صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

اللهم صل وسلم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: ما جاش معروف يأذن.
2: بصير احنا نأذن؟ عاشق؟
3: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أذكار الصباح،
3: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
3: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح.
4: أصبحنا

0: في القبر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، فأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويسرنا أن نكون معكم من جديد في هذه اللحظات المباركة، وما زلنا مستمرين بالتواصل معكم بعون الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة المباركة التي نحمل إليكم من خلالها نفحات الإيمان وهدايات القرآن وكلمات العلم والحكمة. سألين الله عز وجل أن يجعل لقاءاتنا سببا للطمأنينة والسكينة والخير. نرحب بكم أجمل ترحيب، نسأل عز وجل أن يجعل هذا الوقت عامرا بذكره، وأن يفيض على قلوبكم من رحماته وبركاته. اللهم يا واسع الرحمة ويا عظيم المنة، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتشرح صدورنا وتيسر أمورنا، وأن تبارك في أعمارنا وأرزاقنا وأهلنا، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وارزقنا الإخلاص في القلب والعمل. اللهم احفظ الأردن قيادة وشعبا، وأدم عليه نعمة الأمن والأمان، واجعله بلد خير وبركة، ووفق قيادته لما فيه خير البلاد والعباد، وأيده بتوفيقك وتسديدك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وترحم بها موتانا وتشفي بها مرضانا وتقضي بها حوائجنا. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل، من المجاري من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دوير. نرحب بكم مجددا، نسعد بمتابعتكم، فكونوا معنا في هذه الرحلة الإيمانية المباركة. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد البخيت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد البخيت.

0: قارئ تميز بعذوبة الصوت الخاشع الذي ما إن تسمعه حتى يستقر في أعماق أعماقك فلا تنساه مهما حييت. إنه العابد الزاهد الذي أحب القرآن فأحبه الرحمن وسخره في خدمة كتابه. إنه الشيخ القارئ محمود أحمد عبد الحكم.
1: شيخنا الجليل عبد الحكم من مواليد قرية الكرنك محافظة قنا بصعيد مصر، أبصر النور يوم الاثنين 17 من ربيع الأول عام 1333 للهجرة، الموافق للأول من فبراير شباط 1915 للميلاد. نشأ في أسرة متدينة، فوالده الشيخ أحمد عبد الحكم أحد أشهر علماء بلدته المشهود لهم بالعلم والحكمة، والذي يحبه الجميع ويقدرون علمه.
0: ألحقه أبوه بكتاب القرية منذ صغره، فأتم حفظ القرآن قبل العاشرة من عمره. تعلم خلال تلك الفترة أصول القراءة وقواعدها، فكان يرتل القرآن ويجوده وسط تشجيع أهله وفرحتهم الغامرة بحلاوة صوته وإتقانه القراءة من دون رهبة.
1: وقد شجعه والده على الاستمرار في تحصيل علوم القرآن، فألحقه بالمعهد الأحمدي بمدينة طنطا، ومكث فيه عامين، ثم التحق بالأزهر الشريف بالقاهرة لينهل من علمه عامين آخرين.
0: توجه إلى القاهرة طلبا للعلم، إلا أنه احتل موقعا متقدما في عقول وقلوب مستمعيه من أهلها بصوته الشجي. ومنذ ذلك الوقت وهب نفسه لخدمة القرآن لينشر لواءه في مشارق الأرض ومغاربها ابتغاء مرضات الله، ملتزما التميز والإبداع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى

0: في العام 1937 عين قارئا بمسجد السيدة نفيسة، فذاع صيته في الإذاعات العربية والأجنبية وإذاعات الشرقين الأدنى والأقصى عام 1940، وأصبح قارئا مرموقا له جمهوره العريض الواسع في العالمين العربي والإسلامي.
1: شارك مع عظماء القراء كالشيخ علي محمود ومحمد رفعت ومحمد الصيفي وغيرهم في إنشاء أول رابطة لقراء القرآن الكريم، فاختير أمينا للصندوق بها قبل أن يتقدم للامتحان أمام لجنة اختبار القراء بالإذاعة. وفي أثناء تلك الفترة شجعه الشيخ محمد رفعت وطلب منه التقدم لاختبار الإذاعة، وتم اعتماده فيها عام 1944. في عام 1965 وفي شهر رمضان المبارك دعاه وزير الأوقاف الجزائري لافتتاح أحد المساجد، وفي الطريق إلى المسجد انقلبت السيارة به وبمرافقيه من كبار المسؤولين في وزارة الأوقاف الجزائرية، فأصيب الشيخ ونقل إلى المستشفى وظل فيها مدة شهر تقريبا، ثم عاد إلى القاهرة.
0: وكانت مفاجأة له عندما علم بموت مرافقيه صرعى بسبب الحادث ولم يكتب لغيره النجاة، ومنذ ذلك الوقت بقي الشيخ متوعك الصحة، لكنه كان يقول بقلب يملأه الإيمان: في سبيل تلاوة القرآن وخدمة كتاب الله يهون كل شيء. وقد عزف رحمه الله تعالى عن التحدث عن هذه الحادثة حتى لا يقال إن الشيخ استثمرها في الدعاية لنفسه، وعاش بعدها 17 عاما يواصل خدمته القرآن الكريم شاكرا المولى عز وجل على نجاته.

0: أضاف شيخنا الشيخ محمود عبد الحكم معظم بلدان العالمين العربي والإسلامي لإحياء ليالي رمضان المبارك، فزار كل البلاد العربية بلا استثناء كالسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان وكل دول الخليج،
1: وسافر إلى الصومال والسودان والمغرب، وكذلك إلى الهند وماليزيا والملايو وسنغافورة والسيول بكوريا الجنوبية، وقام بتسجيل المصحف المرتل بدولة الكويت الشقيقة عام 1980،
0: وسجل أيضا لإذاعات باكستان والهند وأندونيسيا وكوريا وقطر وتركيا والمغرب والسعودية التي كان دائما التردد إليها بين الحج والعمرة، كما أن له تسجيلا في بعض الإذاعات الأجنبية التي تبث برامجها باللغة العربية مثل إذاعة لندن وصوت أمريكا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كان الشيخ محمود عبد الحكم يجيد فن التواشيح، وكان يرددها كثيرا في المناسبات الخاصة التي تضم العديد من محبيه، وله العديد من التسجيلات التي يحتفظ محبوه بها.
1: كثيرة هي مآثر الشيخ العابد الزاهد محمود عبد الحكم، فهو رحمه الله تعالى لم يكن من الذين يحبون المال ويكنزونه، وكثيرا ما كان إذا دعي إلى إحياء ليلة مأتم مثلا يرفض تحديد أي مقابل مادي، بل كان ينفق من جيبه الخاص على القائمين على الخدمة في المأتم كالفراش والقهوجي والكهرباء وغيرهم، ولا ينظر للمبلغ الذي يعطى قل أم كثر، بل يضعه في جيبه من دون أن يعده أو يراجع أحدا فيه.
0: ولقد كان الشيخ شديد الحياء والخجل وعظيم التواضع، زاهدا في الدنيا لدرجة كبيرة، ورغم أنه كان من قراء الصف الأول إلا أنه كان يفضل أن يبقى بعيدا عن الأضواء وصداقات الصحفيين. وقد قال الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود السعدني في إحدى كتاباته عن حياة الشيخ وزهده:
2: أذكر مرة عندما توفي والد الأستاذ إحسان عبد القدوس أنني اتصلت على الفور بصديق المرحوم الشيخ مصطفى إسماعيل، وكان الرجل مريضا ولكنه حضر لأن الميت هو الفنان عبد القدوس. اتصلت بمقرئ آخر فقبل الحضور على الفور، ولكن بشرط أن نرسل إليه الأجر الذي حدده في منزله. وأضاف المقرئ إياه رحمه الله: إذا لم يصلني المبلغ الذي حددته فلا تنتظروني. وقلت له: اطمئن، سيكون المبلغ عندك بعد ساعة. ولم يحضر الشيخ إياه قط لأن المبلغ لم يصل إليه.
1: يتحدث الكاتب السعدني أيضا في المناسبة ذاتها، أي مناسبة وفاة الفنان عبد القدوس، ولكن عن الشيخ الزاهد محمود عبد الحكم فيقول:
2: كان الشيخ محمود عبد الحكم من الزاهدين، والوضع معه يختلف، فعندما اتصلت به لم يسأل عن الميت، ولكنه سأل فقط عن العنوان. ومن شدة تواضعه وإنسانيته كان أول من حضر وآخر من انصرف، ورفض أن يتقاضى أجرا، وقال: لقد أسعدنا عبد القدوس في حياته، وأنا الآن أرد له بعض الدين.
0: ما قاله الأستاذ السعدني يؤكد كيف كان زهد الشيخ محمود عبد الحكم في عرض الدنيا الزائل، حتى إنه لم يكن يشاهده أحد خارج البيت إلا في المسجد الذي كان يصلي فيه أو السرادقات التي كان يدعى إليها.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولباسهم فيها حرير.
1: كان الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله تعالى حلو العشرة، دمث الخلق، هادئ الطبع، يقضي وقته كله بين أمرين: خدمة كتاب الله تعالى وخدمة أولاده وحسن تربيتهم والحنوب عليهم. وكان مقبلا على طاعات الله تعالى التي ربى عليها أولاده الثمانية، وجميعهم يحفظون كتاب الله تعالى.
2: وقد نشأ أولاده الثمانية جميعا نشأة دينية وتربوا أحسن تربية، فكان الشيخ عبد الحكم مثال الأب ونعم الصديق ونعم القدوة.
1: ظل كذلك حتى رحل عن دنيانا في سبتمبر كانون الأول عام 1982 في صمت وهدوء، وسط تجاهل أجهزة الإعلام لهذا المقرئ الكبير الذي بموته خسرت مصر والعالم الإسلامي قارئا عظيما متميزا من حملة كتاب الله تعالى وخدام بيوته.
2: رحم الله عز وجل شيخنا القارئ الزاهد العابد محمود عبد الحكم، وهيأ لأمتنا قراء أمثاله، إنه سميع مجيب.
3: مشاهير القراء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: رجاء بن حيوى بن جرول الكندي أبو المقدام
1: شيخ أهل الشام في عصره من الوعاظ النصحاء العلماء،
0: كان يجالس عمر بن عبد العزيز في عهدي الإمارة والخلافة.
1: استكتبه سليمان بن عبد الملك، وهو الذي أشار على الخليفة سليمان باستخلاف عمر بن عبد العزيز لفضله وتقواه.
0: أكثر أخباره مع عمر بن عبد العزيز.
1: بات ليلة عنده فهم السراج أن يخمد، فقام إليه ليصلحه، فأقسم عليه عمر ليقعدن، وقام هو فأصلحه.
0: قال: فقلت له: تقوم أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: قمت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر.

0: قال رجاء: وأمرني عمر بن عبد العزيز أن أشتري له ثوبا بستة دراهم، فأتيته به فجسه وقال:
1: هو على ما أحب لولا أن فيه لينا.
0: قال: فبكيت.
1: قال: فيما يبكيك؟
0: قال: أتيتك وأنت أمير بثوب بستمائة درهم، فجسسته وقلت: هو على ما أحب لولا أن فيه خشونة. وأتيتك وأنت أمير بثوب بستة دراهم، فجسسته وقلت: هو على ما أحب لولا أن فيه لينة.
1: فقال: يا رجاء، إن لي نفسا تواقة تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، وتاقت إلى الإمارة فوليتها، وتاقت إلى الخلافة فأدركتها، وقد تاقت إلى الجنة، فأرجو أن أدركها إن شاء الله عز وجل.

0: كان رجاء بن حيوة يخلص النصح للخلفاء ويكثر من الوعظ والإرشاد.
1: من أخباره أنه كان يوما عند عبد الملك بن مروان وقد ذكر عنده شخص بسوء، فقال عبد الملك:
0: والله إن أمكنني الله منه لأفعلن به ولا أصنعن. فلما أمكنه الله منه هم بإيقاع الفعل به، فقام إليه رجاء بن حيوة وقال: يا أمير المؤمنين، قد صنع الله لك ما أحببت، فاصنع ما يحب الله من العفو. فعفى عنه وأحسن إليه.
1: وكان رجاء حكيما جريئا لا يخاف في الحق لومة لائم. فلما حضرت أيوب بن سليمان بن عبد الملك الوفاة وكان ولي عهد أبيه، دخل عليه أبوه وهو يجود بنفسه، ومعه عمر بن عبد العزيز وسعيد بن عقبة ورجاء بن حيوة.

0: فجعل سليمان ينظر في وجه أيوب، فخنقته العبرة، ثم قال: إنه ما يملك العبد نفسه أن يسبق إلى قلبه الوجد عند المصيبة، والناس في ذلك أصناف، فمنهم المحتسب، ومنهم من يغلب صبره جزعة، فذلك الجلد الحازم، ومنهم من يغلب جزعه صبره، فذلك المغلوب الضعيف، وإني أجد في قلبي لوعة إن أنا لم أبردها، خفت أن يتصدع كبدي كمدا.
1: فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، الصبر أولى بك فلا يحبطن أجرك. وقال سعيد بن عقبة: فنظر إلي وإلى رجاء بن حيوة نظرة مستغيث يرجو أن نساعده على ما أدركه من البكاء، فأما أنا فكرهت أن آمره أو أنهاه، وأما رجاء فقال:
0: يا أمير المؤمنين، إني لا أرى بذلك بأسا ما لم يأتي الأمر المفرط، وإني قد بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون.
1: فبكى سليمان حتى اشتد بكاؤه، فظننا أن نياط قلبه قد انقطع. فقال عمر بن عبد العزيز لرجاء:
0: بئس ما صنعت بأمير المؤمنين. فقال: دعه يا أبا حفص يقضي من بكائه وطرا، فإنه لو لم يخرج من صدره ما ترى خفت أن يأتي عليه. وقضى الفتى، فأمر بجهازه وخرج يمشي أمام جنازته، فلما دفن وقف ينظر إلى قبره، ثم قال: وقفت على قبر مقيم بقفرة، متاع قليل من حبيب مفارقي. ثم قال: السلام عليك يا أيوب.
1: وكانت وفاة أبي المقدام رجاء بن حيوة سنة 112 للهجرة، 730 للميلاد.

بمدحه ماذا

0: fancy. زورا فات بالمؤمنين ورحمة.
1: الله الله الله الله.

0: محمدا.
1: ذو رأفة. الله.

ورحمة

0: ماذا؟
1: الله الله الله الله.
0: ماذا؟
1: الله الله.
0: ماذا؟ ماذا؟
1: الله.
0: ماذا؟
1: الله.
0: ماذا؟ نادت بك رسل الكرام.
1: الله
0: نادت
2: بك رسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك تجاه لا

السلام عليك يا نجم الهدى.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما يبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا الله يا الله.

0: يقول رب العزة جل وعلا في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك.
1: ويقول سبحانه في سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
0: ويقول تعالى في سورة الأنعام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ويقول تبارك اسمه في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم.
1: آيات قرآنية من كتاب الله الخالد القرآن الكريم تبين لنا مكانة اليتيم

0: في الإسلام وأهميته والأسس التي يجب أن نسير عليها للحفاظ عليه وعلى ماله وكرامته والرحمة بيتمه. ونبدأ القول بأن اليتيم في اللغة اسم على وزن فعيل مأخوذ من قولهم يتم الصبي ييتم يتما ويتما، واليتيم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم. يقال أيتمت المرأة فهي موتم، أي صار أولادها أيتاما، وكل شيء مفرد يعز نظيره فهو يتيم.
1: واليتم الانفراد، واليتيم الفرد، واليتم واليتم فقدان الأب، ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم، ولكن منقطع، وقيل يسمى عجيا، أما الذي فقد أبويه فهو اللطيم.
0: وقال ابن الأثير وقد يطلق اليتم على الرجل والمرأة بعد البلوغ، كما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب يتيم أبي طالب لأنه رباه بعد موت أبيه.
1: أما كافل اليتيم فهو القيم بأمره ومصالحه المربي له، وإذا كان اليتيم شرعا هو الصغير الذي فقد أباه، فإن كفالة اليتيم حينئذ تكون القيام بأمر الطفل الصغير ورعاية مصالحه وتربيته والإحسان إليه حتى يبلغ مبلغ الرجال إن كان ذكرا، أو تتزوج إن كانت بنتا.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا.
1: وعن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم، أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
2: وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له لكل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمه أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين إصبعيه السبابة والوسطى.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، والمعنى أحرج عن هذا الإثم بمعنى أن يضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا.
1: وعن السائب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، جاء بي عثمان بن عفان وزهير، فجعلوا يثنون علي، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعلموني به؟ قد كان صاحبي في الجاهلية. قال: نعم يا رسول الله، فنعم الصاحب كنت. قال: فقال يا سائب:

0: انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام، اقر الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
2: أحاديث نبوية مفعمة بعبق الرحمة والرأفة والمحبة والإحسان، أحاديث لو خالطت ماء البحر المالح لجعلته عذبا طيبا، مذاقه كمذاق الشهد. كيف لا ورسولنا صلى الله عليه وسلم ولد يتيما وعاش يتيما، وفي سيرته ما تطيب به خواطر اليتامى في كل زمان ومكان.
1: أقوال وآثار.
0: عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت أخذت منه بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت.
2: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تتسلط عليه بالظلم، ادفع إليه حقه واذكر يتمك. قال: وخص اليتيم لأنه لا ناصر له غير الله تعالى، فغلظ في أمره بتغليظ العقوبة على ظالمه. ودلت الآية الكريمة على اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه، حتى قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم.

0: توفي والد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد، ونشأ في كفالة جده عبد المطلب يلقى من الرعاية والعناية ما يعوضه عن فقد أبيه. وقد كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام صغير حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى منهم ذلك: دعوا ابني، فوالله إن له لشأنا. ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع.
1: وبعد أن توفي عبد المطلب وعمره صلى الله عليه وسلم قد جاوز 8 سنوات بقليل، انتقلت كفالته إلى عمه الشقيق أبي طالب، فنهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل واحترام وتقدير، فكان لا ينام إلا وهو إلى جواره ويصطحبه معه ما أمكنته الصحبة.
2: وهكذا نرى إخوة الإيمان أن رسولنا الكريم عاش يتيما، إلا أنه وجد الحضن الدافئ والصدر الحنون الذي عوضه عن يتمه وفقده أباه. كفيله جده وعمه، إلا أن الكافل الحق هو الله سبحانه وتعالى الذي تولاه بحفظه ورعايته وشمله بكرمه وإحسانه.

أخي في الله، إن من فوائد كفالتك لليتيم صحبتك للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وكفى بذلك فخرا وشرفا، وهي صدقة يضاعف لها الأجر إن كانت على الأقرباء. وكفانا مثوبة أن المسح على رأس اليتيم وتطيب خاطره يزيد من حسناتنا ويرقق قلوبنا ويزيل عنها القسوة، وكفالته تساهم في بناء مجتمع سليم متكافل متراحم خال من الحقد والكراهية والأنانية. وكفاك أيتها الأم الصالحة التي مات عنها زوجها أن تعيلي أولادك فتفوزي في الدنيا والآخرة، وتكوني مصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة.

يا رب يا رحمن يا رحيم، يا رب العرش العظيم، اغفر لنا خطايانا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عن ذنوبنا، فلا رب لنا سواك، ولا غافر لنا غيرك. عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم اجعلنا ممن يكفل الأيتام ونتكفلهم بالرعاية، ونحافظ على أموالهم، ونرحم ضعفهم ويتمهم، حتى نكون رفقاء رسولك الكريم في الجنة. يا حنان يا منان، لا تحرمنا الجنة وباعدنا عن النار، كما باعدت بين المشرق والمغرب، يا الله يا الله.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. العيسوي يرعى افتتاح المؤتمر الطبي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان. الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. ضربات أمريكية جديدة ضد إيران، وترامب يقول إن اتفاقا مع طهران ما زال ممكنا. من العناوين إلى التفاصيل، رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي افتتاح المؤتمر الطبي السنوي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان في المملكة، الذي نظمته جمعية بيت الحكمة لدعم مرضى السرطان والأسر العفيفة، بحضور شخصيات رسمية ونيابية وأكاديمية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي. وأكدت رئيسة اللجنة العليا للمؤتمر فايز الزعبي أن المؤتمر يحمل رسالة إنسانية ووطنية تهدف إلى تعزيز الأمل لدى مرضى السرطان وترسيخ ثقافة الدعم المجتمعي لهم، مشيرة إلى أن استضافة محافظة إربد لهذا الحدث تعكس مكانتها العلمية والطبية، وتجمع نخبة من الأطباء والباحثين والأكاديميين لتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة لمرضى السرطان. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن حماية اللغة العربية مسؤولية وطنية وتشاركية تقع على عاتق الجميع، داعيا إلى توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ عليها وتعزيز حضورها في مختلف مناحي الحياة. وقال الفايز خلال لقائه عددا من أئمة المساجد بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن اللقاء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها جماعة عمان لحوارات المستقبل من خلال المشروع الوطني لحماية اللغة العربية الذي أطلق للدفاع عنها في مواجهة ما تتعرض له من تشويه ومحاولات لاستبدال لغات أخرى بها. من جانبه أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن اللغة العربية تمثل الركيزة الأساسية لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية. بدوره قال الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية بلال التل إن المشروع يواصل جهوده الرامية إلى حماية اللغة العربية وتعزيز حضورها في الحياة العامة. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي متانة العلاقات الأخوية بين الأردن وسلطنة عمان، مشيرا إلى أنها تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق. جاء ذلك خلال استقبال القاضي رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس الدولة العماني برئاسة الشيخ سلطان بن مطر العزيزي بحضور السفير العماني لدى المملكة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي. وأكد القاضي حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك لا سيما في المجال البرلماني وترجمة الإرادة السياسية إلى مبادرات تخدم مصالح الشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب العزيزي عن اعتزاز سلطنة عمان بما يجمعها مع الأردن من علاقات أخوية متميزة. نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الذي وافق مجلس النواب بالأغلبية على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية لمناقشته. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية، إلى جانب تمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. وحول مشروع القانون الذي ستباشر اللجنة الإدارية النيابية مناقشته اليوم، تحدث رئيس اللجنة النائب خليفة الديات وقال:
1: هذا القانون يمثل ويهم كل طرف من أطراف المعادلة بدءا من المواطن وكافة القطاعات، فلذلك كان في اهتمام نيابي كبير بضرورة أن يراعي هذا القانون العديد من الممارسات التي كانت مغلوطة، بحيث يتم تجويد مواد القانون لتسهل على

0: المواطن الوصول والحصول على الخدمات، وكذلك منع تضارب المصالح والمهام والصلاحيات ما بين مختلف الهيئات الناظمة للإدارة المحلية. قمنا بحوار مسبق بالعديد من أطياف المجتمع الأردني من كل المحافظات، ومن ثم انخرطنا بحوار مع الخبراء وبعض الأكاديميين والنقابات، وبدأنا حوارنا بالأحزاب السياسية للاستماع لمقترحاتهم ورؤاهم. بدنا نعترف أنه عند أي قانون، عند قرار أي قانون، لا يمكن أنه يكون توافق أو إجماع على قانون معين. إحنا نحاول في اللجنة الإدارية أن يعالج هذا القانون بمختلف مواده ونصوصه أبعاد تهم الدولة بشكل عام. عندنا أكثر من محور مهم يؤخذ بعين الاعتبار. عندنا مخرجات منظومة التحديث السياسي، الأوراق النقاشية لجلالة الملك، رأي الممارسين والخبراء والتقييمات خلال الفترة الماضية أمامنا، ورأي المجتمع الأردني. بالنهاية المجتمع هو الذي سيكون متعاملا أساسيا مع هذه الأيات، سواء كانت بلديات أو مجالس محافظات، ردود فعل الناس. ضمن هذه الأطر سنحاول أن نعكس ما يعزز مسيرة التحديث السياسي وإخراج قانون يلبي على الأقل تطلعات الأغلبية من أبناء شعبنا. اللجنة الإدارية التي ستتعاطى خلال هذا الأسبوع مع القانون في قراءته الأولية للبدء بإقراره إن شاء الله، حتى لا يتم تأخير القانون. سنبدأ إن شاء الله أول اجتماعاتنا الثلاثاء في قراءة أولية لمواد القانون ليصار إلى إقرارها. نأمل أنه خلال الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بالإقرار بشكل نهائي لحالة القانون إلى مجلس النواب.
1: بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان دافيد فاديفول التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد واستعادة التهدئة في المنطقة. وشدد الوزيران على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتماد الحوار سبيلا لمعالجة أسباب التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين الأردن وألمانيا، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز الشراكة وتوسيع التعاون في مختلف المجالات. وأعرب الصفدي عن تقدير الأردن لدعم ألمانيا لجهود التنمية الاقتصادية في المملكة. من جانبه أعرب فاديفول عن إدانة ألمانيا للاعتداءات الإيرانية على الأردن، مجددا تضامن بلاده الكاملة مع المملكة. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم الثلاثاء 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل أداء واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وترصد مختلف التطورات للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أمن المملكة أو مجالها الجوي. وأكد أن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي ستواجه بكل حزم ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية، مشددا على أن القوات المسلحة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره. ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. شنت الولايات المتحدة ليلة الاثنين الثلاثاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران في تصعيد للأعمال العدائية، رغم تأكيد دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال ممكنا. وقال الجيش الأمريكي إنه شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال قبل ذلك بقليل إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة الليلة.

بعدما أعلن في وقت سابق إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في منطقة مضيق هرمز التي تشهد ضربات على نطاق غير مسبوق منذ وقف إطلاق النار في أبريل في حرب لا تزال تداعياتها تهز الاقتصاد العالمي. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارين في جزيرة كيش وانفجارات أخرى في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد وفي منطقة جام في بوشهر بالتزامن مع استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم الثالث على التوالي. وكان ترامب أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران في الخليج وستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا مقابل رسوم بعد تبادل الجانبين مزيدا من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية فجر الثلاثاء عن تعرض الناقلتين الوطنيتين مومباسا والباهية للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وقالت الوزارة إن الاستهداف أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة مومباسا وهو من الجنسية الهندية وإصابة ثمانية آخرين بينهم أربع إصابات بليغة، موضحة أن المصابين هم ستة من الجنسية الهندية واثنان من الجنسية الأوكرانية. ومن تداعيات التصعيد الإقليمي إلى الساحة اليمنية حيث تعرض مطار صنعاء الدولي لغارات جوية استهدفت مدرجي الإقلاع والهبوط. وقالت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية إن استهداف المدرج جاء لمنع طائرة إيرانية تقل وفدا تابعا للحوثيين من الهبوط في المطار بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية رفع جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتعامل مع ما وصفته بانتهاكات الطيران الإيراني للأجواء اليمنية. إلى ذلك قال متحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية إن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية. ننتقل إلى الملف اللبناني حيث تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما التي تستضيف خلال الأيام المقبلة جولة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. وتأتي هذه المفاوضات بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في منطقة البقاع وسط حديث عن تفاهمات تقضي بانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في الجنوب مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها. ولا تزال الخلافات قائمة بين الجانبين حول آليات تنفيذ هذه التفاهمات إضافة إلى ملف سلاح حزب الله. ونتابع فترتنا الإخبارية بالملف الفلسطيني ونبدأ من غزة حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. كما أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في استهداف إسرائيلي سابق في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 8 شهداء و32 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار. ونصل إلى الحالة الجوية حيث ترتفع درجات الحرارة اليوم بشكل طفيف ليسود طقس حار نسبيا في أغلب المناطق والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. العيسوي يرعى افتتاح المؤتمر الطبي الأمل والتفاؤل لمرضى السرطان. الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. ضربات أمريكية جديدة ضد إيران وترامب يقول إن اتفاقا مع طهران ما زال ممكنا. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراونة والزميل

الياسين القيسي في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد رمضان في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم.

التقديم نبيل أبو عبيد، إخراج علاء رباغة، نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى، جبل الأشرفية، فسيفساء التنوع والحياة، سلوت عمان، من يسلوك عمان، وهل لعين بلا عمان إنسان، وهل لنفس إذا لم تهوها خلد، وهل لقلب عن الأحباب سلوان، وما لعيشك مهما ذقت من رغد طعم، وأنت بوادي الشوق هيمان، ولم بعمان تؤلي دائما قسما، كأن عمان إنجيل وقرآن، لا لا تطيق على سلوانها جلدا، سلوان عمان آلام وأحزان. هكذا تتجلى عمان بنبض الشوق والمحبة دائما، كما هي في القصيدة العمانية عند بكر حسن العزازي، حيث تأتي بكل تاريخها وحضارتها وسيرة الأهل فيها، ومعها تحضر ذاكرة جبالها السبعة، وعلاها هناك في الذرة جبل الأشرفية، أبرز الأحياء القديمة والتاريخية فيها. هناك في الجزء الشرقي من المدينة ليكون أكبر أحيائها مساحة، وقد كان تأسيسه منذ بدايات القرن العشرين، وهو من أوائل المناطق التي سكنها أبناء عمان الأصليون، ما جعله جزءا من ذاكرة المدينة وتاريخها العريق. هذا الموقع المميز لجبل الأشرفية شكل علامة فارقة له بقمته التي تشرف على مركز عمان وبقية جبالها، فانعكس هذا مع الزمن ليكون صفة وعنوانا للجبل الذي يذكر بأن سبب تسميته بجبل الأشرفية يعود إلى موقعه وعلوه وارتفاعه الذي يطل منه الجبل بوضوح على وسط المدينة والمناطق المحيطة، بحيث

يمكن لمن يتأمل عمان من جبل الأشرفية أن يرى لوحة ساحرة بانورامية مميزة لمدينة عمان، كما أن هناك رواية شعبية أخرى حول سبب تسمية جبل الأشرفية بهذا الاسم.

0: أسر من خلفيات منوعة تمازجت وتداخلت بكل ثقافاتها وخصوصياتها لتشكل لوحة مجتمعية مدنية عمانية بألوان وخطوط وتعبيرات فيها قوة ومنع وتماسك مجتمع مدينة عمان، حيث إن جبل الأشرفية لا يعتبر مجرد حي تقليدي، بل هو مثال حي للتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، إذ يضم الحي مزيجاً متنوعاً من العائلات الأردنية التي تعيش معاً بسلام، حيث تجد المسلمين والمسيحيين يسكنون جنباً إلى جنب، وتتعانق فيه أجراس الكنائس وصلوات المؤمنين مع مآذن المساجد وتكبيرات المصلين. نتصفح كتاب تاريخ وواقع جبل الأشرفية فيكون المرور على كثير من معالمها التي ما زالت حاضرة، وأشهرها مسجد أبو درويش وكنيسة القديس تاتيوس ومنطقة دوار الأشرفية وحي الأرمن ومستشفى البشير وشارع الطلياني ودرج فراج وغيرها من الأماكن التي سيكون المرور على جوانب من ذاكرتها التي تشكل مخطوط السيرة العطرة لجبل الأشرفية بمكانه وبإنسانه الذي وطنه وبث الحياة فيه، لنعتمد في توثيق هذه الذاكرة حيناً على ما تمت كتابته في المراجع والمصادر والصحافة، وأحياناً أخرى بالاعتماد على تلك الروايات الشفوية المحفوظة عند الرواة وكبار السن في عمان.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: أول صفحات الخير والبركة في سجل جبل الأشرفية سيكون على عتبة بوابة مسجد أبو درويش الذي يعتبر من أهم المعالم التاريخية والدينية في جبل الأشرفية، وهو أحد المساجد اللافتة والمميزة بهندسته وبتصميمه وبألوانه وبمعماره المتقن الأنيق. تشير سيرة ذاكرة المسجد وتفاصيل تاريخه إلى أن الذي قام ببناء هذا المسجد هو الحاج مصطفى حسن شركس المعروف باسم أبو درويش في عام 1961 من القرن الماضي في موقع قريب من حارة الأرمن في جبل الأشرفية بطراز معماري دمشقي قديم تميز باستخدام الحجارة البيضاء والسوداء في زخرفته الخارجية، ما جعله واحداً من أجمل وأقدم المساجد في عمان. لكن تتبع مراحل بناء المسجد منذ أن كان فكرة حتى ترسخ معلماً مهماً في جبل الأشرفية تكشف للمهتم تفاصيل مهمة لتوثيق سيرة المسجد، حيث إنه عندما هم أبو درويش بوضع أساسات المسجد الذي حمل اسمه أشار عليه أحد رجالات عمان وهو سعيد المفتي ببناء مدرسة وإقامة المسجد فوقها، وكان هذا ما تم تنفيذه بأن أقيمت في المسجد مدرسة تم تسميتها بمدرسة حسن البرقاوي الثانوية التي صار اسمها لاحقا مدرسة محمد إقبال. وقد رسم الحاج أبو درويش المخططات الهندسية للمسجد بنفسه واستعان بالخطاط سامي نعمة لتزيين المسجد الذي أبدع بزخرفة جدرانه الداخلية بفنية وتقنية عاليتين، والتي ما زالت ماثلة بروعتها وجمالها حتى الآن. ويبلغ ارتفاع مئذنة مسجد أبو درويش 36 مترا عن سطح المسجد، وعدد درجاتها 83 درجة. كما يوجد في المسجد مكتبة تحتوي على 3000 كتاب أشرف على تزويدها به صديقه مصطفى صبح الورملي أول كاتب مالية في الأردن.

يسمو مسجد أبو درويش حاضرا في الوجدان الشعبي العماني ذاك الرجل الشركسي الذي توفي عام 1981 ودفن في ساحة المسجد حسب وصيته. قلب نابض بالحياة والمحبة والتعايش الحميمي هو جبل الأشرفية، يتجلى بأبهى صوره في حي الأرمن هناك في الجهة القريبة من جبل الجوف، حيث استقر الأرمن فيه منذ نحو 100 عام بعد هجرتهم من موطنهم الأصلي في أرمينيا. ورغم احتفاظ الأرمن في عمان بهويتهم ولغتهم وثقافتهم، فإنهم اندمجوا بالمجتمع العماني وبالثقافة السائدة وأتقنوا اللغة العربية الدارجة، وهم في أغلبيتهم في حي الأرمن أرثوذكس، كانوا في ثلاثينيات القرن الماضي يقيمون شعائرهم الدينية في مبنى صغير في جبل النظيف يستخدم كمدرسة وككنيسة يوم الأحد. لكن في العام 1968 انتهوا من بناء الكنيسة الحالية، كنيسة القديس تاتيوس في حي الأرمن في الأشرفية، كما أنه كانت قد بنيت في عام 1962 مدرسة وروضة للأرمن بالقرب من الأرض التي بنيت فيها الكنيسة. ويوجد في الأشرفية العديد من المؤسسات الأرمنية، يمكن الإشارة منها إلى مدرستين وكنيستين وناديين رياضيين وجمعية خيرية، كلها أنشئت في حي الأرمن، إضافة إلى أنه توجد على سفح جبل الأشرفية في حي الأرمن المطل على شارع المصدار أول مقبرة للمسيحيين في عمان تأسست عام 1927 وبقيت حتى عام 1962. وتشير سجلات أمانة عمان إلى أن الأرمن هم من أوائل من حصلوا على رخص المهن في العاصمة عمان منذ بدايات إمارة شرق الأردن، حيث برعوا في مهن كالتصوير الفوتوغرافي والخياطة للرجال والنساء والميكانيك والصياغة والذهب وصناعة الأحذية والأعمال التجارية الحرة. وقد كان أول مصور أرمني في الأردن كان اسمه بربريان، وكان في العام 1921 مصورا للقصر الأميري، وكان صاحب أول رخصة سياقة اسمه خشاتوريان، عمل سائقا لدى الأمير عبد الله. وكان الأرمني أرشاك ساركيسيان أول من فتح محل أحذية في عمان. الأمكنة في جبل الأشرفية لها نبض يفيض بمشاعر أهلها، وبيوت تحفظ بين جدرانها قصصا وحكايات تشكل جانبا من ذاكرة هذا الجبل الجميل بكل تفاصيله، خصوصا وأنه يحتوي على العديد من بيوت عمان القديمة التي كانت شاهدا على فصول مهمة من سيرة تشكل وتطور عمان على مدار قرن من الزمان. ففي حي الأرمن يشار إلى بيت عيسى بخيت جمو، هذا البيت العماني العريق والمعروف لدى أهل جبل الأشرفية ببستان بخيت، الذي بني عام 1936 بنمط هندسي لافت ومميز. لذلك فإنه وبسبب جمال هذا البيت وفرادة طرازه المعماري التراثي، فقد تم التصوير فيه لعدة مسلسلات درامية وأفلام سينمائية مثل الفيلم الأردني الشهير كابتن أبو رائد، إضافة إلى أن الفنان عامر الخفش صور فيه بعضا من أغانيه. كما أنه من البيوت القديمة في جبل الأشرفية كل من بيت سمير جوينات الذي يعود بناؤه إلى الأربعينيات، وكذلك بيت زهير جمو المبني منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وتبقى ذاكرة جبل الأشرفية نابضةً

ذاك القرف النابض فيها وفي كل تفاصيلها ومعالمها وشوارعها التي أكثر ما تتجلى ذاكرة الجبل القديمة يكون عند المشي في شارع الطلياني أو الإيطالي القريب من وسط البلد في عمان، ولعله من أعرق شوارع المدينة حيث كان يسمى قديما بشارع الأشرفية. تعيد لنا وصفه قبل سنوات عديدة ما جادت به ذاكرة الكبار من أهل جبل الأشرفية الذين يتذكرونه عندما كان طريقا ترابيا وضيقا تعبره السيارات بصعوبة حتى المستشفى الإيطالي الموجود في هذا الشارع والذي كان يضاء بلوكسات الكاز. وفي هذا الشارع على سفح جبل الأشرفية كان بناء المستشفى الإيطالي في عمان عام 1927 من قبل منظمة إيطالية متخصصة بالصحة ليكون أول مستشفى في تاريخ العاصمة عمان، حيث قامت مجموعة راهبات الكومبوني بالاعتناء بالمستشفى والإشراف عليه منذ العام 1939، وكان أول طبيب في المستشفى هو الإيطالي تيسيو. وشارع الطلياني معروف ومشهور لدى الطبقات الشعبية في مدينة عمان، حيث إنه يعتبر سوقاً للملابس والأحذية المستعملة خصوصاً ذات الماركات التجارية العالمية، حيث كان يرتاده الكثير من أهل عمان لشراء الملابس والأحذية بأسعار تناسب مداخيلهم. سيشهد جبل الأشرفية بعد سنوات من عمل مستشفى الطلياني تأسيس المستشفى الجراحي في عام 1954 بالقرب من مسجد أبو درويش، حيث كان في بداياته قائماً على جهود 6 أطباء يقودهم وليد بسيسو وياسر عمر ومعهما سليمان دحابر وحسام الدين المحتسب ونزار الزبدة وموفق الفواز كطبيب تخدير. وبعد تأسيس المستشفى بسنوات سيتم تغيير اسمه إلى مستشفى الأشرفية ثم إلى مستشفى البشير بعد استشهاد معالي وزير الصحة الدكتور محمد البشير الذي كان مرافقاً للشهيدة الملكة علياء في جولتها لتفقد مستشفى الطفيلة عام 1977. ومن الشوارع المهمة في جبل الأشرفية هناك شارع بارتو الذي يعد من أقدم شوارع الأشرفية، حيث يحيلنا موقعه إلى تتبع مساره وتقاطعه مع شارع النظيف، حيث كانت توجد هناك قديماً مغارة عيشة التي ارتبطت بها تسمية طلوع مصدار عيشة كتسمية شعبية لشارع الأمير حسن الذي يتميز بالصعود نحو منطقة مفصل الطرق التي تؤدي إلى كل من جبال الأشرفية والنظيف والمريخ والوحدات، وكانت تتواجد فيه بعض كسارات الحجارة وتراب البناء ومقبرة إسلامية وأخرى مسيحية على سفح الأشرفية المطل على شارع المصدار. ومثلما هناك شوارع في الأشرفية تشكل بعض ذاكرة هذا الجيل، يوجد معها أيضاً درج هو امتداد لذاكرة تلك الشوارع، حيث إن درج فراج الذي يربط بين المصدار وحي الأرمن في جبل الأشرفية يعتبر من الأدراج القديمة العريقة في عمان، فقد تم بناؤه بين عامي 1950 و1955 بمسافة مائلة امتدت عليها 362 درجة، صارت تشكل عوناً ودرباً لأهل جبل الأشرفية في مسيرهم من حي الأرمن وإليه. ويظل جبل الأشرفية حياً ينبض بالحياة ويعكس بوضوح روح مدينة عمان وتاريخها الممتد، فهو ليس فقط حياً سكنياً بل مكان يعبر عن أصالة الماضي وتنوع الحاضر، ويشكل جزءاً من الهوية الثقافية
والإنسانية للعاصمة عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: تمام الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق، الموجات العاملة وتابعة لها راديو عمان FM وإذاعة إربد

الكبرى. أحبائنا الذين يتابعون بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأيضا يتابعون عبر صفحاتنا الموجودة على المنصات الأخرى، تحديدا على إنستغرام وإكس ويوتيوب. أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات برنامج البث المباشر من عمان. اليوم أحبائي هو الثلاثاء، وقد انتصف الأسبوع، اليوم هو الرابع عشر، أيضا انتصف الشهر، حتى شهر تموز تقريبا انتصف، اليوم هو الرابع عشر من تموز يوليو للعام 2026، اليوم هو 29 من محرم للعام الهجري 1448. يا رب يكون هذا اليوم يوم مليء بالحب، بالعطاء، بالتقدير. يا رب يكون هذا اليوم مليء بأفراحكم، أفراح يعني تدمع لها العين. تخيلوا واحد أن تدمع عيناه من شدة الفرح، هذا ما أتمناه لكم جميعا أيها الأحبة مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. واسمحوا لي على سيرة الفرح أني أنقل لكم أجواء الاستديو من خلال الزملاء الذين يخرجون هذه الحلقة إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة هون بالاستديو، استديو 17 في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. الزميل وجدي نصراوين من هندسة الهواء والأثير والإخراج. أيضا صباح الخيرات لتمارا النهار من السوشيال ميديا، ومن الإعداد سهر الجبور. أنقول لكم تحيات فريق التقديم الأستاذ مهط بيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. إذن بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ حلقة هذا الصباح من برنامج البث المباشر من عمان. وجدي صار يعرف أنه هاي الأغنية هي الأغنية المحببة بالنسبة لي، لإسماعيل خضر، كلمات سليمان المشيني. يلا نبدأ معاها.

يا صباح الخيرات لكل أحبائنا ولكل أعزائنا ولكل الأحبة اللي قاعدين بسمعونا داخل حدود هذا الوطن الغالي، في محافظاته، في قراه، في مدنه، في مخيماته، في بوادي، في كل أرجاء هذه المعمورة. صباح الخير أيضا لأحبائنا الأردنيين اللي بسمعونا من الخارج في دول الاغتراب، وأيضا أشقائنا وأحبائنا العرب اللي بيدخلوا برضو بتابعونا من كافة الدول العربية الشقيقة العزيزة على قلوبنا. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة وجعله إن شاء الله يا رب يوم كثير حلو كثير جميل. نبدأ هذا النهار بالدعاء، يا ربي يسر أمرنا وجميعنا، ويا ربي اجعل هذا اليوم سهل بسيط خير. يا ربي إذا يعني امتحنتنا في هذا اليوم فاجعلنا من الفائزين الناجحين القادرين على أن يحققوا أهدافهم وأفكارهم، أن نكون خيرين وداعين إلى الخير، وأن يكفينا الله شر الحاقدين والحاسدين والكارهين. ومين كمان بكفى هذول الثلاثة؟ إذا اكتفيت من شرهم فأنت يعني على الأقل بخير. يسعد صباحكم أحبائي وأعزائي. نبدأ حلقة اليوم، خليني أروح مباشرة لحالة الطقس. ترى الأجواء حارة، وأنا بعتقد أنه اليومين هذولا أيام صيف حقيقية. مبارح مثلا حتى بساعات المساء والليل قلت الأردنيين بقولوا مسكرة، فعلا كانت مسكرة، وعلى ما أعتقد أنه حتى كان في شوية رطوبة في الأجواء.

اليوم صباحا أنا وأنا طالع بتفرج على ميزان الحرارة بالسيارة، فكان بعطيني المؤشر 26 والدنيا صبح وبكير. اليوم درجة الحرارة العظمى راح تسجل بالعاصمة عمان على ما أعتقد 34، تحديدا 34 درجة مئوية، وهذا معناه أنه فعلا اليوم الأجواء حارة. مثلا العقب اليوم أعتقد أنه هذا العام أنا أول مرة أقرأ هذه الدرجة في العقبة. اليوم في عمان في العقبة ستسجل 43 درجة مئوية، يعني على الأقل في عام 2026 أنا أول مرة أذكر هذه الدرجة بالعقبة. اليوم الأجواء حارة، إذن عمان اليوم راح تسجل 34 درجة مئوية، بإربد أيضا 34 درجة مئوية، ما إذا بدك تنزل على إربد دير بالك. الزرقاء ستسجل اليوم 37 درجة مئوية، حارة اليوم الزرقاء. المفرق ستسجل 35، جرش 34، عجلون 33، البلقاء 31، مادبا 34، الكرك ستسجل 31، الطفيلة ستسجل 30 درجة مئوية، في معان ستسجل 36، وزي ما قلت لكم في مدينة العقبة وخليجها العظمى اليوم راح تكون 43 درجة مئوية. الله يكفينا شر هذا الحر، بس طبعا الأيام أو اليوم بيعدي على خير، بس ضروري إن نلتفت لبعض الإرشادات، لبعض الأشياء اللي لازم ننتبه لها. بداية أحبائي، الوقوف تحت أشعة الشمس بشكل مباشر عمودي خاصة وقت الذروة، ديروا بالكم منها. وإخواني ترى والله ضربة الشمس مش موضوع سهل، يعني إخواني يعني أحكي لكم إياها بلهجتنا البسيطة، يعني درجة حرارة الدماغ بترتفع، يعني درجة حرارة الدماغ بترتفع، فالموضوع مش سهل. فبتمنى لكم السلامة إخواننا اللي تقتضي طبيعة أعمالهم إنهم يكونوا يتعرضوا لأشعة الشمس المباشر، بتمنى عليهم اليوم يكونوا لابسين طاقية. برضو بتمنى عليهم إنه يلبسوا ألوان فاتحة تعكس درجات الحرارة، يعني اليوم البلاك الأسود أكيد ممنوع، ما بنفع نهائيا. الأخضر الزيتي ممنوع، علما إن أنا لابسه بس ممنوع. طيب أحبائي في سياراتكم ديروا بالكم تتركوا أي مادة كحولية، ديروا بالكم تتركوا مثلا قداح أو مشعل النار أو حتى عطر أو أي مادة فيها مادة كحولية، ديروا بالكم تتركوا أبنائكم حتى لو لثانية في داخل المركبة. شو كمان ديروا بالكم إخواني من موضوع الحرائق، إخواننا المزارعين، إخواننا اللي عندهم أراضي، خاصة إخواننا السائقين، بالله عليكم ما حد يرمي عقب سيجارة، لأنه عقب سيجارة وحيد كافل أو واحد عفوا كفيل بأنه تندلع منه حريق كبير. وألف سلامة للجميع إخواننا اللي بيحبوا الصيف، هذه هي أيام الصيف وهي أيام ذروة الصيف وليالي الصيف. سلامات للجميع ويسعد صباحكم جميعا، ويحيى الله فيكم.

يقول لي طلال أسعد المحاميد ترى الشمس يا صدام فيها فيتامين دال. صحيح بس مش على توقف فيتامين دال على رأس وعيني، بس مش الساعة 12:30 وواحد الظهر. بعدين أنا بدي أحكي لها قصة بخاف الناس يفهموا مني غلط. أنت ما بتستفيد من الشمس بالشكل العادي، يعني أول إشي شمس الصباح بتستفيد منها. ناهيك عن شغلة ثانية، ترى الجسم يمتص فيتامين دي من المعدة من السرة. إذا بتلاحظوا الناس اللي بنروحوا بتشمسوا قدام في الشط وهيك، يعني بكون لازم تكون السرة ظاهرة. طب تخيل أنت اليوم تمشي في الشوارع العاصمة عمان وتكشف مثلا عن صورتك، قال ليش؟ قال والله بدأ أستفيد من فيتامين دي. عموما إخواني، بعيدا عن الدعابة، طبعا فيتامين دي والشمس مهمة، بس طبعا كل شيء زاد عن حده انقلب ضده. احنا بنحكي عن ساعات الذروة، بنحكي عن الساعة 12، عن الساعة 1 بتكون درجات الحرارة مرتفعة، الأشعة الساقطة بشكل عمودي بتكون حامية كثير. فأنا بتمنى أكيد السلامة للجميع. رزق التلاوي صديقنا الحبيب بقول بدون شمس مرتفع حرارة الدماغ. لا يا سيدي، ألف سلامة عليك، وإن شاء الله ما فيش إشي يرفع حرارتك وتكون دائما وأبدا على أفضل ما يرام إن شاء الله. صباح الخير لدلال المدادحة. رولا الزعبي بتقول اللهم احفظ الأردن ملكا وشعبا وأرضا وجميع الأجهزة الأمنية. اللهم بتسمعنا من السلط، بقولوا السلط السلط.

سلطانة والله أنا سلطان. إخواني السلط فيها جمال يا الله. وجد بيعرفها كويس كان ده نروح للسلط. راجع عودة صبيح صباح الخير. ويوسف إبداح صباحك معطر بالصلاة على النبي. صباح الورد يا سيدي. أختنا العزيزة رجاء صبحي سنقر. عناية القاضي بتقول كل الفصول لها إيجابيات ولها سلبيات. والله أنا متفق معاك بس يا إخواني يعني لا تحملوني مسؤولية إني يعني حذرتكم من أشعة الشمس. عادي يعني عادي زي ما بنحذركم بالشتاء من أنك تخرج تحت تساقط الأمطار ومن البرودة ومن الإنجماد، نحذركم بالصيف من شدة يعني درجات الحرارة. بالله عليكم يعني لا تأخذوا كل كلامي على أساس أنه يعني ندبنت. صباح الخير يا رزق. هاي رزق بقول لك شكرا على هالنصيحة. النصيحة على فكرة أنا غلطان. نصيحة زمان شو كانت؟ كانت في جمل.

سيرة الغنية الذهب غالي وما الذهب غالي، بتذكر كان في موال نسمعه زمان، يعني اللي لحق فترة التسعينات كان حافظ هذا الموال، كان يقول اللي مضيع، أظن كان يغني فنان عراقي إذا ما خاب ظني سعدون جابر، يعني يمكن إذا ما خانتني الذاكرة، وأنا عادة يعني ذاكرتي بتخوني، اللي مضيع ذهب في سوق الذهب يلقى، بس اللي مضيع وطن وين الوطن يلقى. كلام كان عميق جدا. هات المعول يا سعيد، هات المعول يا سعيد. يا صباح الورد والياسمين، يا أهلا وسهلا فيكم جميعا. مين كمان نقوله صباح الخير؟ صباح الخير لمحمد فؤاد زيد الكيلاني، موفق النابلسي. شوفوا الله الله يعين الناس. موفق بقول أنا شغال قدام فرن حجري في هالجو الحار، والله أعانك الله يا موفق، والله يعطيك الصحة ويرزقك على هذا الجهد اللي بتبذله. يعني أنت لازم تظل المي في جنبك تشرب كل شوية وتبرد على حالك، ألف سلام عليك. إيمان أبو ليلى، صباح الخير يا إيمان. خالد أزريقات بتقول لحد الآن الجو لطيف. لطيف والأجواء عادية، بس يعني أديروا بالكم. زاهي الدبابنة، صباح الخير. عمر الدرادكة أيضا صباح الخير. ومين كمان نقول له صباح الخير؟ كلكم صباح الخير. إبراهيم لنسور، هلا أبو الرب، هذه السيدة الفاضلة العزيزة الطيبة الخيرة، صباح الخير يا ستي. من الدمام رمزي ظاهر بقولكم صباح الخير. إبراهيم العبدالله بقول المشكلة في الحرائق. نعم صحيح، والله صدقت. وسبر هارت، صباح الخير يا وسبر هارت.

تستمعون إلى عذبي هذه الكلمات. وزي ما قلت لكم إحنا هذه الأيام عشان أذكركم إحنا في حداد عام في المملكة الأردنية الهاشمية، يعني احتراما وحزنا وعزاء بوفاة الشخصية العربية المؤثرة الشيخ الأمير حمد بن خليفة الثاني رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، أمير قطر السابق الشيخ حمد. وزي ما قلت لكم في قطر بقولوا الأمير الوالد الله يرحمه. فنحن ممكن نستغل عدم وجود صخب باستخداماتنا وبغنائنا وفرصة نسمع هذه الكلمات وهذه القصائد وهذه المغنيات بهذا الصوت الرخيم الأديب، الكلمة المحترمة، اللحن الهادي. يسعد صباحكم أحبائي جميعا.

صباح الخير لأبو شاكر الخلايلة وكوكب المعايطة. شكرا لكم، شكرا لكم.

صباح الورد والياسمين على سيرة هالقصائد وهالكلام الجميل وعلى عذب الكلام وإبداع الشعراء. أعجبني هذا الخبر، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز حكى عن أهمية حماية اللغة العربية، أهمية حماية اللغة العربية. هذا كان لقاء مع وزارة الأوقاف، لقاءهم مع الأئمة ويتخيل يعني هذول الأهم أن يعتنوا بلغتهم لأنهم الذين يخاطبون الناس في خطب الجمعة. فيعني كان الجلسة محورها حماية اللغة العربية، ولازم هنا أشير أكيد للمشروع الوطني لحماية اللغة العربية ولجماعة عمان للحوارات المتبنية، هذا المشروع الكبير نحييهم والله ونقولهم الله يعطيكم الصحة والعافية على هذا الجهد الكبير. لكن أنا شوي بدي أتوقف عند اللغة، وتحملوني، أنا منحاز للغة، لست بصفتي يعني عالما باللغة، لا والله. اللغة إخواني عموما اللي بسمعونا، والله سمعنا شيء يعني يكون فيها قصائد لما نحكي عن اللغة. اللغة إخواني ترى بحر لا يدركه أحد. عمرك شفت واحد يعرف كل تفاصيل البحار؟ كذلك اللغة فيها ناس يعني وصلوا أعلى درجات من العلم، وصار دكتور، صار بروفيسور، أستاذ دكتور في اللغة العربية، إلا أنه لا يدرك اللغة نحوا وصرفا بكافة يعني تفاصيلها وأبوابها. اللغة بحر صعبة، ولكن إحنا نقول أضعف الإيمان أنك حينما تقف تتحدث مع الناس أن تكون لك قدرة أو عمق أن ترتجل لو جملتان باللغة العربية السليمة الصحيحة. بلاش يعني أن تتقصد أن ترفع الفاعل وأن تنصب المفعول، لا والله مش هذا المقصود، ولكن حتى لو تحدثت فقط بلغة بيضاء تحافظ فيها على أهمية اللغة. في ناس بقول يا أخي أنتوا كثير متشدقين، يعني أنتوا كثير يعني باللهجة الإنجليزية أوفر يا أخي زيادة، مش هيك؟ بنقوله لا والله مش هيك، لكن إن لم تكن حارسا على اللغة خسرت لغتك. واللي مش مصدقني خليه أعطي بعض الأمثلة. إحنا اليوم إخواني نسمع بعض الكلمات في اللغة العربية نضحك عليها، يعني مثلا بدك تمزح مع صاحبك بتقول له تبا لك، لا تخيل واحد يجي الآن بالشارع يقول لك تبا لك تضحك صح؟ بتقول يا زلمة أنت جايني من أي عصر. بس تبا لك كانت مستخدمة، وكانت يعني واحد يقول الثاني تبا لك على سبيل المثال الحصر، إلا أنها غابت. ليش غابت؟ لأنه طلعت كلمة أخرى حلت مكانها والناس تبادلوها، فمع الأيام هذه الكلمة انقرضت وأصبحت من الموروث موجودة فقط بالقصص القديمة. أنا طرحت على سبيل المثال الحصر وغابت. هلا مش مشكلة تغيب تبلك، يعني كلمة مش كثير بنشتريها وبدنا إياها، أو هذه الجملة يعني، لكن في كلمات عميقة قاعدين بنخسرها. أنا من هذا المنبر أحذر من خسارة كلمة رسالة على سبيل المثال الحصر. أنا الآن يعني الناس قليل من يقول رسالة، الناس بيقولوا مسج وبيجمعوها بيقولوا مسجات، وسووا منها فعل بيقول لك قاعد بمسج، تعليق صار يقول لك أنا بعملت كومنت، وكومنتات بيجمعها وبيثنيها وشيرت بدل نشرت. إخوان هلا بنحكيها بالسوشيال ميديا، بس والله العظيم بعد أيام بعد فترة من الزمن سنستخدمها بحياتنا، وسرح ندرسها ورح تدخل بمعاملاتنا، وممكن تدخل بكتبنا الرسمية. مش واحد بيقول لك أكتب لك رسالتي هذا، تشوف واحد بيقول لك أكتب لك في مسجي هذا، وتستخدم وتعرب وتدخل في قواميسنا، ونخسر كلمة في اللغة العربية.

هذا اللي أخاف، يعني هذا ما يخشاه حراس اللغة العربية. فلذلك اليوم نيجي منقول مثلا على سبيل المثال الحصر، المسؤولين يجب أن يتحدثوا بلغة عربية حتى لو كانت لديك مشكلة باللغة. ترى اللغة يا إخواني مش صعبة، لغة الخطابات يعني فعل وفاعل ومفعول به، إنه وأخواته كان وأخواته، الموضوع مش كتير صعب. أي شخص خلال شهر أو شهرين يستطيع أن يدرك هذا الأمر. هلا ما حاجة طالب منك يعني تحكي بالأمور التفصيلية والمصدر المؤول حينما يعمل مكان فعله، وتدخل إلى أنواع المفاعيل والأشياء المعقدة، والله ما حدا طلبك. لكن على الأقل على الأقل مش من المنطق انه شيء منصوب ترفعه، مش من المنطق ان تقول قال مسؤولين وهي قال مسؤولون. على سبيل المثال الحصر، يعني قصدي في بعض الكلمات لا تقبل ان نخطئ فيها. ليس من المنطق اليوم انه في عندنا مشكله كبيره بين الضاد ونحن اهل الضاد وبين الضاء. قبل ايام كان في حمله ترفيعات في الجيش العربي اخوي وجدي، والله صدمت على منصات التواصل الاجتماعي، قال نبارك للضابط في الضاء، في الضاء بدون الضاء. بعدين الناس أصبحت تكتب كما تلفظ، يعني مثلا أنا بقول لك كيفه بلهجتنا العامية بكتبوا كيفه بالواو. والله يا إخواني الأمر مؤسف. ترى اليوم الناس قاعدين كلهم بكتبوا على كيبورد، بس لو واحد يجي يكتب كتابة باليد رح نشوف مصايب. النون أصبحت بديل عن التنوين، صح؟ ذهب، في ناس بكتب بدل تنوين الضم بحط نون، ذهب هيك، وقيسوا قيسوا عليه. والناس بتكتب مثل ما بتلفظ، زي ما قلت لكم في ناس لهجته بتخبرني مها بتقول بقول وقت، في ناس بكتب وقت بالهمزة. طب هاي مش مشكلة كبيرة، أنا بعتقد أنها مشكلة عظيمة. لا بدي أقول لكم من الشعر، أضيف لكم من الشعر بيت وتحملوني. أنا زي ما قلت لكم أنا بحب اللغة، لكن حبي لا يعني أنني أدافع عنها دفاع يعني مستميت دون وجه حق. لا، من لا خير فيه في لغته في له خير للناس. ترى إخواني من محاسن إتقانك للغة العربية هو ثقتك بنفسك. ترى شوفوا كل الخطباء، ليش تجد الخطيب على سبيل المثال تجده عنده شخصية وكاريزما رهيبة؟ ليش؟ لأنه يملك ناصية لغة جيدة. شوفوا كل إخواني اللي تتابعهم الشيوخ والأئمة يوم الجمعة، بتقول يا أخي ما شاء الله الشيخ يا أخي عنده عزيمة وعنده شخصية كبيرة. ترى إخواني السبب الرئيس أنه يملك لغة جيدة، هذا السبب الرئيس أنه يملك لغة جيدة. والذي يستطيع أن يملك لغة جيدة يعبر عن أفكاره بشكل صحيح. ترى اليوم في عندنا مشكلة حين تتابع واحد على السوشيال ميديا، يكون كاتب ويكتب شغلات جميلة، انت بتعمل لايك او اعجاب، شوف لايك مثلا هاي صارت بدل اعجاب، وبتكتب له يا اخي والله عبرت عما بداخلي، عبرت عما بداخلي لان انا كنت لا استطيع ان اصفه ببساطة، لانه يملك لغة افضل منك، استطاع ان يعبر عن افكاره بلغة سلسة. ليش الشخص يكتب جملة واحدة عن شخص كتب مقالا كاملا؟ لأنه يملك ناصية اللغة. من لا لغة له لا شخصية له. أنا أفتخر. ومن يملك لغة رصينة ترى هو مؤثر، وهو قائد، وهو مرتجل، وهو صاحب شخصية عظيمة. إخواني بالله عليكم أن تعتنوا بلغة أبنائكم. اليوم يؤسفني أنا أشاهد كل أولياء الأمور همهم أن يعني أن يكون أبنائهم يتقنون اللغة الإنجليزية على رأس وعيني، لغة العالم يجب أن نتقنها، بالعكس يجب أن تكون مبدع فيها، لكن ليس على حساب لغتك العربية. مؤسف أن تجد هذا الجيل أو هذا النشأ يتقن اللغة الإنجليزية بطريقة ممتازة. بالمناسبة الأردن من الدول المتقدمة بإتقان اللغة الإنجليزية يعني. لكن من المؤسف أنها على حساب اللغة العربية. من منا يملك طفل اليوم لغة العربية جيدة؟ من منا؟ بالمناسبة إخواني المشكلة الأساس، المشكلة الطامة بأن هذا الجيل لغته العربية للأسف سيئة، وأن جل مدارسنا اليوم تذهب للاهتمام تحديدا في مادة اللغة الإنجليزية. زي ما قلت لكم هذا شيء جدا جميل، والله من يتقن اللغة الإنجليزية بالمل يعني ملك مستقبلا، أنا أفهم هذا الكلام، لكن ليس على حساب لغتك. يعني لا يعيب أن تكون صاحب لغة إنجليزية ممتازة، ولكن بنفس الوقت أنت تملك لغة عربية جيدة. على الأقل إذا كنت موظفا وإنت قاعد بتكتب مادة لرئيسك لمديرك لمرؤوسك، في واحد بيقول لي أخي أنا لست مضطرا لاستخدامها فلماذا يعني أتقنها؟ أقول لك

0: ستضطر إليها. لو كنت في عملك وردت أن في اجتماع تتحدث مع الأشخاص الموجودين في الغرفة، ما أجمل أن تتقن لغتك العربية يا أخي. لكي تكتب رسالة استدعى أنت تضطر في بعض الأحيان بتكون موجود على بوابة يعني شركة الكهرباء ولا المياه، بدك تكتب استدعى، تكتب طلب تسوية، تبحث عن شخص يكتب لك المادة، وأنت بإمكانك أن تكتب لأنك تملك لغة ومفردات العربية إخواني. والله العظيم لا تقول لي أنا لست بحاجة لها، خاصة إخواننا الإعلاميين، لا تقول لي أنا برنامجي يعني والله توكشو وبرنامج خفيف ولست مضطرا أن أستخدم اللغة العربية فيه، ولا ليس في حجة أكثر. مو الإنسان يخلق مبررات ليبرر أخطائه، قال والله أنا أريد أن أكون قريب من الناس، بدي أحكي بلهجتهم. لا أخواني، ليست وجهة نظر، ليست، بالعكس، دورك كقائد رأي أن تجبر المستمعين أن يرتقوا في لغتهم، لا أنك أنت تنزل إلى اللغة اللي لا تملك فيها لغة عربية جيدة. بالعكس، سحر تأثيرك أن تجعل شخص يستمع إليك ويقول والله سأطور لغتي لأجل أن أجاري هذا الرجل الذي يتحدث، أن أجاري لغتي كي أفهم هذا الشخص. إخواني، نحن نحسن في بعض الأحيان اللغة حتى نسمع شيخ معين، داعية معين، سياسي معين، فليس ضيرا أن تطور لغتك لأجل أن تتابع برنامجا معين. ليس بالضرورة للمذيع أنه يحاول أن يذهب نحو الخيار الذي يستخدمه الناس. الأولى بالمذيع والإعلامي أن يجبر الناس أن يصعدوا درجة في صعيدي أو في سبيلي تحسين لغتهم، وليس العكس. وقيسوا على ذلك، ترى من أراد أن لا يتقن اللغة أو لا يحسنها سيسوق لك من المبررات ما يسوق، وسيقنعك، وسيأتي لك بأفكار وأمثلة جم، لكن الحاصل يجب أن تكون حارسا لهذه اللغة، لأنها لغة القرآن الكريم، ولأنها لغة العربية، ولأن معظم، لا بل جميع شعوب العالم تحافظ على لغاتها. بالهند توجد قبيلة تحافظ على هذه اللغة، تحافظ على لغتها، لا تتحدث الإنجليزية، وبالهند اللغة الرسمية الإنجليزية، في لغات عديدة وكثيرة، لكن ما زالت مصرة أن تتحدث بلغتها. معظم القبائل لهم لغات في دول أفريقية، لكنها تحافظ على هذه اللغة. الإسبان يحافظون على لغتهم، الإنجليز يحافظون على لغتهم، الفرنسيون يحافظون على لغتهم. الأتراك حينما تذهب في زيارة في سياحة، لو ودت أن تتحدث معه باللغة الإنجليزية وإن فهمك لا يجيبك، يقول لك سأتعاون مع قدر المستطاع، لكن حاول أن تتحدث معي بالتركية. اليونانيون كذلك بالمناسبة، يعني يتقنون اللغة الإنجليزية لكن لا يجاروك كسائح فيها، يقول لك سأتحملك لو جلست ساعة. قال لي أخي، وقد كان في زمن من الأزمان ذهب إلى الدراسة في اليونان، قال كنا نمشي والقاموس بيدنا، القاموس اليوناني، لأنه لو أردنا أن نشتري قطعة أو كسرة خبز يجب أن تتحدث باليونانية. قال يتحملك صاحب البقالة لو جلست ساعة وأنت بتشرح إله عن كسرة الخبز، لكن لو قلتها له بالإنجليزية برد ما بعطيك الخبز، بدك تحكيها باليوناني. شايفين إخواني كيف الأمم تعتز بلغتها؟ وبالمناسبة كل هذه اللغات لا تحمل 1% من قيمة اللغات العربية، لأنها الأكثر شمولا، لأنها الأكثر مفردات، لأنها الأحسن للتوصيف. ترى كل شعراء العالم لا يضاهون شعراء الجاهل العرب، لماذا؟ لأن اللغة واسعة وحروفها واسعة ومفرداتها واسعة، إذن التعبير أوضح، الرسالة أوضح، لذلك الشعر العربي هو الأجمل كما هي العيون العربية. صباحكم ورد يا سيدي، تحملونا.
1: لغة الضاد، لغة ليست كالمعتاد.
0: أنا أغار على لغتي ببساطة. اللغات
1: أو غيرنا للعلم أسياد.
0: من هذه؟
1: لغتي لغتي عربية.
0: صباح الخير يا محمد حسين، رزق التلاوي. في ناس بسمعني بقول بس أنا لغتي سيئة، والله كلامك جميل بس لغتي سيئة. وقلت لكم والله يا إخواني الناس يصعبون وهي ليست بصعبة. كل واحد يسمعني الآن يستطيع من خلال جوجل، كل شخص، وأتحدى خلال شهر أو شهرين أن يحسن لغته على الأقل اللغة العامة، يعني إنه أخواته كانوا أخواته.

عمرو بن كلثوم هذا صاحب معلق اللي مطلعها شو بقول مطلعها؟ ألا هبي بصحنك بصريحين ولا تبقي خمور الأندرين. هذا الرجل إخواني شوفوا شوفوا حينما تملك ناصية اللغة والقدرة على الحديث. كان هناك ملك اسمه عمر بن هند قال لجلسائه من أكثر يعني مني قيمة ونسبا تحديدا من جهة الأم؟ قالوا له هناك. قال من؟ هل هناك بالعرب أشرف مني نسبا من حيث الأم؟ قالوا بلى، عمرو بن كلثوم. قال ومن أمه؟ قالوا له أمه ليلى بنت المهلهل. أوه، أمه بنت الزير سالم ليلى وأبو ليلى المهلهل. فأراد أن يخزي هذه المرأة كي يبقى هو الأجدى والأروع نسبا من حيث الأم. فدعا عمرو بن كلثوم وأمه، دخلوا لدى هذا الملك. ذهب عمرو بن كلثوم، جالس الملك، وذهبت أمه لتجالس أم الملك. ماذا فعلت أم الملك؟ قالت لها اعطيني إبريق الماء، وأرادت ذلها يعني أن تخدم عليها بلهجتنا، فأبت. هذه بنت الزير إخواني، هذه بنت أبو ليلى المهلل، يعني مش مزحة. فأبت، قالت من يريد شيء يمد يده، يمد يده. فأساءت لها، فارتفع صوت هذه المرأة وسمع ابنها، سمع إلى أمه وهي تهان. ماذا فعل ابن عمرو بن كلثوم يا وجدي؟ قام فسحب سيفي، سحب سيفه عفوا، وقطع رأس عمرو بن هند الملك، قتله لأنه أساء إلى أمه. فالناس يعني يبدو أنه خطأه فكتب هذه الكلمات، هو هذاك عمرو بن هند. فبقول له يا أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا، شوف خلق أجمل أبيات شعرية، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا من شدة الدم، ونحن الحاكمون، ونحن الحاكمون إذا أطعنا، ونحن العازمون إذا عصينا، ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن الآخذون لما رضينا. إحنا إذا نوينا إشي بنأخذه، نأخذه خاوة. وبقول في النهاية البيت الشهير أكيد بيعرفوا إيش دي، إذا بلغ الفطام لنا صبي، إذا يعني واحد منا انفطم جديد، تخر له الجبابر ساجدين. فدير بالك يا وجدي، دير بالك يا وجدي تلعب معه. شوفوا حسن اللغة حينما تتقل يعني محاسن اللغة. عمرو بن هند من عقله يعني سيجاري عمرو بن كلثوم وأمه ابنة الزير. خيال. نقرأ في أهم العناوين الإخبارية بعد قليل أيها الأحبة. شكرا يا أستاذ وجدي، والله شكرا على هذا التوظيف لهذه الأغاني، أشكرك، أشكرك يا عزيزي. ماذا لدينا من الأخبار هذا الصباح؟ خليني أبدأ من الأخبار المتعلقة بالإقليم لأنها تشد يعني ذهن الناس، والناس اليوم الناس منشغلون ويخشون أو يخشون من عودة الحرب، اتفقنا؟ خاصة أنه الأيام الماضية كان هناك في تبادل للضربات من جانب أمريكا، من جانب آخر إيران، وحتى يعني شاهدنا اعتداءات إيرانية على دول عربية

شقيقة. حتى هذا الاعتداء شمل الأراضي الأردنية، وقد أصدر الجيش العربي القوات المسلحة أكثر من بيان أو أكثر من تصريح على لسان مصدر عسكري تحدث عن هذه الاعتداءات وعن اعتراض هذه الاعتداءات واعتداء

جديدة على إيران الليلة الماضية. شنو ضربات؟ ضربات مفعول به بس منصوبة بالكسرة لها جمع مؤنث سالم. يا شنو ضربات جديدة على إيران الليلة الثالثة يوم أمس. طيب الأمن إصابة شخصين بانفجار قنبلة يدوية قديمة في عمان. واحد بيقول لك طب كيف انفجرت؟ هذولا إخواني يعني اللهم شافيهم وعافيهم، هم من العاملين تحديدا في موضوع جمع الخردة. هذولا اللي صارت معهم هذه الحادثة. المياه نعم قنبلة يدوية طبعا قديمة يعني. المياه تراجع حجم الاعتداءات على المصادر والشبكات بنسبة 59%، بنسبة جيدة والله. شكرا شكرا. وللأمان احنا شايفين في جهد في هذا السياق. رفع علاوة المهنة لصحفية الرأي والدستور والغد 50 دينار. ألف مبارك للزملاء، الله يوفقكم. الأردن وألمانيا يؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. أنا قلت لكم هرمز مين؟ قائد فارسي قطع رأسه خالد بن الوليد. الأولى أن يسمى مضيق خالد بن الوليد لأنه قطع رأسه في تلك المنطقة بالمناسبة في الفتوحات الإسلامية. واجهه، كان رجلا عظيما هذا هرمز، فقال سأواجه قائد المسلمين قائد العرب، فواجه خالد وكانت نهايته على يد خالد بن الوليد. اسمه هرمز فسمي هذا المضيق بمضيق هرمز. ناس بيقولوا هرمز هرمز أو هرمز، لكن هو اسم الفارسي هرمز على ما أعتقد. يعني هذه رواية قد تكون ليست دقيقة ولكنني أنقلها لكم على سبيل المعلومة. مدير عام الإحصاءات في الزرقاء 98.5% أو 98.5% عفوا نسبة إنجاز مرحلة الحصر للتعداد السكاني. وزير الشباب عيوب فنية أسفل ملعب الحسن وراء تأخير تغيير أرضيته. جرثومة السالمونيلا وراء حالات التسمم الغذائي في الزرقاء. قبل يوم أمس قرأنا لكم خبر حول دخول يعني حالات عديدة إلى المستشفيات بداعي التسمم. يوم أمس قرأنا بين وزارة الصحة والغذاء والدواء تتابع وأخذت عينات لمحاولة معرفة سبب هذا التسمم. أعلن أمس بأنه سبب التسمم هو جرثومة السالمونيلا، هاي الموجودة بالدجاج. بالمايونيز لا، السالمونيلا موجودة بالدجاج. المايونيز شيء آخر، يعني يحدث فيه تسمم إذا بقي خارج الثلاجة، لكن يوم نقول السالمونيلا إذا أمر مرتبط في الدجاج، لأنه أصلا السالمونيلا أصلا في ناس كثير يعني اللي ضد الدجاج يقول من وراء هذه الجرثومة. عموما أحبائي سأقول كلمة، أنا حاولت أتواصل يوم أمس مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالله يسمعوا هذه القصة، أردت منهم توضيحا على الهواء، علما هو قد صدر بيان منهم للأمانة، صدر بيان باسمهم واسم وزارة الصحة، حددوا فيه مسؤولية التسمم أنه يعود إلى وجود هذه الجرثومة، فأنا حاولت أن أتواصل معهم أكثر. لماذا حاولت أن أتواصل معهم أكثر؟ بداية لتبيان أسباب هذا التسمم، وحتى نسألهم كيف نضبط هذه المشكلة وهذا الخلل اللي قاعد بصير بين الحين وبين الآخر. يعني إخواني إن نحن رهناء اليوم، شخص عامل في مطعم ينسى يضع المايونيز بالصيف لمدة نص ساعة أو ساعة بالثلاجة. جميع يعني كل اللي بيشتروا من هذا المطعم هم رهينوا هذا الشخص إذا نسي وضع لها. موضوع الدجاج برضو بين الحين وبين الآخر، خاصة في أسياخ الشاورما بصير هذا التسمم. فأنا أردت أن أتواصل معهم حتى ننشر الوعي، حتى نحذر أصحاب المطاعم وأصحاب المحلات، حتى يوضحوا لإخوان المواطنين الإجراءات التي تقوم بها مؤسسة الغذاء والدواء، حتى يحكون عن الفرق التي تزور هذه المطاعم وتتأكد وتشيك بين الحين والآخر على سلامتي وأماني هذا الغذاء، حتى تعطينا خطتها اتجاه تكرار مثل هذه الحوادث. قد تتكرر، يعني من منا ينكر أنه حوادث التسمم تتكرر بين الحين والآخر، مرة بالعاصمة عمان، مرة بالزرقاء، مرة بإربد، مرة بالكرك، مرة بمعان، مرة بجرش، مرة بمادبة، مرة بالطفيلة، مرة بالعقبة، تتجدد، مرة بالأغوار، مرة بالبوادي، بين الحين وبين الآخر نسمع شهر شهرين حادثة تسمم ويصير يصير هذا الأمر. نريد أن نصل إلى مرحلة نوجد حلا يضمن أن نشدد فيه، نغير بعض الإجراءات، بعض القرارات، بعض التعليمات، حتى نضمن أن لا يتكرر هذا الحادث وأن لا نبقى نحن أسيري شخص نسي مادة المايونيز.

دون أن يدخلها إلى الثلاجة، أو يعني لم يستوي سيخ الشاورما بشكل جيد. مناش نبقى أسيري هذا الخوف، لأنه كنا نحب هذه الوجبة ومنذهب لشرائها من المحلات، لكننا نشعر بخوف تجاهها. للأسف جاءني الرد أننا نتفهم، هيك الرد جاءني من مؤسسة الغذاء والدواء، نتفهم يعني أو نشكرك على تفهمك سلفا لنا، نحن نكتفي بما صدر عنا من بيان. وكأنني أريد يعني أن أجري معهم حوار للحديث عن خططهم المستقبل. أنا أتحدث معهم بصفة رقابية، أريد أن يخرجوا ويوضحوا للناس. مؤسف حينما تحاول أن تتواصل مع مؤسسة الرقابية تطرح لك هذه القضية على الهواء، وهي تمسنا جميعا، لأن كل شخص فينا يذهب هو وأبنائه لشراء هذه المادة، وأن يقال لك نكتفي بما صدر عنا في البيان. إخواني في مؤسسة الغذاء والدواء نكن لكم كل احترام وتقدير، لكن الأمر ليس منة أن يشاركنا أحد العاملين في هذه المؤسسة بالإرشادات، بل هو واجب يمارس ويمارس ويجب أن يمارس من قبلكم وتعاونكم مع وسائل الإعلام المختلفة لتبيان الحقيقة ونشر الوعي وزيادة التحذير للحفاظ على غذائنا ودوائنا. مؤسف جدا والله، أنا كنت أتمنى أن يكون موجود معنا على الهواء حدا، والله كنت أتمنى، لكن قدر الله وما شاء فعل. خلينا نشوف الأمانة، شو رأيكم نشوف الأمانة، أمانة عمان الكبرى، لأنه مبارح بدأوا حملة لإزالة إزالة كل عائق في الشوارع. ترى ليست هذه المرة الأولى، مرة يعني سووا حملة كبيرة. هذا الشارع ملك للناس، ليس ملك لصاحب محل يقول أرجو عدم الاصطفاف لزبائن المحل فقط. لا يحق، لا يلحق لصاحب محل أو لكشك قهوة يمنعك أن يعني تصطف أمامه. هذا الشارع ملك للناس، لا يحق للصيدلية أن تكتب لك يعني وأن تضع عائق على الشارع أمامها ويقول لك أنا ذا العائق بشيله فقط يعني للسيارات أو لسيارتي أنا فقط، أو هذا ملك للناس لا يحق لك. لو اكتفى أحدهم بوضع يعني إشارة توضيحية أنه هذا والله مصف للمحل هنا للتحميل والتنزيل على رأسي وعيني، لكن أن تضع عوائق، بعضهم وضع عوائق اسمنتية تخيلوا، أو شكل يعني جوار زراعة، أو واحد وضع حديد، واحد وضع جنزير، يضعون. فقامت الأمانة في حين ولم تقعد ومارست حملة، على الأقل كل العمانيين قالوا للأمانة شكرا على هذا الجهد العظيم. وما أن انتهت هذه الحملة عاد البعض لممارسة هذا الفعل، مضطرة الأمانة أن تعود وتكرر هذه الحملة. قرأت خبرا يوم أمس بأنه الأمانة تمارس حملة وأقامت حملة لإزالة العوائق من الشوارع كي تبقى شوارعنا ملكا للجميع، وهي ملك للجميع، ولا يستأثر أي أحد بهذه الأرصفة أو الشوارع وغيره وغيراته. أمانة عمان راح تكون موجودة معي بعد قليل لو تكرمتم زملائي بالإعداد. قبل أن يجهزوا معنا نقرأ هذا الخبر برضو مهم، الاقتصاد الرقمي تطلق نسخة الويب لتطبيق سند. فطوم قاسم صباح الخير يا فطوم، حتى يجهز الاتصال خلينا نسمع شيء. فطوم قاسم صباح الخير، فوز المغايرة صباح النور يا ستي، أهلا وسهلا فيكي. باسم الخصاون أهلا وسهلا، بدي أحيي الشاعر العظيم عبد الرحمن الميضين، كل الحب والاحترام لك. محمد العودات صباح النور، باسم الخصاون صبحنا عليها. قاسم الشرمان أهلا وسهلا فيك، سحر استيتية يا حي الله، أهلا وسهلا فيك يا ستي، صباح الخير. والياسمين رانيا طراونة، كل الحب والاحترام، تقول يا ريت نمر لو مرور الكرام على قضية الخريجين. طيب مرور الكرام هو السلام عند العرب. طيب اخواني والله يا اختي يا رانيا انه تناولناها مرارا وتكرارا، وبالمناسبة يعني الامر حتى تجاوز الجهد الاعلامي، وقبل ايام كان هناك لقاء مع من يمثلون هذه الطائفة من الناس، وبين وزارة تطوير القطاع العام وبين

0: مجلس أو هيئة الخدمة والإدارة العامة ولقاء مستفيض ومحاولة وصول حلول. يعني القضية مسلط عليها الضوء إعلاميا وفي لها اليوم متابعة ونحن تناولناها عداد. وبعدين يا راني إذا ما كنت تسمعين في حلقات ماضية من يمثلكم خرج معنا على الهواء، لكن يعني ما جد جديد كي نكرر الأمر. إذا جد جديد أو سجد شيء قرار بهذا الشأن أكيد سنتابعه وسنتشرف في ذلك. ينضم إلينا على الهواء مباشرة مهندس غازي الحديد المدير التنفيذي للمناطق في أمانة عمان الكبرى. صباح الخير مهندس غازي.
1: صباح الخير السلام. صباح الخير إلى كل أخوة المستمعين على برنامج الكريم البث المباشر.
0: شلونك مهندس؟ طمنا عنك.
1: هذا يا سيدي الله يطول عمرك.
0: قلت الأردنيين علومك.
1: ألف نعم يا سيدي.
0: يا رب الله. اللهم آمين. سيدي أمانة عمان تواصل حملة إزالة العوائق والاعتداءات على سعة الشوارع والأرصفة في إطار خططها لتسهيل حركة المرور وتعزيز الانسيابية المرورية. وفي ناس يستنكرون ذلك، طبعا جل العمانيين والأردنيين بالعكس يشكرون الأمانة على هذا الجهد العظيم، لكن بعض الأشخاص المستفيدين من وضع العوائق يعني يقولوا يا أخي لا هذا قدام محلي، هذا قدام مكاني، أنا هنا والله واضع عائق سمنتي مجبر، أنا بدي هيك واحد واضع جنزير. يعني اليوم أول شيء من حيث النظام والقانون ما هو التكييف القانوني لهذا الأمر؟ رقم اثنين ما هي الجهود التي تبذلونها وكيف تضمنون أن أن أن يلتزم أصحاب المحال وغيرهم وغيراتهم ومن عدم الاعتداء على الأرصفة والشوارع؟ الحديث لك كنا أذان صغير لك، تفضل سيدي.
1: يعني صدام أخو المستمعين، يعني زي ما تعرف يعني أمانة عمان معنية بهذا الموضوع، وإحنا يعني مستمرين في هاي الحملة. هاي الحملة يعني بس مجرد إنه تكييف الجهود ونكون مركزين عليها يعني من المخالفات اللي قاعدة تصير على الرصيف وعلى الشارع وعلى حد المواقف.
0: هل هناك أمر يعيقهم في تنفيذ هذه الحملة؟ في صعوبات تواجهونها؟
1: والله سيدي هي صعوبة طبعا، يعني مثل ما تقول يعني كوادر و يعني وكمية
0: العوائق
1: يعني
0: كثيرة،
1: المخالفات يعني عالية، يعني ممكن تمر على شارع يعني يمكن يعني تلاقي 20-30% مخالفين، بمعنى حتى زي ما تفضلت انت يعني في حوادث منتية في جوهير سريعة، يعني مرات حتى لازم نتعامل مع
0: جنازير بعضها بدها آليات حتى يعني تقدروا تشيلوها.
1: نعم
0: مش هيك سيدي؟
1: نعم صحيح.
0: هل يمتنع بعض الأشخاص من إزالة هذه العوائق؟ يعني هل يمانع بعض الأشخاص؟ هل هناك مقاومة لفرقكم لكوادركم في بعض المواقع في بعض الأماكن؟
1: والله حاليا سيدي احنا يعني تعرف زي ما تعرف بالنسبة لهذه الحملة يعني بلشنا امبارح، فالحمد لله ما في عندنا أي ملاحظات بهذا الخصوص. وطبعا احنا معانا يعني احنا بالشراكة مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك معانا فرق طبعا بدأت الضبط العشوائي، وكمان من خلال كوادرنا دائرة الرقابة الصحية والمهنية كمان احنا في كمان نعطي لهذه المخالفات، يعني بمعنى يعني زي انذار، يعني انذار هذا
0: يسبق التنفيذ او
1: تمام على الإزالة الفورية، يعني ما نستنى انه انا للهذا
0: جميل
1: فورا.
0: طيب انا عندي سؤال، بعض الاشخاص وهذا وردني سؤال الان انه بقول لك انا اخي دافع للامانه ضمن الترخيص انه انا هذا المساحه اللي قدامي تكون خاصه لي ودافع، هل هناك شيء بالترخيص هكذا؟
1: لا سيدي ما في ترخيص مواقف، ما في نهائيا بامانه عمان، اذا يكون موقف وتكون عنده موقف داخله
0: يعني ضمن ملكيته الخاصه لمحله، اما الرصيف والشارع ابدا لا يمكن لاحد ان يقترب منه.
1: سيدي له يعني له داخل المأجور، اعتبار له داخل المأجور.
0: مفهوم. في ناس بكون عامل موقف او باركينج داخل يعني مؤسسته، داخل منشأته، داخل محله، وياتي ضمن الملكية الخاصة اساسا للارض وغيره وغيرات، وهذا شيء اخر.
1: نعم سيدي، هاي من ضمن يعني من ضمن عمارته او من ضمن
0: مفهوم. طيب ألا نخشى يعني كيف تعالج الأمانة السلوك التالي؟ تأتي الأمانة تزيل العوائق خاصة على الأرصفة، لكن ما أن تذهب الحملة حتى يعود صاحب المحل أو صاحب البسطة أو صاحب المستفيد من هذا الأمر ليعود ويمارس نفس الفعل ويضع نفس الأدوات ويعرقل إن كان حركة المرور أو حركة المارة على الرصيف أو على الشارع، ماذا كيف؟ نعم. إذا ما تم ضبطهم مرة أخرى هل

0: هل هناك يعني تراتبية في العقوبات في المخالفات، يصل إلى حد، إلى أين ممكن أن تصل يعني دوركم الرقابي والعقوبة، إلى أين ممكن أن تصل بهذا السياق سيدي؟
1: هسه سيدي يعني بالنسبة للعوائق يعني في الدائرة المعنية هي كمان هي دائرة الرقابة الصحية والمعنية، وتصل لأغلاق المنشأة، وكمان تصل يعني نقدر نكتب فيه للحاكم الإداري ويعني تصل كمان للمحكمة أمانة عمان، يعني في ثلاث خيارات أمان.
0: هل يصل الأمر لإغلاق المنشأة يعني إذا ما تطور الأمر وتكرر؟
1: سيدي إغلاق المنشأة سيدي،
0: أوه.
1: إذا تكرر إغلاق المنشأة.
0: أوه. لأنه ليس من حق أحد أن يعتدي على الرصيف أو على الشارع.
1: نعم صحيح سيدي.
0: طيب أبقى معك بنفس السياق وأستغل وجودك معي، تحملني مهندس غازي، وأنا بعرف أنك جمل المحامل، شو ما سئلت تجيب ما شاء الله عليك. موضوع النظافة برضو الناس بيسألوا عنه، وأنتم بتعرف أنه اليوم في خصخصة وفي جهد وفي شركات تمارس برضو هذا العمل، وقرأت خبر أيضا له علاقة على لسان هذه الشركات وأيضا من الأمانة، نحن نقيم هذه التجربة بعد حين ونوصل لنتائج، إما أن نقوم أن نصوب أن نعود أن نعمل، يعني كيف تقيمون التجربة حتى الآن؟
1: يعني زي ما تعرف خدام يعني أمانة عمان يعني بالشراكة مع شركة رؤية عمان اللي هي الذراع الاستثماري الأمان
0: طبعا
1: اللي هي يعني ثلاث حزم لثلاث شركات.
0: نعم.
1: فهاي بلشت يعني شركتين بلشت بواحد أربعة.
0: نعم.
1: الشركة بلشت يعني قبل تقريبا أكثر من يوم.
0: نعم.
1: فهاي تعرف يعني كل بداية يعني وتجربة، وإحنا يعني يعني معاهم يعني أمانة عمان مراقبة وحاضرة بالإضافة لرؤية عمان وملاحظات، يعني أي ملاحظة تردنا سيدي يتم حلها أول بأول أبدا. ما
0: يعني يتم في تقييم مستمر للعملية، وبعد فترة راح نجلس جلسة تقييم ونشوف شو إنه وشو علينا لأجل المعالجة.
1: نعم صحيح. نعم صحيح.
0: هل يعني هل ترد ملاحظات شكاوى؟ هل تغيرت نوعية الخدمة ما بين حينما كانت كوادر الأمانة واليوم مع عمل هذه الشركات وبدأ ممارستها للعمل مهندس غازي؟
1: يعني زي ما تعرف
0: من خلال ما يردكم من ملاحظات،
1: يعني تم تسليم سبع مناطق اللي هم يعني هسه سلمنا سبع مناطق وعندنا بكرة إن شاء الله منطقة البديلة، يعني الملاحظات تردنا عادية يعني زي أي ملاحظات اللي كانت كمان حتى بوسط أمانة عمان، يعني ما مثل ملاحظات عادية يعني. واحنا يعني بالنسبه لهذه الشركات هي تجويد للخدمه، يعني ان شاء الله انها خدمه تكون كمان افضل يعني.
0: نعم، بدي اشكرك جزيل الشكر، كل الحب والاحترام لك يا سيدي، حياك الله يا حبيبي.

0: أحبائي وأعزائي، معكم على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان، وتابع معكم قضاياكم ملاحظاتكم شكاويكم، كل قضاياكم نطرحها على الهواء مباشرة، نتشرف أكيد بمتابعتها أيها الأحبة والأعزاء. أرقامنا هي 47 47 111 47 47 112. في عنا رقم واتساب نستقبل منه الملاحظات والقضايا، بس بتمنى أنه يكون ضمن إطار الواتساب أحبائي، هذا الرقم مخصص للواتساب، هو 07-8-147-4-2-2-2. نشرف فيكم أكيد وفي مشاركاتكم ومتابعاتكم في مثل هذا الوقت تحديدا، يعني كل يوم تكون انقضت الساعة الأولى من عمر برنامجنا، راح ندخل ساعتنا الثانية، وساعتنا الثانية بتعرفوا أنها متعلقة فيكم أنتم، في قضاياكم، في ملاحظاتكم. زي ما قلنا لكم، إحنا صوتكم اللي بتوصلوه للمسؤولين، ونلعب هذا الدور، نتشرف أنه نلعبه بدور الوساطة بينكم وفي طرح قضاياكم وملاحظاتكم. بدنا نتوقف لفاصل غنائي دعائي بسيط قليل ونرجع لكم. أحبائي وأعزائي، برنامج البث المباشر من عمان مستمر معكم حتى الساعة 10 صباحا، تفضلوا بالبقاء معنا ويسعد صباحكم.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا aiff.jo.

0: المباشر.
1: عدنا إليكم أحبائي وأعزائي من جديد في برنامج البث المباشر من عمان، ونتابع معكم قضايانا على الهواء مباشرة. معي أخي إبراهيم. صباح الخير يا إبراهيم. إبراهيم صباح الخير.
2: أسعد الله صباحك.
1: أسعد الله صباحك بالحب وبالخير.
2: أطول الله في عمرك ويعطيك الصحة والعافية وينور عليك في الدنيا وفي الآخرة يا سيدي.
1: يا رب أجمعين يا أخي إبراهيم. تفضل سيدي تحت أمرك.
2: سيدي سبان بيك.
1: نعم.
2: أنا بوليش بدي أصبح على سيدي صاحب الجلالة أبو الحسين طول الله في عمره، والله يسعد الشباب اللي في راسه.
1: نعم.
2: اللهم يعني من الناس اللي غير الله ثم صاحب الجلالة.
1: الله يحفظه ويديمه يا سيدي. تفضل.
2: بيطول في عمره بجاه رب العالمين والعالي الهاشمي.
1: اللهم آمين.
2: يا سيدي العزيز، إحنا بالنسبة لباص جبل النزهة صار له 40-50 سنة هو شغال على خط جسمه. يعني بيخدم
1: طب مش طرحنا هاي القضية إبراهيم على الهواء؟ أنا تذكرت القصة، بتحكي عن باص جبل النزهة، هذا الباص يعني توقف وبتقول إنه يعني إحنا نطالب بوجود هذا الباص، وسألناك في إشي ثاني، سألنا إحنا قالوا في سرافيس على الخط، أنت بتقول لي مش ملتزمين إنهم يوصلوا للموقف النهائي لهم أو نهاية الخط لهم.
2: هذا كلام صحيح، انا بجملش الجميع صدام بيك.
1: طيب انت شو مطلبكم؟ يعني انت شو مطلبك؟
2: مطلوبنا بدنا نرجع الباص على خط جبل النزهة، لانه انا حكيت
1: هو شو كان خط الباص سيدي؟ شو كان خط الباص جبل النزهة؟ ايش
2: من المحطة لغاية ضاحية النزهة، يعني بخدم مخيم الحسين، بخدم وادي الحدادة،
1: نعم،
2: بخدم القلعة،
1: نعم،
2: بخدم الصناعة،
1: نعم،
2: بخدم الكسور وادي الحدادة،
1: بخدم
2: الضاحية، بخدم النزهة.
1: طيب انتم مطلبكم على راس عيني، على يعني راس عيني كل
2: يعني قطعوه مره واحده، يعني من 40-50 سنة وشغال.
1: متى توقف العمل في هذا الخط؟ يعني هذا الباص متى توقف؟
2: توقف صار له فترة، وبعدين أنا حكيت مع التلفزيون الأردني ما يحدث اليوم، ورجعوا لي إياه خدم سنة وبعدين ما وقف نهائي.
1: طيب خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة مديرية عمليات النقل العام في أمانة عمان الكبرى، مهندس محمد السرحيين. صباح الخير مهندس.
3: صباح الخير أخي صدام، صباح الخير أخوة المستمعين للإذاعة الأردنية.
1: كيف أصبحت يا سيدي؟ كيف أصبحت؟
3: الحمد لله دائما بخير، ودام وطننا بخير، احنا بخير ان
1: شاء الله دائما. الله يحفظك ويخليك مهندس.
3: الله يسلمك وفي خدمه اخواننا المواطنين.
1: يعني اخونا ابراهيم بيحكي عن باص النزهة، وبالمناسبه والله حكى معنا مرارا وتكرارا. نعم. يقول اليوم حتى لو في سرافيس ترى الباص يعني اقرب لوجدان الناس المتعودين على الباص، واحد، رقم اثنين اعتقد انه اشمل، رقم ثلاثه يلبي حاجه الساكنين والقاطنين في هذا الحياه اكثر، رقم ثلاثه يعني بكون الباص خطه واضح، اموره واضحه، مش زي السرفيس بعضهم ما بيلتزموا للوصول لنهايه الخط، وصعب برضو ضبطهم، مو زي الباص، الباص واضح مبين مسار، يجب ان يبدا من نقطه ويتوقف بنقطه ويعود الى نقطه محدده. توقف هذا الخط او هذا الباص عن هذا الخط، يتساءل ابراهيم واهل المنطقه الذي يتحدث بلسانهم لماذا توقف وهم يرغبون بعوده عمل هذا الباص على هذا الخط. تفضل سيدي.
3: نعم سيدي، يعني بجوز انت اختصرت علي كثير من الشرح، ويبدو انه القصه في ذهنك ما شاء الله عليك.
1: ما يعني لابراهيم حكى معنا كثير والله.
3: ولو ما اخونا ابراهيم يعني احنا مهتمين بهذا الموضوع ما كنا رجعنا الخط فعلا. هو
1: صحيح
3: ذكر
1: صحيح
3: وبعد
1: اشار لذلك. نعم
3: وفعلا، لكن حتى احنا من انت بتعرف سيدي، احنا مع شركائنا في تقديم خدمات النقل العام شركه رؤيه عمان بشكل دوري احنا نجلس
1: بنقيم
3: الشبكه، بندرس الخطه التشغيليه، بندرس الملاحظات الوارده على كل خط، زي هيك احنا تم ايقافه نتيجه ضعف التشغيل. يعني احنا مش هدفنا لا ربحي ولا شيء، لكن على الاقل احنا عندنا

0: يغطي
1: يعني
0: تكاليف
1: صار انه
0: تشغيله.
1: لو 50 لو 50% من تكاليف تشغيله و50% تدعم الحكومه، احنا يعني ناجحين في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: اما ما يوصل ل 15% من تكاليف تشغيله، يعني وفي خطوط بنفس الوقت في مناطق محتاجه يعني خدمه، فانت بتصير توازن، يعني منطقه بشغل مثلا 50%، منطقه فبتصير انت تنقل الحافلات. لكن انا يعني بشرى بدي اعطيك اياها انه
0: يلا
1: ان شاء الله راح
0: ان
1: تم
0: شاء الله
1: اعاده
0: ينبسط
1: الشراكه
0: ابراهيم
1: مره
0: عليه. يلا
1: ثانيه، وان شاء الله راح يتم تشغيله، لكن بعتمد على شغلتين، انه دراسته حتى يكون مجدي نوعا ما، انه نرفع الاجره، يعني راح يعود في اجره جديده، هو كان 30 قرش، فبتوقع انه الاجره الجديده راح تكون ما بين 55 قرش ولا 60 قرش. هي واحد. اثنين، مع توفر الحافلات، واحنا بتعرف امانه عمان بشكل دوري نتيجه يعني الحمد لله نجاحنا في مؤشرات الاداء، انه في زياده الطلب على الخدمه وزياده الطلب على الحافلات، فهذا يعني انه احنا بتخلينا نشتري حافلات بشكل دوري، ففي 20 حافل ان شاء الله راح يكونوا جداد، وان شاء الله راح يعيد
0: إن
1: يتم
0: شاء الله.
1: اعاده
0: سامع يا
1: شطار
0: أستاذ إبراهيم؟
2: والله يا الاستاذ المهندس محمد السلاحين، هذا رجل فاضل محترم ما شاء الله عنه،
0: كل أبناء الوطن خيرين.
2: لانه قول وفعل.
0: طيب
2: بس انا اللي بقول، يعني اللي بقول انه يعني هذا الفاض صار له 40 50 سنه، على اي اساس انهم بيشيلوه؟
0: ما هو اجابك سيدي، اجابك
2: سيدي. ما هو نعم انا معاك، احنا بس بدنا يشغلوه،
0: ما هو
2: احنا
0: سيعود.
2: بدنا يشغلوه
0: خليك معي، خليك
2: لانه خلي
0: إبراهيم،
2: يخدم الناس. يعني
0: إبراهيم
2: اذا
0: يا إبراهيم
2: صدام
0: أخي،
2: بيك،
0: ما إبراهيم
2: صدام بيك،
0: تفضل يا حبيب.
2: اذا جلاله سيدنا الله يطول في عمره بيقول المواطن اغلى ما نملك، واحنا المواطن مش مهتمين فيه من مره يا رجال.
0: طب خليك معي يا ابراهيم، خليني احكي لك قصه. يعني هلا بعيدا، يعني نعم صحيح اغلى ما نملك، بس يعني كيف قضيه انه الانسان احنا مش مهتمين فيه؟ الرجل يجيبك اجابه علميه بعيدا الان عن يعني العناوين البراقه. الرجل بيقول لك احنا ما بدنا نحقق منه ربح، لكن على الاقل لازم يغطي التكاليف او اقل
2: انا
0: شوي من
2: بقول لك، انا
0: التكاليف.
2: المهندس محمد السلاحين محترم، رجل غالي.
0: خليك معي يا
2: أنا
0: اخي يا ابراهيم،
2: يعني
0: يا ابراهيم لو تكرمت يا اخي، لو سمحت، لو تكرمت يا سيدي. هو الآن طرح يعني قضية على الهواء، وبرضو خلق لها يعني وجد لها علاجا. قال إحنا كان في عندنا مشكلة بأنه هذا الخط أو هذا الباص ما قاعد بيغطي تكاليفه التشغيلية، على الأقل ما بدون منه ربح، لكن يغطي شيء من الكلفة نتيجة ضعف الإقبال عليه. الناس صار عندها سيارات، قبل 40 سنة الناس كلها معتمدة على الباص، اليوم تعددت برضو وسائط النقل العام، فالأمور اختلفت، فانخفض الطلب عليه وانخفضت يعني الطلب والمشاركة فيه. طيب شو الحل؟ الحل بدهم يعيدوه، لكن رح يرفعوا شوي الإجرة، وإن شاء الله قريبا رح يعود إلى العمل وسلامتك. هذا
2: أنا بالنسبة لي أنا مسؤول عن كلامي، أنا مش بحاجة للباص نهائيا، وبعرف المهندس محمد السلاحي.
0: يا إبراهيم القضية طرحت على الهواء والإجابة أتتك، والإجابة بالمناسبة ممتازة، سيعود عمل هذا الباص، وكل الحب والاحترام لك ولكل أهالي المنطقة، وإن شاء الله تنتفعوا فيه وبخدمته. بدي أشكر مهندس محمد السريحيين، مدير مديرية عمليات النقل العام في أمانة عمان الكبرى. يسعد صباحك يا سيدي، وشكرا جزيلا لك، كل الحب والاحترام.
1: الاحترام لك
0: يا هلا والله، يا حي الله، يا هلا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش إرث يمتد أجيال تلتقي. النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

0: تابعين معكم على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان على الهواء معي أخي علي. صباح الخير يا علي.
1: الله يسعد صباحك أستاذ صدام، كيف حالك؟
0: يا هلا في الصوت الحلو.
1: أخبارك يا سيدي؟
0: طول عمرك، شلونك سيدي؟
1: إحنا بجهودكم يعني بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
0: يطول عمرك.
1: بجهودكم وصلنا لهذا المستشفى العريق.
0: أي مستشفى سيدي؟
1: مستشفى الصوت الحكومي.
0: مستشفى الحسين.
1: أنت وصيت فيه يعني. وأنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا بشكرك جزيل الشكر.
0: الله يخليك.
1: ومن خلالك بدي أشكر مدير صحة الصوت الأستاذ هاتف.
0: ونعم
1: الدكتور عاكف.
0: نعم عطوفة مدير صحة البلقاء. نعم
1: أيوة.
0: و
1: عاكف
0: يعني سنوصل له هذه التحية. وأيضا
1: أيضا كمان الدكتور مهدي مساعد مدير مستشفى الصوت الحكومي، وبيسلم عليه كمان، قال لي يعني الناس هذول هم اللي بوصلوا الرسالة إنه وعلى ضوءها بنمشي والله.
0: طيب خليك معي. ينضم إلي على الهواء مباشر الدكتور رامي أبو رمان مدير مستشفى الحسين الجديد اللي بنعرفه مستشفى الصلت. صباح الخير يا دكتور رامي.
2: صباح الخيرات، الله يعطيك العافية.
0: أخونا علي يقول من حياك الله. أخونا علي بيقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فود أن يشكر طاقم مستشفى الحسين الجديد، كان له متابعة تبعناها على الهواء، وزملائك في المستشفى ما قصروا، استقبلوه وتابعوا قضيته وملاحظته، وهو الرجل يعني من باب رجل من صوته بين عليه أنه خير، يعني يريد أن يوجه الشكر لكم في هذه المستشفى. أخونا علي عطوفة مدير المستشفى رامي أبو رمان بسمعك على الهواء، لك أن تشكره.
1: السلام عليكم دكتور رامي، كيف حالك؟
2: عليكم السلام ورحمة الله. يا ميت هلا يا ميت حي الله.
1: شو أخبارك يا سيدي؟ شو أخبارك؟
2: الله يسلمك الله يسلمك.
1: إحنا امبارح اتصلنا في مدير صحة الصوت الدكتور عاكف وبعثنا لمساعد المدير الدكتور المهدي النابلسي.
2: نعم.
1: ما قصر، انا جيت بدي افوت عليك ولكن الدكتور مهدي يعني احنا كمان نسد ان شاء الله عشان الدكتور رفض. نحن من كلامكم نشكر هذا الطاقم الدكتور مهدي، ولك شكر خاص، ولك الدكتور عاكف سليحات يعني شكر خاص. انتوا ناس افاضل وهذا فرح عظيم.
0: شكرا لك يا علي.
2: شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية. وإحنا يعني كلياتنا ومجهودنا وجميع الزملاء نعمل فريق واحد عشان نقدم خدمة
0: الله يعطيك
2: وإشي يليق بالمواطن الأردني ويليق بصحتك.
0: إحنا هو برنامجنا ليس فقط يطرح قضايا الناس، برضو إحنا جدا بهمنا هذا النوع من المتابعات، إنه حينما نطرح قضية وتم معالجتها يجب أن نشكر السادة المسؤولين، نشكر طاقم المستشفى، نشكر هذا الجهد الكبير الذي يبذل. وهذه فرصة إنه برضو نحكي عن الجهود، عن عدد المراجعين الضخم، عن الجهود التي يقوم فيها الكادر، الأطباء، الممرضون، الإداريون في المستشفى. فإحنا استغلينا هذه الفرصة عشان نقولكم يعني تصلنا أخبار طيبة جدا عن مستشفى الحسين الجديد وعن جهد كبير يبذل فيه، وإنت على رأس يعني هذه الكوكبة وزميل لهم، فمن خلالك حبينا نشكرهم جميعا ونشكرك، ونتمنى لكم التوفيق دائما وأبدا يا دكتور.
2: الله يعطيكم ألف عافية، شكرا على مجهودكم ومتابعتكم الدائمة، وهذا بدعمنا وبعزز الخدمة المقدمة إن شاء الله للمواطنين بمعيتكم.
0: كل الحب والاحترام، شكرا لك جزيلا دكتور. شكرا أيضا أخي علي، علي الخلايلة مش هيك يا أخي علي؟
1: نعم
0: ونعم كل الحب والاحترام لك سيدي، حياك الله. يا هلا يا هلا.

0: على الهواء معي أخي حسن. صباح الخير يا حسن، برنامج البث المباشر من عمان، صباح الخير. شلونك يا حسن؟
1: الله يسلم لونك يا هلا والله.
0: يا سلام، أحلى هالرد، رد أردني 100%.
1: الله يحفظك.
0: شلونك؟ الله يسلم لونك والله يحفظك ويديمك ويسعد هالصوت الحلو. تفضل يا سيدي، انت على الهواء، تفضل، تحت أمرك
1: حبيبي. ما يمر عليك ظالم. سيدي العزيز، احنا من المزارعين تبعين الحقول الزراعية وربي الثروة الحيوانية وكل شيء.
0: تمام.
1: بلواء ذيبان.
0: نعم، بلواء ذيبان. نعم.
1: احنا زارعين شوية محصول شعير وقمح.
0: تمام
1: سيدي العزيز، يعني احنا انا من اللي نزرع مساحات ونشتري مساحات على اساس تعرف الثروة الحيوانية واللي يزيد.
0: يعطيكم الف عافية، الجهد الذي تبذلونه جهد عظيم.
1: الله يعافي عمرك سيدي العزيز. انا يعني في عندي محصول حتى مكان مزارع خضرة، يعني انتاجه عالي بالحبوب.
0: تمام.
1: في عندي انا قبل حوالي تقريبا شهر جار من هالجيران لمحصول إلي 75 دلم، كان يولع بمساحة بستانه وولع وحرق المحصول كله.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: قمت أنا باقي المحاصيل الثانية حطيت عليها عمال، حطيت عليها عمال وحصدتها حصيد يدوي لأنه ما تصلها الحصادة.
0: تمام.
1: فامبارح رحت بدي على أساس إني قلنا إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل محصولنا، بدي أورده على أساس إني أورده على التموين.
0: نعم.
1: رحت توجه، طلعت أصدرت القواشين ورحت على زراعة الذيبان.
0: نعم.
1: على مهندس اسمه محمد المشاعلة.
0: نعم.
1: قلت له يا سيدي العزيز بدي أصدر أنا شهادة منشأة، بدي أودي الحبات بدل ما يشتروهن مني التجار ب300، إحنا أولى بهال50 ليرة زيادة.

0: 30 او 40 او اللي بده اياه.
1: نعم.
0: قال لي الزرع قائم، قلت والله يا سيدي العزيز انا من العجله وقلت الفراغ، الزرع مو قائم، الزرع انا حطيت عليه عمال وحصدته وفي تقريبا اكثر من 80% حصدناه، في 20% موجود وبيادره موجوده وغموره موجوده، والحلل انت صدام يعني من الريف اللي تبعنا تعرف الحلل، يعني الحلل موجوده
1: طبعا طبعا طبعا،
0: ما غمرناهن وكل انتاجه موجود بالارض.
1: طب هو بدي اسالك سؤال، هو هذا شرط اشترطه وزاره الزراعه لدى شرائها للكميات انه يكون قائم المحصول ولا شو؟
0: انا بعرف، يقول لي قال ليش ما قال ما جيتني قبل لا تحصده.
1: طب هلا المحصول اللي حصدته وينه؟
0: موجود بالارض لسه بعدني ما درسته سيدي.
1: لساته. طيب
0: يعني لو طلع عليك قلت له انا اخذك بسيارتي، ما عندكم سيارات، اخذك بسيارتي بوديك، اذا ما هو نفس الانتاج يشهد الله ما جبت حبه من برا. داخل القطعه موجود، علما بانه استاذ صدام فيها، ما بدي انا اظلم نفسي، في شهادات اصدرت على بناء انه جيب شهود اثنين وانه زرعت وانه سويت، انا ما بدي تكون معلومه مخطئه بس اجتني هيك.
1: طيب خليك معي. مديرية الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة مقرر اللجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية المهندس العزيز محمد الجمال. صباح الخير يا سيدي.
2: صباح النور سيدي،
1: شلونك؟ كيف الحال؟
2: الحمد لله تمام.
1: الله يطول عمرك أخونا الحبيب. استمعت إله خشية من أن يمتد الحريق، صار في حادثة اجتزأ جزء من أرضه، فراح حصد، جاب عمال حصد، لكن الحصيد يعني في موقعه في أرضه، وذهب إلى وزارة الزراعة، لكن قالوا له كان أو وجب عليك أن تخبرنا قبل أن تحصد المحصول. الرجل الآن هذا حاله، هذا واقعه. قلت محمد عبده بتسأل عن الحال تنشد عن الحال، هذا هو الحال. الحال الآن حصيده قمحه شعيره موجود في الأرض، ما زال مكانه، لكن هو لم يخبر، وهو مستعد لأي إثبات بأنه هذا محصول أرضه، محصول زريعته، ما جابه ما حطه ما جابه من برا، لكن الرجل بده يمشي هذا المحصول والباقي عندك مهندس. ما رأيكم أنتم؟ يعني الرأي القانوني ضمن التعليمات وضمن الأنظمة ماذا يقول في مثل هذه الحالة؟
2: سيدي وضع الحشابين، احنا فتحنا باب تقديم للحصول على شهادات المنشأة، تقديم طلبات حصول على شهادات المنشأة.
1: ممكن بس ترفع صوتك مهندس حتى الأحبة يسمعوك.
2: فضل. احنا كوزارة فتحنا باب التقديم للحصول على شهادات المنشأة من تاريخ 2021.
1: تمام.
2: واحنا ردنا جانا كمان اخذنا قرار تمديدها كمان كلجنة مركزية تمديدها ل 17/16/7.
1: تمام.
2: يعني من يوم الخميس ان شاء الله.
1: نعم.
2: هلا عندنا محدود 44 لجنة موزعة على جميع الاماكن المملكة من الشمال للجنوب.
1: نعم.
2: هلا هدفها كان اللي هي استقبال طلبات وتعبئة البيانات انه على النظام منح شهادة الانتاج من اجل التسهيل على المزارعين، كل مكان فيه يكون قريب عليه في مديرية تساعده مشان تدخل معلومات على النظام.
1: طيب.
2: مشان حصول على شهادة الانتاج. الخطوة هاي اللي عملناها مشان احنا نوصل لانه كمان تعرف انه كمنتج هذا مدعوم من الحكومة.
1: نعم.
2: في له موازنة كل سنة.
1: نعم.
2: خصصته بناء على الموسم.
1: نعم.
2: خدرك حسب الموسم. احنا الهدف انه نوصل لهذا الدعم للمزارع الحقيقي ومحافظ على المزارعين قمح وشيء من كجزء من الامن الغذائي
1: والديمومه
2: لهم.
1: نعم.
2: والديمومه لهم، وكمان هذاك انه تشجيع المزارعين على زياده المساحات المزروعه بالقمح والشعير.
1: طيب.
2: جزء من المحافظه على المزارعين دول.
1: هذا الشيء الطبيعي العادي. احنا اليوم عندنا استثناء، حادثة أخونا استثناء عن القاعدة.
2: أحكي لك أنا بشرط، إحنا مددنا، إحنا لما مددنا تقديم الطلبات بصراحة إحنا مشكلتنا إحنا في بعضنا.
1: ما الذي تخشون منه في مثل هذه الحالة؟ يعني
2: ضعفاء إنه بيستغلوا في تجارة. تمام.
1: بروح بيجيب كميات وبيبيعها على أساس أنا محصول.
2: مش من منتاج محلي. تمام. بيجي بيدخلها تمام طرق طلعنا فيها وبيبيعها على أساس إنه هي انتاج محلي.
1: انتاج محلي.
2: مع انه احنا في الرجال عندنا بفحصوا بيتاكدوا عندنا بالرجال موجود عندنا
1: بيتاكدوا من ايش؟
2: بيتاكدوا انه في خلط فيها بين المستورد وبين الانتاج المحلي.
1: ببين في نوع بالزبط. بفرق عن نوع، فهون بتعرف انه في نوعين مخلوطات، اذا هذا مش كله انتاج هذه الارض. طيب تمام
2: بالزبط. فاحنا مشان نخلص من القصه هاي انه ما يكون انه في تاجر انه يحصل على ضعفاء الانفس هذول انه يحصل على الشيء هذا فاحنا اشترطنا انه يكون الزرع موجود يعني قبل الحصاد. يعني انا بدي لجنه تاخذ تستلم الطلب تكشف على الارض تاكد
1: تشوف الزرع بعينها وبعدين تمشي بالاجراء
2: بالضبط وبعدين برجع مره ثانيه بشوف مره ثانيه

0: انت هذه اول مره تتعاون مع وزاره الزراعه ببيع محصولك؟
1: لا والله انا اكثر من مره.
0: طبعا. طيب ممتاز، انا هذا ما اردت ان اصل له، هذا ما. وما كان في مشكله على بيع في السنوات الماضيه صح؟
1: لا لا، احنا انا كان المده اللي فاتت مع تعاملت مع زراعه الجيزه، يعني شباب ما شاء الله.
0: خليك معي، انا بسالك سؤال، هلا نتعامل مع وزاره الزراعه كوحده واحده بغض النظر، انت نعم. خلال السنوات الماضيه بعتهم من محصولك؟
1: نعم.
0: وما كان في مشكله عليه؟
1: لا لا،
0: وكنت ماشي بالاجراءات المطلوبه في حينها؟
1: نعم.
0: اعود الان مره اخرى للمهندس محمد، يعني هذا الرجل اللي امامكم تجربه، مو فيش مرات ايش بقول لك يا اخي، انا اذا جربتك مره ومرتين بصير بيني وبينك ثقه، هذا واحد. رقم اثنين مهندس محمد، الرجل صار عنده ظرف اجبره على انه يحصد، لكن الحصيد موجود في الارض، وانت قلت لي على الهواء انه لكم عندكم من الخبره كي تثبتوا إذا فعلا هذا المحصول هو محصول محلي ولا خارجي. يعني أنتم أول شيء تملكون التقنية أو الخبرة للتفريق، رقم اثنين الرجل مستعد أنه إذا طلبتوا أي إثبات أن يثبتوا لكم حتى شهود أو غيره أو غيراته، والمحصول موجود في الأرض على زي ما بقولوا على أمه على حاله. طيب ما في هذه الحالة ألا تشفع له أن يشمل محصوله في ضمن كل المعطيات اللي طرحتها لك ولا لا؟
2: طب أنا بدي أسأل سؤال، لسه ما ما ما ما ما, ما, ما درسوا أنا ما بعده بعده بوجود الأرض
1: بعده بيادر سيدي،
0: لساته بيادر سيدي بيادر.
2: طيب ممكن أحصل على اسمه، خلنا أتواصل مع مديرية المالية وأشوف وجوده.
0: الاسم الكريم يا حسن لو سمحت.
1: حسن حامد لسنيد. نعم
2: حسن،
0: هذا من بني حميدة، ترى هذول بنقال عنهم ذبحت دول يا سيدي.
1: الله
0: هذول ناس طياب ومحترمين وطيبين.
2: بس ممكن زودني برقم تليفونه؟
0: يعني رقم تليفونه ما بدنا نعطيك اياه على الهواء، بلاش صبايا يكونوا بيسمعونا يصيروا ضايقوا بعد الساعة، وبعدين ام العيال تزعل منه. بنعطيك اياه تحت الهواء سيدي.
2: اوكي سيدي ان شاء الله.
0: اخي حسن الان تحت الهواء راح نزود رقمك للمهندس محمد وراح يتم التواصل معك، وارجع خبرنا شو بصير معك وان شاء الله الامور تنحل. بدي أشكر سعة صدر مهندس محمد اللي سمعنا وسمع متابعتنا، شكرا جزيلا كل الحب والاحترام لك، شكرا أخوي حسن، حياك الله. يا هلا يا هلا.

0: مباشر من عمان الأخت أم أوس. صباح الخير يا أم أوس.
1: صباح الخير أستاذ.
0: صباح النور، كيف حالك؟ شلونك؟
1: الحمد لله الله يخليك.
0: كيف أوس والشباب؟ إن شاء الله تمام.
1: والله بخير كلهم
0: يطولك. الله يخليهم إليك. تفضلي يا ستي.
1: الله يخليك. والله إحنا مشكلتنا المي، وأنا توصلت أكثر من مرة عشان والله.
0: وين ساكنة؟ وين ساكنة أختي أم أوس؟
1: إحنا أول العكومية.
0: أول
1: العكومية.
0: من سامع المنطقة
1: العكومية.
0: أيوة. آه تمام، أوكي تمام.
1: والله إحنا بيتنا على طلعتين جاي يعني.
0: كيف على لا بدك على طلعتين؟ كيف على طلعتين يعني؟ بفهم يعني على طلعة.
1: هسه الطلعة الرئيسية هي عندنا مذكرة.
0: بعد
1: يعني
0: الطلعة في طلعة.
1: بيتي أنا على طلعة.
0: يا سلام، هذا أنت
1: الحمد لله إحنا ما بتصور.
0: أنت بدك يعني إشي واصل مباشرة من الحوز عليك عشان
1: نزل. والله عشان نشرب مي.
0: طيب.
1: والله إنه الحمد لله يعني إنها قديش يعني بقول حكيت أنا قبل هالمرة ويمكن كل شهرين تجينا مرة.
0: كل شهرين تيجي.
1: وإحنا أربع شقق يعني أنت تخيل يعني لما تجيك مرة ساعتين وكمان لما تصلنا آخر الدور.
0: تجيك ضعيفة طبعا.
1: ضعيفة جدا يعني والله لو لم نسحب وهيك لما نقدر.
0: كل متى بتجيك يا أم أوس تقريبا؟
1: هي المفروض الأحد على الاثنين.
0: هي المفروض كل أسبوع الأحد على الاثنين.
1: بس إحنا الحمد لله ما بنشوفها نهائيا والله. يعني
0: اسمعني أنا هون دقيقة بدي إيش اسمه، ما عاد إيش اسمه ميت بلدية، راح هذا الموديل زمان، ميت البلدين وحنفية البلدية راح هذا الكلام زمان، يوم ما كانت البلدية مسؤول عن المي كانوا يقولوا ميت البلدية. اليوم في شركات ووزارة مسؤولة. طيب أختي العزيزة أم أوس، المي ما بتجيكم نهائيا ولا بتجيكم ضعيفة؟
1: لا نهائيا، هذا لها شهر ونص نهائيا. لو
0: كيف بتشربوا خيتي؟
1: والله تنكات.
0: تواصلتوا قدمتوا ملاحظات ل 117-116 رقم موحد الاستقبال؟
1: قدمنا واجانا تنك هو عن طريقهم. نزلنا على الفاتورة والله.
0: بنزل على الفاتورة. بس بغلب القصة كل مرة وبدك تستنى دوره
1: بتغلب وانا والله ما بعرف يعني انا ميت البلدية ما بتكلفني.
0: طيب انتو حكيتوا زاركم حدا من فرق شركة مياه هنا
1: قبل كم من شهر يمكن 5-6 شهور.
0: ماذا قالوا؟
1: نفخوا الحنفيات المسورة الرئيسية.
0: تمام.
1: وهي مشكلتنا احنا مش من نفخ، مشكلتنا انه مشكلة ما تصلنا المي.
0: طيب خليكي معي لو تكرمت، خليكي معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة مشكورا الأستاذ العزيز إبراهيم قبيلات الناطق باسم شركة مياه هنا. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم.
2: صباحك وصباح أمك.
0: شلونك يا سيدي؟
2: والله إني مشتاق لك.
0: طمنا عنك.
2: يعني طالما احنا نسمع صوتك احنا بخير.
0: والله واحنا بخير دامكم انتم بخير ودام في مية يعني احنا بخير.
2: هون
0: القصة سيدي. سمعت لأم أوس، بترك الهواء لك عشان تحكي، تفضل.
2: انا حكيت مع زملائنا بالعمليات فقالوا لي الاحد والاثنين دورهم بالمي، وبتعرف طالما ما في الان مي في الشبكة يعني ما رح تكون زيارة مجددة
0: إلا بموعد
2: بالضبط. إلا بموعد الضخ إذا ما عندها مي اليوم نقدر نأمنها بصهريج ولا أحد الاثنين الشباب بيزوروها.
0: بس ما خليك معي، شو بتقول؟ ما هو بتقول أنا عارف العنوان مبين، أنا مشكلتي الشباب زاروا ونفخوا وعملوا القصة هي عارفيتها. بتقول إحنا جايين على طلعتين يعني فوق الطلعة طلعة.
2: صحيح.
0: يعني المشكلة يعني أخي إبراهيم وإنت فهم منا صرت خبير بهذا الأمر، مشكلة واضح مشكلة ارتفاع المنطقة.
2: شوف دائما إحنا نحكي أطراف الشبكات صيف بسبب زيادة الاستهلاك والمغتربين وطلاب المدارس والجامعات كلهم بالبيوت فهذا يعني بضاعف من استهلاك المشتركين. بصفي في عندنا مشكلة حقيقية بأطراف الشبكات، لكن إحنا على مدار الوقت نبحث عن حلول.
0: يعني الأمر مؤجل إلى اليوم اللي المفروض تيجي فيه المية أحد على اثنين.
2: هذا صديقي ببين مع الشباب بيروحوا بيزوروها زيارة فنية.
0: طيب احنا يعني الاحد على الاثنين الجايات الشباب راح يكونوا عند في الشقة اللي موجودة فيها او في العمارة الموجودة فيها اختي ام أوس.
2: ومن هون اليوم الاحد
0: اهلا بنرجع لكم أوس تأمر، بس خلينا نكمل معك. خلينا ارجع لام ابراهيم، خلي ام أوس.
1: معلش احنا الاسبوع الماضي المفروض برضه انهم رنوا انه بدهم يجوا والله ما حدا اجى.
0: لا لا لا لا لا انت ما بتعرفي الشغل، مو اذا اخونا ابراهيم قلنا تم ترى تم خلاص.
1: خلاص ان شاء الله يا رب، لانه والله احنا مشكلتنا يعني لها زمان يعني يوم
0: ام أوس هذا موضوع منتهي. اخونا ابراهيم قال تم.
1: الله يسعدك ان شاء الله يا رب، لانه والله
0: احنا اختصرنا يعني الطريق. طيب خليك معي، انتوا اذا ما عندكم مي اليوم اخونا ابراهيم مستعد انه شركه مياه هنا تزودكم بتنك الى حين ياتي الاسبوع القادم. عندكم مي
1: ان شاء الله؟ لا والله ما

0: معي.
1: طيب
2: خلص بأمرك.
1: نعطيك الرقم تحت الهوا سيدي
2: و... بس رقم تليفونها ورقم الاشتراك عشان منها بصهري.
1: طيب خليك بالله تحت الهوا ستي عشان زميلتي تأخذ منك بعض المعلومات ونزودها لأخونا إبراهيم، ويوم الأحد إن شاء الله رح نتابع قضيتك ولزيارة الفريق إليك والله جبيل في الخير. تؤمر يا موس أخونا الحبيب وأخونا الكبير والعزيز إبراهيم، صباح الورد والياسمين، شكرا لك ولكل زملائك، شكرا جزيلا،
0: يعطيك العافية.

0: تابعين معكم على الهواء مباشرة، ما زال لدينا من الوقت نأخذ متابعة. معي طايل، صباح الخير يا طايل. طايل، فقدنا الاتصال بطايل. طايل موجود؟
1: نعم سيدي موجود.
0: تفضل يا طايل، انت على الهواء سيدي، تفضل.
1: الله يبارك فيك ويا سيدي علي مراتبك اول شيء
0: يا
1: سيد راتب ان شاء الله باذن الله.
0: صدام راتب
1: والله انا اول خدام سيد صدام
0: راتب.
1: الله يزيد فضلك. والله يا سيدي الفاضل انا اول شيء رجل مسن بتقاضي من المعونه الوطنيه اللي هي التكافل الراتب من الدينار.
0: عادي انت صوتك صوت شباب، صوتك شباب، كم عمرك؟
1: والله الحمد لله ان شاء الله يكون من الشباب يا رب احنا وياك اجمعين يا الله
0: باذن الله عز وجل. معلم نكشف عمرك مع اخونا محمود، ما تقدر تخبى علينا كل
1: يا سيدي. موجود العمر لكن عندي نسبه عجز 75% وانا عندي طالب جامعه مقدم دراسه بجامعه اهل البيت وعندي واحد توجيهي وعندي واكل.
0: طيب شو مشكلتك سيدي؟
1: مشكلتي يا سيدي انا قطع الراتب علي من 7 شهور بسبب سياره ابني كان بيشتغل عليها للجامعه طلبات وهو ماده والسيارة بعناها والراتب أنا مستحق من أيام الكورونا معي يعني للأسر الفقيرة بطاقات وكذا وهذا وقالوا لي بدك تستنى على الدور كل ما بروح بقولوا لي قدامك 10,000 قدامك 7,000 قدامك 8,000 وأنا والله مالي إلا الله.
0: طيب خليك معي طيب طيب طيب أنت يعني كنت تقاضى معونة، بديش أقول راتب، هي معونة كنت تقاضى. نعم. معونة والمعونة انقطعت والسبب كان وجود سيارة وأنت قلت إنه يعني ابنك كان يشتغل عليك. هاي السيارة مش موجودة اليوم صح؟
1: مش موجودة. لا يا سيدي.
0: عدلت بياناتك؟
1: عدلت بياناتي وكل شيء بالتنمية والعجز موجود عندهم وكل شيء موجود عندهم والهالمئة دينار والله غير بنطونا إياها.
0: أخي محمود أبو حشيش موجود معي على الهواء، صباح الخير يا محمود الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية، تفضل يا سيدي.
2: صباح الورد استاذ.
0: صباح الياسمين اخي.
2: الله يسعدك يا رب.
0: يعني احنا شكله ما فيش حلقه بتمر لازم نحكي معك، لازم نتصبح في الصوت.
2: والله يا استاذ صدام اني انا للامانه يعني انا بستمتع بخدمه الناس.
0: انا يثلج صدرنا نسمع صوتك كل يوم ونصبح عليك.
2: تفضل. تفضل. هلا سيدي مشان ما اطول عليك وهلا بالنسبه لطايل نحكي ولا ما نحكي مشان العمر؟
1: لا احكي يا سيدي احكي.
2: طيب هلا طايل هو مواليد 78 تمام سيدي، اسرته 4-5 افراد. الان هو كان يتقاضى من عندنا 100 دينار استاذ صدام من تاريخ 1/1/2022 حتى تم ايقاف المخصصات عنه في 26/5/2025.
0: نعم.
2: والسبب كان امتلاك الاسره لاكثر من مركبه. نعم كان طايل عنده مركبه 2011 وما زالت على الابن، جاب مركبه ثانيه 2012 وبناء على هاي المؤشرات تم ايقاف المخصصات عنه.
0: نعم.
2: الان سيدي بعد ما تنازل على عن السياره تم اعاده ترتيب الاسره ضمن الاسره الاشد فقرا برقم 147,000. للامانه كان رقمه بعيد هذا لما توقف. الان من هذاك التاريخ لليوم خضعت الاسره للمعادله الاستئناف حتى وصل الرقم لغايه قبل يومين التحديث الاخير 7,700. وللعلم استاذ صدام بالنسبه لطايل اللي نفعه بالموضوع انه هو اصلا اساسا ما كان حاط انه هو مريض بالطلب. في 7/6 تقدم بشكوى لتعديل بيانات للمكتب وبناء على عجز رب الاسره اخذ هذا الرقم ورقمه طبعا يعني خلال شهرين ان شاء الله استاذ
0: خلال شهرين. سامعنا اخوي العزيز؟
1: والله سامع اخ
0: طايل. يعني هلا احنا بنتعامل مع انظمه، هذا الموجود امامنا، انت الان رقمك 7,700 من هون لشهرين، اذا الله جعلنا من الحيين ان شاء الله بتحصل على معونه. لن تجد غير هذه الاجابه.
1: انا بتشكرك وبتشكر
0: كل الحب الاحترامي لك، بدي اشكرك
1: على الخدمه يعني اللي باخذ 100 دينار بالرغم.
0: يلا
1: يعني
0: يا سيدي ان شاء الله بعد شهرين الامور شوي تتعدل اذا راد رب العالمين. شكرا جزيلا لك.
1: وهي تاركها لله ولكل
0: يعني تاركها الاستاذ محمود اجابك على الهواء وان شاء الله خير واحنا نثق طبعا 100% بكلام اخونا محمود. اخي محمود بدي اشكرك
1: كل الاحترام للاخ محمود.
0: شكرا لك اخي محمود ابو حشيش، يعطيك العافيه يا سيدي.
2: الله يعافيك يا سيدي.
0: صباحك ورد وياسمين وعطر ومحبه.
2: الله يسعدك.
0: وأضيف عليهم كل إشي أنت بتحبه.
2: الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك.

أحبائي وأعزائي، مع هذه المتابعة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. نلقاكم على خير إذا جعل الله في العمر بقية الصباح غد. اسمحوا لي في ختام حلقة اليوم أن أقول لكم تحيات فريق العمل. شكرا للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة أستاذ وجد النصراوين، شكرا يا أبو كرم كان موجود معنا من هندسة الهواء والأثير والإخراج. والله بكرة حصير كل الناس يقولوا عبر هندسة الهواء والأثير والإخراج، كنا كل الكلمات بنستخدمها بصير ما شاء الله بعدين لازم يستخدمها الناس، طبعا نتشرف بذلك. لكم تحيات مارا النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد سهر الجبور. بدي أشكر أكيد زميلتي العزيزة مها طبيشات، يعطيها ألف عافية على الجهد الذي تبذله، ترى كانت موجودة اليوم معنا بالجاليري وبتشارك وبتعد وبتساعدنا بالإعداد. طبعا هي مقدمتنا وأستاذتنا في مجال التقديم في برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لي أني أتمنى لكم بقية نهار سعيد جميل طيب، نلتقي على خير زي ما قلنا لكم إذا جعل الله في العمر بقية صباح غد. حتى ذلك الوقت تقبلوا محبتنا ودنا، ونتمنى لكم إن شاء الله أوقات سعيدة. إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبنى الفقهاء، أهلا بكم. مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يصرح بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الرئيس اللبناني يدين الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها الأردن ودول الخليج العربي، مؤكدا أن أمن الأردن ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. دولة الإمارات العربية تدين بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. الولايات المتحدة تشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وإيران تعلن استمرار مشاوراتها مع الدول الوسيطة بهدف تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة. محلياً، مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لعام 2026. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكري كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان.

0: هنا. الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل الأشرفية، فسيفساء التنوع والحياة. سلوت عمان، من يسلوك عمان؟ وهل لعين بلا عمان إنسان؟ وهل لنفس إذا لم تهوها خلد؟ وهل لقلب عن الأحباب سلوان؟ وما لعيشك مهما ذقت من رغد طعم وأنت بوادي الشوق هيمان؟ ولم بعمان تؤلي دائما قسما؟ كأن عمان إنجيل وقرآن، لا لا تطيق على سلوانها جلدا. سلوان عمان آلام وأحزان. هكذا تتجلى عمان بنبض الشوق والمحبة دائما، كما هي في القصيدة العمانية عند بكر حسن العزازي، حيث تأتي بكل تاريخها وحضارتها وسيرة الأهل فيها، ومعها تحضر ذاكرة جبالها السبعة، وعلاها هناك في الذرة جبل الأشرفية، أبرز الأحياء القديمة والتاريخية فيها. هناك في الجزء الشرقي من المدينة ليكون أكبر أحيائها مساحة، وقد كان تأسيسه منذ بدايات القرن العشرين، وهو من أوائل المناطق التي سكنها أبناء عمان الأصليون، ما جعله جزءا من ذاكرة المدينة وتاريخها العريق. هذا الموقع المميز لجبل الأشرفية شكل علامة فارقة له بقمته التي تشرف على مركز عمان وبقية جبالها، فانعكس هذا مع الزمن ليكون صفة وعنوانا للجبل الذي يذكر بأن سبب تسميته بجبل الأشرفية يعود إلى موقعه وعلوه وارتفاعه الذي يطل منه الجبل بوضوح على وسط المدينة والمناطق المحيطة، بحيث يمكن لمن يتأمل عمان من جبل الأشرفية أن يرى لوحة ساحرة بانورامية مميزة لمدينة عمان. كما أن هناك رواية شعبية أخرى حول سبب تسمية جبل الأشرفية بهذا الاسم، وهي مرتبطة بجانب ديموغرافي يتعلق بالمكان، حيث تشير بعض الروايات إلى أن أول من سكن هذا الجبل هم بعض من عائلات الأشراف، فصار اسمه جبل الأشرفية. يشكل جبل الأشرفية نموذجاً حضارياً للتنوع الثقافي، ويعكس هذه الفسيفساء اللافتة للمجتمع العماني، حيث إنه يوجد فيه عائلات وأسر من خلفيات منوعة تمازجت وتداخلت بكل ثقافاتها وخصوصياتها لتشكل لوحة مجتمعية مدنية عمانية بألوان وخطوط وتعبيرات فيها قوة ومنع وتماسك مجتمع مدينة عمان، حيث إن جبل الأشرفية لا يعتبر مجرد حي تقليدي، بل هو مثال حي للتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، إذ يضم الحي مزيجاً متنوعاً من العائلات الأردنية التي تعيش معاً بسلام، حيث تجد المسلمين والمسيحيين يسكنون جنباً إلى جنب، وتتعانق فيه أجراس الكنائس وصلوات المؤمنين مع مآذن المساجد وتكبيرات المصلين. نتصفح كتاب تاريخ وواقع جبل الأشرفية، فيكون المرور على كثير من معالمها التي ما زالت حاضرة، وأشهرها مسجد أبو درويش وكنيسة القديس تاتيوس ومنطقة دوار الأشرفية وحي الأرمن ومستشفى البشير وشارع الطلياني ودرج فراج وغيرها من الأماكن التي سيكون المرور على جوانب من ذاكرتها التي تشكل مخطوط السيرة العطرة لجبل الأشرفية بمكانه وبإنسانه الذي وطنه وبث الحياة فيه، لنعتمد في توثيق هذه الذاكرة حيناً على ما تمت كتابته في المراجع والمصادر والصحافة، وأحياناً أخرى بالاعتماد على تلك الروايات الشفوية المحفوظة عند الرواة وكبار السن في عمان.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: أول صفحات الخير والبركة في سجل جبل الأشرفية سيكون على عتبة بوابة مسجد أبو درويش الذي يعتبر من أهم المعالم التاريخية والدينية في جبل الأشرفية، وهو أحد المساجد اللافتة والمميزة بهندسته وبتصميمه وبألوانه وبمعماره المتقن الأنيق. تشير سيرة ذاكرة المسجد وتفاصيل تاريخه إلى أن الذي قام ببناء هذا المسجد هو الحاج مصطفى حسن شركس المعروف باسم أبو درويش في عام 1961 من القرن الماضي، في موقع قريب من حارة الأرمن في جبل الأشرفية بطراز معماري دمشقي قديم تميز باستخدام الحجارة البيضاء والسوداء في زخرفته الخارجية، ما جعله واحداً من أجمل وأقدم المساجد في عمان. لكن تتبع مراحل بناء المسجد منذ أن كان فكرة حتى ترسخ معلماً مهماً في جبل الأشرفية تكشف للمهتم تفاصيل مهمة لتوثيق سيرة المسجد، حيث إنه عندما هم أبو درويش بوضع أساسات المسجد الذي حمل اسمه أشار عليه أحد رجالات عمان وهو سعيد المفتي ببناء مدرسة وإقامة المسجد فوقها، وكان هذا ما تم تنفيذه بأن أقيمت في المسجد مدرسة تم تسميتها بمدرسة حسن البرقاوي الثانوية التي صار اسمها لاحقا مدرسة محمد إقبال. وقد رسم الحاج أبو درويش المخططات الهندسية للمسجد بنفسه، واستعان بالخطاط سامي نعمة لتزيين المسجد الذي أبدع بزخرفة جدرانه الداخلية بفنية وتقنية عاليتين، والتي ما زالت ماثلة

روعتها وجمالها حتى الآن، ويبلغ ارتفاع مئذنة مسجد أبو درويش 36 متراً عن سطح المسجد، وعدد درجاتها 83 درجة. كما يوجد في المسجد مكتبة تحتوي على 3000 كتاب أشرف على تزويدها به صديقه مصطفى صبح الورملي، أول كاتب مالية في الأردن. وبقي اسم مسجد أبو درويش حاضراً في الوجدان الشعبي العماني ذاك الرجل الشركسي الذي توفي عام 1981 ودفن في ساحة المسجد حسب وصيته. قلب نابض بالحياة والمحبة والتعايش الحميمي هو جبل الأشرفية، يتجلى بأبهى صوره في حي الأرمن هناك في الجهة القريبة من جبل الجوف، حيث استقر الأرمن فيه منذ نحو 100 عام بعد هجرتهم من موطنهم الأصلي في أرمينيا. ورغم احتفاظ الأرمن في عمان بهوياتهم ولغتهم وثقافتهم، فإنهم اندمجوا بالمجتمع العماني وبالثقافة السائدة وأتقنوا اللغة العربية الدارجة، وهم في أغلبيتهم في حي الأرمن أرثوذكس، كانوا في ثلاثينيات القرن الماضي يقيمون شعائرهم الدينية في مبنى صغير في جبل نظيف يستخدم كمدرسة وككنيسة يوم الأحد. لكن في العام 1968 انتهوا من بناء الكنيسة الحالية، كنيسة القديس تاتيوس في حي الأرمن في الأشرفية، كما أنه كانت قد بنيت في عام 1962 مدرسة وروضة للأرمن بالقرب من الأرض التي بنيت فيها الكنيسة. ويوجد في الأشرفية العديد من المؤسسات الأرمنية، يمكن الإشارة منها إلى مدرستين وكنيستين وناديين رياضيين وجمعية خيرية، كلها أنشئت في حي الأرمن، إضافة إلى أنه توجد على سفح جبل الأشرفية في حي الأرمن المطل على شارع المصدار أول مقبرة للمسيحيين في عمان تأسست عام 1927 وبقيت حتى عام 1962. وتشير سجلات أمانة عمان إلى أن الأرمن هم من أوائل من حصلوا على رخص المهن في العاصمة عمان منذ بدايات إمارة شرق الأردن، حيث برعوا في مهن كالتصوير الفوتوغرافي والخياطة للرجال والنساء والميكانيك والصياغة والذهب وصناعة الأحذية والأعمال التجارية الحرة. وقد كان أول مصور أرمني في الأردن كان اسمه بربريان، وكان في العام 1921 مصورا للقصر الأميري، وكان صاحب أول رخصة سياقة اسمه خشاتوريان عمل سائقا لدى الأمير عبد الله. وكان الأرمني أرشاك ساركيسيان أول من فتح محل أحذية في عمان. الأمكنة في جبل الأشرفية لها نبض يفيض بمشاعر أهلها، وبيوت تحفظ بين جدرانها قصصاً وحكايات تشكل جانباً من ذاكرة هذا الجبل الجميل بكل تفاصيله، خصوصاً وأنه يحتوي على العديد من بيوت عمان القديمة التي كانت شاهداً على فصول مهمة من سيرة تشكل وتطور عمان على مدار قرن من الزمان. ففي حي الأرمن يشار إلى بيت عيسى بخيت جمو، هذا البيت العماني العريق والمعروف لدى أهل جبل الأشرفية ببستان بخيت، الذي بني عام 1936 بنمط هندسي لافت ومميز. لذلك فإنه وبسبب جمال هذا البيت وفرادة طرازه المعماري التراثي، فقد تم التصوير فيه لعدة مسلسلات درامية وأفلام سينمائية مثل الفيلم الأردني الشهير كابتن أبو رائد،
إضافة

إلى أن الفنان عامر الخفش صور فيه بعضا من أغانيه. كما أنه من البيوت القديمة في جبل الأشرفية، كل من بيت سمير جوينات الذي يعود بناؤه إلى الأربعينيات، وكذلك بيت زهير جمو المبني منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وتبقى ذاكرة جبل الأشرفية نابضة بذاك الإرث النابض فيها وفي كل تفاصيلها ومعالمها وشوارعها، التي أكثر ما تتجلى ذاكرة الجبل القديمة يكون عند المشي في شارع الطلياني أو الإيطالي القريب من وسط البلد في عمان، ولعله من أعرق شوارع المدينة، حيث كان يسمى قديما بشارع الأشرفية. تعيد لنا وصفه قبل سنوات عديدة ما جادت به ذاكرة الكبار من أهل جبل الأشرفية الذين يتذكرونه عندما كان طريقا ترابيا وضيقا تعبره السيارات بصعوبة حتى المستشفى الإيطالي الموجود في هذا الشارع، والذي كان يضاء بلوكسات الكاز. وفي هذا الشارع على سفح جبل الأشرفية كان بناء المستشفى الإيطالي في عمان عام 1927 من قبل منظمة إيطالية متخصصة بالصحة، ليكون أول مستشفى في تاريخ العاصمة عمان، حيث قامت مجموعة راهبات الكومبوني بالاعتناء بالمستشفى والإشراف عليه منذ العام 1939. وكان أول طبيب في المستشفى هو الإيطالي تيسيو. وشارع الطلياني معروف ومشهور لدى الطبقات الشعبية في مدينة عمان، حيث إنه يعتبر سوقاً للملابس والأحذية المستعملة، خصوصاً ذات الماركات التجارية العالمية، حيث كان يرتاده الكثير من أهل عمان لشراء الملابس والأحذية بأسعار تناسب مداخيلهم. سيشهد جبل الأشرفية بعد سنوات من عمل مستشفى الطلياني تأسيس المستشفى الجراحي في عام 1954 بالقرب من مسجد أبو درويش، حيث كان في بداياته قائماً على جهود 6 أطباء يقودهم وليد بسيسو وياسر عمر، ومعهما سليمان دحابر وحسام الدين المحتسب ونزار الزبدة وموفق الفواز كطبيب تخدير. وبعد تأسيس المستشفى بسنوات سيتم تغيير اسمه إلى مستشفى الأشرفية، ثم إلى مستشفى البشير بعد استشهاد معالي وزير الصحة الدكتور محمد البشير، الذي كان مرافقاً للشهيدة الملكة علياء في جولتها لتفقد مستشفى الطفيلة عام 1977. ومن الشوارع المهمة في جبل الأشرفية هناك شارع بارتو، الذي يعد من أقدم شوارع الأشرفية، حيث يحيلنا موقعه إلى تتبع مساره وتقاطعه مع شارع النظيف، حيث كانت توجد هناك قديماً مغارة عيشة التي ارتبطت بها تسمية طلوع مصدار عيشة كتسمية شعبية لشارع الأمير حسن، الذي يتميز بالصعود نحو منطقة مفصل الطرق التي تؤدي إلى كل من جبال الأشرفية والنظيف والمريخ والوحدات، وكانت تتواجد فيه بعض كسارات الحجارة وتراب البناء، ومقبرة إسلامية وأخرى مسيحية على سفح الأشرفية المطل على شارع المصدار. ومثلما هناك شوارع في الأشرفية تشكل بعض ذاكرة هذا الجيل، يوجد معها أيضاً درج هو امتداد لذاكرة تلك الشوارع، حيث إن درج فراج الذي يربط بين المصدار وحي الأرمن في جبل الأشرفية يعتبر من الأدراج القديمة العريقة في عمان، فقد تم بناؤه بين عامي 1950 و1955 بمسافة مائلة امتدت عليها 362 درجة، صارت تشكل عوناً ودرباً لأهل جبل الأشرفية في مسير

بهم من حي الأرمن وإليه. ويظل جبل الأشرفية حياً ينبض بالحياة ويعكس بوضوح روح مدينة عمان وتاريخها الممتد، فهو ليس فقط حياً سكنياً بل مكان يعبر عن أصالة الماضي وتنوع الحاضر، ويشكل جزءاً من الهوية الثقافية والإنسانية للعاصمة عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. البرنس في باريس، محمد المقداد الورتتاني. اليوم أيضا نعود لفن الرحلة ومع محمد المقداد الورتتاني في كتابه البرنس في باريس، نظرا لكون هذا الكتاب أرقى صورة في كل ما كتب من الرحلات التونسية في القرن العشرين.
3: إذن عود على بدء ومع مسار الرحلة. تبدأ رحلة الورتتاني يوم 6 يونيو عام 1913 للميلاد، الساعة 2 بعد الزوال. أما نهايتها فكانت بعد شهر من ذلك، أي 7 يوليو من السنة نفسها.
2: بدأت الرحلة من القيروان بلد الرحلة، ثم حلق الوادي قرية بضاحية تونس، ويتحدد مسارها في أوروبا في دولتين هما سويسرا وفرنسا، وزار فيهما 18 مدينة.
3: من ديباجة الورتتاني في مطلع كتاب الرحلة قوله:
2: الحمد لله الذي أمر بالسير في الأرض، ونحمده أن جعلنا شعوبا وقبائل لتتعارف الأواخر والأوائل، ونشكره أن جعل في الأرض ماء ومرعى لسكانها متاعا ونفعا، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الذي خلق لنا ما في الأرض جميعا، وتفضل بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وشفيعا. عقدت النية على السفر إلى أوروبا أم القارات ومعلمة الأمم ومالكة البحار، وجعلت مقدمة ذلك مملكة فرنسا.

0: يذكر الورتتان في مطلع رحلته ما هي دواعي السفر وبواعثه، فيذكر أن المال والتجارة وطلب العلم وحضور المؤتمرات واستطلاع أحوال الأمم النائية ودرجة عمرانها هي من بعض أسباب السفر.
1: ثم يستطرد ويوغل في شرح كل من تلك الأسباب ويرد على أحد الشعراء الذي كان ينهى عن السفر حيث قال:
0: تقاعد عن الأسفار إن كنت طالبا نجاة، ففي الأسفار سبع عوابق، فإن قيل في الأسفار كسب معيشة وعلم وآداب وصحبة وافق.
1: وقد أجابه الورتتان:
0: فإن قيل في الأسفار قلة مؤنس وتبديد أموال وخيفة السارق، فذاك زمان

قد تقضى وشأنه، وهذا زمان فيه كل المرافق، فسرعة سير ثم أمن وراحة بحالة ترحال ونزد الفنادق.

0: وقبل السفر إلى فرنسا كان رحالتنا يبحث عما يلزم المسافر وما ينبغي أن يحتاط منه في فرنسا، حيث لا يوجد دليل يشتمل على ما يتطلبه التونسي عند السفر لأوروبا. وعندما سافر الورتتان من القيروان إلى باريس قال:
1: رأيت كثيرا من الأحباب بعد صعود ظهر السفينة قرب الإقلاع ليتمكنوا من مقابلتي، جاز الله جميعهم خيرا، وقوة الوداد إنما تظهر في وداع، وتلك الذوات آخر ما يبقى بخياله في الاغتراب وأول ما يسر عند الإياب.
0: ويتابع الورتتان قائلا:
1: شكرنا البحر وعجبنا من عظمته وتلون مائه وامتداد سطحه والتصاق آفاقه بالأفلاك، كالعالم مع صغار تلامذته يبدي لهم ألوانا من المسائل بحسب ما يراه فيهم من القابلية وتفاوت الأهلية، وعندما غابت الشمس في لججه غاب عنها معها حسن ذلك المنظر، وكأن البحر أسدل علينا ستار الليل ليستحضر رواية عجائبه ويمثلها لنا في الغد.
0: من كتابه رحلة البرنوس في باريس ينقل الورتتان لنا وكأنه يصور تصويرا ما رآه على متن السفينة المتجهة به إلى مرسيليا، فيقول:
1: وكلما زاد النهار ازداد الاضطراب، وأتعب الدوار وبالأخص أصحاب الدراجة الرابعة الذين على سطح السفينة، فقد ابتلت حقائبهم وأمتعتهم التي طفت عليها الأمواج، فأصعدوهم على سطح بيوت الأكل ومجالس الراحة بعيدا عن تيار الماء واختطاف الأمواج، حيث مجالس الرتبة الأولى والثانية بأسفل بطن السفينة، وأما الرتب الأخيرة والرخيصة ففي أعلاها عرضة للحر والقر. وصار منظر السفينة محزنا، حيث لا يرى إلا ركاب مبتلي الثياب وآخرون بدوائر السفينة يتجرعون ما في بطونهم من آلام الدوار.

0: نظم الرحالة لمناسبة كسوف الشمس عام 1905 قصيدة ضمنها دوران الكواكب بالشمس ذات المنافع الجمة في عالم الحياة وما كان للعرب من الخبرة بعلم النجوم، ومما قاله:
1: أفلت وكان كسوفها متوقعا، وخفت فكاد القلب أن يتقطع، ونضت بعيد الصد ذاك البرقعة، فشفت فؤاد المستهام تطلعا. هيفاء تبسم للمحب تصنعا، وتصد عنه تدللا وتمنعا. لا تعجبوا، فلها التقلب شيمة عن نفسها والناس في آن معا.
0: وفي وصف الورتتان لقطار السفر يقول:
1: وما القطار إلا مجموعة أجناس ومنازل، يطير بها البخار ويطوي المراحل، تلقاه حال السير أفعى تلتوي، أو فارس الهيجة أثار العثيرة، أو سبع غاب قد أحس بصائد في غابه فعدى عليه وزمجرا.

0: في جنيف لم يترك مشهدا إلا وتناوله بتعليقه الشعري، وها هو بعد رؤية جبال غرينوبل الشاهقة وقد لبست ثوبا معصفرا وجللت النهر بالنضارة يقول:
1: نهر يهيم بحسنه من لم يهمي، ويجيد فيه الشعر من لم يشعري. ما اصفر وجه الشمس عند غروبها إلا لفرقة حسن ذاك المنظر.
0: لقد أعجب الرحالة الورتتان بطبيعة فرنسا، فقال في هذا المجال:
1: بهرتني خضرة أديم الأرض في فرنسا، وانتشار الثوب السندسي على البسائط والربا، وامتداده إلى قمم الجبال. وحيثما مر بنا القطار إلا وقامت أمامنا قدود الأشجار، ورنت لنا عيون الأنوار، وبسمت ثغور الأزهار، حتى رأيت مملكة فرنسا كلها بستانا واحدا.
0: وتساءل الورتتان وهو في فرنسا قائلا:
1: هل الحياة بالمال أم بالجمال؟

إلى هنا ونصل إلى نهاية الحلقة مع الرحالة محمد المقداد الورتتاني وفي رحلته إلى باريس. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبناء الفقهاء. أهلا بكم. مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يصرح بأن منظومة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الرئيس اللبناني يدين الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها الأردن ودول الخليج العربي، مؤكدا أن أمن الأردن ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. دولة الإمارات العربية تدين بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. الولايات المتحدة تشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران التي أعلنت استمرار مشاوراتها مع الدول الوسيطة بهدف تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة. جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تعقد بوساطة أمريكية في روما اليوم وغدا. محليا، مجلس الأعيان يعقد جلسته الأولى في الدورة الاستثنائية صباح اليوم، اختار خلالها الدكتور عبدالله نسور نائبا أول لرئيس المجلس. مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لعام 2026. وزارة الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لعام 2026. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.

يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة

الإذاعة والتلفزيون JRTV كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نحيي فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ومن حي أكيد زميلنا المبدع وجدي نصراوين من الهندسة الإذاعية، وتحية لزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. سعد صباحكم.

0: مكملين معكم مستمعينا وفي باكورة لقاءاتنا لهذا اليوم رح نتحدث ممكن عن الجهود اللي هدفها تفهم ممكن واقع الشباب. واليوم الحلو بالموضوع أنه تم التوجه إلى شباب المحافظات بشكل عام، وكان في هناك تقرير تم إصداره من قبل معهد السياسة والمجتمع رصد ممكن أهم أو أبرز التحديات والفرص التنموية بمختلف محافظات مملكتنا الحبيبة. التقرير قدم توصيات لحتى يكون في هناك يعني استثمارات تربط احتياجات كل منطقة، تعزيز التشغيل، ويكون في هناك شراكة حقيقية مع الشباب، وأنه اليوم دائما الشباب هم المبتكرين، هم عندهم هذه الأفكار الخلاقة، فحلو أنهم يبتكروا حلول بعيدا عن الحلول التقليدية. لحتى نحكي عن هذا التقرير أكيد بيسعدنا تكون معنا لينا غنام، منسقة المشاريع في معهد السياسة والمجتمع. يسعد صباحك لينا ويعطيك العافية.
1: يسعد صباحك نجود وصباح جميع المستمعين يا رب.
0: يعني نحن يعني بننبسط لما نكون دائما مع معهد السياسة والمجتمع. ليه؟ لأنه كل ما تقدموا من برامج، من مشاريع نوعية، وحتى موضوع التقارير اللي فعلا مبدأ البحث العلمي لرصد ممكن احتياجات الشباب، لرصد حتى لو نتحدث عن التحديات اللي بيعاني منها الشباب، وأيضا توجهكم دائما للمحافظات وابتعادكم عن المركز العاصم. اليوم لما نحكي شو الرسائل اللي خرج بها هذا التقرير حول واقع الشباب في المحافظات، وبرضه بدي الشق الآخر من السؤال بيحكي إنه اليوم الاستثمارات ليش إنه ما يعني الاستثمارات ما بكون في هناك عن جد فرص تشغيل محلية لشباب المحافظات. تفضلي.
1: شكرا نجود بالبداية على هاي المقدمة. بدي أحكي أول شيء صراحة عن التقرير. التقرير قراءة ميدانية غطينا فيها جميع محافظات المملكة. جميل. وكان في أدوات بحثية متنوعة من استبيانات، مقابلات، جلسات حوارية، فوكس جروب، وكان في أيضا صراحة الاستفادة من البيانات الرسمية اللي هي موجودة أساسا. عدد المشاركين في المصادر الميدانية أكثر من 1500 شاب وشابة.
0: جميل.
1: من شهر 3 لشهر 5 2026. بدي أرجع لسؤالك إنه أبرز الرسائل اللي خرج فيها هذا التقرير. جميع التقرير مهم وخرج بعدد من الرسائل المهمة، ولكن بعتقد أنه الرسالة الأساسية اللي خرج فيها التقرير أنه اليوم في عنا فجوة بين طموح مسارات التحديث وبين التجربة اليومية للشباب في المحافظات. شبابنا اليوم عندهم وعي ورغبة في المشاركة والعمل والتأثير، لكن التحدي يكمن في قدرتهم على رؤية أثر ملموس على أرض الواقع ويشوفوا في مسارات حياتهم. بدي أتطرق أيضا لشيء مهم. التقرير ظهر انه احنا قضايا الشباب بصراحه كلها مترابطه. اولا لا يمكن ان نتحدث عن مشاركه سياسيه من غير ما احكي عن بطاله. بطاله الشباب اليوم من خلال التقرير بلغت 46% للفئه من 15 ل 24 عام، وبترتفع بين الشابات ل 63%. هذا بيعكس صراحه ازمه عميقه في ادماج الشباب والنساء اليوم في سوق العمل. ثاني شيء والنقطة اللي هاي أنا بشوفها بصراحة جدا جدا مهمة. لا نستطيع التحدث عن الصحة النفسية بمعزل عن الإحباط الاقتصادي والاجتماعي.
0: جميل. نعم.
1: التقرير إذا لاحظت نجود وضح إنه المخدرات والصحة النفسية والجرائم الإلكترونية برزت كتهديدات اجتماعية جديدة للشباب وقاعدة ترتفع، وهاي بصراحة بدها استجابة بتتجاوز المقاربة الأمنية التقليدية.
0: نعم.
1: في كمان شغلة مهمة أيضا أحب أتطرق لها، العدالة التنموية من خلال التقرير ظهر لا يعني فقط تقليص الفجوة بين العاصمة والمحافظات، لازم نعالج الفجوات جوا المحافظة نفسها.
0: فعلا فعلا. نعم يعني جدا مهم هذا الكلام. اليوم أنا طب كيف بدي إنه يعني في ميزات نسبية لكل محافظة، أنا كيف بدي أربط مثلا الاستثمارات هاي لحتى فعلا أنه أشوف أثر تنموي حقيقي على الأفراد؟ وبرضو كمان في عندكم خطة 90 يوم اللي اقترحها التقرير، شو اللي بيميزها هاي الخطة؟
1: تمام. بالبداية بما يخص الميزة لكل محافظة، لازم نفهم الخصوصية الاقتصادية لكل محافظة. يعني ما نطبق نموذج تنموي واحد على جميع المحافظات. ليه؟ لأنه كل محافظة لها موارد وميزات وفرص مختلفة، وهذا بصراحة اللي وضح
0: وتعداد سكاني حتى مختلف. فعلا
1: بالضبط. نعم. وهذا اللي وضح التقرير انه كل محافظة من المحافظات بالمملكة كان لها فريق بكتب عن محافظته، ووضح ايضا انه كل محافظة لها موارد وخبرات، وهذا صراحة اللي بيجعل فيه تمايز ما بين المحافظات. يعني بدي احكي مثلا عندك عجلون، محافظة عجلون تمتلك امكانيات في السياحة البيئية، اربد في التعليم والتكنولوجيا، امعان والطفيلة في الطاقة المتجددة. هلأ اللي بيميز خطة 90 يوم اللي اقترحها التقرير، بتحاول تنقل التوصيات من مستوى نظري لخطوات تنفيذية تكون قصيرة المدى قابلة للمتابعة. يعني الفكرة مش 90 يوم بصراحة رح نحل فيها كل التحديات وكل المشاكل، أبدا. الفكرة إنه يكون في 90 يوم هي فترة من خلالها نبلش بإجراءات واضحة بتعيد بناء الثقة، وبتثبت إنه صراحة في استجابة فعلية. الخطة بتبلش حسب ما ورد في التقرير تحديد الأولويات الأكثر إلحاحا، نتحقق منها ميدانيا مع الشباب، ونصمم نماذج عملية زي تدريب مرتبط بالتشغيل. وأيضا مهم جدا نجود يكون في عنا أدوات تنفيذية مثل المسائل الشبابية. جميل. وتبسيط إجراءات الترخيص الخاصة بالمشاريع. هاي صراحة الخطة أهميتها تكمن في قدي إحنا رح نطلع بمخرجات قابلة للقياس، لأن التحديات المهمة اللي رصدها التقرير هو الفجوة بين كثرة الخطط والمشاريع والأفكار، وبين شعور الشباب اليوم شو في على أرض الواقع، شو في فعليا على أرض الواقع.
0: فعلا جدا مهم اليوم. طب التدريب أنا كيف بدي أحوله لفرص عمل فعلية للشباب بالمحافظات؟ لأنه يعني للأسف يعني وأنتم ممكن على تماس مباشر مع الشباب لينا بتتفق معي بموضوع أنه للأسف في فئة للانتقاد، مجرد للانتقاد، وأنه يعني برضو كمان يعني إن صح التعبير باللهجة العامية ما بيعجبهم العجب، لا في فرص يعني صدقا يعني أنه في فرص. لا طب في جهات بتقدم تدريبات، هذا التدريب ممكن إنه يقوي مهاراتك ويعزز من إمكانياتك لحتى تكون ممكن جاهزة سوق العمل.
1: صحيح. شوفي أول إشي صراحة إحنا بدنا نغير طريقة القياس تحت البرامج التدريبية.
0: نعم.
1: يعني النجاح عندي لهاي البرامج ما بضبط إني أقيسه بقدي أنا والله عندي دورات، قدي عندي متدربين، قدي في عنا برامج. لا، بنقيسه من خلال الشباب اللي انتقلوا فعليا لفرص عمل مستدامة.
0: جميل.
1: كم حدا استفاد من هذا التدريب؟ هذا بتطلب انه نبدا بتصميم التدريب من احتياجات سوق العمل وليس من البرامج التدريبيه اللي هي اصلا احنا بنعرفها.
0: نعم.
1: المتكرره. اضافه ايضا لانه احنا نتابع المتدربين هذول بعد انتهاء البرنامج.
0: نعم.
1: نشوف اليوم الشباب هم عن جد شو بحاجه مهاره يقدر من خلالها يتوظف. زي ما لاحظت بالتقرير نجود، كررنا كلمه تكرر كلمة التدريب منتهي بالتشغيل أو نموذج التدريب المنتهي بالتشغيل.
0: فعلا.
1: بحيث يكون هناك عندنا مسار واضح من اكتساب المهارة للتدريب العملي بعدين لفرصة عمل مع متابعة للنتائج هاي لمدة لا تقل عن 6 أشهر. بهاي الطريقة ننتقل من إنتاج شهادات تدريبية فقط لإنتاج فرص اقتصادية حقيقية.
0: فعلا. طب اليوم يعني شو المطلوب لحتى يكون في عقد اجتماعي جديد بعزز ثقة الشباب اليوم بكل مسارات التنمية، بكل المشاريع اللي هدفها تنمية الشباب، قدرات الشباب، خاصة أنه توجهكم للمحافظات؟ لأنه اليوم شوي يعني أنت تفضلت بالبداية على موضوع الفجوة، أنه أوكي إحنا ما بدنا نغطي بس الفجوة، بس أنه اليوم مرات حتى موضوع التفكير، حتى موضوع التعاطي مع الأمور اليوم مختلف ما بين شباب العاصمة وما بين شباب المحافظات، مع أنه عندهم هذا الكم من التعليم من الدراية حتى يعني. فبدنا نحكي أنه شو المطلوب اليوم أو شو الخطوات القادمة اللي راح تكون؟
1: جميل. شوفي خلينا نبسط المفاهيم شوي. هلأ اللي بدهم إياه الشباب بصراحة زيادة الثقة بالدولة، وزيادة الثقة هاي بتكون من خلال القرارات اللي بتم اتخاذها قديش هي مبنية على مشاركتهم وآرائهم. يعني بصراحة فكرة العقد الاجتماعي هي اصطلاح سياسي كبير ما بدنا نخوض فيه.
0: لا.
1: ولكن اللي بنقص الشباب اليوم انهم يشعروا انهم جزء من صناعة القرار.
0: لا.
1: هم جزء من هاي القرارات، القرارات هاي اللي بتم اتخاذها هي عن جد الشباب اليوم هم بحاجتها.
0: جميل جميل جدا. ولو بدنا كلمة أخيرة منك لينا.
1: كلمة أخيرة إنه إحنا بصراحة الشباب اليوم يضلهم بهاي الطاقة وهاي الهمة. يعني للأمانة هذا التقرير لما انكتب من شباب بالمحافظات، هم راحوا اشتغلوا على البيانات اللي موجودة بالتقرير.
0: جميل.
1: إذا بتلاحظي البيانات الموجودة بالتقرير والقضايا أيضا اللي مذكورة، ليست قضية واحدة ولا قضيتين، مجموعة من القضايا صراحة المترابطة اللي بتورجيك قديش الشباب اليوم هم مهتمين بمستقبلهم وقديش هم اليوم حابين يشتغلوا.
0: نعم جميل جدا، يعني حتى يحسب لكم صدقا لينا، وهو يعني وهو حديث يعني متعودين عليه، انه دائما المشاريع دائما حتى التقارير بتكون مبنيه على بحث علمي، بحث من خلال دراسه الاحتياجات الظروف، لحتى تخرجوا فعلا بمفاهيم بتقارير بنتائج فعلا ممكن تحل المشاكل من جذورها. انا بدي اشكرك لينا غنام، منسقه المشاريع في معهد السياسه والمجتمع، واكيد راح نكون معكم ان شاء الله بمشاريع وفعاليات اخرى. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا. شكرا.

0: مستمرين معكم مستمعينا، وأيضا ما زلنا نتحدث عن ممكن دعم الشباب وبنوافذ ممكن الشباب لهم حصة الأسد لحتى فعلا نغطي فعالياتهم، الجهات الداعمة للعمل الشبابي. واليوم ممكن لما نحكي عن تنمية أو دعم مشاركة الشباب بالحياة السياسية، تعزيز دورهم بمبدأ مسارات التحديث، راح نحكي عن مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة اللي نفذ بدعم من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية مشروع من الرؤية إلى التنفيذ، استثمار الأحزاب بالشباب لمستقبل سياسي واعد، واللي كان فعلا هدفه تمكين شبابنا بالمناطق الريفية، وكان تحديدا بمحافظة عجلون، لحتى فعلا يعني يكون في بناء لقدرات الشباب، لحتى يكون فيهم مشاركة فاعلة خاصة في موضوع العمل الحزبي والقيادة وصناعة القرار. الحديث أكثر وبإسهاب عن هذا الموضوع أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف ريهام القضاء، أخصائية العمليات والبرامج في مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة، وأيضا هي مديرة مشروع من الرؤية إلى التنفيذ، استثمار الأحزاب بالشباب لمستقبل سياسي واعد. يسعد صباحك ريهام ويعطيك العافية. يعني ريهام، اليوم لو بدنا نحكي عن بالبداية عن أهمية هذا الدعم، دعم صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية لهذا المشروع، والأثر اللي أحدثه يعني من خلال تنفيذ مثل هذا المشروع، تفضلي.
1: بصراحة احنا جدا سعيدين بتسليط الضوء على هاي المشاريع اللي اخذت تمويل من صندوق الملك عبد الله. هلا في البداية أهمية دعم الصندوق لهذا المشروع صراحة كان جدا كركيزة أساسية بالنسبة لنا، لأنه الأهداف اللي احنا أصلا حطيناها في مقترح المشروع والبرامج والأنشطة هي فعليا تخدم شباب محافظة عجلون سواء من الجنسين وبالإضافة لذوي الإعاقة، لأنه نفع يعني أتاح فرصة إنه ندعم هاي التنفيذ البرامج التدريبية والحوارات السياسية اللي جمعت هذول الشباب مع ممثلي الأحزاب وصناع القرار. الأثر كان اللي هو من خلال تجلي الهدف الأساسي في رفع مستوى الوعي الشبابي في محافظة عجلون، خاصة بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية أو للعمل السياسي خلينا نحكي، وبرضه تعزيز الثقة في المشاركة الحزبية، كون أنه هلأ إحنا حاليا بصدد أنه نزيد من عدد الشباب المشاركين والمنخرطين في الأحزاب.
0: جميل، جميل جدا. اليوم طب يعني بدنا نحكي الهدف الأساسي من مشروع من الرؤية إلى التنفيذ.
1: تمام. هلا هدفنا الاساسي صراحه كان بتجلى في تمكين شباب المناطق الريفيه في محافظه عجلون من الفئه العمريه 18 ل 35 سنه من المشاركه الفعليه الفاعله والقياديه بالعمل الحزبي والحوار السياسي الوطني، وبرضه لحتى انه يكون في عندهم تمثيل عادل في هياكل الاحزاب والادوار القياديه السياسيه سواء كان على مستوى البلديات او اللامركزيه والبرلمان. بالاضافه لتعزيز فهمهم حول التعدديه الحزبيه واستيعاب مضمون قانون الاحزاب وقانون الانتخاب الجديد وإيش الانعكاسات السياسية على دورهم ومكانتهم داخل محافظة عجلون، كونه أنهم لازم يكونوا فعلياً قادة فاعلين في رؤية التحديث السياسي.
0: نعم. اليوم يعني ليش تم اختيار شباب الريف أو المناطق الريفية بعجلون لحتى هم يكونوا الفئة المستهدفة بهذا المشروع؟
1: هلا صراحة كان الأساس إنه فعلياً نسلط الضوء على هاي الفئة لأنها شوي مش منخرطة زيادة في مجال العمل السياسي، وكانوا هلا في كتير خريجين إحنا عنا في محافظة عجلون من التخصصات السياسية في أغلب جامعات الأردن، ولكن إنه الفرصة غير متاحة لإلهم لإبراز خلينا نحكي طاقاتهم وجهودهم وإمكانياتهم في المجال السياسي، فإحنا صراحة سلطنا الضوء على المناطق الريفية أو خلينا نحكي شوي اللي بتوصلها الخدمات بطريقة شوي بسيطة أو اللي هو ببطء شديد، فحاولنا قدر الإمكان نسلط الضوء على هاي الفئات وعلى هاي المناطق لحتى يكون إلهم إشراك بنسبة أكبر في هذا المشروع.
0: نعم. هل المشروع كيف ممكن أنه يساهم بتعزيز مشاركة الشباب داخل الأحزاب؟ كيف يكون في هناك ممكن تأهيلهم لدورات القيادة وصناعة القرار؟
1: اوكي. هلا نحن بالبدايه يعني مثل ما حكيت رح نشتغل معهم على فهم التعدديه الحزبيه واستيعاب مضامين قانون الاحزاب وقانون الانتخاب الجديد واكسابهم مهارات القياده والحوار السياسي، بمعنى اخر مهارات التواصل والاتصال اللي رح يحتاجوها لما يلتقوا مع صناع القرار والشخصيات السياسيه الراسخه اثناء الحوارات السياسيه. وبرضه اللي هو من خلال انه بناء علاقات قائمه على الشفافيه والحوار المستدام ما بينهم وما بين القيادات الحزبيه السياسيه. بمعنى اخر انه لازم يكون في جسر ثقه بين هذول الاطراف كامله بحيث انه الشباب يوصلوا صوتهم بكل اريحيه بكل شفافيه بما يسهم في تنميه محافظه عجلون سياسيا.
0: نعم، اليوم يعني صدقا موضوع الاحزاب، موضوع مشاركه الشباب في الاحزاب، هو يعني موضوع من عام 2021 من يوم ما يعني شهدنا مخرجات اللجنه الملكيه لتحديث المنظومة السياسية. اليوم شو التحديات اللي لساتها موجودة بتخلي إنه هناك انخراط الشباب في العمل الحزبي جدا محدود أو لسه ما زال يعني تحت المستوى المطلوب؟
1: صراحة هم أتمنى تحدي. وخلينا أحكي شوي بالنسبة لمحافظة عجلون بشكل عام. هلأ في نحن مثلا عنا في محافظة عجلون شوية غياب المنصات الحوارية المتخصصة اللي هي بتجمع الشباب مع صناع القرار، سواء كان صناع قرار يعني خلينا نحكي على مستوى سياسي أو على أي مجال تاني أو على أي قطاع تاني. شوي هاي غياب المنصات مش موجودة، أو هاي المساحات الحوارية صدف لحتى أنها تكون موجودة في محافظة عجلون اللي بتجمع هدول الشباب بممثلي الأحزاب مثلا وصناع القرار. فإحنا فعليا يعني احنا اشتغلنا على اول هذا التحدي. التحدي الثاني اللي بنحسه شوي كمان موجود لسه في محافظة عجلون انه ضعف الوعي العام بأهمية الاحزاب وايش الآلية اللي بتشتغل عليها الاحزاب، وبنفس الوقت ايش انه يعني خلص ما في تخوف الان من انضمام الشباب للاحزاب، وهذا الاشي اللي لازم نشتغل عليه حرفيا، لانه لسه اليوم ما زال في محافظة عجلون شباب منضمين للاحزاب ولكن غير معلنين، بمعنى اخر انه ما بيعلنوا على نفسهم، ما بيشهروا نفسهم انه انا منضم لهذا الحزب، خوفا من انه التصاعدات الثانيه او الامور السلبيه ممكن انها تحصل لهم، مع انه هذا الشيء اكيد ما راح يحصل. ثالث شغله اللي هو النصوص القانونيه اللي بتشجع على مشاركه الشباب لسه فيها شويه ضعف، لانه في ضعف للتمثيل الحزبي الفعلي للشباب الريفي اليوم، خاصه في انخراطهم بالهياكل الحزبيه الداخليه ومشاركتهم اساسا بتقتصر على الانشطه الاستهلاكيه بدون ادوار قياديه حقيقيه. فهذا الشيء فعليا يعتبر تحدي كمحافظه عجلون واعتقد ممكن بمحافظات المملكه برضه.
0: نعم جدا مهم. طب اليوم يعني دائما لما نحكي عن مشروع ودائما لما نتحدث عن يعني اهداف تخص الشباب يعني ممكن نبحث عن ضمان الاستدامه. شو يعني كيف رح يتم ضمان هذه الاستدامة؟ كيف بدنا نحول أثر التدريب، يعني إنه التدريب يصير لا في هناك فعلا مشاركة سياسية فعلية للشباب، يصير في هناك فعلا انضمام للشباب بالأحزاب، انخراطهم بالعمل الحزبي، نشوف إنه النسبة عم ترتفع لما يكون الشاب آمن مثلا بحزب معين ببرامج حزب معين ويكون مشارك فيه.
1: اوكي، السؤال صراحة يعني جدا مهم.
0: نعم.
1: خاصة لأنه مؤسسات المجتمع المدني في عجلون يعني تشتغل على هاي المواضيع. هلا نحن صراحة كمركز وسطاء التغيير التنمية المستدامة في عجلون نشتغل على ما يسمى بالمساحات الآمنة للشباب. كل مساحة متعلقة في واحد من المجالات، وواحد من المساحات اللي احنا نشتغل عليها من سنة 2021 مساحة شبابية آمنة سياسية. والمعنية فعليا انه اي مشروع نحن بيخلص عنا بيخلص تنفيذه نحن ما بنوقف دايركت مع الشباب انه خلص نقطع علاقتنا فيهم، لا بالعكس بنخليهم ينضموا لهي المساحة يستفيدوا من كامل البرامج والأنشطة الموجهة فيها، بمعنى آخر نصقل شخصيتهم بشكل أكبر لحتى انهم يصيروا يتوجهوا لصناع القرار بأنفسهم بصوتهم بإمكانياتهم. وبنفس الوقت انه بنحاول قدر الإمكان اي جلسة حوارية مع صناع القرار معنية بالأمور او بالعمل السياسي الحزبي نحن بنحاول قدر الإمكان ان ندمج هاي الفئة اللي تلقت التدريبات والأنشطة من هذا المشروع وندمجها فيها. هلا هاي واحدة من الوسائل الاستدامة صراحة اللي احنا نشتغل عليها في المؤسسة، بالإضافة لا تشبيكهم مع الجهات اللي ممكن تدعم أكثر وصولهم لصناع القرار والعمل الحزبي.
0: يعني صراحة أنا بدي أحييكم، أتمنى لكم مزيد من التوفيق إن شاء الله، رب يكون فعلا أثر ملموس لهذه البرامج وهذه المشاريع. بدنا نشكرك ريهام القضاء، أخصائية العمليات والبرامج في مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة، وأيضا حضرتك مديرة مشروع من الرؤية إلى التنفيذ استثمار الأحزاب بالشباب لمستقبل سياسي واعد. يعطيك ألف عافية.
1: يعطيك ألف عافية، شكرا لك.

0: مستمرين معكم مستمعين أكيد، ما زلنا بلقاءات نوافذ عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا ما زلنا نتحدث عن الشباب، لكن اليوم ممكن يعني أخذنا تنمية سياسية، أخذنا تنمية مجتمعية، رح نشوف بموضوع العمل التطوعي، واليوم قديش مهم العمل التطوعي، لأنه يعني انخراط شبابنا بالعمل التطوعي هو تنمية لقدرات الشباب، وهو فائدة على الشباب أنفسهم وأيضا على المجتمعات اللي بينتموا لها. نحن اليوم بصدد الحديث عن حملة مش صفر على الشمال، اللي بتحكي عن ساعات عمل التطوع، عن الخبرات، ترسيخ ثقافة تقدير العمل التطوعي. لحتى نحكي عن هذه أو هذا المشروع أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف براء خالد، منسقة مشروع مش صفر على الشمال. يسعد صباحك براء ويعطيك ألف عافية.
1: صباحك يا رب، الله يعافيك.
0: اليوم لو نحكي عن الفكرة الأساسية اللي انطلقت منها حملة مش صفر على الشمال، وبرضو كمان الشق الآخر من السؤال إنه كيف هاي الحملة ممكن تساهم إنها تغير نظرة الشباب وحتى المؤسسات بمبدأ أو بموضوع العمل التطوعي بشكل عام. تفضلي براء.
1: الله يزيد فضلك، يعطيك ألف عافية. الآن إحنا حملة مش صفر على الشمال أجت من إنه إحنا مجموعة من الشباب أو شباب الأردني تحديدا في القطاع العمل التطوعي، كلياتنا عم نطمح إنه نحصل على خبرة مهنية.
0: نعم.
1: بحيث إنه إحنا كلياتنا بنعرف إنه أي مؤسسة إحنا بدنا نقدم لها مباشرة أول سؤال شو خبرتك؟ وين أخذت هاي الخبرة؟ فبالمقابل أجت فكرة هاي الحملة بأنه إحنا بالتعاون طبعاً مع الشركاء والمؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والخاصة أكيد، بحيث أنه إحنا هاي الحملة جاءت أنه نعتمد فقط ساعات عمل تطوعية تكون مهنية.
0: جميل.
1: مهنية حقيقية، بحيث أنه المتطوع يستفيد من الخبرة اللي هو عم يكتسبها من داخل هاي المؤسسة. حلو. طبعاً حسب عمل كل مؤسسة وحسب هيكلية شغلها.
0: حلو، يعني اليوم صار في تشبيك بينكم بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. نحكي شو النتائج اللي حققتوها من خلال إنه يكون في هناك ساعات عمل تطوعي داخل هذه المؤسسات، وإنه كيف ممكن إنه فعلاً إنه أنا أخذ خبرة مهنية عملية أكثر من إنه مهر يعني من مهارة إنه بس عمل تطوعي.
1: صحيح، من خلال شركاتنا اللي احنا شبكناها.
0: نعم.
1: وصلنا لانه اغلب المؤسسات وافقت على انها تكون شريكه معنا بهاي الحمله، بحيث انه احنا تم تاسيس او عمل سيستم، هذا السيستم الكتروني راح يكون ان شاء الله.
0: نعم.
1: هذا السيستم موجود فيه عدد من المهارات اللي راح يكتسبها كل متطوع داخل المؤسسه، وطبعا احنا بنعرف كل مؤسسه بيكون لها اليه عمل معينه.
0: لا.
1: فمن خلال شراكاتنا رحبوا بالفكره وبالعكس دعمونا وحكوا لنا حتى يعني شو كانت اقتراحاتهم انه احنا لحتى نقدر نستفيد كمتطوعين من خلال هذا النظام.
0: لا.
1: بالاضافه لانه احنا برضو احنا الشباب رحبوا بالفكره، لانهم هم عم بيحكي لك احنا عم نروح نتطوع في مؤسسات بس ما عم ناخذ الخبره. حلو. اللي احنا اصلا بدنا اياها.
0: حلو.
1: تفضلي.
0: نعم. لا هلا النظام اللي انتم طورتوه كيف يعني بيشتغل حتى انه يحتسب ساعات عمل تطوعي وحسب المهارات المهنيه اللي انا اكتسبتها؟
1: اوكي، الان احنا السيستم اليه عمله كالتالي. احنا
0: نعم.
1: حددنا مجموعه من المهارات، المهارات هاي حسب آلية عمل كل مؤسسة، من خلالها احنا حطينا وزن ساعات لكل مهارة. وبرضو يعني وزن الساعة بيعتمد حسب كل مؤسسة كيف بتحب هي تعتمد عدد الساعات. فإحنا بالمقابل السيستم بيقدر الليدر أو المشرف داخل هاي المؤسسة يكون عامل داتا للمتطوعين الموجودين داخل هاي المؤسسة، فهم الأشخاص بيدخلوا على النظام بيسجلوا المهارات اللي هم أتقنوها ونفذوها داخل هاي المؤسسة.
0: جميل.
1: النظام مباشرة بيحتسب له عدد الساعات اللي هو قام فيها حسب كل مهارة قدمها.
0: حلو حلو. طب شو أهمية إنه أنا فعلا أوثق الخبرات ومهارات العمل التطوعي؟ هالشيء ممكن يعني كيف بده ينعكس على الشباب كأنه يكون عنده فرصة أكاديمية ومهنية بالمستقبل؟
1: تمام. الآن إحنا كشباب.
0: نعم.
1: لما أنا أروح أتطوع بمؤسسة، وأكيد غير كثير من الشباب بهذا النطاق، إنه أنا يعني للأسف أغلب المؤسسات عم تستقبل المتطوعين بإنه خلص أنت متطوع موجود عندي هون، خلص بحتسب لك عدد ساعات بتكون

0: هاي المؤسسة، مثلا عم بنظم لفعالية، عم بقدم جانب تدريبي، مثلا مسؤولة عن ممكن أكون عن كتابة تقارير، مسؤولة عن مثلا إعداد خطة تدريبية وإلى آخره. فكل مهارة من هاي المهارات بكون إلها وزن. أنا هون لما أطرح فكرتي أو النظام تبعي على المؤسسات، هون أنا بضمن أنه فعليا المتطوع أو الشخص الموجود هون عم بينفذ هاي المهارات يعني بطريقة صحيحة ووزن ساعات حقيقي، وليس انه خلص انا موجوده بهالمؤسسه خلص انا قاعده ممكن اكون ما بعمل إشي بس عم بيحتسب لي عدد ساعات.
1: حلو. طب اليوم يعني صدقا اي مشروع او اي حمله احنا يعني ننظر ماذا بعد، يعني الخطوه المقبله اليوم اللي انتم فعلا بتسعوا لها لحتى يتم اعتماد ساعات عمل تطوعي بشكل اوسع في الاردن وبالمؤسسات، سواء على مستوى المؤسسات الرسميه الحكوميه او حتى المؤسسات الخاصه. ودائما مبدا الاستدامه، يعني شو اللي عملتوه لحتى فعلا يكون هذا المشروع مستدام ويتم اعتماده من اكثر مثلا من مؤسسه؟
0: احنا كخطوه بدائيه كانت انه احنا شبكنا مع مجموعه صغيره جدا من المؤسسات لحتى نشوف مدى رغبتهم بهذا النظام. الان احنا خطتنا القادمه ان شاء الله انه احنا نوسع شراكاتنا مع المؤسسات القطاع الخاص او القطاع الحكومي حتى من خلال الجامعات كمان، وبنطمح لانه يكون في عندنا يعني يكون عندنا هذا النظام معتمد باغلب مؤسسات المجتمع الموجوده عندنا. وكمان يعني بنهدف احنا كشباب انهم اللي بيتطوعوا داخل الاردن او حتى خارج الاردن يعني يعرفوا انه اهميه العمل التطوعي، بانه انا عم بكتسب مهارات وليس فقط انه انا عندي وقت فراغ بدي اعبيه باياتا شيء. احنا لازم نوصل لمرحله انه خلص انا وقتي لازم اعبيه بشيء جد فعليا يفيدني.
1: جميل جميل جدا. يعني أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب براء، بدي أتمنى لكم التوفيق والاستمرارية والاستدامة أيضا. براء خالد منسقة مشروع مش صفر عشمال، يعطيك ألف عافية وشكرا لك.
0: العفو يا رب، يعطيك ألف عافية.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا، وختامها مسك اليوم ممكن للحديث عن شعر. واليوم يعني الشعر هو مش بس كلمات هي بتنحكى، لا هو بكون إحساس، بترجم مشاعر، ممكن حتى يوثق مكان، ممكن يحفظ هوية، يحفظ ذاكرة. ودائما لما يجتمع الشعر مع حب الوطن، دائما القصيدة بتتحول لحتى تكون رسالة بتحمل الجمال والانتماء. اليوم رح نحكي عن هاي التجربة، وبيسعدنا نرحب بالشاعر والإعلامي الكويتي الأستاذ فرحان المسعودي الشمالي، اللي ارتبط اسمه بالأردن، وفعلا يعني حتى جعل من منطقة دحل على وجه التحديد في جرش مصدر لإلهامه، وساهم أيضا من خلال شعره أنه عرف بإلهامها بجمالها. يسعد صباحك أستاذنا ويعطيك ألف عافية.
1: يا هلا ومرحبا، هلا طال عمرك، الله يسلمك.
0: يعني اليوم بدنا نتحدث أنه ليش اخترت الأردن يعني بالتحديد، ومنطقة دحل الموجودة بمحافظة جرش الحبيبة، وكيف ألهمك الأردن في هذه القصائد الجدا جميلة؟ تفضل أستاذ.
1: الحقيقة هي قصة يعني طويلة، لكن أنا جيت هنا تقريبا 2015 وكنت أول ما جيت ساكن في بونصير، وسويت جولة وعجبتني المنطقة هذه، يعني مناخها وموقعها الجغرافي يعني لها عدة مقومات، واستوطنت فيها، صار لي فيها من 2015.
0: نعم ما شاء الله. شو بتمثلك منطقة دحل على وجه التحديد؟
1: منطقة دحل يعني أول شيء مكانها، أذكر أنا صديق بعث لي وردة، أوراق الوردة المناطق اللي حولها، جرش، زرقة، عمان، إربد، المفرق، والرحيق اللي بالنص هذا هو هي دحل.
0: هي دحل،
1: هي فعلا هي جاية بالنص.
0: جميل.
1: يعني مثلا جرش 10 دقائق، الزرق ربع ساعة، شفا بدران ربع ساعة، وهكذا. يعني
0: اليوم كيف بدنا يعني نروج سياحيا لمنطقة دحل من خلال سواء الأشعار، من خلال الحديث عنها بشكل مفصل؟
1: الحقيقة أنا كتبت يعني كثير كتبت فيها، من هذاك اليوم أنا سويت أغنية وانتشرت يعني بين الناس.
0: نعم نعم.
1: أي نعم،
0: احنا يعني طماعين اليوم لازم نسمع من حضرتك الشعر بخصوص منطقه دحل.
1: تمرين.
0: نعم
1: تمرين، الله يطول لنا التمرين. نعم. لكن انا ادعو الجميع لانه يشوف هذه المنطقه، اول شيء منطقه حيويه،
0: نعم،
1: ثاني شيء مناخها معتدل في جميع الفصول، سواء كان الشتاء الربيع، ربيعها شيء بالخيال. انا مره صورت وادي في، طبعا دحل هي القريه،
0: نعم،
1: فيها عده احواض، حوض الكرم، حوض البلد، الحوطان الى اخره.
0: نعم.
1: ففيه وادي دحل، والله أنا حقيقة يعني ما هو تزلف ولا، ما شفت مثله بحياتي بالربيع، ما شفت مثله حقيقة يعني.
0: سبحان الله.
1: لكن ينقص شوية من التسويق والدعاية، يعني أتمنى تضافر الجهود، يعني هذا اللي أسويه أنا، يعني عمل شخصي فردي.
0: نعم.
1: وبالإضافة أنا يعني ما هو أنا منتهن التسويق أو الإعلام وكذا، وعندي أشغالي الأخرى يعني.
0: نعم نعم.
1: لكن أتمنى تضافر الجهود، سواء كان الجهود المجتمعية أو الدولة، والدولة حقيقة ما هي مقصرة، لكن أتمنى يعني مثل البلديات مثل كذا يظهرون وجه
0: منطقة دحل. نعم نعم نعم. في هناك إقبال من أشقائنا الكويتيين على زيارة هذه المنطقة بعد ما يعني
1: كثير
0: ممكن...
1: مو بس الكويتيين،
0: نعم،
1: سياح كثير كثير،
0: نعم.
1: كثير كثير من الجنسيات يعني موجودة، يعني أهلها الموجودين اللي أنا أول ما لقيتهم الحقيقة بني حسن الكرام، يعني سواء كان الإمامات أو المشاقبة وغيرهم يعني، لكن الحين صارت مختلطة.
0: نعم.
1: وحلاوتها في خلطها.
0: جميل.
1: والمجتمع اللي موجود مجتمع متسامح، مجتمع مضياف، مجتمع، أنا أدعو الجميع الحقيقة أن يزور هذه المنطقة.
0: نعم إن شاء الله يا ربي. بس لو بدنا هيك كلمات منك من حضرتك واللي كتبتها بوصف جمال هذه المنطقة دحل بمحافظة جرش.
1: أنا كتبت يعني ذاك اليوم في لون مختلف من الكتابة،
0: نعم،
1: اللي هي صارت أغنية أعتقد أنها عندكم موجودة، يا شارع الزرقة جرش، ما عاد ذاك أنت الغريب، زينا على كتافك نجف نقش طيان يا القرم العريب، فيك الزهر يشكل قبش فتح قبل شمسه تطيب الكرم، والتين أنت عشر ويان بالوادي الخصيب، يا شارع الزرقة جرش، جيتك أغني بك أنا صوتي إذا غبت ارتعش، أدبر وفي جالك هنا ما حل داري به عطش، دان القطوف بوادنا كل الحدا يمك وطش، سموك بالوادي الخصيب يا شارع الزرقة جرش.

0: خصها كحيلة دحل انطابلك فيها تمش طلعان ولا بالسهل من شافها من هندهش هنوف ما جاها محل حسنا من الحدة انخدش محلاك يا الواد الخصيب. على فكرة كلمة الواد الخصيب
1: نعم
0: هذه أنا على ما سمع يعني على ما وصلني أو سمعت إن سماها سمو الأمير الحسن
1: نعم
0: هو سماها بهالتسمية هذه الله يحفظه
1: هذه المنطقة فعلا
0: نعم هو سماها الوادي الخصيب وكان أعتقد يعني حسب ما وصلني إن كان في فكرة يسميها الوادي الخصيب لكن هالمنطقة يعني أشاروا إنهم يعني هذا اسمها القديم وكذا
1: نعم
0: وظل على ما لكن هي معروفة أيضا بالوادي الخصيب
1: بالوادي الخصيب. اليوم شاعرنا يعني صدقا يعني من خلال منطقة دحل زرت أماكن سياحية في الأردن وفي شيء أيضا لفت مثلا انتباهك في جماله أو حتى انبهرت من خلال ممكن العمارة اللي فيه كمنطقة سياحية أخرى غير منطقة دحل؟
0: الأردن كلها جميلة على فكرة يعني
1: نعم.
0: ومن أفضل المناخات في العالم يعني أنا دائما أقولها الحقيقة يعني وحتى دائما كان أصحابنا والدواوين وكذا يعني الأردن أول شيء يعني قصة التسويق الحقيقة يعني
1: نعم.
0: قصة التسويق ثاني شيء الأردن لو فيها ماء أجمل بقاع الأرض فعلا حقيقة منطقة جميلة لأبعد الحدود أبعد الحدود والماء ينقصها اللي هو الفترتين الصيف يعني الشهرين بس فقط
1: نعم فعلا فعلا
0: لكن هي جميلة جدا جدا جدا وجوها مناسب وحتى العيش فيها جميل ما شاء الله يعني أنا أذكر عندي ولدي أول ما راح في يدرس في أمريكا منطقة
1: نعم
0: فأول ما وصل المطار الفجر فقلت له طيب ليه ما رحت شقتك؟ قال شنو أنا قاعد وين قاعد أروح؟ ما أقدر أروح للشمس تطلع بهالوديان وهذا ما أقدر نمشي وين قاعد بدحل أنت؟
1: نعم
0: يعني معناه هني فيها الأمان
1: الأمان
0: فيها
1: فعلا.
0: الجيرة
1: نعم.
0: فيها جميع المقومات ينقصها التسويق فقط لا
1: يعني إحنا صراحة منحييك وأكيد إن شاء الله ربي دائما إقامة طيبة بين أهلك وناسك وإخوانك في الأردن شعرنا الكبير والإعلامي الكويتي فرحان المسعودي الشمري شكرا لك على هذا الطرح
0: الله
1: الطيب
0: يطول.
1: وأتمنى
0: مشكورة.
1: لك التوفيق يعطيك ألف عافية
0: الله يطول لك مشكور شكرا.

إذن مستمعينا، كنا معكم اليوم على مدار ممكن ساعة من الزمن تحدثنا فيها بمجموعة من اللقاءات، كانت البداية مع معهد السياسة والمجتمع، وتحدثنا عن تقرير رصد أبرز التحديات والفرص التنموية في مختلف المحافظات، وتحدث عن واقع الشباب في المحافظات. بعدين انتقلنا لرهام القضاء، وفعلا حديثنا عن مشروع من الرؤية إلى التنفيذ، استثمار الأحزاب بالشباب لمستقبل سياسي واعد، وكان هذا المشروع من تنفيذ مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة، وأكيد بدعم من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. تحدثنا مع براء خالد، والحديث عن حملة مش صفر عشمال، هاي الحملة اللي كان هدفها ممكن توثيق مهارات واحتساب ساعات العمل التطوعي للشباب، ممكن ينعكس هذا الشيء على موضوع أنه يكون في هناك فرص أكاديمية ومهنية لشبابنا. وختامها مسك مع الشاعر والإعلامي الكويتي فرحان المسعود الشمري، اللي ارتبط اسمه بمنطقة دحل وتحدث عنها بالعديد من الأشعار، يعني ختمنا فيها بمدحه لجراشوالي أيضا للأردن بشكل عام، سواء على مستوى السياحي أو حتى على مستوى كرم الضيافة وشعبنا وشعب النشامة. إن شاء الله رب نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعين. أكيد رح نودعكم على أمل لقاء فيكم إن شاء الله بالأيام القادمة. منحيي زميلتنا نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، زميلنا المبدع شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، تحية لزميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعات المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يصرح بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الرئيس اللبناني يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تعرض لها الأردن ودول الخليج العربي، مؤكدا أن أمن الأردن ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. دولة الإمارات العربية تدين بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. الولايات المتحدة تشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران التي أعلنت استمرار مشاوراتها مع الدول الوسيطة بهدف تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة. جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تعقد بوساطة أمريكية في روما اليوم وغدا. محلياً، مجلس الأعيان يعقد جلسته الأولى في الدورة الاستثنائية، اختار خلالها دكتور عبد الله نسور نائباً أول وهاني الملقي نائباً ثانياً. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لعام 2026. وزارة الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لعام 2026. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام.

0: قامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
6: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الخير، نلتقي دائما معكم مستمعينا، وكالمعتاد اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. نبدأها بمعية مهندسنا شادي زيدين اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. وأجمل التحايا من زميلنا رأفت القطامي اللي متواجد معنا من فريق السوشيال ميديا. وكرما لا أمرا مستمعينا تابعونا، وذلك من خلال البث المباشر بالصوت والصورة لهذه الحلقة عبر موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. وبإمكانكم كذلك الاستماع والاستمتاع بهذه الحلقة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo، وذلك التطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والأبل ستور.

0: ومباشرة مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي نسعد بأن نسلط الضوء حول جمعية الأدلاء السياحيين، وذلك بالحديث بمعية من يرأس هذه الجمعية سعادة الأستاذ أيمن عبد الله عمر. فأهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا هذا الأثير.
1: العفو، شكرا لكم باستضافتكم لنا في هذا البرنامج.
0: نعم، إذن جمعية الأدلاء السياحيين مستمعينا الكرام، هالجمعية اللي تأسست منذ عام 1987، هالجمعية اللي تركت بصمات واضحة، رح نطلعكم أكثر وأكثر حول هذه الكفاءات من الأدلاء الأردنيين اللي منضويين تحت مظلة هذه الجمعية. نتمنى دائما السلامة، ونتمنى دائما كامل التعافي لكل الأزمات. يعني بلدنا يستحق منا الكثير الكثير، مناطق سياحية بكافة أنواعها تستحق منا أن نسلط الضوء عليها أكثر وأكثر، وأنا يمكن أجد هالجمعية من أهم الركائز التي يعتمد عليها القطاع السياحي. نعرف أكثر بالجمعية أستاذ أيمن.
1: أول شيء قبل كل شيء بدي أمانة من جميع أدلاء السياحيين في المملكة الأردنية، تحياتي لجلالة الملك عبد الله وولي العهد والعائلة الهاشمية. إحنا اليوم كجمعية أدلاء السياح إحنا تأسسنا في 1988، هذا في قانون السياحة الأردني، ولكن إحنا أقدم من 1988. إحنا أدلاء كأدلاء موجودين على أرض الوطن من 1964. في 1964 كان في إلنا نقابة عمالية كانت موجود في مدينة القدس أيام ما كانت القدس
0: وحدة الضفتين،
1: ولليوم موجودة هاي النقابة في مدينة القدس، اسمها نقابة أدلاء السياح الأردنية في مدينة القدس. بعديها كان في عندنا زملاء وأدلاء سياحيين كانوا يشتغلوا. في 1987 قرر وزير السياحة أنه يجمع القطاع كامل ويجمع الأدلاء السياحيين من أجل أنه يكون لهم جمعية أو يكون لهم رابطة لهم. ففي 1988 نزل القانون اللي بيحكي إنه في نزل القانون في 1988 إنه تثبت جمعية الأدلة. في 1998 النظام حدد إنه بوجود جمعية الأدلة، هي جمعية تسعى إلى تمثيل الأدلاء في مع تمثيل الأدلاء مع الجمعيات الأخرى، تسعى إلى رفع كفاءة عمل الأدلاء، تسعى إلى حماية حقوق الأدلاء السياحيين، تسعى إلى رفع كفاءة الأدلاء السياحيين عشان يكونوا ممثلين. وأكثر إحنا دائما إحنا بنعتبر حالنا مش ممثلين بس، إحنا سفراء الأردن.
0: نعم.
1: لأنه إحنا أنا سفير الأردن في الأردن، أنا سفير السائح لما يجي على الأردن بيشوف الدليل السياحي، هو الشاشة اللي بيشوف فيها الأردن السائح هو الدليل السياحي.
0: نعم.
1: لأنه هو اللي بيكون معاه من المطار أول ما يوصل، أو من الحدود أول ما يوصل، لا حديث ما يوصل الحدود أو يوصل المطار، هو اللي بيحكي عن سياسة البلد، هو بيحكي عن تاريخ البلد، هو بيحكي عن تاريخ الأردن فيها تاريخ يعني من آلاف السنين، يعني من أقدم الحضارات اللي موجودة في المنطقة هاي بنعرف إنها موجودة في الأردن. فدليل السياحي هو شخص مهم، هو شخص إحنا بنحكي إنه هو سفير الأردن في الأردن. عشان هيك جمعية الأدلاء اليوم قاعدة بتشتغل في كل قواها في تطوير ومواكبة العالم في تصنيف الأدلاء لأكثر من تصنيف.
0: نعم. إذن نتحدث مستمعينا الكرام أيضا في جانب هام بأنه مفتاح النجاح لهذا القطاع السياحي يعتمد كثيرا على أداء وكفاءة ومستوى وفعالية الأدلاء السياحيين المرافقين للسياح من الخارج ومن الداخل. يمكن البرامج التي أعلنت عنها وزارة السياحة والتي أخذت على عاتقها تنشيط السياحة الداخلية، شاهدنا أن هنالك نعم كفاءات جدا عالية، مهارات رائعة، سواء كان في الأداء، في طلع، في إعطاء المعلومة، في تسلسلها، في سلالتها، والسهولة في إيصالها للمستمع أو السائح. من هنا ننطلق لنتحدث، وخاصة أن للجمعية دور كبير جدا في رفع كفاءة الأدلاء السياحيين.
1: نعم.
0: الكفاءة نعم عنصر رئيسي، ويمكن لنا أن نجزم بأنه لدينا مهارات ولدينا مستويات نستطيع أن نباهي ونضاهي فيها العالم.
1: نعم صحيح. إحنا اليوم إذا بنزور أي بلد، مش الجوار، أبعد من الجوار،
0: نعم،
1: إذا رحنا أوروبا، على أفريقيا، على آسيا، وبنقارن بين الأدلاء السياح اللي موجودين عندنا في الأردن، إحنا أنا بعتبرهم من أحسن، من أحسن الأدلاء اللي موجودين في العالم. والسبب سبب انه الدليل السياحي لما يصير عندنا اليوم دليل سياحي بيخضع لدوره، لو دوره طويله، دوره 9 أشهر، بس هي 9 أشهر غير كافيه، لان لاساس هيك حدثت الوزاره الدليل السياحي عشان يحصل على الموافقه انه يدخل الدوره هاي لازم يكون معاه بكالوريوس، لانه الدليل السياحي لازم يكون على مستوى من العلم، لأنه راح يمثل البلد اقتصاديا وسياسيا وتاريخيا ودينيا، راح يمثل البلد للأجانب. إحنا الأجانب مش بس بيجوا، إحنا كدلاء سياحيين رافقنا ملوك، رافقنا رؤساء دول، رافقنا أعضاء في البرلمان، رافقنا ناس مهمين جدا، رافقنا أطباء مهمين جدا. فلازم الشخص اللي قاعد بيمثل البلد أو سفير البلد اللي هو الدليل السياحي لازم يكون على مستوى عالي عشان يرافق هاي الشخصيات، وعشان يرافق مش بس هاي الشخصيات، يرافق العالم كله. يعني احنا اليوم لما يجي السائح، يعني أنا من أجمل ما بشوفه بمهنتي، من أجمل ما أشوفه بمهنتي إنه السائح لما يجي على الأردن وأحكي له عن تاريخنا وأحكي له عن سياسة البلد، وبعدين احنا التطور اللي موجود فيه، ان احنا بنشتكي زي اي عالم باسبانيا في اوروبا، نتفرج على البرلمانات، الناس تشتكي عن الصحه، الناس تشتكي عن التعليم، هذا اشي جيد يعني انه تشتكي، لكن احنا في الاردن يعني مقارنه، ما بدنا نقارن مع دول ثانيه، احنا عندنا تطور كثير في موضوع في موضوع البنيه التحتيه. خلينا نحكي على السياحه، في البنيه التحتيه عندنا اوتيلات مش موجودة في كثير بلدان في العالم، عندنا بنية تحتية، شوارع مش موجودة، عندنا مواقع سياحية نفسها، عندنا مواقع سياحية، مراكز الزوار اللي موجودة، الأدلاء اللي موجودين قاعد يمثل مواقع سياحية. فأنا بشوف الدليل السياحي من أكفأ الناس اللي موجودة حول العالم. نحكي على نقطة إنه برنامج أردن جنة اللي هو السياحة المحلية، هذا البرنامج بجوز صار له 7 سنين أو 8 سنين، والجزء المهم فيه هو الدليل السياحي. ليش الجزء المهم فيه دليل السياحي؟ لأنه اللي بده يطلع في هذا الباص هو مواطن أردني، فالدليل السياحي راح يعرفه على المناطق، وراح يعرفه على تاريخه، راح يعرفه عن تاريخ عجلون ومين بنى عجلون، راح يعرفه على تاريخ جرش. اليوم احنا على نقطة صغيرة، جرش حكيت، اليوم بتحكي عن جرش، بتسأل أي واحد بيقول لك اللي بنى جرش هم الرومان، ولكن اللي بنى جرش مش الرومان، اللي بنى جرش هم الأردنيين. فهاي المعلومات إحنا لما يطلعوا برنامج أردنها جنة والأردني يسمع، المواطن يسمع تاريخ بلده، إنه لا جرش إحنا اللي بنيناها، يشوف إحنا شو كنا وشو لليوم إحنا موجودين، يعني شو إحنا اليوم كمان، نشوف البتراء انه احنا اللي بنينا البتراء، نشوف رم، نشوف مقيس، نشوف هاي المواقع اللي موجوده عندنا في الاردن. فهي هي لتوعيه المواطن، هي رقم واحد. وثاني اشي اليوم السياحه، عارفين احنا من سنتين وجاي السياحه تقريبا نزلت 90%، واليوم بجوز اكثر من 90%. احنا بنحكي عن السياحة الأجنبية،
0: نعم، السياحة الخارجية، صحيح،
1: السياحة الخارجية. فهذا بساعد يعني شوي دخل خفيف بجوز أنا بحكي عنه، لأن اليوم الأدلاء السياحيين اللي قاعدين بيكسبوا من هذا البرنامج بجوز 100 دينار أو 200 دينار أو 150 دينار، مش محسوب مصروفه لما يطلع في هذا البرنامج، بس أي أجا دخل صغير نعم من هذا البرنامج.
0: سد الرمق صحيح.
1: الفنادق المواقع السياحية المحلات المطاعم صحيح أنه ما غطى التكاليف ولا راح تغطي التكاليف إلا ما ترجع السياحة الأجنبية
0: كأوجهة صحيح. نعم لأوجهة صحيح. صحيح يعني، وخاصة أنه مستمعين الكرام هذا التنوع في السياحات وشمولية العديد من المناطق لهذا النوع، وبعدين أنه بدأ يطفو إلى السطح أنواع من السياحات الجديدة والحديثة والتي يعني لديها ذلك الاهتمام والجذب من السياح من الخارج. لكن لي أنا أتحدث كم هو عدد السياح المضوين تحت مظلة جمعية الأدلاء السياحيين. نتحدث عن هذه المهارات، عن التنوع في اكتساب لغات دول العالم أجمع، حتى يعني نجزم بأنه هذا القطاع هو جاهز بكل الحالات.
1: نعم. هلا احنا الدليل السياحي، الشخص اللي بده يصير دليل سياحي لازم يتمتع أول إشي، لازم يكون عنده كفاءة علمية اللي هو أقل إشي اللي هو بكالوريوس.
0: نعم.
1: ثاني إشي لازم يكون معه لغة. الأغلبية الشباب اللي عندنا احنا 1551 دليل اليوم
0: دليل سياحي. نعم
1: 1551 دليل سياحي المرخصين اليوم. من وين حصلوا على لغات هاي؟ احنا بنمثل 35 لغة من العالم، 35 لغة من العالم احنا انك دليل. وعندي الأرقام اللي موجودة ان كفاءات بسبب انه اول شيء حاصلين بكالوريوس، ثاني شيء في كثير منهم درسوا في الخارج سواء في ايطاليا وفي فرنسا وفي اسبانيا وفي امريكا،
0: وبالتالي تلك اللغه
1: هذا مهم كمان لانه هو صار يعرف كمان طبيعه السائح اللي راح يجي عنده، شو اهتمامات السائح اللي راح يجي عنده اليوم على الاردن، شو بحب شو ما بحب. عشان هيك احنا اليوم بنطالب انه جمعيه الادلاء السياحيين تكون جزء من هيئه تنشيط السياحه، لانه كل الجمعيات موجودين في هي تنشيط السياحة إلى جمعية الأدلاء السياح، وهي من أهم، لأنه اليوم جمعية الأدلاء السياح الدليل اللي عندي اليوم كان في إيطاليا، كان في بلدان برا، بيعرف شو السائح اللي بحبه شو اللي ما بحبه السائح، ونكتشف أنه لا إحنا مش موجودين في هيئة تنشيط السياحة، بندفع زينا زي الجمعيات الأخرى ندفع رسوم.
0: لا يوجد من يمثل هذه الجمعية تحت مظلة الهيئة،
1: كل الجمعيات موجودة إلا جمعية الأدلاء السياح، إلا جمعية الأدلاء السياح. هلا هاي المهارات ممكن إحنا يكون إلنا صوت في هيئة تنشيط السياحة، وبجوز مع الوزير عماد حجازين الله يعطيه العافية، يعني قبل أسبوع عمل اجتماع لكل القطاع.
0: نعم.
1: وكان على موضوع هيئة تنشيط السياحة، إنه يعني أول مرة سابقة من وزير يدعي كل قطاع السياحي يقولهم تعالوا إحنا شو لازم ندعم، وهذا الصح. لما أنا بدي أدعم واجهة معينة كإسبانيا ولا إيطاليا ولا فرنسا لازم أجيب كل القطاع.
0: نعم.
1: وكل القطاع. نعم. مش دائما كان الأدلاء مهمشين في هذا الموضوع، بس أنا اليوم لا، هو دعانا كجمعية الأدلاء السياحيين، وهو وعدنا في إنه يكون جمعية الأدلاء السياحيين موجودة في هيئة تنشيط السياحة لأخذ رأيها في هذا الموضوع في أي نشاط راح يصير لقدام. معالي كان هو وعطوفة الدكتور معايطة مدير هيئة تنشيط السياحة، كان يسألونا شو اللي حابين، شو أني الواجهات اللي انتو حابينها، شو المعارض اللي لازم ندعمها، فكان يعني إشي إيجابي جدا بسنين عمرها ما صارت هذا الحكي.
0: نعم، وأن يكون هذا الباب المفتوح في يعني المشورة والاستشارة.
1: نعم، يعني أنا اليوم بدي أبني أي إشي، بدي أعمل شيء، أنا يعني موضوع إنه أنا مسؤول وأنا اللي بفهم وغيري
0: لا ما بفهم، ما هنالك الاستشارة وما يعني خاب من استشارة
1: غيري ما بفهم. لا يعني أنا شفت هاي الشغلة من إيجابيات معالي وزير عماد الحجازين إنه دعا القطاع كامل، لا أنا بدي أسوي، بدنا نعمل دعم للسياحة، تعالوا كل القطاع أعطوني مشورة شو لازم نسوي،
0: والرأي والمشورة. نعم.
1: فهذا كان يعني من أجمل الأشياء اللي أنا شفتها اليوم في في في
0: في هذا القطاع. أشرت ضيف الكريم وأنت رئيس جمعية الأدلاء السياحيين بأنه في هنالك النية الموجودة في تصنيف الأدلاء، فبالتالي هذا يمكن موضوع بيعطي حافز للأدلاء على أنه يطوروا مهاراتهم يوم بعد يوم، حتى لو كان في هنالك مثلا تعطل في بعض المراحل، لكن بإذن الله يعني أنه يكون في هنالك انفراجات وعودة الحياة والسياحة إلى أوجها كما كانت سابقا
1: إن شاء الله. هلا
0: التصنيف، نعم.
1: بالنسبة للتصنيف احنا قبل سنتين او قبل ثلاث سنين كان عندنا تصنيفين، يا دليل عام يا دليل محلي.
0: نعم.
1: واحنا بنشوف انه في دليل عام ومحلي، وكان ينقص اللي هو التخصص. التخصص لازم يكون دليل عام يعرف في كل الأردن وفي تاريخ كل الأردن، ومع هذا يتخصص في شغل معين، لأن نعم. أنا بدي أطلع في وديان أو شيء لازم يكون عندي معلومة عن الكرة الأردنية. مش معقول في الوديان يعني السائح بده يمشي وراي وأنا بس أدله يمين وشمال، لا، وهو ماشي وأنا قاعد أنا وياه على الأكل بدي أحكي له عن تاريخ الأردن، بدي أحكي له عن سياسة الأردن، بدي أحكي له عن عادات وتقاليد البلد اللي بنفتخر فيها، فلازم يكون دليل عام.
0: نعم.
1: وبعديها يتخصص في موضوع السياحة اللي موجود اليوم، اللي هي سياحة المغامرة، خلينا نحكي مش السياحة الكلاسيكية. لازم السائح يقيم أكثر في الأردن، وعندنا مواقع يعني عندنا وديان وعندنا شلالات وعندنا مواقع جدا مهمة في الأردن. عشان هيك في الاستراتيجية الوطنية 2026-2029 كنا إحنا كجمعية ومع الوزارة اتفقنا انه لازم ندعم رفع كفاءات، احنا عندنا كفاءات لكن لازم نرفع ونعمل نعمل دورات. احنا الأدليل السياحي اليوم صار له سنتين بيشتغلش، فمدام هو قاعد وما عنده خلينا نستثمر هذا الموضوع برفع كفاءات ونعمل دورات. اهم دورة كانت دورتين اللي كانت موجودة، واحدة هي السياحة الدينية، السياحة الدينية المسيحية الإسلامية اللي موجودة في الأردن. السياحة الدينية المسيحية الإسلامية في الأردن في كثير مواقع، في كثير تاريخ للسياحة المسيحية في الأردن والإسلامية، لأنه هي هم شقين، لكن الإسلامية هي مكملة وإسلامية عندها نفس. فعنا اليوم إذا حكينا عن السياحة الدينية عنا اليوم مواقع جدا مهمة مثل موقع جبل نيبو. موقع جبل نيبو مش والله أو أوصل أنا كدليل سياحي أحكي عشر دقائق إنه هذا الموقع اللي سيدنا موسى عليه السلام حسب الرواية المسيحية وقف في هذا الجبل وشاف مدينة القدس اللي كان نفسه يوصلها حسب الرواية التوراتية. فمش بس هاي، إحنا عنا تاريخ سيدنا موسى له تاريخ طويل في الأردن. إحنا تاريخ من أول ما طلع من مصر وأجى على مدينة مدين. مدينة مدين احنا اللي بنعرفها هي موجودة في الأردن في جنوب في جنوب الكرك.
0: نعم.
1: وبعدين رجع على مصر وبعدين رجع مرة ثانية على منطقة الأردن. فأنا كدليل سياحي لما أجي على جبل نيبو، أنا طريقي من عمان لجبل نيبو تقريبا ساعة وربع ساعة ونص، أنا بحكي فيها تاريخ سيدنا موسى عليه السلام من وقت مولده. ولازم كمان مش بس تاريخ سيدنا موسى من مولده، لا، بدي أحكي عن تاريخ سيدنا يعقوب، لأنه تاريخ سيدنا يعقوب لأنه هو من أولاد سيدنا يعقوب، فلازم أحكي هذا التاريخ خلال ساعة ونص ليوصل السائح لما يوصل جبل نيبو.
0: نعم، تكون اتضحت الصورة. نعم.
1: مش بس اتضح الصورة، يعطي رونق إنه ديني وروحاني. بس يوصل في فرق إنه أنا أوصل على موقع بقول هذا الموقع أجعل سيدنا موسى، وفي فرق. نعم. فرق إنه أنا أعطي السردية.
0: نعم.
1: السردية التاريخية راح نحكي فيها. نعم. الموضوع هذا موضوع مهم جدا، وإحنا اليوم بادرنا ورحنا على مكتب سمو ولي العهد واستقبلونا وحكينا في هذا الموضوع، وإن شاء الله إذا في إن شاء الله نقابله في يوم من الأيام.
0: وإن شاء الله يكون في هنالك برامج
1: إنه بنشتغل على الموضوع، لأنه أهم واحد لازم يدرس هاي السردية وهو دليل سياحي لنقل هاي المعلومة، مين بده ينقلها؟ أنا بدي أحكي عن السردية، مين راح ينقلها للأجانب؟ مين راح ينقلها للمواطنين الموجودين ببرنامج أردن الجنة؟ هو دليل سياحي، هو دليل سياحي، ولازم نروح على الهيئات اللي مسؤولة عن هذا التاريخ، ولازم نروح على دائرة الآثار العامة نحكي في هذا موضوع التاريخ. فعندنا مواقع مهمة مسيحية زي جبل نيبو، مكان ما أنهى حياته سيدنا موسى عليه السلام، مش معروف وين دفن سيدنا موسى. عندنا مكاور اللي هو موقع مهم جدا، اللي هو موقع قطع رأس سيدنا يحيى عليه السلام بسبب الملك اليهودي هيرودس أنتيباس، اللي موجود كمان في منطقة مادبة. في عنا المغطس، ان اليوم المغطس اللي هو كل الدلالات بتحكي انه المغطس هو الموقع اللي سيدنا عيسى عليه السلام عمد فيه.
0: فيه نعم،
1: التاريخ بيحكي. يعني عندي اذا

0: جينا من نوثق الموضوع، موثق وموثق من الفاتيكان وموثق من الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية، لأنه في كنيسة أرثوذكسية في 14 كنيسة، أغلب بيحكوا أنه نعم هو هذا الموقع. في دلالات الرحالة اللي كانوا يوصلوا، قاعد في دلالات أنه عملوا كنائس قديمة في هذيك الموقع، في دلالات أنه في عندنا كهوف كانوا قدماء المسيحية يتعبدوا هناك، في عندنا دلالات في الأم إيجيريا الإسبانية اللي أجت على المنطقة هان وحكت في 363 بعد الميلاد. في عندنا خريطة مادبا، مهدبة الخريطة الفسيفساء اللي موجودة فيها، يعني فسيفلاء، يعني ممكن الدليل السياحي يوقف بس بخريطة مهدبة يقعد ساعتين بس يشرح عن المواقع الدينية في الأردن والرموز اللي موجودة فيها. في خريطة مهدبة بنلاقي احنا انه على الجال الثاني اللي هو منطقة الأردن، هي المنطقة اللي اللي اللي اللي تعمد فيها سيدنا عيسى عليه السلام. وكان نحن بنحكي عن عن عن فسيفساء، عن خارطة بتحكي عن 530. في عنا موقع مار الياس، مكان نشأة سيدنا الياس اللي كان في منطقة عجلون أو قريب من منطقة عجلون. ففي عنا مواقع، عنا التاريخ نفسه، تاريخ إن تاريخ المنطقة اللي بتحكي عن ديانة المسيح. إحنا التاريخ المسيحي بس كمان بنحكي عن التاريخ الإسلامي، مرور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في المنطقة هاي بإلاف قريش. في عنا كمان من أقدم الجوامع، عنا الجامع الحسين، كل إحنا بنروح على جامع الحسين وبنتفرج على البوابة ومكتوب 1341 التاريخ العثماني، لكن هي أقدم من التاريخ العثماني، لأنه أساساتها كان لما مرق من هون سيدنا عمر عليه سيدنا عمر مرق وبنى، أمر ببناء جامع هناك. فهذا من الأمور اللي اليوم كثير ناس بتغفلها، يعني ما بتحكي فيها. فإحنا موضوع السردية الوطنية، السردية الوطنية مش والله أنا ديك اليوم بشوف واحد على اليوتيوب بيتفرج بيقول إيه الـ الـ الـ الـ الأمور الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ شو بنحكي عنها الـ
1: حتى نسلط أكثر الضوء فيما يتعلق بالسردية الأردنية وطرحها بذلك الزخم وهذا الحجم اللي بيعطينا عظمة السردية الأردنية ضمن تاريخ الدولة الأردنية. نتحدث أيضا مستمعينا الكرام، وممكن أنا تركت الحديث لكم حتى تستمعوا كيف يمكن للدليل السياحي أن يكون عنصرا جاذبا، بل أنه يستطيع أن يصنع من ذلك السائح السفير الذي سوف ينقل تلك الصورة الجاذبة للسياحة، سواء كان هذا الموضوع بشكل مباشر أو بغير مباشر، لأنه هو سوف من يتحدث بهذه الأماكن التي زارها والتي ترافقت مع تلك المعلومات التاريخية الدقيقة الموثقة من خلال الدليل السياحي المتمكن والمتمرس والحافظ لهذه المعلومات، يعني اللي حافظ درسه. أتحدث أيضا ضيف الكريم بأنه كنتم شركاء وهذه الخطة أو الاستراتيجية الوطنية للسياحة اللي بدأت بهذا العام وتستمر حتى نهاية عام 2029، كان لكم دور كبير في كيف يمكن لنا أن ننهض بهذا القطاع. يمكن كان في لكم العديد من المبادرات، العديد من الآراء التي يمكن أن نترجمها على أرض الواقع، وبالتالي هي ترفع من كفاءة هذا القطاع وجدواه الاقتصادية.
0: هلا نحن حكينا عن موضوع شق السياحة الإسلامية
1: الإسلامية الدينية، بقي سياحة المغامرات.
0: والمغامرات اليوم احنا من الاجتماع اللي صار في موضوع الاستراتيجية الوطنية انطرح موضوع سياحة المغامرة. فاحنا بنشكر الوزارة في هذا الموضوع في الدعم، ونشكر كمان كازوتيك مركز الملك عبد الله لتنمية المهارات، انهم عملوا لنا هلا ان شاء الله من خلال اسبوع او اسبوع خلال اسبوعين راح يكون عندنا دليل سياحه مغامره مصنف عالميا على المشي ومسير الوديان وكيف استخدام الحبال للانزال وكذا بطريقه علميه ان شاء الله. هاي راح تجيب يعني راح يكون
1: لها رواج ولها نعم جذب صحيح.
0: في موضوع ثاني اللي هو ترويج الأردن، ترويج الأردن. كيف الدليل السياحي احنا بنقدر نستغله في ترويج الأردن في الخارج؟
1: نعم
0: هلا معالي كمان فتح موضوع انه الدليل السياحي كان في هي التنشيط

0: سياحي، في عبارة في النظام بيقول دليل سياحي لا يجوز لدليل سياحي يروح على المعارض. كيف الدليل السياحي ما بصير يروح على المعارض الأردنية اللي موجود برا في الخارج؟ منعونا سنين سنين، بجوز أكثر من 25 من تأسيس الهيئة، حطوا إنه دليل سياحي ممنوع يروح على المعارض، والسبب كان بعض المكاتب، بعض المكاتب يقول لك الدليل السياحي ممكن يسرق شغلنا، ما في اوراق وفي شيء اسمه تعهد ان الدليل السياحي ما يتدخل في الشغل. لازم الدليل السياحي يكون موجود في هاي المعارض، يعني الدليل السياحي عنده معلومات خلال الشاشه الصغيره، اني اعطيني شاشه صغيره وجيبي لي 1000 واحد انا كدليل سياحي، وممكن اشرح عن البلد وممكن اقعد يومين اشرح عن البلد. ليش ما هو الدليل السياحي؟ وهذا الايجابيات اللي اغلبيته ايجابيات معالي معالي وزير السياحه الدكتور عماد حجازين، اللي بالسنه الماضيه قال لا الدليل السياحي لازم يكون في المعارض.
1: نعم.
0: والمكتب اللي حابب ياخذ دليل سياحي يروح معاه على المعارض، لازم ياخذوا معاه، ولازم كمان هي تنشيط السياحه تاخذ ادلاء السياحيين. السبب انه الدليل السياحي صار لي انا مثلا صار لي 26 سنه.
1: نعم.
0: فانا بعرف شو بس مش خبره اني اشرح، خبره لانه انا يعني المواقع السياحيه انا زرتها كثير.
1: نعم. فممكن اشرح حفظت. نعم.
0: ممكن اشرح احسن في اللغه اللي انا بحكيها احسن للسائح. فكان في كمان مبادره من وزير الشباب دكتور العدوان انه من خلال المحافظات، وهي شغالين احنا مع وزارة الشباب.
1: نعم.
0: في هذا الموضوع طبعا كازوتك ومغامرة طبعا.
1: نعم.
0: ننساش كمان جهد وزارة الشباب اللي هي داعمة لهذا الموضوع. بس في كمان موضوع ترويج الأردن. انا اليوم عندي 35 لغة ومنها 4 أدلاء صم بكم. اليوم كمان بدنا نزيدهم الصم بكم، لانه عن طريق البنك الدولي كان في اجتماع قبل اسبوعين انه نعلم الادلاء السياحيين على لغه الصم البكم الامريكيه، لانه احنا اكتشفنا بعدين انه في اكثر من لغه. وكل بلد لها لغه.
1: نعم.
0: في لغه الاشاره، في الماني، في اسباني، في اردني. فلقينا انه احسن لغه اللي هي اللغه العالميه، لغه الصم البكم او لغه الاشاره عفوا لغه الاشاره الأمريكية. وإن شاء الله عن قريب شهر شهرين إن شاء الله راح تكون عندنا دورة لهذا من خلال وزارة الشباب. وزارة الشباب الدكتور العدوان، كنت قبل أسبوعين أنا وياه ومعالي وزير السياحة رحنا على تخريج أدلاء في مدينة المفرق. فكان في موضوع انه ليش ما نعلم الادلاء السياحيين اللي عندهم معلومات وعندهم لغه انه نعملهم دورات AI، انه بيعمل كيف يروج الاردن من خلال تلفونه، كيف يروج الاردن من خلال كمبيوتره اللي موجود عنده في البيت، انه يدخل من خلال لغته والمعلومات اللي عنده. طبعا المعلومات اللي عنده وراح يكون لازم تكون معلومات دقيقه، مش معلومات
1: موثوقة.
0: اللي هو
1: صحيح.
0: موثوقه يعني احنا راح يكون عليها رقابه وكل هذا. فان شاء الله هذا كله ان شاء الله راح يكون عن قريب، ان شاء الله راح يكون عن قريب.
1: طيب.
0: في هذا الموضوع.
1: اذا اشرت ضيفي الكريم الاستاذ ايمن عمر وانت رئيس الادلاء السياحيين في اهميه حتى أن الدليل عليه أن يواكب هذا التطور التكنولوجي، فهل كان للجمعية الاهتمام أو إنشاء منصات تستطيع الترويج أو حتى تستطيع الوصول إلى فئة السياح المستهدفين من أجل جذبهم لزيارة الأردن؟ نعرف أنه الهيئة في لها منصات تساعد إلكترونية بكل معنى الكلمة، تساعد السائح من الخارج للحجز، ذلك التطبيق أيضا اللي أعلنت عنه وزارة السياحة فيما يتعلق في أردننا جنة، وكيف يمكن لهم التواصل مباشرة، المصداقية والمأمونية حتى في هذه الخطوات وهذه التطبيقات.
0: نعم. هلا احنا حكينا في موضوع الهيئة، بدناش نحكي عن سنين،
1: لابد انه يكون من يمثلكم ضمن هذه الهيئة،
0: لازم يكون من يمثلنا في الهيئة. لازم الهيئة، أنا يعني كثير يعني كثير شايف الدكتور الأستاذ المعايطة مدير هيئة تنشيط السياحة ومعالي الوزير، لأنه هو رئيس المجلس،
1: رئيس مجلس إدارة الهيئة، صحيح،
0: أنه في تغيير كثير شغالين فيه وخاصة مع الدليل السياحي. وكنا نحكي في موضوع أنه الملف مش لازم يكون عند شخص واحد، ما مش أنا اللي بفهم وغيري ما بفهم، لازم يكون يشارك كل القطع، كل الجمعيات. أنا اليوم بدي أستهدف إسبانيا مثلا، أنا عشان لغتي إسبانية بدي أستهدف إسبانيا، يعني يجوا على الأردن، بدي أقعد مع جمعية الأدلة السياح، بدي أقعد مع جمعية المكاتب، بدي أقعد مع كل الأطراف، إنه هذا

0: يعطيني دليل إسباني. تقريبا نصهم كانوا عايشين في إسبانيا، درسوا في منهم، درسوا في منهم، تجوزوا في منهم،
1: نعم
0: عايشين
1: يعني
0: في منهم،
1: هم تعايشوا
0: فهم
1: مع هذه
0: تعايشوا
1: المجتمعات
0: وبيعرفوا شو
1: واللغة.
0: أنا اليوم مثلا بدي أحكي إسباني بإيش مهتمة؟ مهتمة بالتلفزيون، بالدعايات اللي موجودة في التلفزيون ولا في الراديو، ولا هي مهتمة على السوشيال ميديا على
1: صحيح.
0: التطبيقات؟ فإذا بيهتم في التلفزيون وأنا كنت عايش في إسبانيا وأنا بشوف الشعب الإسباني غاد وأنت قاعد بتشاورني، فأنا راح أحكي لك لا مش راح يهتم بالتلفزيون، راح يهتم بالتطبيقات.
1: بالتطبيقات صحيح.
0: أو مش راح. طب شو مشكلة السائح الإسباني إنه ما بيجي على الأردن؟ طبعا إحنا مشكلة السياحة يعني وجهة نظري، يعني وجهة نظر كثير من أدلة، إحنا عندنا منتج، عندنا الأردن. يعني أنا حكيت هذيك المرة في مجلس الأعيان وفي مجلس النواب، الأردن ما بدها دعاية، الأردن هي مسوقة حالة لحالة.
1: نعم.
0: وأكبر سفير يعني وأحسن سفير بيمثلنا للأردن هو جلالة الملك،
1: نعم،
0: في مواقفه السياسية وفي مواقفه كل
1: دبلوماسية
0: دبلوماسية في مواقف، وجلالة الملكة كمان
1: حكمة وحنكة. نعم
0: في جلالة الملكة في حقوق المرأة. يعني أنا اليوم لما اطلع مع السايح يعني من اجمل ما انا بشوفه، يعني اليوم لما انا بحكي مثلا بدي امدح بابوي، ابوي موجود ببيتي وبشوفه قدوتي، لكن لما يجي السياح احنا عندنا هون على الاردن وبنحكي عن عن عن وبنسمع منهم، مش كمان احنا بنسمع منهم عن سياسه جلاله الملك بالخارج، يعني سابقيتنا سياسته، والتعليم واللي موجود عندنا،
1: والأمن،
0: والأمن
1: نعم
0: والأمان.
1: نتحدث كثيرا بحمد الله.
0: يعني إحنا نفتخر نفتخر نفتخر في دولة مثل الأردن. يعني إحنا بالعادة شو بنحكي؟ بيجي السائح معنا بنشرح له أول يوم، ثاني يوم بنحكي له عن التعليم، بنحكي له عن الصحة، بنحكي له احنا في الأردن من أقل الدول الأمية موجودة في المنطقة، احنا الأردن لا يتجاوز 2%. السائح بعد يومين ثلاث، انتوا عندكم بترول؟ فأنا بقول له ما عندناش بترول. طب انتوا عندكم غاز؟ ما عندناش غاز. احنا عندنا غاز كميات، يعني لما أحكي ما عندنا غاز بمعنى انه ما بكفي البلد،
1: نعم مش
0: يعني
1: منطقة اقتصادية صحيح.
0: فاحنا
1: طيب.
0: فاحنا ما عندناش بترول، ما عندنا غاز،
1: كيف
0: شو اللي
1: صلاته؟
0: عندكم؟ كيف صرتوا؟
1: كيف صلاته؟
0: فكانت من أهم الأمور اللي صنعت هاي البلد هي التعليم، وكان العائلة الهاشمية من جلالة الملك
1: نعم.
0: من ج... من من من من الملك طلال،
1: نعم.
0: ملك طلال في إجبار التعليم في الأردن،
1: إلزامي
0: إلزام
1: وإجبار.
0: إلزامية
1: نعم.
0: التعليم في الأردن، وأنه التعليم في الأردن تعليم منفتح، منفتح بمعنى منفتح على الدول الخارج،
1: نعم.
0: أنه إحنا في الأردن الحمد لله عمره ما منع أي كتاب في بيعه في الأردن، فأنت فالواحد بيسمع كل آراء
1: نعم
0: كل
1: المؤلفين المفكرين كل
0: المفكرين. اليوم إحنا بنقعد مع طفل عمره 12 سنة 13 سنة بيحكي بتسألي عن إسبانيا بيحكي لي، تسألي عن فرنسا عن إيطاليا،
1: نعم خاصة مع
0: في دول ثانية بفهمش، ما بيعرف غير تاريخ بلده فقط لا غير، مش بيعرف يعني إحنا
1: دول أخرى
0: دول
1: صحيح
0: أخرى. الأمان، الأمن والأمان
1: في
0: لما
1: هذه
0: يشوف
1: الجوانب.
0: الشوارع
1: نعم.
0: ويشوف المنطقة، يعني هاي كلها.
1: يمكن مستمعينا الكرام ما زال في جعبتنا بعض المحاور اللي احنا رح نسمعها من الأستاذ أيمن عمر وهو رئيس الأدلة السياحيين. دعونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وكل الترحاب في ضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ ايمن عمر، وهو رئيس جمعيه الادلاء السياحيين. تحدثنا عن هذه الجمعيه، تحدثنا عن كفاءات ومهارات الادلاء السياحيين، تحدثنا ايضا مستمعينا الكرام كيف يمكن للدليل السياحي ان يكون هو المحرك الرئيسي والمحرك الفعلي لهذا القطاع، وذلك من خلال تمكنه ومهاراته وكفاءاته وصولا الى تلك التقنيات الحديثة من تلك المنصات الرقمية التي يمكن استثمارها واستغلالها لأجل الترويج للأردن بكافة محافظاته أو بكافة أماكنه السياحية. أتابع حديثي مستمعين الكرام في إشارة إلى اهتمام هذه الجمعية في أهمية تمكين السيدات للانخراط في العمل ضمن هذه المهنة، ويمكن التاريخ الطويل يسجل العديد من النجاحات لعدد كبير من السيدات اللي انخرطوا في هذا العمل واللي تمكنوا واللي تركوا بالفعل ذلك الأثر لدى السياح والزوار الأجانب.
4: احنا اليوم في جمعية الأدلاء المرأة تشكل 84 دليل سياحي موجودين. ان شاء الله يصير، واحنا مع دعم انه المرأة تشتغل بقطاع السياحة في الارشاد السياحي او في الدلالة السياحية. اليوم عملنا لجنة، كانت السنة هاي اول مرة بنعمل لجنة للمرأة. لجنة للمرأة هي لأكثر من موضوع، التحديات أساس نعرف شو التحديات اللي ممكن والصعوبات اللي ممكن تلاقيها المرأة في هذا الشغل، وممكن معالجته لقدام. بدنا نشوف كان إشراكها مع مؤسسات المرأة اللي موجودة في الأردن، وموضوع لا إشراكها في في في في الجمعيات اللي موجودة في الأردن.

0: أن دعم الجمعية.
1: طيب. أتحدث أيضا مستمعينا الكرام مع ظل هذه الظروف المتغيرة ويمكن بعض الأزمات اللي بتأثر على هذا القطاع بالمجمل، أتحدث كيف يمكن للجمعية من خلال مجلس إدارتها، من خلال التواصل مع الجمعيات والهيئات وحتى الوزارة الأم المعنية في ذلك المجال، أنه نعمل على تذليل هذه الصعوبات، على إيجاد تلك الفرص واستثمارها، فبالتالي هذه التحديات كيف يمكن لكم أن تعالجوها؟
0: والله التحديات هاي يعني احنا في الأردن قلنا انه البلد يعني هي ما فيش داعي لترويج لها، صح ان نروج لها كاستقطاب السياح للأردن. الصعوبات مش موجودة عندنا في الأردن، الصعوبات موجودة في السياسات اللي قاعد بيصير حوالين الأردن، لكن في الأردن الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان وسياسة الملكية الحكيمة اللي موجودة عندنا. اليوم احنا واقفين يعني مش عارفين شو في شوية مساعدات اللي هي مش مساعدات كبيرة، اللي هي موضوع برنامج أردن الجنة. برنامج أردن الجنة بجوز يدر لدخل للدليل السياحي، احنا بنحكي عن 1500 يعني، وشو شو البرامج اللي قاعد بتطلع يعني لو طلعوا يوميا 100 باص يعني راح يطلعوا 100 دليل يعني بالشهر، احنا حاسبينها وموجود عندنا اوراق وكل شيء. الدليل السياحي قاعد بكسب من أردن الجنة 100 دينار، 150 دينار، 200 دينار، 250 دينار. هذول 250 دينار أو 200 دينار اللي قاعد بأخذهم من هذا البرنامج، قاعد ما هو بطلع معهم من الساعة 6 الصبح، قاعد بروح الساعة 9، في عنده مصاريف يعني بالنهاية مش دخل صافي راح يكون لهم. احنا نطمح انه هذا البرنامج يدعموه أكثر في هذا الموضوع. أمور ثانية ما في شيء، احنا الأدلة في شغل، أجت سياحة وافدة احنا اشتغلنا معه، ما أجت سياحة وافدة احنا ما اشتغلنا. احنا خلينا نحكي زي كأنه واحد انرفض من شغله قبل سنتين واليوم كل المدخرات اللي عندنا موجودة احنا صرفناهم. اليوم في أدلة باعت بيوتها، في أدلة باعت سياراتها، في أملاكها. اليوم يعني احنا تقريبا صفينا في الرمق الأخير، احنا قاعدين نستنى. احنا دليل سياحي ما عمرنا طلعنا في الشارع طالبنا، لانه احنا زي ما حكيت احنا بنعتبر حالنا سفراء. احنا عارفين شو البلد، واحنا دارسين شو البلد، ودارسين اقتصادها ودارسين سياساتها ودارسين كل اشي، فاحنا عارفين الحكومة ما بتقدر تدعمنا ماديا او ممكن تدعمنا يعني، بس اليوم ما في دعم في هذا الموضوع. احنا بنستنى يعني، أنا طلبت من وزارة السياحة إنه أقل ما فيها يكون في قرض، يعطونا قرض عشان إثبات إنه نظلنا واقفين على رجلينا. اليوم أنا منهك يعني، بجوز الشاب اللي موجود بشعري قبل سنة تعالوا خدوا صوري، أنا يوميا من الصبح لليل أدلاء اللي بتصل معاي بيحكي لي مشاكله. انا قاعد انا ممثل ادلاء، وانا نعم. انا لما احكي انا والهيئه الاداريه اللي معي، فانا ممثل ادلاء، انا عندي امانه لازم اشتغل عشان هاي الادلاء. فانا واعضاء الهيئه الاداريه ان يعني تعبنا من الطاقه السلبيه اللي يعني احنا تطوعنا انه نحكي باسم الادلاء. الطاقه السلبيه يوميا اللي بيتصل معي بيقول لي أنا طردوني من بيتي، علي 3000 دينار، علي حكم. طبعا اللي عليه حكم، اللي عليه 3000 دينار وطردوني من بيته حسب القانون، الحبس الحبس للمستأجر أو اللي ما بدفع أجاره. يعني هذا الدليل السياحي بكرة لما ترجع الشغل وعليه 3000 دينار وعليه أمر حبس، ولما يجي على وزارة السياحة بده يجدد رخصته، ما هوش 3000 دينار يدفعهم ولا هذا راح يقرضه. أنا اليوم مشكلتي إنه لازم يكون في قرض، أو لازم يكون، ما بدنا مصاري من الحكومة، بدنا إشي إنه نظلنا واقفين على رجلينا لحديت ما ترجع السياحة. إحنا بندفع ضريبة، إحنا السنة الماضية أجبرونا وإحنا مندفع 5% من الدخل اللي إحنا بنحصله من المكاتب، ندفع 5% لضريبة الدخل.
1: نعم.
0: يعني لازم الحكومة تلاقي حل لمشكلة الدليل السياحي. مشكلة القطاع السياحي أكثر

0: أكثر واحد بيعاني اليوم اللي هو الدليسيعي، أكثر واحد بيعاني، لأنه اليوم أنا طلعوني من شغلي قبل سنتين، أنا صار لي بدون شغل بسنتين من أحداث غزة، والله ينصرهم، من أحداث غزة لليوم، وأنا
1: ما زال هذا
0: الموضوع. طب أنا لأنت بدي أتحمل، وطب أنا صار أنا دليس ياه من عمري 20 سنة، أنا بحكي كمثال إلي
1: لا يمكن نعم امتهان أي مهنة.
0: طب أنا تخرجت بكالوريوس، طيب. أنا عملت أخذت بكالوريوس ومعي بكالوريوس، وأغلبيتنا مع بكالوريوس بالطب في أمور كثيرة. أنا اليوم صار لي 26 سنة بس بالدلالة السياحية، لأنه النظام أدلاء السياح كان يمنعنا أنه نشتغل بأي قطاع
1: آخر.
0: كان قبل 15 سنة 10 سنين إذا أنا مسجل في الضمان الاجتماعي في أي مؤسسة كانوا يسحبوا مني الرخصة، رخصة دليل سياحي. يعني أنا حتى الضمان الاجتماعي يعني حتى ب26 سنة ما قدرتش أطلع من هذا القطاع، ظليتني مركز. أنا 26 سنة مركز في هذا القطاع، اليوم صار عمري أنا 46 سنة، اليوم 46 سنة جيت بدي أساعد حالي أو أشتغل بشغلة تانية، شو بدي أروح أشتغل أنا كدليل سياحي؟ شو بدي أروح أشتغل؟
1: نعم، وأنه هاي كل الأعوام والعمر المديد إن شاء الله،
0: لكن فدايماً
1: الخبرة السياحية،
0: فدايماً بيقولوا دليل سياحي في عائد مادي عالي لما يشتغل، لكن إحنا العائد المادي لما يشتغل. طب أنت إحنا الحمد لله صارت إحنا كورونا سنتين ما في شغل، وأخذنا قرض من الحكومة، أخذنا قرض عن طريق البنك بدعم من الحكومة 5000 دينار ورجعناهم كلهم مع فوائدهم. طب أنا لا حديت ما سديت الديون والقروض اللي كانت علي ما لحقنا، ولا هي 2024. طب 2024 أنا وصلت على 2024 صفر،
1: خاوية دايما.
0: مش إنه معي مصاري، لا أنا وصلت 2024 صفر، انتعشنا شوي، صار معنا شوي مصاري، أجت أحداث غزة بعديها إحنا انقطعنا. نعم. الحمد لله.
1: يعني إذا مستمعينا الكرام، هذا هو واقع الحال وحديث رئيس جمعية الأدلاء السياحيين الأستاذ أيمن عمر. إن شاء الله نتمنى أن يكون في هنالك ويعني وحق الإعلان عن هذه الحزم أو عن نية الوزارة أو الهيئة في دعم الأدلاء السياحيين، وهذا المنبر المفتوح لهم حتى نتحدث كيف يمكن لهم أن يديروا دفة هذه الأزمة وصولا إلى بر الأمان. شكرا جزيلا لك ضيف الكريم الأستاذ أيمن عمر.
0: شكرا للاستضافة،
1: إن شاء الله يا رب يكون في هنالك انفراج لهذه الأزمات وتحسن واقع الحال بإذن الله.
0: شكرا لكم.
1: لم يتبقى لنا مستمعينا إلا أن نشكر مهندسنا شادي زيادين اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. أبث لكم تحيات زميلنا مرة أخرى رأفت القطامي من السوشيال ميديا. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

قبل أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية.

0: أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يصرح بأن منظومة الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الرئيس اللبناني يدين الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها الأردن ودول الخليج العربي، مؤكدا أن أمن الأردن ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. دولة الإمارات العربية تدين بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء مرورهما في المضيق الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. الولايات المتحدة تشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران التي أعلنت استمرار مشاوراتها مع الدول الوسيطة بهدف تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة. جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تعقد بوساطة أمريكية في روما اليوم وغدا. محليا، مجلس الأعيان يعقد جلسته الأولى في الدورة الاستثنائية، اختار خلالها الدكتور عبدالله نصور نائبا أول وهاني الملقي نائبا ثانيا. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لعام 2026. وزارة الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروعي القانونين المعدلين لقانوني الملكية العقارية والجامعات الأردنية. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. وينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وشادي زيادين من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الإشراف الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الإيمان، نستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بضيف الحلقة، فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام إدارة الإفتاء. حياكم الله سيدي.
1: حياك الله سيدي، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: حياكم الله فضيلتك، والذي ستولى الإجابة مشكورا ومأجورا فضيلته على الأسئلة. نذكر بالهواتف مرة أخرى 47 47 201 و 47 47 202. نبدأ باستقبال الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية سيد الشيخ.
0: الله يعافيك ويسلمك يا رب.
2: سيد الشيخ، في سؤال وبدنا نصيحة من شيخنا الحبيب كمان.
0: تفضل.
2: السؤال سيدي، هل يعني جائز انه نقرأ القرآن على الميت؟
0: نعم،
1: عن الميت.
0: قراءة القرآن على الميت.
1: نعم.
2: والنصيحة والتوجيه يا ريت يا شيخنا الحبيب، هل بنطوا المواعظ ببيوت العزاء يعني انه اذا ما كان على علم بلا ما يفتي ويقعد يحلل ويحرم؟
1: تمام.
0: نعم، ولا يهمك، تسمع توجيه ان شاء الله من
2: والله فضلك. الله يجزيك الخير يا شيخنا الحبيب.
1: حياك الله.
0: حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. نعم، اتصال اخر. فتاوى، السلام عليكم ورحمه الله.
3: السلام ورحمه الله، يعطيك العافيه.
0: حياكم الله، الله يعافيك ويسلمك.
3: كيف حالك وايش اخبارك؟
0: الله يسلمك، حياكم الله.
3: يا سيادنا يا سيدي، انا رحت عمره.
0: نعم.
3: لأول مرة شفت بالعمرة عند الكعبة النساء والزلم يتزاحموا ويصير تلامس مع بعض، وبالحرم احنا نصلي هنا وهن يصلي نقباننا على السجادة اللي قباننا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، انتشرت عصبة النساء يطلعن بدون محرم، هل هذا الحكي جائز أو غير جائز؟
0: وين بيطلعن؟
3: يطلعن عمرة وحج.
0: عمرة وحج،
3: يعني كل خمس نشوان يقول العصبة عصبة نساء يطلع بدون محرم، هذا انتشرت.
0: نعم، تسمع
3: ضبط هذا يصير. نعم. ولا ما يصير،
0: ولا يهمك، تسمع.
3: شكرا لك،
0: حياكم، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. تفضل. تفضل، عليكم السلام، تفضل.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك،
3: بارك الله فيك وعلى البرنامج،
0: وإياكم إن شاء الله، حياكم الله.
3: معك أبو رافع العساف.
0: حياك الله يا أبو رافع.
3: الله يا سيدي.

0: ما في امبارح صارت معي شغله في لي زميل بالدوام.
1: نعم.
0: أجي على الدوام وبالدوام تعب يعني زي ما بتحكي يعني صار حصوة
1: نعم.
0: فجأة يعني.
1: نعم.
0: فقلنا له اشرب مية وقعد وسحبت حالي أنا طلعت على الشغل. وأنا موجود يعني كان يرن علي ما سمعت التليفون عشان أوديه على المستشفى.
1: نعم.
0: تمام؟
1: نعم.
0: بعديها يعني رديت عليهم وأنا بيقولوا خلصنا جنة. ثاني اليوم أجا وأنا بيقول لا أنت يعني اللي عملته مقصود. وانت ما بدك توديني؟ قلت لا يا عمي انا والله هاي الشغلات مش عندي يعني التليفون ما انتبهت له وانا كنت موجود معك ما قلت لي بدي اروح على المستشفى. فصار يتهم فيه اني انا ما بدي اوديه وكذا. فبدنا جواب منك والله يا شيخ الواحد لانه يعني صراحه ندمان تاخرين.
2: ندمان على ايش؟
0: يعني انه سلمه وانه بيحكي لي انت ما انا قلتني انا ما سمعت التليفون سبحان الله.
2: طيب الان وبعد ذلك انت علمته انك لم تسمع الهاتف؟
0: نعم نعم. وراح والحمد لله يعني شغله بسيطه هي يعني شغله الترسبات ورجع بالسلامه. اليوم بهني بالسلامه.
2: أيوة.
0: زعلان مني وانا والله اني يعني صراحه مستخطي حالي من الزلمه كويس.
2: لا كيرا. انت مش قاصد.
0: لا مش قاصد.
2: طب شو فما ولم تقصد ذلك فما ما هو مكان السؤال؟
1: لعله أساء الظن فيه دكتور.
2: فأنت فقط يعني عليك أن توضح له أنه ما لم أسمعك.
0: نعم أنه ما يكون علي أي إثم أو أي إذن.
2: نعم نعم نعم. لا ما طيب ماشي نجيبك بإذن.
1: ولا يهمك إن شاء الله. أهلا وسهلا.
2: حياك الله.
1: حياكم الله. اتصال آخر. السلام عليكم فتاة على الهواء.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
3: كل خير يا بنات.
1: الله يسلمك.
3: لو سمحت أنا قبل حوالي 30 سنة أنا أقول دخلت والدي المستشفى وظل علي باقي حساب حوالي 5 دنانير وأنا رحلت من المنطقة زي ما تقول من عمان لمحافظة ثانية فبعرفش الخمس دنانير أنا معاي مش عارف كيف بدي أساوي كيف بدي أسدد أروح على المستشفى اللي كان فيها أو أتصدق فيهم هذا مش قادر أفهم أنا مش قادر أعرف يعني
1: تمام.
3: الله يجزيك كل خير.
1: ولا يهمك حياكم الله. نجيب أخي سعد ولا نأخذ سؤال؟ نعم نجيب حياكم الله. فضيلة الدكتور حياكم الله.
2: أهلا ومرحبا.
1: مسألة يعني أو سؤال يتردد كثيرا وقد تردد يعني أكثر مرة في برنامج الفتاوى.
2: نعم.
1: مسألة قراءة القرآن الكريم على الميت.
2: نعم يا سيدي يجوز أن نقرأ القرآن الكريم وأن نهب ثوابه لمن سبقنا من الأموات لأن هذه من الأعمال الصالحة وتشترك في حكمها مع الدعاء. والقرآن الكريم جاء فيه قول الحق سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن ندعو للجميع ولا يعني يتعارض ذلك من انقطاع عمل الإنسان بعد وفاته إلا من العلم النافع والصدقة الجارية والعمل الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فانقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به أو من صدقة جارية تستمر أو من ولد صالح يدعو له. فنلاحظ في هذا الحديث الشريف أن وفي أحاديث أخرى ذكرت أصناف أخرى أنه أجرى ماء وزرع شجرا. فالإنسان مجرد إيمانه وأنه من المؤمنين يدخله في دعاء المؤمنين وليس عملا خاصا له ليقوم به. فالحديث يدلك أن الخير الذي تزرعه يستمر ونجد ذلك أيضا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. قضية قراءة القرآن دكتور زايد أنني أقرأ هذا القرآن ببساطة وأتوسل به إلى الله أن يرحم ذلك الميت.
1: نعم.
2: فأنت تتوسل إلى الله بالعمل الصالح. فالقضية بين دعاء وبين توسل وهذا المعنى العام الذي يدخل فيه إهداء ثواب القرآن إلى الميت. يعني نحن لا ندخل يا دكتور زايد في قضية أنه إنسان لم يعمل وتريد أن تجعله عاملا. لا ليست هذه القضية ليست من هذا الجانب وإنما من جانب أنك تدعو الله بالقرآن الكريم وبثواب القرآن الكريم أن يرحم ذلك الميت. ونجد في هذا المعنى
1: وسيلة. نعم
2: نعم يا سيدي. ونجد في هذا المعنى أيضا أننا أن الإنسان

0: سترفع درجته في الآخرة، فيقال فيما هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك. إذن القضية كلها من الحق سبحانه وتعالى، وليست القضية أنه إنسان لم يعمل وأريد أن أحوله إلى عامل، لا، هو عامل أن كان مؤمنا وكان من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام، وأهل الإيمان وأهل الإسلام يدعون لبعضهم، ومن هذا الدعاء ومن هذا العمل الصالح أنك تدعو وتتصدق وتعمل الصالحات وتتوسل إلى الحق سبحانه وتعالى، إلى الله بهذا الدعاء. فنقرأ هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. طيب، هذا توجه إلى الله، مظبوط؟
1: صحيح.
0: والاستغفار عمل صالح،
1: عمل صالح. نعم.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن هذا الميت الآن سينتفع بهذا العمل الصالح،
1: هذا الاستغفار.
0: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل.
1: يسأل.
0: طيب، أنت تيجي تقول لي: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل نفس بما كسبت رهينة. كيف أنت؟ نعم، ما أنا من كسبي ومن عملي أنني أخ لك وفي دائرة الإيمان التي تجمعنا، وأنتفع بدعاء المؤمنين، وأنتفع عندما يدعو المؤمن لأخيه المؤمن. فالآن عندما يدعو الإنسان، عندما يقرأ القرآن ويجعل هذا القرآن وسيلة للدعاء لهذا السابق، أو يهدي ثوابه إليه، يكون هذا الإهداء وتكون هذه الوسيلة رحمات بإذن الله تعالى إلى ذلك.
1: بارك الله فيكم على التوجيه فضيلة الدكتور.
0: نعم.
1: السؤال الآخر، يعني ما هي ضوابط مسألة إعطاء المواعظ في بيوت العزاء؟
0: نعم.
1: والأخ الكريم أشار إلى، يعني البعض قد يكون على غير علم.
0: نعم.
1: وأشار إلى أمر خطير، موضوع أنه قال، يعني حدد، قال أحيانا قد يفتي بغير علم، فضوابط هذه المسألة.
0: أنا بدي أحكي شغلة، أنا أحيانا يا دكتور زايد بنسأل السؤال وأنا معه.
1: نعم.
0: هسا عندنا سؤال سأقرأه قراءة.
1: نعم.
0: فأنا لله عبد طالب علم من 25 سنة، وربما يكون جزء من الجواب حاضر في ذهني، أريد أن أتأكد منه.
1: نعم.
0: فأقرأه قراءة، وبعد قليل سأقرأ إجابة قراءة.
1: قراءة. نعم.
0: نعم. قرار مجلس الإفتاء في جواز سفر المرأة بلا محرم أو زوج لغرض مشروع بالقيود التالية. سأقرأه قراءة. سأقرأه قراءة، وأنا وظيفتي أن أفتي.
1: نعم. هو السؤال الذي
0: بدي أجاوبك، بدي أقول أنا أنا أنا
1: نعم.
0: أنا أقدم، أنا
1: نعم.
0: أقدم للإجابة.
1: نعم.
0: وأرى أن ذلك جزء من إتقاني الواجب علي لعملي.
1: صحيح، ما شاء الله عنكم سيدي.
0: أن تكون الإجابة كاملة.
1: نعم.
0: بتقول لي: شو حكم النية؟ أقول لك: ركن من أركان الصلاة، من أركان الصلاة أو أركان الوضوء أو ما شابه ذلك. طب ما الذي يمنعك إذا غابت المسألة عن ذهنك أن تكون إجابتك إجابة صحيحة؟ هل ستصغر إذا دققت؟
1: لا، على العكس.
0: أو إذا رجعت؟ بدي أحكي لك قصة. الفتوى تبليغ عن الله، أنا نشأت عند سيدي الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني
1: رحمه الله سيدي،
0: وكان يجيب الفتاوى اللي تيجي على الهاتف، وكان في عند رأسه دائما مجموعة من الكتب الفقهية، فإذا المسألة بدها تدقيق يقرأ. نعم. نعم، ويجيب، وهو المعلومة عنده حاضرة، لكن أحيانا بيقول له: دقيقة يا أخي، نعم هذا نص العلماء. انتقلت إلى دائرة الإفتاء من دائرة قاضي القضاء، جلست مع سماحة سيدنا الشيخ أحمد الحسنات مفتي عام المملكة، عندي برنامج فتاوى على الهواء، هذا لسه وظيفيا أول العمل.
1: نعم، صحيح.
0: قال لي: يا شيخ زيد، بدي أحكي لك هالقصة عن سيدي الشيخ نوح. والله يا شيخ زيد، أحدثك بما حدث معي. وهي سيدي الشيخ أحمد ممكن تسأل.
1: لا يا سيدي.
0: نعم. يعني ننشر عبير هالكلمة.
1: نعم سيدي.
0: قال سيدي الشيخ نوح: قالنا خلوا فتواك دائما على نظافة.
1: نعم.
0: وعلى علم وعلى فهم. قلت له: كيف؟ قال: خلي المصدر العلمي بجانبك، إذا المسألة فيها تدقيق، فيها ضوابط كثيرة، اقرأها من مصدرها. قلت له: الله أكبر، والله ريحتني، والله أنا أقوم بذلك. وهيك صار عنا سند آخر.
1: أكيد.
0: فأنا أقول عن نفسي، وأنا لله عبد أمين عام دائرة الإفتاء، وأنا لله عبد أجيب بصفتي الوظيفية، لا يضيرك أيها الأخ الكريم أن ترجع وتدقق، بل تكبر في عيون الخلق
1: توثقت من هذه
0: تكبر في عيون فتح. الخلق
1: نعم.
0: وتكون قد أديت أمانتك بينك وبين الحق سبحانه وتعالى عندما تتوثق من إجابتك، لأنك عندما تقول مباح، مكروه، مندوب، واجب، لما تحكي حلال وحرام، لما تحكي الأحكام التكليفية الخمسة بين الإباحة والوجوب والندب والتحريم والكراهة، أنت تخبر عن رب العالمين
1: وتوقع عن
0: أنت تخبر عن الله. الفتوى إخبار عن الله.
1: نعم صحيح.
0: الفتوى إخبار عن الله. فتوثق حتى لا تكون في عقوبة من أفتى بغير علم.
1: أحسنت.
0: فأضل وأضل. الذين أفتوا ذلك الرجل من شج رأسه، قالوا له، قال علي جنابة، قالوا له اغتسل، قال لهم أنا بتأذى، قال لا اغتسل، مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله.
1: قتلهم الله.
0: شفاء العي السؤال. فتأكد. فأنا قدمت المقدمة الطويلة بجوز.
1: نعم واضح سيدي واضح.
0: ونعتذر على تطويلها.
1: لا سيدي بالعكس نستمتع.
0: حتى نخبر بأهمية الفتوى وحرمة الفتوى
1: أكيد.
0: بغير علم ووجوب التحري والتوثق وأن لا تجيب بغير علم. نعم يا سيدي.
1: بارك الله فيك. جزاكم الله كل خير. أهلا وسهلا. على هذا التوجيه الكريم. وإحنا مرجعنا في المملكة الأردنية الهاشمية إلى إدارة الإفتاء بفتواها المعتمدة
0: طبعا.
1: في سواء في
0: العبادات
1: أو المعاملات وغيرها.
0: وزملاؤنا الكرام في المؤسسات الدينية بيننا وبينهم تعاون وتعاضد وفتاوانا منشورة ويمكنهم الرجوع إليها ونحن نبحث ونتحرى عند الفتوى. وأنت ترى يا دكتور زايد كم ندقق ونبذل وسعنا والإنسان يخطئ رغم ذلك، ولكن بتصير نسبة الخطأ بسيطة.
1: أكيد نعم.
0: لأنك تتحرى
1: في موثوقية
0: وفي عقل جمعي، ونعود إلى مذهبنا الشافعي ونعتمده. أحيانا بيكون في صعوبة، في حرج، بدنا نرفع ونذهب إلى المذاهب الأربعة المعتبرة حتى تكون الأمور منضبطة وضمن عمل مؤسسي.
1: ونفتخر بهذه السلسلة المباركة التي ذكرتها فضيلة الدكتور من العلماء الموجودين في
0: والله هذه شهادة،
1: يعني أصحاب الفضيلة والسماحة في دائرة الإفتاء العام. أيضا ممن سبقنا توفاهم الله عز وجل. ومن هم على رأس المسؤولية. نتعلم هذا النهج منكم.
0: يعني
1: وأنتم وضعتم خطى لمسألة يعني هذه المؤسسات الرسمية وضعت خطى موثوقة يعني طبيعة الإفتاء في الأردن ومؤسسيته وموثوقيته ومصداقيته. وهذا ما نشهد على مستوى الأردن حتى مستوى العالم العربي، موثوقية دائرة الإفتاء في هذا المجال.
0: يعني هذه المسألة
1: واضحة.
0: نقلتها عن سيد الشيخ نوح.
1: صحيح.
0: عن سيد الشيخ أحمد. وتلك
1: وهذا منهج
0: وتلك رأيتها بنفسي من والدي.
1: وهذا منهج سيدي.
0: نعم. أن أتحرى.
1: نعم.
0: أنت تخبر عن الله، لا تقول والله رأيي هيك والله رأيي شو، بدها تدقيق هذه.
1: نعم.
0: المؤسسات المذهب مؤسسة علمية
1: مؤسسة
0: عمرها 1200 سنة. فارجع واقرأ وتحرى ولا نحجر على أحد، لكن
1: أكيد.
0: ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ كيف حرروا القضية؟ كيف فهموا الدليل؟ لا بدها تدقيق.
1: لذلك نبني عليه فضيلة الدكتور السؤال الآخر، يعني بصير أحيانا تجاوز في المرجعيات الإفتاء في مسألة الآن عصبة النساء. الآن الناس بعموا أنه بفهم أنه في عصبة نساء وبدين يروحن على العمرة بدون محرم، فبيكون عندهم فهم مغلوط لطبيعة الفتوى.
0: يا سيدي أنا
1: والآن نجيب على السؤال
0: نعم هذا
1: من خلال عصبة النساء.
0: مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية المشكل من علماء كبار يرأسهم سماحة المفتي العام له قرار.
1: نعم.
0: قال جواز سفر المرأة، أول المرأة تسافر بمحرم، أولا يكون سفرها مع محرم
1: بمحرم. نعم.
0: أو مع زوجها. الآن صار في ظرف معين لم تستطع أن تسافر مع محرم ولا مع زوجها، فما هي الضوابط والشروط؟ أول شيء لا تسافري، لكن إذا توفر ما سنقرأه يجوز السفر. أولا أن يكون الطريق آمنا.
1: نعم.
0: لأنه أنا لا أخاطر بالمرأة، لا أخاطر بها ولا أعرضها إلى ما لا يليق، فلا بد أن يكون الطريق آمناً.
1: آمناً.
0: طريق آمن، الفتنة مأمونة، أنا لا أعرضها إلى مناطق خطرة، مناطق ما فيها أمن، مناطق فيها أهل سوء، لا. وأن يكون سفرها برفقة مأمونة من النساء الثقات، لأنها قد تمرض.
1: نعم.
0: لأنها قد تحتاج ما يحتاجه الإنسان بجبلته، من سيعينها، من سيغيثها؟ والله مجموعة ثقات من النساء.
1: أصبت نساء. نعم.
0: وأن تكون أيضا هذه الرحلة نفسها رحلة ذات غرض مشروع. فما بنقول هذه الفتوى أن تذهب إلى إذا ما لا يجوز وإلى ما لا يليق، لا، إلى غرض مشروع. وأن تكون ملتزمة باللباس الشرعي، النساء الموثوقات المشهورات بالتقوى والخلق القويم، أن تكون سفرها كما قلنا برفقة مأمونة من النساء. وأنا الآن أقرأ قرار مجلس الإفتاء وبوسائط آمنة للنقل.
1: نعم،
0: هذه الشروط وهذه القيود ليصح سفرها حينئذ، فليست المسألة دون قيود. طبعا مجلس الإفتاء عندما استدل بهذا الرأي بناء على ما ذكره السادة الفقهاء في قضية متى يجوز السفر، بناء على القيود التي وضعها السادة الفقهاء، وبناء على حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عدي بن حاتم عندما ذكر له بعض الحاضرين الفقر والحاجة، قال: سيأتي يوم تسير فيه الضعين من الحيرة وتطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. إذن فبين أنه سيكون هنالك حالة من السفر الآمن الجائز المطمئن، ونحن نقول بداية السفر يكون مع محرم أو مع زوج إذا كان في غرض طيب مشروع ضمن القيود التي ذكرناها، ولم يتسنى لها محرم أو زوج، ضمن هذه القيود يجوز السفر حينئذ.
1: أشرتم قبل قليل مسألة مهمة، أنه أحيانا بيكون في توسع، وجاءنا سؤال حتى في الحلقات الماضية عندما قال أحيانا يعني في مفهوم لعصبة النساء أنه بده يروحوا رحلة سفر سياح على مكان، يقول لك عصبة نساء،
0: أي عصبة النساء هي القيود،
1: القيود فيها في هذه المسألة فقط.
0: القيود
1: حسب ما وضحت، بارك الله فيكم. الآن فضيلة الدكتور، أيضا بالنسبة للأخ الكريم يتحدث عن خصوصية الحرم المكي ويقول أنه صلاة الرجال ومع النساء، وأيضا أماكن أحيانا يكون في تلامس بين أثناء يعني الطواف، أو أحيانا بيكون يعني بيكونوا في أماكن مخصصة للرجال والنساء، فنتحدث عن هذا خصوصي دكتور.
0: يا سيدي، بالنسبة للملامسة وهي عندنا من نواقض الوضوء، ولكن نقول أنه في بعض الظروف مثل الطواف نقلد المذاهب الأخرى التي تفتي بأن هذا ليس ناقضا للوضوء، لأنه سيكون هنالك مشقة في هذه الحالة، وكذلك نفتي كل من يحصل له مشقة إذا قلد هذا الرأي. أحيانا بيكون أخونا سائق بعمومي، فأحيانا مكان عمله، فنقول لا، المشقة تجلب التيسير، فيقلد المذاهب المعتبرة التي تفتي بأن هذا اللمس ليس ناقضا للوضوء.
1: نعم، المسألة اللي حدثت بين الأخ الكريم وصديقه عندما يعني هو يتحدث عن مسألة لعله أساء الظن يعني به، فيقول أنا لعلي ندمت على ما حدث، لكن هو أساء الظن فيه ولعله اتهمني بأنه لم أرد أن أساعده وأذهب للمستشفى، فأريد توجيه حول مسألة لعله إساءة الظن بالآخرين. يعني
0: يا سيدي، الإنسان عندما يحدث معه ما يمكن أن يكون سببا لسوء الظن به، فيجب أن يدفع سوء الظن عن نفسه. رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه ولا يلقي بنفسه إلى سوء، إلى أن يظن الناس به شرا. وأنا لا أتكلم عن الحادثة هذه تحديدا، لأنه دفع سوء الظن عن نفسه.
1: صحيح.
0: لكن عموما لا يجعل الإنسان نفسه محل تهمة بشكل عام، وهذا ما ذكره السادة الفقهاء في أحيانا قضية الصلاة وحضور الصلاة مع وجود العذر عندك، قال لك خليك ببيتك حتى لا يظن بك أنك تارك للصلاة أو تارك للجمعة وما شابه ذلك. لكن بالنسبة للأخ الكريم، ما يعني يذهب به التفكير إلى ما يقلقه، أنت وضحت لزميلك أنه مريض وهذا ما ينبغي عليك، وقد قمت به وقل لم أرى هاتفك، لم أرى هاتفك، وشافك الله وعافك.
1: نعم. العلماء قديما كانوا يبحثون يعني عن أعذار تصل إلى 70 عذر.
0: أيوة، التمس لأخيك عذر.
1: نعم، 70 عذر.
0: ليس 70
1: عذر. بارك الله فيكم. أيضا فضيلتك، بالنسبة للأخ الكريم يقول هو يقول في ذمتي 5 دنانير لإحدى المستشفيات من 30 عام.
0: يعني
1: وهو الآن رحل.
0: أنا ربما هذا كل حلقة نجيب هذا السؤال.
1: نعم
0: كل حلقة
1: ويتكرر السؤال.
0: نعم، من عليه مال لشخص أو جهة معلومة فعليه أن يعيد المال إلى تلك الجهة المعلومة. لما ما يعود ذلك الشخص معروف وينه، أو ما تمائلوش ورثة، أو ما في جهة نعطيها، منقول تصدق عن ذلك الشخص، وإذا عاد فله الحق بالمطالبة أو ينفذ الصدقة.
1: الصدقة ليست ابتداء يعني،
0: أيوة.
1: إنما إرجاع الحق لصاحبه.
0: أيوة، وهذا ما يأتي السؤال كثيرا، بده يدفع مثلا. أنا ما بحكي عن الأخ الكريم،
1: حالة عامة أخرى،
0: حالة عامة. نعم، نسأل عنه كثير، يقول لك أنا والله اشتغلت مع شخص وكنت أخذ منه وأنا بشتغل عنده، وبعدين تاب رب العالمين علي وأنا تركت هالشغلة، بس إله علي المبلغ الفلاني، أتصدق عنه؟ لا، هذا المبلغ إله. أنت واحد أقرضك قرض، أقرضك 1000 دينار، وبتعرف وين هو، وبتعرف كم مبلغ القرض، وبتقدر توصل له المصاري، بتروح تتصدق عنه ولا بترجع له المصاري؟
1: رجع.
0: نفس العملية لما أنت أخذت مال شخص وكان هذا الدين، ما هو الدين ممكن يكون سببه قرض، ممكن يكون سببه أنك أخذت منه مال، ممكن سببه ثمن مبيع، أسباب كثيرة. فهذا المال يجب أن تعيده إلى صاحبه، هذا يجب أن تعيده إلى صاحبه.
1: حقوق العباد مبنية على
0: يعني المشاحة، يعني لا تسقط إلا إذا أسقطها صاحبها أو أعدت الحق صحيح. إلى صاحبه.
1: نعم. نعم. بارك الله فيكم. نعم. اسمح لنا فضيلتك نأخذ أيضا
0: بسم الله
1: كم سؤال إن شاء الله. السلام عليكم، فتاوى على الهواء. هاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم، فتاوى على الهواء، تفضل.
2: وعليكم السلام،
1: حياكم الله.
2: الله يحييك. عندي سؤالين بالله إذا سمحت.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، في آية عليها خلاف إنه في عذاب للقبر ولا ما في، اللي هو يوم يقول المجرمون ما لبثوا إلا ساعة.
0: إيش؟
2: فبنا تفسير بالله بالنسبة لها.
0: أسمع نقرأ الآية بشكل صحيح.
1: نعم. لعله في خطأ في قراءة الآية. نعم.
2: طيب، مش مشكلة. السؤال الثاني بالله إذا سمحت.
1: نعم.
2: أبوي عمر لنا عمارة 3 شقق، وقاعد أنا وإخواني فيها، كل واحد له شقة.
1: نعم.
2: هسا أنا بدي أطلع منها وبدي أأجرها.
1: نعم.
2: هسا الأجار لمين بروح، إلي ولا كيف؟ بدي أعرف عشان الواحد يكون.
1: أبوك توفى؟
2: أبوي متوفى. الله
1: رحمه الله. وهذه الشقق يعني ورثة صح؟
2: طبعا، الوالد توفى وأبوي عمر لنا عمارة، وكل واحد له قاعد في شقة إله يعني.
1: إيه؟
2: فأنا إذا طلعت منها مثلا.
1: طيب، مش مسجل باسمك الشقة؟ مش مسجل باسمك؟
2: لا، مش مسجل باسمي، بس هي الشقة إلي وكل واحد له شقة من إخواني يعني.
1: تمام.
0: طيب،
2: نفس العمارة.
0: طيب،
2: فأنا بدي أطلع من الشقة هاي وأجرها.
0: طيب،
2: إذا أجرتها لمين اللي أجر بروح؟
0: هسا الشقة إلك ولا تاركة بعدها؟
2: كيف يعني تاركة؟
0: يعني لأبوك. وما توزعت؟
2: ما توزعت. لا،
0: ما انفرزت.
1: ما انفرزت.
2: لا ما انفرزت.
0: ماشي، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم.
1: العفو، حياكم الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك رب.
3: والله سؤالي لعطفة المفتي.
1: تفضل.
3: أنا بشتغل على سيارة، مرات يعني بكون طالع مشوار فوق ال 81 كيلو.
0: نعم.
3: يعني بطلع من المنطقة اللي أنا فيها، بكون انه يعني داخل مناطق البنيان.
0: نعم. نعم.
3: يعني بصلي الظهر. نعم. مثلا عادي.
0: نعم.
3: قبل يعني بكون وصلت المنطقه قطعت فيها 81 كيلو.
0: نعم.
3: هل يحق لي اني اصلي العصر بس اصل المنطقه هذه ولا استنى بين اذن العصر؟
0: مفهوم.
3: فهمت. ماشي هيك يا دكتور.
0: يعني انت سافرت.
3: نعم.
0: ووصلت الى مكان السفر،
3: طلعت صليت الظهر عادي،
0: صليت في دار الإقامة وسافرت.
3: نعم.
0: وأدن عليك العصر.
3: ما كان بعد العصر مش مأذن. قطعت 81 كيلو. هون بصير أصلي العصر لحاله
0: قبل ما يأذن.
3: قبل ما يأذن.
0: مفهوم.
3: ماشي دكتور، شكرا.
0: أهلا،
1: حياكم الله. نعم، اتصال آخر. أخي سعد، فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله. ممكن ترفع صوتك لو سمحتي؟
4: غلبك دكتور زايد، بدي أسأل سؤالين.
1: تفضلي أبشري.
4: السؤال الأول بالنسبة لغسل المرأة الميتة، كيف يعني كيفية غسل المرأة الميتة؟ إذا يعني
1: تغسيل المرأة الميتة؟
4: نعم.
1: نعم.
4: والسؤال الآخر، آداب زيارة القبر، كمان الأموات يعني.

0: زيارة القبور،
1: نعم آدابها
0: آداب للنساء ولا عموما هي؟
1: للنساء.
0: للنساء.
1: نعم
0: نعم. نعم، سؤال أخير ثم نجيب على الأسئلة مجموعة. تفضل فتاوى.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية
0: الله
2: جميعا.
0: يعافيك، حياكم الله.
2: والله

0: اغير الورقه ما اغير
1: اخي الكريم
2: من جيبك عموما ان شاء الله.
1: اخي الكريم زيك السيدة سمعت انه يعني تحكي سؤال على الافتاء يعني رن تليفون على الافتاء ان شاء الله
2: سنجيبه عموما
1: وتجيب عموما ان شاء الله زيك بس هاي الاسئله الخاصه نوعا ما يعني يا ريت انك تسال فيها ذات الافتاء بشكل خاص. نعم
2: نعم
1: فضيلة الدكتور الأخ الكريم لعله قرأ الآية بشكل خاطئ يقول عز وجل في سورة الروم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون صدق الله العظيم.
2: نعم.
1: هو يسأل هل لها علاقة بموضوع عذاب القبر هذه الآية وهل يعني هو يسأل مسألة لعله فيها كلام لكن أنه هل هو مثبت عذاب القبر وما علاقة هذه الآية؟
2: نعم هذه الآية تتكلم عن إقامتهم في الدنيا
1: ليس لا علاقة بعذاب
2: نعم
1: القبر
2: نعم يعني ما وجدوه في الدنيا من نعم. من حياة عندما يقارنوه بالأهوال التي يرونه نعم. يرونها
1: نعم.
2: يجدون أن هذه الأهوال لا تعدل ساعة
1: كانت قصيرة مدة إقامتهم
2: كانت الدنيا قصيرة جدا وكما بينا في حلقات سابقة أن أدلة عذاب القبر في القرآن الكريم
1: موجودة نعم.
2: إضافة إلى صحيح الحديث من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران وهذا ما نقرأ معه قول الحق سبحانه وتعالى عن آل فرعون مثلا
1: نعم.
2: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هسه ما اكتمل المعنى ويوم تقوم الساعة
1: أدخلوا
2: آل فرعون أشد العذاب إذن شوف التسلسل الزمني وحاق بآل فرعون سوء العذاب واحد النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وغير ذلك
1: أدلة كثيرة نعم
2: وغير ذلك نعم. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعذبان ولا يعذبان
1: بكبير
2: كان أحدهما لا يستنجي من بوله والآخر كان
1: نعم.
2: يمشي بالنميمة بين الناس نسأل الله العفو والعافية.
1: أيضا فضيلتك الأخ الكريم يقول توجد شقق يعني تركة من والده وهي غير لم تتوزع هذه التركة
2: نعم.
1: يقول أنا وإخوتي كل واحد في شقة الآن إذا خرجت من هذه الشقة رحلت يعني
2: نعم.
1: لمن أدفع الأجرة أخذها يعني للورثة تكون
2: نعم يا سيدي بدنا نشرح المسألة هاي في بشيء من التفصيل
1: نعم
2: بشيء من التفصيل الآن مجرد أن ينتقل الميت تنتقل هذه الأعيان التي تركها إلى الورثة مجرد أن ينتقل الميت تنتقل هذه الأعيان إلى الورثة ولكن بدنا نميز الآن أننا نتكلم عن مشاعر يا دكتور زايد
1: نعم
2: الآن اللي بيصير إنه الإخوان ضلهم ساكنين مع بعض فبتصافطوا بينهم وبين بعض إنه إحنا هينا ساكنين مع بعض وبما أننا مع بعض خلاص إحنا متسامحين فيما بيننا ما في حرج بذلك
1: نعم.
2: ما في حرج في ذلك لأنهم الآن بينهم التسامح طيب الآن شو نعمل في هذه القضية بيقولك أنا انتقلت ماذا أفعل الآن في قضية انتقالي من هذا المنزل الآن يا أخي الكريم أنت في هذا المنزل لك مجموعة حصص حتى نفسرها تفسير دقيق يا شيخ زايد وإذا في كلام قاعد بحكي أنا مش واضح أرجو أنك تنبهني فورا أنا مسألة
1: واضح
2: الآن أنا عندي هذا المنزل أنت لك في هذا المنزل واحد من اثنين إما شقة مفروزة هاي لك دك تأجرها دك تبيعها هذه لك أو لك سهم مشاع يعني 200 متر لك فيهم 100 كل متر من إذا المساحة الكلية 200 كل متر لك نص متر
1: لك نص متر نعم
2: فبتيجي بتقول لأخوك شو إلي وشو إلك تتفقوا إذا هو ساكن

0: ضمن المساحه اللي تمثله وانت الك مساحتك، خلاص انكم بينك وبين بعض ممكن تتفقوا هاي ميتك وهاي هاي الميه اللي الك وهاي الميه اللي غير ذلك ممكن تلجأوا للقضاء تعملوا افراز قضائي.
1: افراز قضائي نعم.
0: اذا ما اتفقتوا فيما بينكم. لكن انت الان سهمك على المشاع. اتفقتوا على تعيين اتفقتوا على تعيين الحصص نعين هذه الحصص. ما اتفقتوش ممكن أن تلجأوا إلى القضاء حتى القضاء يعالج الإشكال فيما بينكم، لأنه هذه مسألة كثير ما نسأل عنها هذه القضية.
1: نعم.
0: وإجابتها كما بينت لك. وأيضا ما أدعو الأخوة السائرين إلى أنه ما نلجأ لسيف الحياء، فما أخذ بسيف الحياء فالنار أولى به.
1: نعم.
0: لا نلجأ لسيف الحياء أنه أي حصة، وهذه الآن إذا معتدي أو متجاوز أنت أو أكثر ماخذ أكثر من حقك فله حق بأجرة المثل.
1: نعم. فضيلتك، شاعت على منصات التواصل الاجتماعي وعلى ألسنة بعض المتحدثين فكرة مفادها أن الإيمان المطلوب من الناس هو الإيمان بالعمل بالله والعمل الصالح من دون الحاجة إلى الإيمان بنبي بعينه. ولذلك يقولون أن الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس ضروريا، ويقولون أن ذلك يجعل الدين عالميا، وأما الإيمان بالرسول فهو كما يقولون مجرد عادات وتقاليد محلية في مجتمع معين ومناطق معينة. فما حكم الشرع؟ فضيلة الدكتور بارك الله فيكم.
0: أشكرك يا دكتور زايد، وهذه مسألة مهمة يعني وردتنا أكثر من مرة.
1: نعم.
0: ونحن نحب أن نعالجها في دائرة الإفتاء العام في القضايا التي يكثر السؤال عنها.
1: نعم.
0: في المجتمع، أولا عندما نذكر أركان الإسلام نقول بني الإسلام على خمس. أولا أول هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا
1: رسول الله.
0: صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الركن الأول عندي في إسلامي شهادة قسم إلى شهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعندما تغفل أحد أركان الإسلام هذا الإسلام غير صحيح. وطبعا أنا الآن أبين أنني لا أحكم على أشخاص، دقيق جدا ومهم جدا أن ننوه، أنا لا أحكم على أي شخص،
1: على حالة يعني على
0: أنا أحكم على الفكرة وعلى المبدأ.
1: نعم.
0: الأشخاص لابد أن يذهبوا إلى القضاء وأن يسألهم فضيلة الشيخ ما هي عقيدتك، ماذا تقول في كذا، لأنه الكلام أحيانا يحمل معان كثيرة. هذه القضية الأولى. إذا جئنا إلى أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أنت الآن الذي يتبنى هذه الأفكار يقرأ بعض القرآن ويترك البعض الآخر. طيب، أنت عندما قرأت من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، طيب لماذا لم تقرأ معها قول الحق سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أين هذا الإيمان؟ طيب، بعدين أريد أن أفهم بما توجه قول الحق سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. كيف توجه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم إذا أردت أن أفهم الآية معك، أنا أريد أن أفهم هذه الآية التي اعتبرتها يعني ما جاء الدليل أنك لا تريد أن تؤمن بالرسل ولا أن تؤمن بالرسالات وتكتفي بالإيمان بالله، وأنك ستقف بين يديه في اليوم الآخر، وأنك ستعمل صالحا. كيف ستعمل صالحا دون أن تأخذ الأحكام التي يريدها منك الحق سبحانه وتعالى؟ ما هو الطريق؟ يعني أنت تريد أن تؤمن بالله، تريد أن تؤمن بالله وباليوم الآخر وأن تعمل صالحا، تمام يا شيخ زايد؟
1: نعم تمام.
0: العمل الصالح كيف ستعرفه؟ من أين؟ ستقول لي أو سيقول لي بعض الناس: العمل الصالح فيما اتفق عليه العقلاء، مظبوط؟ الرحمة والعدل والإحسان ونصرة المظلوم
1: والمساواة.
0: طيب ممتاز جدا. طيب ما هم اختلفوا العقلاء، والعقلاء عندهم نظريات، اللي انت قاعد بتقول عنهم عقلاء عندهم نظريات تبرر للقوي أن يقتل الضعيف، والعقلاء الذين تقول عنهم هذول العقلاء وصاروا هم يعني رأس الهرم الإنساني في العقل عند ذلك الشخص، مش عندي أنا، عندهم يقولون نحن أصلنا قرود، وهذه الكلمة مش عبثية، أصلنا قرود ولا زالت هذه المعاني حاكمة علينا، فلذلك الذي يجب أن يطبق فيما بيننا شريعة الغاب والناب.
1: لها أبعاد هذه،
0: طبعا
1: لها أبعاد.
0: فاقتل غيرك ولا حرج. وإحنا رأينا العدو الصهيوني كيف قتل أهلنا في غزة، وبيقول لك بقتلهم عادي مثل ما بقتل أي مخلوق من المخلوقات، بناء على هذه الأفكار الفاسدة والضالة. فهذا الإشكال، هذا الإشكال الذي،
1: أو هذا الفهم يعني،
0: هذا الإشكال الذي في هذا الفهم سيوصلك إلى اتباع الهوى. وهنا النقطة الثالثة، أنا لا أريد أن أحكم على من لم تصله الشريعة الغراء كاملة كما هي بأنه كافر مخلد في النار، وعلماؤنا بيّنوا ذلك، إنه حتى أنا أحاكم ذلك الإنسان وذلك الشخص أنه كفر بالله وكفر بالإيمان وبأركانه، فلا بد أن تصله الشريعة الغراء نقية واضحة جلية مع تجلية الدليل والبرهان، ثم بعد ذلك نحكم.
1: صحيح.
0: فنحن لا نريد أن نحكم على الناس بالكفر، ليست الشريعة متشوفة للحكم على الناس بالكفر، هذه نقطة مهمة جدا، وإنما الفكرة التي يقصدها هؤلاء وهي دكتور زايد تسمى الآن بالإلحاد الربوبي. شو يعني؟ يعني أنا ماشي، يعني لا أستطيع عقلا أن أنكر أن للكون خالق ومدبر ومتصرف، ولكن لا أريد أن أؤمن بالرسل، هذا نوع من أنواع الإلحاد. ليه؟ لأني لا أريد المتابعة، أنا لا أريد الاتباع.
1: نعم.
0: أنا لا أريد السير وفق مرادي هذا الشرع، فماشي مؤمن بالله بس بعمل اللي بدي، فهذه هذا نوع من هذه الأنواع. والقضية الثانية التي أريد أن أوضحها قبل أن نختم البرنامج، ضر معنا دقيقتين.
1: نعم
0: شايفة.
1: نعم صحيح.
0: والقضية الثانية والتي تنشأ عن هذه الفكرة هي قضية إنكار السنة، وأن ننكر السنة، وكل دارس للشريعة يعلم أن كثير وجل الأحكام الشرعية من حديث سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فلما تقول لي فيش رسل وفيش رسالة، معناها فيش سنة، معناها فيش أحكام شرعية مأخوذة من السنة، معناها القرآن الكريم بصير أفهمه زي ما بدي لأنه ما فيش سنة تفهمني،
1: بصير أفهمه على الهوى،
0: وأصير أفهمه على الهوى، وألغي أحكام العبادات وألغي أحكام المعاملات وألغي أحكام القضاء وألغي كل الأحكام الشرعية بناء أنه ما فيش سنة لأنه ما فيش رسل، وأفهم القرآن زي ما بدي. وهذا ما نراه يا دكتور زايد، وأنت إعلامي مقدر جدا، هذا ما نراه من استضافة أمثال هؤلاء لتفسير القرآن وفق هواهم.
1: صحيح. صحيح.
0: لأنه إذا إجى علي وقال لي أنا ملحد بالله العظيم، مش راح أسمع له، مش راح أتقبله. قلت لا، أنا أؤمن بالله العظيم، ولكن عندي إشكاليات مع السنة، عندي إشكاليات مع السنة. طيب أنت تؤمن بالقرآن، وكيف تقرأ قول كيف تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كيف تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
1: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
0: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
1: وليحذر الذين يخالفون عن أمره
0: أن تصيبهم فتنة. تجاوز كل هذه الآيات مراده التلاعب بالأحكام الشرعية، تضيع الأحكام الشرعية، تميع الأحكام الشرعية، لأن قطع الصلة بين الأمة وبين الأحكام الشرعية إضعاف للأمة. ضل علي 3-4 أسئلة إن شاء الله الحلقة الجاية.
1: نعم الحلقة الجاية والأخوة اللي يعني ممكن يتواصلوا مع
0: الحلقة الجاية نجيب عنها بإذن الله تعالى لتوضيح ضوابط.

0: رابطها.
1: وهذا الدكتور يعني بالنهاية هذا ما تفضلتم به حقيقة، هذه موجات تؤثر على وعي الشباب،
0: طبعا
1: تؤثر على الشباب،
0: طبعا
1: تؤثر على الأمن الفكري لديهم.
0: طبعا
1: وحقيقة نحن عودة إلى دارة الإفتاء ومؤسسة الدين الرسمي في الأردن، أنتم تشكلون يعني سدا منيعا وحصانة وفكر آمن تجاه هذه الموجات الفكرية التي تأتي من هنا وهنالك. وبارك الله في وجودكم في دكتور على هذا التوجيه
0: الله.
1: الكريم،
0: الله يحفظك
1: وعلى يعني هذه اللفتات والوقفات التي تأتي في محلها لتحصيل الأمن الفكري لدى المجتمع ولدى المسلمين
0: هذا
1: جميعا،
0: شيء من
1: من أي
0: الواجب.
1: موجات تؤثر على فكرهم وبالتالي
0: نعم.
1: على وعي الشباب وعلى
0: نعم.
1: المجتمعات.
0: طبعا هذا شيء من واجبنا،
1: بارك الله فيكم
0: لأنه
1: سيدي.
0: يريدون قطع الصلة مع القرآن، مع السنة، مع
1: هذا
0: اللغة
1: أمر خطير
0: العربية،
1: جدا،
0: تلاعب بأحكام الأسرة، تلاعب بالوعي بوعي المؤمن، نشر المخدرات، نشر الإباحية، نشر الشذوذ، هذه إحدى الشبه التي
1: حتى الفهم الخاطئ الأحيان لبعض المسائل تردنا على الفتاوى
0: طبعا
1: نتيجة هذه الأمور،
0: طبعا
1: وإن
0: طبعا
1: كانت بطريقة غير
0: طبعا
1: مباشرة دكتور.
0: التكفير، التفسيق،
1: صحيح.
0: التبديع، هذه كلها إشكاليات
1: صحيح.
0: نواجهها، هي إحدى الإشكاليات التي أثيرت معاصرا، وهذا
1: بارك
0: يعني
1: الله
0: هذه
1: فيكم
0: الفتوى
1: فضيلة
0: عندنا
1: الدكتور،
0: في
1: جزاكم
0: خصوصي.
1: الله كل
0: حياكم
1: خير،
0: الله سيدي.
1: كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أمين عام دارة إفتاء. كل شكر سيدي، بارك الله بوجودك
0: مرحبا
1: إن شاء الله.
0: سيدي، شكرا
1: حياكم الله.
0: لكم، حياكم الله.
1: أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وشادي زيادي من الهندسة الإذاعية، المهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الإشراف العام الزميلي الدكتور مارك حصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدوير، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. أستودعكم الله، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

بعد القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. مجلس الأعيان يعقد أولى جلساته في الدورة الاستثنائية، ومجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية. القوات المسلحة تسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الولايات المتحدة تشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران. وجولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل اليوم لترسيخ وقف إطلاق النار بين الطرفين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قدم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان واجب العزاء بوفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، وذلك خلال زيارته اليوم سفارة دولة قطر الشقيقة في عمان ولقائه السفير القطري لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني. ودون رئيس الوزراء كلمة في سجل التعازي عبر فيها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، سائلا الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته. كما قدم واجب العزاء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي. عقد مجلس الأعيان اليوم أولى جلساته في الدورة الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة، وانتخب المجلس الدكتور عبد الله نصور نائبا أول لرئيس المجلس لشغل المقعد الذي شغر باستقالة العين سمير الرفاعي، كما انتخب الدكتور هاني الملقي نائبا ثانيا خلفا للنصور. كما وأدى كل من الدكتور عمر الرزاز والدكتورة هند أبو الشعر اليمين الدستورية أمام المجلس. وتتضمن التشريعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية مشاريع قوانين الإدارة المحلية وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مشروعي القانونين المعدلين لقانوني الجامعات الأردنية والملكية العقارية. عقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم ناقش خلالها مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لعام 2026. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: يهدف مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لعمل مؤسسات التعليم العالي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها قطاع التعليم في الأردن. وتضمن مشروع القانون تعديلات على تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، حيث تم إعادة تنظيم عضوية المجالس بما يحقق مزيدا من الكفاءة والتخصص، إلى جانب تعزيز دور مجالس الأمناء في اختيار رؤساء الجامعات الرسمية من خلال تقديم التوصيات الخاصة بالتعيين وفق آلية جديدة. كما أقر المجلس تعديلات تتعلق بشروط تعيين رؤساء الجامعات، بحيث يشترط أن يكون رئيس الجامعة أردني الجنسية وأن يكون حاصلا على رتبة الأستاذية، إضافة إلى امتلاكه الخبرات الإدارية اللازمة لشغل المنصب. وخلال النقاشات أكد النواب على أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع التعليم العالي وتحسين مستوى الحوكمة وربط مخرجات الجامعات باحتياجات سوق العمل. وشدد النواب أيضا على ضرورة أن ترافق التعديلات التشريعية خططا تنفيذية تشمل رفع جودة التعليم وتعزيز استقلالية الجامعات ودورها في التنمية الوطنية، مؤكدين على أن تطوير منظومة التعليم العالي يمثل أساسا في بناء اقتصاد قائم على

0: المعرفة وتعزيز تنافسية الأردن إقليميا ودوليا. وشملت تعديلات النواب أيضا تنظيم بعض الجوانب المالية والإدارية للجامعات، من بينها السماح بصرف نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية وفق التنسيب التي يقرها مجلس التعليم بناء على تنسيب مجالس الأمناء. كما نصت التعديلات على تعزيز دعم البحث العلمي والابتكار وإتاحة تخصيص جزء من موازنة الجامعات للتسويق الخارجي واستقطاب الطلبة الوافدين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الجامعات الأردنية إقليميا ودوليا. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لعام 2026، ويتضمن المشروع تعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات العقارية ورقمنتها وتسريع معاملة البيع والإفراز وإزالة الشيوع، بما يخفف الوقت والجهد والكلف على المواطنين. كما نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، والذي يهدف إلى موائمة التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي والتطورات التشريعية. ويتضمن المشروع تخفيض عدد أعضاء مجلس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، بما يعزز ويرفع كفاءة الحوكمة واتخاذ القرار. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكية تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين الموقع والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل أداء واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وترصد مختلف التطورات للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أمن المملكة أو مجالها الجوي. وأكد أن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي ستواجه بكل حزم ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية، مشددا على أن القوات المسلحة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره. كما ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. دان الأردن اليوم الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية مستهدفة المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الأردن ودول الخليج العربي الشقيقة، وأكدت تضامن لبنان الواسع والكامل رسميا وشعبيا مع الأردن وجميع دول الخليج العربي، مؤكدا أن أمن هذه الدول واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي القومي. سيداتي وسادتي، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نواصل تقديم فترتنا الإخبارية بآخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث قال الجيش الأمريكي إن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان خلال المهمة التي استمرت ل5 ساعات، نجحت القوات الأمريكية في ضرب أهداف عسكرية شملت بوشهر وتشهبار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس. المزيد من التفاصيل والزميلة ألف البطوش.
2: في تصعيد للأعمال العدائية، رغم تأكيد دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال ممكنا. شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وقال الجيش الأمريكي إن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان خلال المهمة التي استمرت لخمس ساعات، نجحت القوات الأمريكية في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران شملت بوشهر وتشابهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس، وأوضحت أنها استخدمت ذخائر دقيقة ضد أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية. وأشارت إلى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة جاهزية هذه القوات. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران في الخليج، وستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا مقابل الرسوم، بعد تبادل الجانبين مزيدا من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارين في جزيرة كيش وانفجارات أخرى في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد وفي منطقة جام في بوشهر، بالتزامن مع استمرار الضربات الأمريكية على إيران لليوم الثالث على التوالي. وكانت وسائل رسمية قد أفادت بسماع دوي أربعة انفجارات في بندر عباس، فيما أعلنت وكالة تسنيم تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن طبيعة الانفجارات لا تزال غير معروفة، مؤكدة سماع دوي انفجارات في بندر عباس. من جانبه، أعلن الحرس الثوري مقتل ثلاثة أشخاص في إقليم هرمزجان بإيران في ضربات أمريكية، وقال الحرس الثوري إن إيران ستواصل ممارسة سيادتها على مضيق هرمز وستجبر القوى الأجنبية وحلفائها على الاستسلام.
1: وفي خبر وردنا الآن من قاعة الأخبار، حيث دان الأردن الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين نفط تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء مرورهما في مضيق هرمز، انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن الملاحة البحرية وسلامتها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها. كما وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة بوفاة أحد مواطنيها جراء هذا الاعتداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وبالعودة إلى لبنان، حيث تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث تنطلق جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية اليوم وغدا، وسط مساع دولية لترسيخ وقف إطلاق النار وإنهاء التوتر المتواصل على الحدود الجنوبية اللبنانية، في وقت يتمسك فيه لبنان بضرورة معالجة ملف الانسحاب الإسرائيلي كأولوية قبل الدخول في أي نقاشات أخرى. إلى التفاصيل.
3: محادثات لبنانية إسرائيلية جديدة برعاية أمريكية تستضيفها روما اليوم غدا في محاولة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان بعد أشهر من التصعيد والتوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة. وتأتي هذه الجولة في ظل استمرار الخلافات حول تنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها، إضافة إلى آليات تثبيت التهدئة ومراقبة الالتزام بوقف الأعمال العسكرية. وأكدت الرئاسة اللبنانية أن الوفد المشارك في المحادثات تلقى توجيهات واضحة بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل بحث أي ملفات أو قضايا أخرى. ويؤكد الجانب اللبناني أن تطبيق الانسحاب يمثل خطوة أساسية لاستكمال تنفيذ التفاهمات القائمة، فيما تركز الجهود الأمريكية على تقريب وجهات النظر ومنع عودة التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. الإسرائيلية. وتأتي محادثة روما ضمن مسار دبلوماسي أوسع تقوده أطراف دولية بهدف تثبيت الهدوء في المنطقة، إلا أن تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة يثير المخاوف من انعكاسه سلبا على مسار المحادثات اللبنانية الإسرائيلية.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم أبواب المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية داخل ساحات الحرم القدسي الشريف. على صعيد متصل، اقتحم أكثر من 100 مستوطن يهودي متطرف فجر اليوم بلدة كفر أو كفل حارس شمال غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين فيها. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بينهم طفل وامرأة بقصف من طيران الاحتلال على القادسية بمواصي خان يونس. أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صدور قرار عن مجلس إدارتها يتضمن منح المنشآت العاملة في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به تسهيلات مالية استثنائية تتضمن إتاحة تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة منخفضة بواقع 1% سنويا، مع منح المنشآت المستفيدة إمكانية تأجيل بدء سداد أقساط اتفاقيات التقسيط حتى شهر نيسان المقبل في الحد الأقصى. ودعت المؤسسة المنشآت السياحية الرغبة بالاستفادة من هذه التسهيلات إلى مراجعة فروعها اعتبارا من الاثنين المقبل لغايات تقديم طلبات التقسيط. أما المنشآت العاملة في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي أو المساندة له، فيتعين عليها مراجعة وزارة السياحة أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، كل حسب اختصاصه، للحصول على ما يؤكد ارتباط المنشأة بالقطاع السياحي، ثم مراجعة فروع المؤسسة لتقديم طلبات التقسيط. حقق برنامج أردن جنة للسياحة الداخلية إقبالا واسعا منذ انطلاقه، مسجلا مشاركة نحو 135 ألف مشارك توزعوا على أكثر من 4000 رحلة سياحية انطلقت إلى مختلف الوجهات في المملكة. كما شارك في البرنامج منذ انطلاقه 4989 دليلا سياحيا وحافلة و135 مكتب سياحة وسفر، إلى جانب 97 مطعما و92 فندقا ومخيما سياحيا، في حين بلغ عدد المشاركين الذين استفادوا من خدمة الحجز المباشر عبر مركباتهم الخاصة 1064 مشاركا. بلغت قيمة القروض التي منحها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في محافظة المفرق منذ بداية العام الحالي وحتى الأول من الشهر الجاري 2,246,000 دينار، استفاد منها 447 مقترضا. للمزيد تحدث مدير الفرع الدكتور علي الخزعلة لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
4: بلغت عدد القروض 2,246,019 دينار، استفاد منها 447 مقترض ومقترضة. طبعا المحصل 1,567,000. بلغت القروض الفقر والبطالة 250,400، استفاد منها 105. تمويل الريفي 135,600 من أصل 190,000. زراعات الذكية 42,000، استفاد منها 17 مقترض. نسبة الإنجاز 50-50% وماشيين ضمن الخطة.
1: أعلنت شركة مياه العقبة عن تنظيم يوم مفتوح للاستماع إلى شكاوي وملاحظات المواطنين المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي. للمزيد تحدث رئيس قسم التوعية المائية والإعلام المجتمعي في شركة مياه العقبة إياد الخصاوني لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
5: إيماناً بشركة مياه العقبة بضرورة فتح قنوات التواصل المباشرة مع المواطنين، فإن شركة مياه العقبة تعلن عن تنظيم يوم مفتوح لمقابلات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 تموز 2026، وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً في قاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي لشركة مياه العقبة. يهدف هذا اللقاء إلى الاستماع لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي، وللإجابة عنها بشكل مباشر من قبل المعنيين في الشركة.
1: نظمت جمعية تحفيز للرياضة والتطوير بالشراكة مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة في جامعة اليرموك والمبادرة النسوية الأورومتوسطية جلسة حوارية في قاعة المركز بعنوان تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. للمزيد تحدث مدير جمعية تحفيز أحمد شتيات لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
6: بنآمن بجمعية تحفيز دائما بعلاقة تكاملية ما بين مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية باتجاه وما بين القطاع الأكاديمي اللي كلنا بنشتغل لحتى نكون قادرين على خدمة وتطوير القطاع المرتبط بتمكين المرأة. منظومة التحديث الاقتصادي أكيد بتطلع على هذا التمكين باتجاهات مختلفة وبتشعبات مرتبطة بالعديد من المحاور. من خلال هذه الجلسة اليوم شفنا في مجموعة من التوصيات اللي ممكن تترجم لمشاريع وبرامج ومبادرات على الأرض، من خلالها يعني بنساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بتطوير هذا القطاع وتمثيل هذا القطاع المرتبط باتجاهات مختلفة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الجمعة صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. مجلس الأعيان يعقد أولى جلساته في الدورة الاستثنائية، ومجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية. القوات المسلحة تسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الولايات المتحدة تشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران. وجولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل اليوم لترسيخ وقف إطلاق النار بين الطرفين. ختاما مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لنينويران، ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري، ومن التنفيذ الإذاعي ألف البطوش، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن الأوضاع في قطاع غزة، عن معاناة الشعب العربي الفلسطيني في غزة. على الرغم من وقف إطلاق النار من 10/10/2025، ما زالت قوات الاحتلال، قوات المستعمرة الإسرائيلية، تمارس عملية القتل والاغتيال للشعب الفلسطيني، لقياداته، لكوادره، لناسه، لأهله، لأطفاله، لنسائه في قطاع غزة. ولا تزال تواصل الحصار والتضييق للتجويع ومنع السفر وإغلاق المعابر والتضييق على الناس. والهدف كما حصل عام 1948 هو بالتضييق، بالاغتيالات، بالقتل، بالمجازر لدفع الشعب الفلسطيني نحو الرحيل. ولذلك للحديث عن هذه الموضوعات، عن معاناة أهالي قطاع غزة، عن مستقبل قطاع غزة السياسي في ظل ما يسمى مجلس السلام الذي بشر بأنه سينهي دور وكالة الأمم المتحدة، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ولذلك للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالأستاذ إبراهيم أبراش. إبراهيم أبراش كان وزير الثقافة الفلسطيني السابق في حكومة دكتور سلام فياض عام 2007، وهو كاتب وأكاديمي وأيضا حقوقي وخريج المغرب، وهو أيضا من مواليد قطاع غزة. ولذلك للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالأستاذ إبراهيم أبراش. أستاذ إبراهيم مساء الخير أولا.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذ حمادة، ومرحبا بك والمستمعين والمستمعات.
0: يا مرحبا، يعني إحنا بالأردن لا نستطيع إلا تكون مشاعرنا وأحاسيسنا معاكم، معاناتكم، ظروفكم الصعبة، الله يعينكم عليها، يعين شعبكم على ما تواجهونه وما تعانون. دكتور إبراهيم، بداية يعني أعطيني هيك تصور عام، مع أنه كل الناس بتتابع التفاصيل اليومية، ولكن على الرغم كما يعني ذكرت في معرض الحديث عنكم، عن غزة، عن قطاع غزة، أن هنالك وقف إطلاق نار من الرئيس الأمريكي ترامب ما بين حركة حماس وحكومة المستعمرة الإسرائيلية، ومع ذلك لا يوجد التزام من قبل قوات الاحتلال، من قوى المستعمرة الإسرائيلية، في تعاملها العنيف والحاد بالاغتيالات والقتل والبطش واستمرارية احتلال أكثر من 60-70% من قطاع غزة. وهذا ما يؤكده وزير الحرب تبعهم إسرائيل كاتس بأنهم سيواصلون البقاء في 60 أو أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة.
1: يعني المشهد كما ذكرت بالتأكيد، ولكن بالنسبة لنا كفلسطينيين المشكلة ليست غزة فقط، هي نعم. غزة جزء من المشهد،
0: نعم.
1: هي المشكلة هي كل القضية الفلسطينية، المعاناة في غزة وفي الضفة.
0: صحيح.
1: وأنا أعتقد أن ما يجري في الضفة الغربية من نهر الأردن أمر لا يقل خطورة عما يجري في قطاع غزة.
0: نعم.
1: أيضا ما يعاني أيضا الفلسطينيين في أراضي 48 من ممارسات عنصرية من الاحتلال الصهيوني، أضف إلى ذلك نصف الشعب الفلسطيني في الشتات الذي لا يعرف ما هو المستقبل، يعني أو يعيش مرحلة الانتظار المجهول. إذن هي معاناة شاملة لكل الشعب الفلسطيني. في قطاع غزة ربما الهجمة الشرسة في خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي وحجم الإجرام الذي تعرض قطاع غزة هو الذي استقطب الاهتمام والأضواء أكثر من بقية المناطق. بالنسبة لمسألة وقف إطلاق النار، هي حقيقة هذه يعني أصبحت كأنها كذبة كبرى أو في تضليل يعني يتم اللجوء إليه بالحديث عن وقف إطلاق النار. سواء تعلق الأمر على كل حال في غزة، في فلسطين، أو حتى في لبنان،
0: نعم،
1: لأن مفهوم إسرائيل لوقف إطلاق النار كما عودتنا خلال الصدمات السابقة أو الحروب السابقة في قطاع على قطاع غزة من 2008 2012 14 21 حتى هذه الحرب، مفهومها لوقف إطلاق النار أن يتوقف الطرف الفلسطيني عن استهداف إسرائيل،
0: نعم،
1: وأن تستمر إسرائيل تطلق يدها وتستهدف الطرف الفلسطيني كلما شعرت أن هناك خطرا يهددها. هذا ما جرى بكل مراحل وقف إطلاق النار في خلال الحروب السابقة، دائما إسرائيل هي التي تنتهك وقف إطلاق النار وتعود مجددا إلى الحرب. في هذه المرة وقف إطلاق النار أخذ زخما وصيتا أكبر لأنه جاء نتيجة تدخل أمريكي.
0: نعم.
1: يعني شخصية الرئيس ترامب والمبادرة التي طرحها بعد أن عجزت كل الأطراف الأخرى لا عربية ولا دولية أن توقف حرب الإبادة على غزة، تدخل الرئيس الأمريكي وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في إطار المعادلة أو يعني التسوية التي تمت، إطلاق المجندين الإسرائيليين والأحياء والأموات وفي مقابل عدد من أسرى الفلسطينيين. ولكن منذ ذلك التاريخ لم تتوقف إسرائيل عن القصف والاغتيال في قطاع غزة، وكلنا نشاهد كلما يعني تفتح الشاشات التلفاز إلا وتسمع أن إسرائيل اغتالت فلان واغتالت قصفت هنا وقصفت هناك، ولم تستثني لا أطفال ولا نساء ولا شيوخ، وغالبية من تستهدفهم لا علاقة لهم بحركة المقاومة، ناس مدنيين، بالإضافة إلى التدمير الممنهج، يعني هو تدمير ممنهج ومخطط لأنها تقوم بعمليات تدمير في المناطق الشرقية من قطاع غزة أو شرق خط صلاح الدين بطريقة ممنهجة، بمعنى أنها في بالها تخطيط مخطط ما تريد أن تنفذه، تدمير المناطق الكاملة لأنها بحيث لا يمكن أن يعاد بناها مجددا. إذن هي تخطط لشيء ما من ورائها،
0: هو هدفه إخلاء السكان،
1: وهدف إخلاء السكان هذا هدف، وتهيئة المنطقة لمشاريع إلى الآن هي محل غموض حقيقة. يعني إذا إسرائيل ما الذي تريده؟ هل تريد أن تعيد احتلال قطاع غزة بالكامل؟ وهذا أحيانا تسمع تصريحات من هنا وهناك، بعض المسؤولين الإسرائيليين يتحدثوا عن هذا الأمر وهم قلة، وبعضهم يتطرف مثل سموتريتش وبن غفير يقول نريد أن نعيد بناء المستوطنات في قطاع غزة، البعض يقول لا، أن إسرائيل فقط تريد الهيمنة عن بعد سيطرة، يعني أخذ 70% وبدها يعني تبقى تحصر فلسطينيين في 30%، والسؤال هو لماذا هذا الحصر في 30% على الساحل تحديدا؟ يعني

0: إسرائيل أن تقبل أو تنهي الحرب نهائيا وتترك على حدودها الجنوبية حوالي 2 مليون أو 2 مليون ونص فلسطيني تتركهم على الحدود، وكانها معانا معاملة الشيء. لأن الشعب الفلسطيني تعود يعني زي ما جرى مثلا بعد نكبة 48 استنهض هويته الوطنية مجددا، لملم جراحه مجددا، عاد إلى المشهد السياسي مجددا، وبالتالي إذا بقي الفلسطيني في قضاء غزة بالإضافة إلى صمود أهلنا في الضفة الغربية ثم 48، يعني بمعنى أنه ستبقى ما في فلسطين ما بين البحر والنهر أكثر من 7 مليون فلسطيني، بمعنى أكثر من نصف عدد السكان، وهذا يشكل هو الخطر التهديد الحقيقي لقيام دولة يهودية.
1: نعم.
0: فكيف ستقيم إسرائيل دولة يهودية في ظل وجود
1: أكثر من 7 مليون
0: عربي
1: فلسطيني
0: داخل الدولة.
1: وبالتالي
0: يبقى هنا مخطط تهجير مطروح بشدة في قطاع غزة، وكل المعاناة أو كل الإجرام الذي تمارسه إسرائيل في قطاع غزة تهدف إلى أن تؤثر على الناس نفسيا وحياتيا بشكل أكبر، حتى تصبح فكرة الهجرة مقبولة لديهم. يعني عندما يقارنوا أن يهاجروا إلى أي مكان أفضل من حياة البؤس التي يعيشونها، ولكن إلى الآن تتعثر مخطط التهجير. ونفس الأمر يحدث بشكل مختلف في الضفة الغربية على كل حال.
1: نعم.
0: فيما يتعلق تدمير مخيمات شمال الضفة الغربية واستيلاء على الأراضي ونزوح الناس من منطقة إلى منطقة، كل هذا في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي يخطط أيضا لعملية أخرى قد تجري في الضفة الغربية.
1: نعم. طيب أستاذ، يعني الحقيقة إبراهيم أبراش، يعني الكاتب والأكاديمي والوزير السابق، يعني أنت طرحت الموضوع عدته إلى أصوله وجذوره، وهو أن مقومات الشعب الفلسطيني الثلاثة، يعني الفلسطينيين في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، وثانيا الفلسطينيين المقيمين في أرضهم في مناطق الاحتلال الثانية عام 67، وثالثا اللاجئين في بلدان الشتات واللجوء في المخيمات الأخيرة. هذه المواقع الثلاثة للفلسطينيين، أنت طرحت الموضوع إلى جذوره، وأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما تفضلت يقوم على مسألتين، على الأرض وعلى البشر. واضح أنهم تمكنوا من احتلال كامل أرض فلسطين، ولكنهم فشلوا استراتيجيا بطرد كل الشعب الفلسطيني. وفق ما تفضلت به أن هنالك أكثر من 7 مليون عربي فلسطيني على كامل خارطة فلسطين، كيف تنظر أنت كمواطن فلسطيني، أنت ككاتب سياسي فلسطيني، أنت كإنسان فلسطيني بعيش في قطاع غزة، ولد في قطاع غزة وعاش في قطاع غزة ويواجه معاناة شعبه يعني في غزة، كيف تنظر لمجمل هذا الصراع بين المشروعين، المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني والمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي؟
0: والمشهد معقد، لأنه أول ما بدأ الصراع كنا نسميه الصراع العربي الإسرائيلي.
1: نعم.
0: ثم بعد فترة، يعني بعد توقيع كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وأصبح يسمى الصراع فلسطيني إسرائيلي.
1: نعم.
0: وأصبح يعني يأخذ هذه الدلالة أنه صراع بين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين ودولة الاحتلال الصهيوني، ولكن دخل على الخط أو تداخل في القضية الفلسطينية مؤثرات خارجية متعددة.
1: نعم.
0: إما تحت عنوان البعد القومي للقضية الفلسطينية، بعض الدول العربية بدأت تتدخل، أو تحت بعد البعد الإسلامي.
1: نعم.
0: باسم القدس والجهاد، أيضا التدخل دولي، أصبح الأمم المتحدة تهتم في الموضوع أو من خلال وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين أو من

0: خلال تحالف إسرائيل مع أمريكا والغرب، وأصبح هناك يعني القضية الفلسطينية قضايا في قضية واحدة. يعني لم يعد الصراع هو صراع فلسطيني إسرائيل نقطة يعني، بل أخذ امتدادات أخرى، وهو ما شاهدناه في السنوات الأخيرة من خلال دخول إيران على خط المواجهة، ثم محور المقاومة يعني في لبنان، العراق، اليمن، سوريا قبل انهيار نظام الأسد، وبالتالي أخذ بعدا آخر الصراع. وهذا البعد الإقليمي يعني استقطب الأضواء أو أخذ الأضواء عن أصل الصراع، وأصبح الاهتمام الإقليمي والعالمي بتداعيات الصراع الأصلي، وهو إيران ومحور المقاومة. ثم بعد ذلك حتى على هذا المستوى بدأ نتنياهو يصنع عدوا جديدا،
1: نعم،
0: وهو من خلال تركيا.
1: نعم،
0: يعني ويمكن هذا الشيء انت اشرت له في مقالك اليوم.
1: نعم،
0: من خلال تركيا. وكل هذا الهدف هو ان يبعد الانظار ويشتت الاهتمام عن اصل الصراع، ولان اصل الصراع واصل القضية هي فلسطين.
1: نعم،
0: ولو ان اسرائيل قبلت بالطروحات السياسية وبمشاريع التسوية التي طرحت، يعني سواء قرارات الأمم المتحدة أو المبادرة العربية للسلام أو نفذت اتفاقية أوسلو، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
1: نعم،
0: ولكن إسرائيل ترفض بالمطلق فكرة التسوية مع الفلسطينيين. فكرة السلام هو الذي أدى إلى أن تتوسع المشكلة القضية إلى هذا الحد. ومع ذلك وبالرغم من هذه العنجهية التي تبدو عليها إسرائيل، والتي وصلت إلى درجة أن نتنياهو نفسه يعرض خارطة لما تسمى إسرائيل الكبرى، وتضم دول أخرى، يعني سواء الأردن، سوريا، لبنان، حتى مناطق من السعودية. ولكن هذا هو نوع من الهروب من الحقيقة، يعني هروب من الحقيقة، بأن الكيان الصهيوني بالرغم من كل ما توفر عليه من قوة مادية عسكرية وحتى تكنولوجية، إلا أنه يعيش أزمة وجودية حقيقية. وأنا لهنا لا أفسر يعني أزمة وجودية وأن إسرائيل ستزول من منطلق التفسيرات الدينية وغير ذلك، بل من منطلق
1: حقائق مادية على الأرض. نعم،
0: على الأرض.
1: صحيح.
0: بدءا الخطر الوجودي الأول، أنه هناك كما قلنا 7 مليون فلسطيني موجودين. إيش بده يعمل فيهم يعني؟ قتل واغتال وسجن وعذب وشرد، يعني كل جرائم التي عرفتها البشرية مارسها ضدهم، ولكن ما زالوا موجودين.
1: نعم،
0: خطر وجودي يتعلق بعدم قدرة إسرائيل على أن تصنع، وخصوصا في ظل الحكومة اليمينية، مجتمعا إسرائيليا متماسكا. فهناك صراعات كبيرة جدا داخل إسرائيل دولة الكيان، صراعات ما بين اليمين المتطرف وبين علمانيين، أو بين يمين صهيوني ويمين معتدل، شرقيين وغربيين. حتى أن أصواتا يعني واستطلاعات للرأي إسرائيلية أصبحت تحذر الحرب أهلية.
1: نعم،
0: في إسرائيل. هذا خطر وجودي أساسا. الخطر الوجودي الثالث عليها أو الذي يهددها هو أنها فقدت مصداقية روايتها
1: أمام العالم.
0: أمام العالم. يعني تاريخية كانت إسرائيل تروج أمام العالم أنها هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، أنها دولة صغيرة تريد السلام وتعيش في بيئة يحيط بها متوحشون أو ناس بدهم يرموها في البحر إلى غير ذلك، وأنها هي صاحبة الحق في فلسطين إلى غير ذلك. هذه الرواية أصبحت تتكشف أمام العالم، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
1: صحيح.
0: وفي الغرب.

0: الحرب ومن يتابع ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحملات الانتخابية أو أصوات المعارضة داخل الحزب الديمقراطي وحتى بعض الأصوات في الجمهوري على مستوى الجامعات في أوروبا، مظاهرات يعني غير مسبوقة تجري
1: في كل العواصم
0: في
1: الأوروبية
0: كلها
1: بلا استثناء، كل العواصم الأوروبية
0: تماما كلها أصبحت تشكك بالرواية الإسرائيلية.
1: صحيح.
0: الحاضنة الأوروبية الأمريكية لإسرائيل ولروايتها تفسخت، وخصوصا عند جيل جديد.
1: نعم.
0: عند جيل جديد من الغربيين من الغرب الذي يعني لم يعد مقتنع بقصة الهولوكوست والرواية التاريخية التقليدية، أو أنه لا يحمل هذه الذكريات عن تلك المرحلة من معاناة اليهود، وأصبح يحكم على الأمور من خلال ما يشاهد اليوم وليس من خلال ما تقوله الروايات التاريخية. وما يشاهد اليوم أن إسرائيل تقوم بقتل وتدمير وتعذيب الفلسطينيين ومنع المساعدات عنهم وتجويعهم، وهو ما تنقله كل الفضائيات ووسائل الإعلام. وبالتالي كل هذه العناصر بالفعل تجعل إسرائيل تواجه خطرا وجوديا حقيقيا. المهم بالطرف الثاني، إذا قلنا الطرف الثاني هو الفلسطينيين أو الفلسطينيين والعرب، هو كيف يوظف هذا الاختلال الذي تعاني منه دولة الكيان، كيف يوظفوه بالفعل من أجل، ليس من أجل يعني أن يقوم بحرب مقابل لإسرائيل، ولكن من أجل إعادة ترتيب أوراقهم حتى يعيدوا توجيه البوصلة من خلال هدف أساسي أنا أعتقد في هذه المرحلة يجب أن يتم التركيز عليه، وهو تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه.
1: نعم.
0: طيب. كل عمل
1: صحيح.
0: يؤدي إلى تثبيت الشعب الفلسطيني
1: ودعم صموده
0: أو في غزة على ودعم الصمود هذا يعتبر إنجاز استراتيجي في هذه المرحلة.
1: صحيح. ولكن أستاذ إبراهيم أبراش، يعني الوزير السابق لدى السلطة الفلسطينية، العوامل الخارجية سواء كانت عربية أو إسلامية أوروبية أمريكية، سواء كانت عوامل إيجابية لهذا الطرف أو ذاك أو سلبية على هذا الطرف أو ذاك، ولكن العامل الرئيس يعني كما تفضلت في جوهر المسائل هو الصراع على الأرض في داخل أرض فلسطين، هذا هو الأساس. والآن على أرض فلسطين بالنسبة لكم هنالك شعب وليسوا جالية، يعني حسب إحصاءات دائرة الإحصاءات المركزية الفلسطينية قبل شهر تقريبا 7,400,000 عربي فلسطيني على كامل خارطة فلسطين. ولذلك كما تفضلت أيضا يعني لا يمكن يحصل كما حصل في قطاع غزة خلال من سنة 23 إلى اليوم، قتلوا عشرات الآلاف، أصابوا ضعفهم إلى آخره، ولكن بقي هنالك شعب وليس جالية. لذلك المسألة الأساسية هي كيف يمكن للشعب الفلسطيني وقياداته المختلفة هو إدارة الصراع ومواجهة هذا التفوق العسكري الاقتصادي السياسي لدى المستعمرة الإسرائيلية، وتبقى العوامل الأخرى خارج فلسطين سواء حادة متماسكة سلبية ضعيفة قوية، ولكن عوامل مساندة إيجابا أو سلبا. ولكن المسألة تتعلق فيكم أنتم كفلسطينيين الشعب الفلسطيني على الأرض، يعني أنت تفضلت بأن يعني كل الشعب الفلسطيني الآن في داخل فلسطين ناهيك على أبناء المخيمات، يعني الجزء الثاني الأكبر للشعب الفلسطيني اللي هم أبناء يعني في المخيمات بلدان الشتات والآخر، ولكن على الأرض الفلسطينية سواء مناطق 48 أو مناطق 67 بتعرض كل منهما للظلم والعنصرية والتمييز بشكل أو بآخر، وفي داخل الأرض الفلسطينية 67 بيختلف عن قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية، الضفة الفلسطينية عن القدس، ولكن بشكل عام هنالك شعب في 48 بيحمل الجنسية الإسرائيلية، وهنالك شعب في مناطق 67 بيحمل الجنسية الفلسطينية، ولكن كلاكما شعب فلسطيني. المسألة الأساسية المركزية كيف لكم كشعب

0: مواجهة هذا التفوق، هذه الشراسة الإسرائيلية. وتبقى العوامل الأخرى هي عوامل مساندة بشكل أو بآخر.
1: يعني هو كلام صحيح، يعني كل هذه التحولات في المشهد الدولي لصالح عدالة القضية الفلسطينية لا تسد أو تنوب عن الجهد الفلسطيني.
0: نعم،
1: يعني العالم لن يقدم لنا الدولة على طبق من ذهب أو فضة، يعني
0: إطلاقا
1: هي عوامل مساعدة، مساعدة لفعل فلسطيني على الأرض.
0: صحيح،
1: ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هنا بعض الحقائق. أن فلسطين وقيام دولة الكيان الصهيوني لم يكن بسبب تخاذل فلسطيني أو بعض الاتهامات التي تصدر من هنا وهناك. فالكل يعلم 78% من أرض فلسطين ضاعت بسبب هزيمة الجيوش العربية في 48. الجيوش العربية جاءت تحت عنوان منع قرار التقسيم فهزمت، فأخذت إسرائيل أكثر من مما يعطيها قرار التقسيم، وبقية فلسطين ضاعت في نكسة 67.
0: نعم،
1: إذن هذه الجيوش العربية هي التي تتحمل مسؤولية عن ضياع كل فلسطين، وبعد ذلك ترك الأمر الفلسطينيين تعالوا حرروا أرضكم. نعم، حق المقاومة مشروع، وأي شعب يخضع للاحتلال يجب أن يقاوم الاحتلال، ولكن أن نحاول أو محاولة تقليد تجارب الشعوب الأخرى نقل حرفي، يعني البعض يقول لك شوفوا الشعب الجزائري كيف حرر الجزائر،
0: نعم
1: اعملوا زي جبهة التحرير الجزائري، اعملوا زي فيتنام أو جنوب إفريقيا. أعتقد كمان هذا في ظلم،
0: يعني لكل شعب ظروفه الخاصة فيه.
1: ظروف الخاص. نعم. أيوة، يعني ظروف فيتنام ظروف خاص، كان وراها معسكر اشتراكي، اتحاد سوفيتي، الصين وراها، الجزائر كان نفس الشغل، كان وراها كل المحيط الذي يحيط بالجزائر يدعم. صحيح. فكرة الثورة في الجزائر.
0: نعم.
1: وحتى مظاهرات كانت تدخل في تجري في فرنسا نفسها.
0: صحيح.
1: ضد احتلال الجزائر.
0: مرة أخرى أستاذ إبراهيم أبراش، أن أعيد الموضوع في التركيز على شيء مهم، أن الثورة الجزائرية، وانت وانا يعني كل الناس اللي زي حالاتنا لما كنا اطفال كنا نتبرع لثوره الجزائر، كنا في المدرسه نحط القرش والتعريفه يعني لمصلحه الجزائر، ولكن لم يستشهد في الجزائر لا اردني واحد ولا مصري واحد ولا تونسي واحد ولا مغربي واحد. في فيتنام التي نالت الدعم والاسناد الروسي والصيني لم يقتل صيني واحد في فيتنام، لم يقتل روسي واحد في فيتنام. لذلك الأساس أن الشعوب هي التي يجب أن تدفع ثمن حريتها واستقلالها، ولكن على الآخرين من الأشقاء الأصدقاء أن يقفوا إلى جانبها بشكل أو بآخر. ولذلك الشيء الطبيعي اليوم أن الشعب الفلسطيني هو الذي سيدفع ثمن حريته واستقلاله، وبالتالي يعني بدون ما نرمي القضية على الآخرين سواء أشقاء أو أصدقاء عليهم واجبات، ولكن الأساس أن الشعب الفلسطيني يعني هو الذي سيدفع الثمن. واليوم حينما نؤكد على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بين المشروعين المتناقضين، مشروع فلسطين، المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، والمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن، وبالتالي يكون للآخرين يعني عوامل. يعني أنت تحدثت عن الدور الأوروبي والأمريكي، كأن أيضا أوروبا وأمريكا لم يقتلوا في فلسطين مع المستعمر الإسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني أو المقاومة الفلسطينية. لذلك تحديد الأولويات أعتقد هذا في غاية الأهمية، حتى الواحد ما يكبر يعني حاله ويضل المسائل وفق القدرات والإمكانيات المتاحة، ويتخذ الإجراءات العملية المناسبة التي تنسجم وقدراته وظروفه. يعني الآن شعبكم الفلسطيني بال 48 بيمارس دور باسل شجاع ولكنه مدني وسلمي، ومعركة الكنيسة المقبلة

0: في غاية الأهمية لإسقاط يعني حكومة نتنياهو وسموتريتش بن غفير إلى آخره، وبالتالي ما بيمارسوا العمل المسلح أو الوسائل المختلفة التي تمارس مثلا بفلسطينية لدى فلسطينية مناطق الاحتلال الثاني عام 67. لذلك الموضوع الرئيسي الحقيقة أنه الكرة في ملعبكم كفلسطينيين، وبالتالي يصبح على العربي المسلم المسيحي الصديق الدولي كيف يمكن له تقديم الدعم والإسناد. هذه الجبهة بدأت تتسع على الرغم من وجود معاهدات سلام واتفاقات والآخر، وخاصة لدى البلدان التي صنعت المستعمرة الإسرائيلية، أوروبا بشكل خاص، بريطانيا بقراراتها، فرنسا بأسلحتها التقليدية والنووية، ألمانيا بتعويضاتها المالية، الولايات المتحدة بأنها تبنت كاملة يعني المستعمرة الإسرائيلية. لذلك يعني الموضوع بتعلق فيكم كفلسطينيين، كيف يمكن فعلا اتخاذ الإجراءات والسياسات والبرامج العملية، وخاصة أن عندكم ولديكم مرض الانقسام الفلسطيني.
1: وكلام صحيح، أنا ما ذكرته فقط هو في إطار السياق التاريخي.
0: نعم،
1: السياق التاريخي الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه.
0: نعم،
1: الفلسطينيين، وأنا كان ذكرت وأنت اتفقت معي بأنه فيه لكل شعب خصوصية نضالية.
0: صحيح،
1: يكون عنده خصوصية نضالية. الشعب الفلسطيني مارس في المرحلة الأولى الكفاح المسلح أو العمل الفدائي.
0: نعم،
1: والذي يعني كان انطلق في منتصف الستينيات وأبهر العالم يعني.
0: صحيح،
1: واستطاع أن يثبت حضور القضية الفلسطينية دوليا إلى مرحلة الوصول لاعتراف منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني،
0: إلى الانتفاضة الأولى واتفاق أوسلو. نعم،
1: ثم جاءت الانتفاضة الأولى، ثم جاءت اتفاقية أوسلو. اتفاقية أوسلو انبنت على ما قبلها، هي جزء منها حركتها الانتفاضة الأولى، ولكن هي انبنت على قرار المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر.
0: نعم،
1: عام 88.
0: صحيح،
1: الذي اعترف بقرارات الشرعية الدولية وقال نحن يريد يعني أن يخاطب العالم الذي كان يقول بأن الفلسطينيين والعرب يريدوا أن يرموا اليهود في البحر وأنهم يرفضوا السلام، قال نحن نريد دولة فلسطينية في أراضي تعترف الأمم المتحدة بأنها محتلة.
0: نعم،
1: اللي هي الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت فكرة الدولة الفلسطينية في الضفة وفي قطاع غزة،
0: يعني بما فيها القدس،
1: بما فيها القدس الشرقية. احنا يعني بدنا احنا نطبق قرارات شرعية دولية اللي بيعترف فيها العالم.
0: نعم،
1: وهذا كانت مبادرة حكيمة من القيادة الفلسطينية.
0: صحيح،
1: انه احنا ما نقدرش نضمن نقول بدنا ندمر اسرائيل ونقضي على اسرائيل، لانك انت بتحكيش عن تجربتنا في الجزائر، عدة الاف من الجنود اجوا على الفرنسيين، اجوا الجزائر، نقول لهم اطلع تحمل حالهم يروحوا.
0: نعم،
1: انت بتتكلم حول مجتمع كامل.
0: صحيح،
1: يهود موجودين مدعومين من امريكا ومن الغرب، وفي قرار أمريكي غربي أن إسرائيل يجب أن لا تنهار، تنتهي. يعني حيدعموها بكل الوسائل الممكنة يعني. وبالتالي كان قرار حكيم أنه خلص نخلينا الحل الوسط، بدنا دولة إحنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن الذي جرى أن إسرائيل هي التي انقضت على اتفاقية أوسلو وبدأت تحارب ما سماه الفلسطينيون في تلك المرحلة هجوم السلام الفلسطيني.
0: نعم،
1: أيام أبو عمار، هجوم السلام الفلسطيني، وكان يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام ويتحرك على مستوى العالم، وحتى زار البيت الأبيض أكثر من مرة من أجل أن يصل إلى هذا الهدف، ويحول حكم ذاتي محدود في اتفاق أوسلو محاولة لن نحوله في النهاية إلى دولة ضمن شروط يقبل بها العالم أو المنتظم الدولي. ولكن إسرائيل أو الحركة الصهيونية بالأحرى واجهت هذا التوجه واغتالت إسحاق رابين.
0: نعم،
1: 1985 مباشرة بعد توقيع الاتفاق.
0: 95
1: لأنه شعرت 95 لأن

0: لأنها الحركة شعرت بأن إسحاق رابين قد يكون لديه توجه أن ينسحب من الأراضي المحتلة، فاغتالته وانقض وبدأت تكثف للسيطان وتضيق على السلطة وتمارس العدوان في قطاع غزة. لم يقصر الفلسطينيون إذن في محاولة تجربة خيار السلام، ولكن إسرائيل خذلتهم وأمريكا تخلت عنهم، التي هي كانت في البيت الأبيض في واشنطن تم توقيع اتفاقية أوسلو
1: برعاية أمريكا،
0: ومع ذلك تراجعت أمريكا ولم تضغط على إسرائيل حتى تستكمل حتى يتم استكمال بنود اتفاقية أوسلو والانسحابات المنصوص عليها. طيب، مع أزمة أو يعني المأزق الذي وصل فيه التسوية، انطلق العمل المسلح مجددا، لأنه كانت هناك أصوات تقول أن اتفاق أوسلو البديل هو المقاومة المسلحة، وكان هناك في العالم العربي والإسلامي أيضا يعني زي ما ذكرت يعني أنه هذه قضيتكم، أنتم اللي دافعوا عن نفسكم، أنتم اللي حاربوا. طيب يا سيدي، انطلق العمل المقاوم ولم يقصر الفلسطينيون في العمل الجهادي في غزة أو في الضفة أو حتى في 48،
1: صحيح،
0: واستشهد الآلاف من الفلسطينيين واعتقل الآلاف من الفلسطينيين، ولكن قوة إسرائيل العسكرية وتحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية ثم بداية زيادة التراجع في الدعم العربي مع موجة التطبيع الثانية التي جرت، كل هذا كبير في موازين القوى، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من هذه الحالة. هذا لا يعني انه يعني القضيه الفلسطينيه انتهت او حسم الحرب او الصراع، لانه كما قلت كنا نحن كفلسطينيين نعاني ازمه على مستوى الانقسام، والذي هو بالاساس يعني اقول لك انه الانقسام ليس خلافات فلسطينيه داخليه فقط، بل اي لها علاقه بتدخلات خارجيه.
1: صحيح،
0: تدخلات خارجيه باسم الاسلام، البعد الاسلامي او البعد القومي، والانقسام تم تغذيته خارجيا. جماعة الإخوان المسلمين وماذا فعلت في تأسيس حركة حماس وفي أنشطة حركة حماس؟ يعني الانقسام هو معادة فلسطينية، ولكن أيضا تم دعمها خارجيا بغض النظر عن نوايا الأطراف الخارجية إذا كانت يعني إيجابية أو سلبية، بس كمان له بعد آخر. الانقسام ليس إنه الفلسطينيين والله هم مختلفين مع بعضهم، لا، لأن كلما كنا نصل إلى مرحلة من التوافق تتدخل عوامل أخرى خارجية عربية إسلامية إسرائيل أمريكا ليفشلوا أي محاولة لإنهاء هذا الانقسام، والذي هو أيضا يعني مصطلح ملتبس حقيقة مفهوم الانقسام.
1: صحيح.
0: يعني ماذا نعني بالانقسام؟ يعني إحنا الوضع الفلسطيني هل هو نقص في الانقسام الجغرافي؟ ما إحنا أساسا من 48 في انقسام جغرافي، يعني
1: نعم
0: فلسطينيين 48 لحالهم، غزة كانت تحت إدارة حكم
1: مصري
0: إداري مصري، الضفة الغربية كان
1: مع الأردن.
0: نعم. والشتات هو الشتات يعني. ومع ذلك كان انطلقت الثورة الفلسطينية، واستطعنا أن يعني نحيي القضية الفلسطينية في ظل هذا الواقع.
1: نعم.
0: المشكلة أنه هذا الانقسام انتقل بالانقسام جغرافي إلى سياسي أيديولوجي.
1: صحيح.
0: الآن الخوف هو الانقسام المجتمعي أيضا. الانقسام المجتمعي هناك خوف خصوصا في غزة، يعني الحرب تفرز دائما أسوأ ما في النفس البشرية. يعني الحرب، الجوع والفقر وقلة الحاجة يعني أثر على تماسك المجتمع، بالإضافة إلى العجز المكونات السياسية، كل طرف يحاول أن يحمل الطرف الثاني المسؤولية.
1: نعم، الحقيقة الجميع بتحمل مسؤولية، ولكن طالما تحدثت أستاذ إبراهيم أبراش عن الدور الخارجي، يعني دعني أتذكر وإياك أمام المستمعين أن نتنياهو اتهم في مؤتمر الليكود أنه مقصر وارتكب حماقات وتجاوزات. فسألهم ليش؟ قالوا له أنت بتمرر كل شهر، هذا طبعا قبل 23، قبل يعني أكتوبر سنة 23، قالوا له بتمرر 30 مليون دولار لحركة حماس كل شهر. قال لهم من منكم ضد إقامة دولة فلسطينية؟ من منكم مع استمرارية الانقسام الفلسطيني ليقف إلى جانبي لتمرير الأموال إلى حركة حماس؟ يعني كان واضح أنه هو يغذي هذا الانقسام، يغذي يعني بقاء طرف في قطاع غزة غير مرتبط يعني بالطرف اللي في الضفة الفلسطينية. لكن واضح من خلال السرد أستاذ إبراهيم أبراش أن يعني اليسار الصهيوني إنجاز التعبير الذي كان ممثلا بحزبي حزب العمل وحركة مارتس، كانوا شركاء مع إسحاق رابين يعني في التوصل إلى التسوية. الآن اليسار الصهيوني، حركة حزب العمل كان عنده 44 مقعد، اليوم عنده فقط 4 مقاعد. حركة مارتس كان عندها 9 مقاعد آخر شيء، وكان عندها أكثر في مرات سابقة، سقطت في الانتخابات بسنة 22 ما حصلت على 4 مقاعد. لذلك اليسار الصهيوني هزم من قبل اليمين بسبب رهاناته على التسوية مع الفلسطينيين. طيب الآن اليمين الإسرائيلي المتطرف المشكل من الأحزاب السياسية المتطرفة والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، أيضا إلى الآن رغم عدم بروز النهائيات ولكنه فشل إلى الآن في إنهاء الموضوع الفلسطيني. يعني لا اليسار الصهيوني حقق نتائج وتم كما تفضلت اغتيال إسحاق رابين وإفشال شمعون بيرس، ولا اليمين المتطرف تمكن على الرغم من كل المذابح أيضا بحل الموضوع الفلسطيني، وحل كما تفضلت أنت ذكرت أنه عنده عقدة وعنده مشكلة ومأزق داخلي بهذا الاتجاه. إذن طرفي التباين السياسي الأيديولوجي لدى المستعمر الإسرائيلي فشلوا في إنهاء الموضوع الفلسطيني مع الفلسطينيين. أنت كفلسطيني كيف تنظر إلى هذا الموضوع في هذا الفشل الإسرائيلي، وأيضا أيضا أنتم كفلسطينيين مع الرئيس الراحل ياسر عرفات بكل قدراته وسعة أفقه، وأيضا الآن الرئيس الفلسطيني يعني رغم كل سياساته المهادنة إنجاز التعبير، ومع ذلك لم تحقق النتائج العملية الملموسة على الأرض في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي؟
0: هو في البداية يعني اليسار في إسرائيل انهزم مش بس لأنه بده يعمل سلام مع الفلسطينيين، لأنه جاء في ظل موجة عالمية لتراجع اليسار على مستوى العالم ككل.
1: نعم.
0: مع انهيار معسكر الاشتراكي والمقولات الشيوعية إلى غيره، وبالتالي هو جزء من منظومة. وصعود اليمين الإسرائيلي جاء أيضا في مرحلة أيضا صعود اليمين في أكثر من دولة من دول العالم. ولكن صعود اليمين في إسرائيل جاء أيضا بسبب إحساس خطر وجودي على إسرائيل. في هناك إحساس بخطر وجودي، مثلا يعني إسرائيل وجدت نفسها مع أنها كما أتفق معك يعني وقد ذكرنا في هذا السياق أنه حماس بالأساس هي من لما تشكل في المجمع الإسلامي هي تشكلت لتواجه منظمة التحرير.
1: نعم.
0: وإسرائيل غذتها يعني حتى تضرب وحدة الشعب الفلسطيني من خلال وجود عنصر داخلي ضد منظمة التحرير. وبالفعل كانت اشتباكات ما بين عناصر المجمع الإسلامي وبين عناصر منظمة التحرير، ثم ظهرت أيضا حركة حماس كنقيض أو كبديل، صار احتسى بديل لمنظمة التحرير.
1: نعم.
0: وللمشروع الوطني. يعني في هذا السياق التاريخي، وحتى شارون عندما قرر انسحاب من طرف واحد من قطاع غزة كان يهدف إلى إيجاد أوضاع في الضفة اللي في قطاع غزة مختلفة عن الضفة.
1: نعم.
0: وهذا ما حدث بالفعل. يعني إسرائيل لعبت دورا في الوصول إلى هذا الأمر. ولكن بالرغم من ما قامت به إسرائيل من محاولة تعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي، خلق الفتنة الداخلية بين غزة والضفة، بين فتح وحماس وما تقوم به ضد فلسطيني 48، وبالرغم من أنها حققت إنجازات بمساعدة ترامب على مستوى التطبيع في المنطقة مع بعض الدول العربية، ولكنها وجدت في النهاية أنها تعيش في محيط ما زال معاديا لها. حزب الله يعزز قواته في جنوب لبنان وعنده قدرة إطلاق صواريخ على إسرائيل. إيران تعزز قدرات عسكرية وتطور قدرات نووية وتهدد إسرائيل. في اليمن الحوثي في اليمن أيضا يملك قدرات صاروخية. في العراق وأصبحت إسرائيل تشعر بأنها محاطة بمحيط لا يتقبلها من الأعداء، لا يتقبلوها وخطر استراتيجي، يعني صواريخ هذا الذي لو توحدت الجبهات ويمكن أن تضاف لجبهات أخرى، يعني إسرائيل يعني التفكير استراتيجي لو هذه الصواريخ انطلقت من دول أخرى غير هذه الدول فماذا سيكون مصير إسرائيل؟ ونون هذا الشعور بالخطر كان هو الذي دفع حكومة اليمين خصوصا مع نتنياهو في البداية أنه إسرائيل تحتاج إلى حرب. هو وصل إلى قناعة حتى يضع حدا لهذا التهديد الوجودي على إسرائيل من الخارج، حتى وإن كان يعني إسرائيل تملك قدرات هائلة جدا وأمريكا والغرب لن يسمحوا بهزيمتها، ولكنه وصل إلى نتيجة يجب أن تقوم حرب كبرى.
1: نعم.
0: يجب أن يفتعل حرب كبيرة حتى يعيد ترتيب الأوضاع في فلسطين في قطاع غزة وفي الشرق الأوسط، وهذا جزء من الاتهامات التي توجه أحيانا لنتنياهو أنه له يد فيما جرى في أكتوبر 23، له يد في الشغلة، له يريد هذه الحرب، كان يسعى بالإضافة إلى أزمات الداخلية، الهروب من أزمات الداخلية التي كنا نشهد المظاهرات العارمة ضد حكومة نتنياهو، وبالتالي كان يريد هذه الحرب لتحدث، وبالفعل حدث
1: ليبقى العدو خارجي. نعم
0: ليبقى العدو خارجي، وهذا جزء من فلسفة إسرائيل منذ قيامها أن إسرائيل دائما تحتاج إلى عدو خارجي حتى تضمن التماسك الداخلي، الترابط الداخلي.
1: نعم
0: وهذا جزء من نظرية أو فلسفة في علم الاجتماع السياسي. يعني أعتقد مفكر ألماني زامبل سميتو أو قال انه دائما ان وجود عدو خارجي عنصر اساسي في تعزيز التماسك الداخلي، لانه الاحساس بانه في خطر بيهدد الكل يؤدي الى وحده الكل، وبالتالي كان هو يحتاج الى هذا الحرب، وجاءت هذه الحرب اليوم. هل انه بهذه الحرب التي قام بها على كل المنطقه، منطقه الشرق الاوسط، حقق الأمن لإسرائيل وأهداف إسرائيل إلى الآن؟ وأنا يعني هنا أخذ أقوال إسرائيل نفسهم الذي يقول أنه فشل في توفير الأمن لإسرائيل، أو أنه أن يربح في كل الحروب التي خاضها. مظبوط، ألحق أضرار كبيرة بالأعداء، لا ننسى أن إيران تلقت ضربة قوية جدا من أمريكا ومن إسرائيل،
1: واختيار قيادات حماس وقيادات الحوثيين وقيادات حزب الله معروف. نعم
0: وأراضي كما احتلوا، يعني إسرائيل احتل 70% من قطاع غزة، مع أن قطاع غزة بالأساس كله كان محتل، يعني ما كانش
1: محاصر
0: دولة مستقلة، يعني ما كانش مستقل.
1: مفهوم.
0: أخذ 70%، أخذوا جنوب لبنان توغلوا، أخذوا جنوب لبنان احتلوا، في سوريا أخذوا من جنوب سوريا أراضي، ولكن هل يعني خلص استقر الامر لاسرائيل، هل تحقق الامن الاسرائيلي؟ لا، لسه جبهات مفتوحه ويمكن ان تتفجر الامور مجددا.
1: طيب الحقيقه استاذ ابراهيم ابراش، سؤالي الاخير لحضرتك، انا اخذت من وقتك والحقيقه يعني اخذنا الوقت ومع ذلك يعني نستمتع بما تفضلت به. تصريح مجلس السلام انه لن

0: لن يكون هنالك أونروا يعني في قطاع غزة المقبلة. يعني غريب يعني هذا التصريح. يعني الأونروا تشكلت بقرار من الجمعية العامة المتحدة وتقوم بدور إيجابي لصالح الشعب الفلسطيني في التغذية، في التعليم، في الصحة إلى آخره، يعني بهالإمكانيات المتاحة. ومع ذلك لا يريدون الأونروا، لأن الأونروا هي التعبير عن الموضوع الثالث للشعب الفلسطيني وهو موضوع اللاجئين، يعني 48 67 وموضوع الثالث اللاجئين. فبالتالي يعني يسعون لشطب الأونروا وإلغاء دورها وإفقارها حتى لا تقوم بالمهام الإنسانية المعيشية لكم كفلسطينيين.
1: بالتأكيد هذا قرار خطير، ولكن إذا أخذنا في سياق أن مجلس السلام هذا الذي يسمى مجلس السلام العالمي هو فكرة أمريكية
0: برئاسة الولايات المتحدة، طبعا
1: برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا متفقة استراتيجيا مع إسرائيل على إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.
0: نعم،
1: متفقة معهم وهي التي أول من أوقف دعم الأونروا.
0: نعم،
1: وبالتالي هي منسجمة مع سياساتها ضد الأونروا. لا نستغرب على إسرائيل وأمريكا، خصوصا إسرائيل هي أساسا لا تعترف بالشرعية الدولية ولا بقرارات الشرعية الدولية. فكيف ستعترف يعني أنه الأونروا والله جاءت بقرار دولي؟ وبالتالي هي لا تعير اهتماما للرأي العام العالمي، وهي منذ سنوات وهي تحارب الأونروا بكل الوسائل وبكل الطرق، لأن الأونروا حقيقة هي عنوان لمأساة الشعب الفلسطيني، هي عنوان قضية اللاجئين. والثورة الفلسطينية عندما انطلقت في البداية تحت عنوان التحرير والعودة، فكرة العودة هي حاضرة وهي ترعب الإسرائيليين أنه في هناك نص الشعب الفلسطيني لسه لاجئ ولسه بقول بدنا نرجع لوطننا، بدنا نرجع لبلدنا. وبالتالي يعني هو هدف استراتيجي عن إسرائيل أن تدمر الأونروا، ولكن صمدت الأونروا بالرغم من كل ما أزماتها المالية. كانت يعني الدول الأمريكية ودول أوروبية تخفض الدعم، تجد الأونروا دعما من الدول العربية، ولكن في النهاية كان هذا القرار إسرائيل دمرت كل مقرات الأونروا في قطاع غزة. وقت تنتقل إلى الضفة الغربية وهي بدأت في إجراءات في القدس، على كل حال يعني
0: في القدس نعم هدمت مبنى
1: البحر تماما،
0: ومخيمات الضفة الفلسطينية أيضا كما تفضلت بالشمال. نعم،
1: ولم تعيد بناها ولم تسمح بناها، بدها تنهي حال اسمها لاجئين فلسطينيين، بدها تنهي هذه القضية. وحقيقة الأونروا لعبت، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لعبت دورا كبيرا في صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
0: نعم،
1: حيث كانت تقدم الجزء الأكبر من المساعدات. يعني مثلا في قطاع غزة 70% من السكان من اللاجئين، 70%. يعني لما نقول إحنا لاجئين، وهذا يمكن لأعطى خصوصية لقطاع غزة ولأهل قطاع غزة اللي يمكن بلمسهاش كثير من الناس برا، خصوصية قطاع غزة إنه في قطاع غزة أبناء يافا وحيفا واللد والرملة والمجدر وعسقلان وكل قرى فلسطين موجودين في قطاع غزة.
0: نعم،
1: قطاع غزة يمثل كل فلسطين.
0: صحيح،
1: في تركيبته السكانية، في لهجاته، في عاداته، في كل شيء. وهذه خصوصية أهل قطاع غزة، اللاجئين قوة الثورة لقطاع غزة هو الذي احتضن الثورة في بداياتها.
0: صحيح،
1: احتضن المشروع الوطني وقدم،
0: لأنه اللاجئين هم اللي قاموا بالثورة في البداية، يعني
1: هم اللي
0: من ياسر عرفات لجورج حبش لطلعت يعقوب كل القيادات. نعم،
1: كلهم.
0: نعم،
1: كلهم هم هذا
0: خليل الوزير، صلاح خلف إلى آخره. نعم،
1: إلى آخره. وبالتالي هذه خصوصية غزة. وبالتالي أرادت إسرائيل أن تكسر أهم عنصر أو يعني عنصر مهم من صمود أهالي غزة من خلال الأونروا،
0: نعم
1: تدمير الأونروا.

0: هل ستنجح؟ هل مجلس السلام العالمي يعني هو أخذ القرار؟ يعني انظر للموضوع، اتخذوا في اجتماع قبرص لما كان هناك اجتماع لهم في قبرص أخذ القرار، ولم يتخذ مثل القرار في القاهرة، اجتماعات القاهرة، لأنه قرار خطير. فيش دولة عربية تقدر تتحمل أن يصدر منها طبعا. من بلدها قرار بهذا الشكل.
1: لا، بدلالة على ذلك قبل يعني 3 سنوات تم تجديد بالجمعية العامة، الأغلبية يعني صوتوا لصالح التجديد لاستمرارية عمل الأونروا في الجمعية العامة المتحدة. نعم
0: نعم، وبالتالي نعم إسرائيل حتى لو أخذت هذا القرار يبقى هناك دور يعني على الدول، الدول يعني احنا بنقول في 160 دولة تعترف بدولة فلسطين، طيب وين دورها في هذا؟ أقل حاجة في دعم الأونروا.
1: نعم،
0: أين الدول العربية يعني اللي تملك إمكانيات مالية في تمويل الأونروا؟ ولكن نعم، يبقى هذا القرار الإسرائيلي مرتبط بتطور الأوضاع في قطاع غزة.
1: نعم،
0: أين ستسير أوضاع في قطاع غزة؟ هي إذا إسرائيل إذا نفذت مخطط التهجير بطريقة أو بأخرى، خلاص يعني الأونروا بيصير ملهاش دور في هالشغلة.
1: نعم، في نهاية هذا الحوار دعوني أشكر الأستاذ إبراهيم أبراش على هذا الحوار، وإن شاء الله نتواصل وإياه في حلقات مقبلة، ويكون الشعب الفلسطيني قد استعاد حقوقه 3 الرئيسية: المساواة في مناطق 48، والاستقلال في مناطق 67، والعودة للاجئين. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
3: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
2: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي.
3: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. هنا لا يجلس الشعر ضيفا على الحكم، ولا يحضر الشاعر للمجاملة. هنا يتقدم البيت الشعري كما يتقدم الرأي المصيري. وفي هذا المساء دخل عمر أبو ريشة لا شاعرا فقط،

0: مولاي الأمير، هذا الشاعر عمر أبو ريشة قد وصل، هل يدخل؟
1: نعم يا شيخ حمزة، لا تدعه ينتظر. أهلا وسهلا بالشاعر الجميل.
2: أهلا بكم يا سمو الأمير، شرف لي أن أقف في مقامكم السامي وأن يستقبلني سيد من سادات العرب وأحرارها.
1: أهلا بك، تفضل، حللت أهلا.
3: حياك الله.
1: متى وصلت إلى عمان؟
2: اليوم صباحا يا سمو الأمير.
1: وكيف وجدت عمان؟
2: شباب ونضارة ومستقبل واعد
1: إن شاء الله.

دخل عمر أبو ريشة مركى الأمير كما يدخل الشاعر إلى قدر، لا يحمل ديوانا بل تاريخا عربيا، يعرف كيف يجلس أمام الملوك.

0: لقد حضر الشاعر وحضر واجبه. كنا ننتظر أن تحضر لنتناول معا طعام العشاء.
1: هذا شرف كبير أحظى به هذه الليلة في معيتكم يا سمو الأمير.
0: أهلا بك، تفضل تفضل واسترح.
1: شكرا يا سيدي. شكرا.
0: من يجلس يمينك؟ الأمير نايف.
1: أهلا بك.
0: والشيخ حمزة العربي.
2: أهلا وسهلا.
0: وعبد المنعم الرفاعي.
3: أهلا بك.
1: شكرا.
0: وشكري شعشاعة ومصطفى التل والشيخ محمد فال الشنقيطي. أما ضيفنا فهو معروف لديكم.
1: بارك الله بك يا سمو الأمير.
0: تفضل تفضل.
4: لم يكن الشاي مقدمة للشعر، بل هدنة قصيرة قبل الاشتباك. فحين يجتمع شاعر يعرف مقامه وأمير يعرف قيمة الكلمة، تبدأ اللعبة، لعبة الإبداع.

0: لنشرب الشاي في حضرة الشاعر الكبير.
1: هذا ما يتمناه الشعراء، أن يجالسوا سموك ويتعانق شعرهم مع شعره. ولقد جئتك معتذرا عن تأخري مدحي لمقامك يا سيد العرب. سيد العرب ما جفاني خيال، أنت أوصلتني إلى أبكاره. خانني الحظ مرتين فلم أحمل إلى سيدي ظلال فخاره. إن عقدا نظمته من سجاياك ترف العلياء في تذكاره. لك ما نلتقي ولجيد النجم ما تستحف من أحجاره.

0: هذه ليست قصيدة مدح بل فتح باب. قال أبو ريشة: سيد العرب، ولم ينتظر تصفيقا بل جوابا، جوابا يليق باللقب، فجاءه الجواب على لسان سيد العرب.
1: جميل منك يا أبو ريشة، هذا كرم منك وسنرد الطيب بطيب. وهل مثلنا يكرم على من هو مثلك يا سيد العرب؟
2: إن للشاعر الكريم مراما، بزت الشهبة ترتمي بنثاره، لا أرى بأسا إن تأخر وعد، قولك الحق في جميع بحاره، ولوقت تجيء فرصة قول، ولماضي الزمان من أخباره. شعري دم وأنشد الشعر في وقت الرضا معلنا ووقت شجاره.
1: الله الله الله الله، دام ظلك يا سيد العرب.
3: حين قال الأمير: جيد النظم حكمة، لم يكن يمدح بل كان يضع ميثاقا. الشعر إما وعي يكون أو لا يكون.

0: نعيم الحياة هاك فؤادي، وتلاعب بما شئت في أوتاره. عدت لي في رضا الأمير وعادت لي من الدهر ناعمات اعتذاره. أنا في روضة المضمخ بالمجد أسل العبير من أزهاره، فإذا رنح الخلود ارتجى فلأني كشفت عن أسراره.
1: لم يصحح الأمير المدح ولم يزد، بل أعاد القصيدة إلى صاحبها وقال له: قل، فالكلمة لك ما دمت صادقا.
2: يا ترى ما الذي أطال الشهادي وشبى ناظري لذيذ خماره؟ شاعر جاء بالمتين من الشعر به الشهد، كيف لي بامتياره؟ جيد النظم حكمة وسواه فضل قول ممن عنا باختياره. عمر شاعر رقيق المعاني فائق النظم سابق في حواره. دم أبا الريش للمعاني مليكا، أنت حسان هاشم في جواره.
0: الله الله الله الله، لقد رفعتني كثيرا يا مولاي، وأصبغت علي شرفا لا أنساه.
2: تستحق الكثير يا عمر، لنشرب الشاي قبل أن يبرد ثم نستمر.

0: ولما هدأ المجلس لم يهدأ الكلام، فالقصيدة التي قيلت لم تكن جواباً بل سؤالاً أجل. هنا توقفت الأصوات، لكن المعاني ظلت واقفة على حافة البيت التالي. عمر أبو ريشة لم يقل آخر ما عنده،
1: والأمير لم يفتح كل أوراقه. هذه لم تكن خاتمة مساجلة بل نقلة مؤجلة، لأن الشعر حين يلامس المصير يطلب وقتاً أطول من التصفيق.
0: فيما سيأتي سيخرج البيت من المدح ويدخل إلى المعنى.

0: وسنرى هل تكون الكلمة سيفا أم يكون السيف صدى الكلمة.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الثلاثاء 29 من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق 14 من حزيران لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبة الرسول عليه السلام من أعظم القربات ومن أجل الفرائض، فهي السبيل إلى نجاة العبد يوم القيامة بعد عبادة الله وتوحيده. ومن خلال أحداث الهجرة النبوية الشريفة نجد أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم قد جسدوا هذا الحب إلى واقع عملي، كل على طريقته. فهذا علي بن أبي طالب يعبر عن محبته للرسول عليه السلام، فينام في فراش النبي عليه السلام ليلة الهجرة وهو يعلم أن القوم قد تآمروا وتعاهدوا على قتله، بل وضعوا مكافأة 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. ويتتجلى في هذا الموقف التضحية والفداء في أبهى صورها، إنه الإيمان الذي عمر القلوب واليقين الصادق الذي تربى عليه في مدرسة النبوة. ثم نجد العظمة في أبهى صورها، فقد كلفه الرسول عليه السلام أن يعيد الأمانات والودائع إلى أصحابها التي كانت تحفظ وتودع في بيت النبي عليه السلام. وهذا درس في القيم والأخلاق، في العدل والمساواة مع الأعداء فضلا عن الأصدقاء، سطره النبي عليه السلام، ما أحوج الأمة أن تتعلمه وتعلمه للأجيال القادمة. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج مع النبي عليه السلام بكل ماله، ويجهز راحلتين مجهزتين بالطعام والشراب، ويرافق النبي عليه السلام إلى غار ثور، فيدخل قبله إلى الغار ويسد جميع الجحور الموجودة في الغار. وفي الطريق يسير خلفه مرة وأمامه مرة، لماذا يا أبا بكر؟ فيقول: إذا تذكرت الطلب أسير خلفك يا رسول الله، وإذا تذكرت الرصد أسير أمامك. يبغي بذلك أن يحمي رسول الله من الأذى. فأكرم الله أبا بكر بتلك الصحبة، وأنزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة يوثق تلك الصحبة المباركة في قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأكرم بها من صحبة أثمرت الإيمان وأثمرت سعادة الدنيا والآخرة. وهذا صهيب الرومي يترك أمواله ويهاجر يلحق بالنبي عليه السلام، فتسمع قريش بخروجه: يا صهيب، لقد جئتنا صعلوكا لا مال لك، أتريد أن تخرج بنفسك ومالك؟ فقال لهم: أرأيتم إن دليتكم على أموالي تخلوا بيني وبين رسول الله وبين الهجرة إلى رسول الله؟ قالوا: نعم. فدلهم على أمواله ولحق بالرسول عليه السلام. فلما رآه رسول الله عليه السلام قد فداه بنفسه وماله، قال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فنزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يستقبل النبي عليه السلام في بيته، وكان بيته مؤلفا من طابقين، فرجى النبي عليه السلام أن ينزل في الطابق الأعلى، فاعتذر النبي عليه السلام وقال: يا أبا سعيد، إنه لأرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في أسفل وفي ليلة من الليالي. يقول أبو سعيد: انكسرت لنا جرة ماء، فقمت أنا وأم أيوب ننشف الماء بقطيفة، ما لنا لحاف غيرها، مخافة أن يصل الماء إلى الرسول عليه السلام فيؤذيه. فعدت بعد ذلك أرجو رسول الله عليه السلام حتى سكن في أعلى، والحمد لله رب العالمين.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
3: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
4: أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة

لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر.

تمام، الرابعة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم يوسف شبول وآيات الجدي، ونستهلها بالعناوين الرئيسة: إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان.

0: كتيبة الخاصة 101 تقيم أمسية لولي العهد بمناسبة اختتام خدمته فيها وانتقاله إلى سلاح الجو الملكي. الأردن يدين الهجوم الحوثي على السعودية والاعتداء الإيراني على ناقلتين نفط إماراتيتين في مضيق هرمز. القوات المسلحة تسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، والبداية مع الزميل يوسف.
1: أهلا بكم. صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة: نحن عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء نأمر بما هو آت. يعين معالي الدكتور نضال مرضي عبد الله القطامين وزيرا للنقل وزيرا ووزيرا للعمل. صدر عن قصرنا رغدان العامر في 29 من محرم من سنة 1448 هجرية، الموافق 14 من تموز سنة 2026 ميلادية. وأدى الوزير اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي السيد خالد محمود محمد البكار وزير العمل من منصبه اعتبارا من تاريخ 14 من تموز 2026.
0: أقام منتسبو الكتيبة الخاصة 101 التابعة لقيادة قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أمسية لسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بمناسبة اختتام خدمته مساعدا لقائد الكتيبة. واشتملت الأمسية مسابقات فنون قتالية وشد الحبل ومهارات متنوعة واستعراض طائرات مسيرة. وأعرب سمو ولي العهد خلال حديثه مع منتسبي الكتيبة عن امتنانه الكبير لتجربته فيها التي اتسمت بتنوع الخبرات المكتسبة وروح الزمالة العسكرية. بدوره ثمن قائد قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية دور سمو ولي العهد الريادي في الكتيبة، لافتا إلى أهمية جهود سموه الرامية إلى توظيف التكنولوجيا ومواكبة أحداث التقنيات العسكرية. وأتم سمو ولي العهد خلال فترة خدمته بالكتيبة دورة القوات الخاصة بعد اجتيازه عددا من التدريبات شملت التعايش والاشتباك وفض الاشتباك بالآليات والبحث والإنقاذ القتالي وحرب العصابات ورمايات مختلفة على مختلف الأسلحة المتوسطة والقتال بالأنفاق والقتال داخل المباني والتأهيل على الطائرات المسيرة. وفي تشرين الثاني لعام 2025 قلد جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو ولي العهد شارة سيف القوات الخاصة بعد استكمال سموه لجميع متطلبات الحصول عليها خلال خدمته بالكتيبة. وينتقل سمو ولي العهد إلى سلاح الجو الملكي لاستكمال خدمته العسكرية.
1: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مع وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي أن آخر المستجدات الإقليمية والدولية والتحديات الأمنية وآفاق التعاون المشترك وسبل توسيع مجالات الشراكة الثنائية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية بما يسهم في تطوير القدرات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. واستمع اللواء الركن الحنيطي ووزير الدفاع الصومالي إلى إيجازات عسكرية تناولت أبرز التطورات التي شهدتها القوات المسلحة الأردنية في المجالات الدفاعية والتدريبية، إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل وآليات تطويرها من خلال تنفيذ التمارين وعقد الدورات المشتركة بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتبادل الخبرات بين الجانبين. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة متانة العلاقة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصومال الشقيقة مشيرا إلى أن التعاون العسكري بين البلدين يشكل ركيزة مهمة لتعزيز القدرات الدفاعية وتبادل الخبرات، بما يسهم في ترسيخ الدعائم الأمن والاستقرار. من جانبه أشاد وزير الدفاع الصومالي بالدور الذي تطلع به المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وبالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية وما تتمتع به من كفاءة واحترافية، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات.
0: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء في مكتبه بالقيادة العامة السفيرة الأسترالية لدى المملكة باولا إليزابيث غانلي، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة. من جانبها أشادت السفيرة الأسترالية بالدور الذي تطلع به المملكة في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وبالجهود الإنسانية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في مختلف المجالات. كما استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه في القيادة العامة وفدا عسكريا ألمانيا برئاسة نائب قائد القوات الجوية الألمانية الفريق كولوهاوس، وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية والتدريبية، بما يسهم في تطوير القدرات الدفاعية ويخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجيشين، مشيرا إلى أهمية توسيع مجالات التعاون في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. من جانبه أشاد الفريق كولوهاوس بالمستوى المتقدم والكفاءة العالية التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية وبعمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين. حضر اللقاءين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي الأسترالي والملحق الدفاعي الألماني في عمان.
1: مستمعينا الكرام، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها. مستمعين الكرام، نستكمل وإياكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي طردت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبين المصدر أن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدا أنها لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت على عدد من المناطق وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل أداء واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وترصد مختلف التطورات للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أمن المملكة أو مجالها الجوي. وأكد أن أي محاولة لمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي ستواجه بكل حزم ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية، مشددا على أن القوات المسلحة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره. ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
1: إلى ذلك، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيان الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها دول الخليج العربي الشقيقة، والتي كان آخرها الاعتداء الآثم الذي استهدف السعودية إضافة إلى استهداف الأردن. وقال إنه من منطلق الروابط التاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمعنا بأشقائنا، نؤكد اليوم التضامن اللبناني الواسع والكامل رسميا وشعبيا مع المملكة العربية السعودية ومع جميع دول الخليج العربي ومع المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أن أمن هذه الدول واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وإن أي مساس بسيادة أشقائنا هو مساس بالعمق اللبناني والعربي.
0: دان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء مرورهما في مضيق هرمز، انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن الملاحة البحرية وسلامتها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها. وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة بوفاة أحد مواطنيها جراء هذا الاعتداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
1: كما دان الأردن اليوم الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية مستهدفة المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
0: قدم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان واجب العزاء بوفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، وذلك خلال زيارته اليوم

0: سفارة دولة قطر الشقيقة في عمان ولقائه السفير القطري لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم الثاني. ودون رئيس الوزراء كلمة في سجل التعازي عبر فيها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى دور دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، سائلا الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.
1: ونصل إلى الحالة الجوية، إذ يبقى الطقس حتى الجمعة صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.
0: مستمعينا الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الضباط شعبة التجنيد. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بجامعة مؤتة الجناح العسكري لعام 2026 اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 من تموز 2026 ولغاية يوم الخميس الموافق 30 من تموز 2026 عبر الموقع الإلكتروني لطلبات تجنيد الضباط من خلال الرابط tajneed.jav.mil.jo. لمزيد من المعلومات متابعة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من خلال الرابط www.jav.mil.jo أو الصحف المحلية.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 14 تموز. في 14 من تموز من عام 1923 وقعت اتفاقية لوزان بين الحلفاء وتركيا الكمالية، فقد تمكنت تركيا بذلك من القضاء عمليا على معاهدة سيفر التي وقعت إثر الحرب العالمية الأولى، وتخلصت تركيا منها بتوقيع معاهدة لوزان التي تنص على حقوق ومكتسبات لتركيا مقابل أن تتنازل تركيا عن كامل حقوقها في الأقطار المنسلخة عنها، أي البلاد العربية، على أن يتدبر مصيرها ذو المصلحة فيها. ولعل هذه المعاهدة والتي وقعت في مثل هذا اليوم من عام 1923 هي البداية الحقيقية للحلفاء لتنفيذ مخططاتهم، باعتبار أن الأراضي العربية هي أرض العدو المحتلة. في مثل هذا اليوم 14 من تموز من عام 1920 تسلم جلالة الملك فيصل في دمشق رسميا إنذار الجنرال غورو ببنودها الخمسة التي تدعو إلى تخلي الدولة العربية عن كل عوامل استقلالها وسيادتها والقبول بالاحتلال الفرنسي وتسريح القوات العسكرية وإلغاء التجنيد الإجباري ورفض ورق النقد السوري. وقد أدرك الملك فيصل حقيقة الأهداف من ورائها.

0: هذا الإنذار الذي صيغ بطريقة تدعو لرفضه من الوهلة الأولى، وبالتالي يتوفر السبب للفرنسيين للهجوم على سوريا. وهنا أوصى جلالة الملك فيصل بضرورة قبول الإنذار لتفويت الفرصة على الفرنسيين ولتوفير الوقت لأطول مدة للمفاوضات السياسية. في مثل هذا اليوم 14 من تموز من عام 1925 صدر نظام نادي ضباط الجيش العربي الذي ينتسب إليه كل ضابط من رتبة مرشح فأعلى، ونص النظام على أن يكون رئيس أركان الجيش العربي رئيسا له. ومن بعد جرى افتتاح أول ناد لضباط الجيش العربي الأردني في الزرقاء بتاريخ 22 آذار 1945. ويحمل هذا اليوم 14 من تموز من عام 1958 تاريخا أسودا في سجل تاريخ العرب، حين أقدمت فئة باغية على قتل الأسرة الهاشمية بأكملها في العراق بانقلاب عرف باسم انقلاب عبد الكريم قاسم. في مثل هذا اليوم كانت الأسرة الهاشمية على موعد مع القدر حين داهمت تلك الطغمة قصر الرحاب، واستشهد 13 شخصا من الأسرة الهاشمية، منهم جلالة الملك فيصل الثاني والأمير عبد الإله بن علي. ونعى جلالة الملك الحسين يرحمه الله الأسرة الهاشمية، فقال في خطاب للأمة في نفس اليوم في 14 من تموز 1958 يقول فيه: شعبي العزيز، إن أسرتنا الهاشمية التي قدمت على مذابح القومية والمثل العليا منذ فجر الإسلام الحنيف الشهيد تلو الشهيد، فقد صمدت كالطود الراسخ في وجه الباطل والمحن، وهي ستسير قدما في رسالتها الخالدة حاملة المشعل الحق والسلام والجهاد في سبيل العروبة ورفعة الإسلام. شعبي العزيز، إن المصاعب مهما عظمت والمحن مهما اشتدت، فإننا لن ننثني ولن تنثني عزائمنا، وسنمضي إلى غايتنا، ونحن أقوى ما نكون بعون الله في وجه عناصر الشر والإلحاد ومن يأتمر بأمرها من المغامرين بالدين والقومية. في مثل هذا اليوم 14 من تموز من عام 1956 وبعد 4 أشهر من تعريب قيادة الجيش العربي في إطار تطوير القوات المسلحة والأخذ بها نحو التميز والاحتراف، فقد صدر القرار الذي يقضي بفصل الأمن العام والدرك عن الجيش ليكون دائرة مستقلة تتولى شؤون الأمن الوطني الداخلي. وتقرر في مثل هذا اليوم من عام 1956 تعيين العميد بهجة الطبارة كأول مدير للأمن العام بعد تعريب قيادة الجيش العربي.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
1: أعزائنا مستمعين الكرام، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة. ويسعدني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم أن أحييكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، متحدثا إليكم عن دور قواتكم المسلحة الأردنية في ظل الظروف التي تعيشها منطقة الإقليم مع اتساع المواجهة والحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما تلقيه من تداعيات ومخاطر على منطقة الإقليم، واستهداف الصواريخ والمسيرات الإيرانية للأراضي الأردنية، رغم إعلان الأردن مرارا وتكرارا بعدم السماح لأي

طرف ضد آخر، وسيبقى الأردن مدافعاً عن سيادته الوطنية، حامياً لسمائه وأرضه ومواطنيه ولأمنه الوطني.

0: وإزاء ما يجري من تطورات، يبقى ثبات الموقف الأردني لحماية المصالح الوطنية الأردنية، ويبقى التأكيد الأردني بعدم الانجرار إلى اصطفافات إقليمية تمس استقرار الدولة الأردنية وأمنها. فسيادة الأردن وأمن الأردن ومواطنيه خط أحمر، والأردن أعزائنا دولة قادرة على إدارة أزماتها الإقليمية بالحكمة والعقلانية وبذكاء استراتيجي وتوازن حذر في الثبات والمرونة، وبمعادلة تحافظ على أمن الأردن واستقراره وتمسكه بثوابته السياسية الجامعة بين الدبلوماسية والسياسة الوقائية والاستعدادات الأمنية. وها هو اليوم يواصل حقه في الوقوف في وجه أي تهديد يمس السيادة الأردنية، فبرغم احتكام الأردن بقيادته الهاشمية لصوت الحكمة والعقل في التعامل مع التحديات الإقليمية وحرصه على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي ودعواته لحل النزاعات بالحوار والدبلوماسية، إلا أنه في الوقت ذاته يمتلك قدرات عسكرية وإرادة سياسية وأمنية لمواجهة التحديات والتهديدات، وهو قادر على حماية مصالحه والحفاظ على أمنه واستقراره السياسي والأمني والاجتماعي، وقادر على تصديه لمن يحاول المساس بأمنه وسيادته وزعزعة استقراره.
1: استعد، استعد، سدد.

ونظرا للتصعيد الجاري وما سبق هذه الحرب أعزائنا، فقد اتخذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إجراءات من شأنها دعم الوحدات المنتشرة على الواجهات الحدودية ورفع جاهزيتها لمواجهة

مواجهة التصعيد الذي بدأ ووضعت الوحدات العسكرية الأردنية تحت الإنذار الفوري لتحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التهديدات والتحديات، كما جرى تعزيز وحدات حرس الحدود بالأجهزة والأسلحة اللازمة لتمكينها من التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية والتصدي لأي محاولات من شأنها تهديد أمن الأردن واستقراره، وتحقيق استجابات سريعة وتكامل فعال بين الأسلحة المختلفة وأنظمة القيادة والسيطرة. واتخذت قواتنا المسلحة إجراءات لتشغيل منظومات الدفاع الجوي الأردني ووضعها تحت الإنذار المبكر لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأراضي والمواقع والمنشآت الحيوية الأردنية وفق المديات التي توفرها تلك الأنظمة، مع تفعيل اتفاقيات التعاون العسكري والدفاعي مع عدد من الجيوش الشقيقة والصديقة لتوفير غطاء جوي يحمي سماء المملكة. وبذلك تمكن الأردن من التصدي لتهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة بتكثيف المراقبة المستمرة للأجواء عبر طائرات سلاح الجو الملكي الأردني والرادارات والدفاع الجوي الميداني، والتصدي للاعتداءات بكل قوة صونا لحدود المملكة والأجواء الأردنية وبكل طاقاتها لمنع أي تعد أو اختراق يمس الأمن والسيادة الأردنية.

ومع استهداف الأراضي الأردنية والمواقع والمنشآت الحيوية بالعشرات من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، فقد كان لنشام سلاح الجو الملكي الأردني مواقفهم البطولية التي مكنتهم من اعتراض معظم هذه الصواريخ والطائرات المسيرة وتدميرها، كما تعاملت أنظمة الدفاع الجوي أيضا معها وأسقطت شظاياها داخل الأراضي الأردنية بسبب الجاهزية العالية والاستعداد للتعامل مع هذه التهديدات حماية للسيادة الأردنية والتعامل مع الأهداف المعادية بكفاءة عكست القدرات العسكرية الأردنية المتطورة والجاهزية العملياتية في حماية الأجواء الأردنية من التهديدات وبيقظة وسرعة ودقة دائمة. وساهم اعتماد عقيدة الأمن الوقائي والقدرات السبرانية المتقدمة في منع انتقال التهديدات الخارجية إلى الداخل الأردني في ضمان استقرار الدولة والمجتمع مع التماسك والتلاحم في الجبهة الداخلية الأردنية ومع استقلالية القرار السياسي السيادي الأردني، إضافة إلى القدرة على إدارة الموارد الاقتصادية في المحافظة على التوازن الاستراتيجي وتحويل المخاطر الإقليمية إلى أدوات قوة واستقرار، أعطت الدولة الأردنية قوة ومناعة وأمنا واستقرارا.

إن الأردن وهو يؤكد حرصه في المحافظة على مصالحه الوطنية وسيادته واستقلالية قراره وفي تأكيده على أنه لم يكن ولن يكون مصدر تهديد لأحد في هذه الحرب أو أن يكون منطلقا لاستهداف أي كان أو أن يكون مصدرا لتهديد جواره ومحيطه، لا يؤكد مجددا وبشكل ثابت وواضح أنه لن يتردد في التعامل مع أي تهديد لأمنه من أي دولة أو فصيل أو تنظيم يحاول المساس بأمن الأردن والتعدي على حدوده، وسيبقى مدافعا عن سيادته الوطنية حاميا لسمائه وأرضه وأمنه الوطني وحماية مصالحه الوطنية، وهو ثابت على عدم الانجرار إلى نزاعات إقليمية تمس الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، وعامل على مواصلة التصدي لمختلف التحديات الخارجية التي تواجه أمنه على المستوى الداخلي والخارجي، والتعامل مع الأحداث بمنطق الدولة المسؤولة التي تضع مصالحها أولاً وفوق كل الاعتبارات، ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والاتفاقات الدولية. وعلى الجميع احترام سيادة الأرض الأردنية وسلامة المجال الجوي الأردني وأمن المواطن الأردني. صف الفشك صف جنود، نظرة

أعزائنا، الأردن دولة قادرة على حماية استقرارها وسط هذا الإقليم المضطرب، ولديها قدرات أمنية وعسكرية تمكنها ومكنتها من التعامل مع التهديدات والتحديات. ونجحت قواتنا المسلحة، الجيش العربي والأجهزة الأمنية في تحييد معظم الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي استهدفت الأراضي والمنشآت الحيوية الأردنية بحزم وفاعلية، وجنبت شعبنا الأردني أي خسائر بشرية تذكر، وضمنت عمل قطاعات الدولة المختلفة والحياة بشكل عام. وقواتنا المسلحة ماضية في إحباط كل محاولات الاختراق للأجواء الأردنية، والأردن عصي على الانتهاك بعقيدته الاستراتيجية وجاهزيته العملياتية والفنية لقواته المسلحة ونجاحاتها الميدانية التي تؤكد احترافية الجيش العربي وقدرته على حماية الوطن كواجب سيادي لا يقبل المساومة أو التهاون. وسيبقى الأردن أعزائنا قويا محميا بإذن الله بفضل حكمة قيادته وبسالة قواته المسلحة ووحدة شعبه ووعيهم. وإلى أن نلتقي مجددا في حلقة قادمة، هذه تحية لكم مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، ومن الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية ومن الإشراف.

0: في العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. دمتم ودام الأردن عزيزا منيعا سيدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي، تاريخ وأصالة.

0: الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الزاوية الرياضية. إعداد وتقديم بشار المراشد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الرياضي الزاوية الرياضية. بالبداية اسمحوا لي أن أرحب بالمعلق والمحلل الأردني في قنوات الكأس القطرية في دولة قطر الشقيقة سامر طه. مرحبا بك أخي سامر داخل استوديوهات إذاعة القوات المسلحة، وأنت تاريخ وتاريخ طويل جدا في عالم الرياضة والتعليق والتحليل الرياضي، سعيد جدا بهذا اللقاء.
3: يسعد مساك ومساء السادة المشاهدين، يعني بتشرف في تواجدي بإذاعة القوات المسلحة طبعا، وبكل بجهاز نعتز فيه للدولة وفخر إلنا، وأيضا فخر إلي أنه أتواجد معك. يعني أنت اسم جدا كبير، وأنا حكيت لك بالسابق أنه من أجمل اللقاءات السابقة اللي عملتها معك أنا، فسعيد بتواجدي مرة أخرى.
2: بالعكس سامر، يعني ما شاء الله عليك، إحنا قديش بنستمتع لما نتابعك وأنت عم تعلق على المباريات وبتحلل بقنوات الكأس القطرية، إشي كبير يعني للأمانة، وشيء جميل برفع اسم الأردن وعلم الأردن عاليا يعني لما أشوف النشام الشباب اللي عم يمثلون خير تمثيل في مجال الإعلام الرياضي. بداية كابتن سامر، نعزي دولة قطر الشقيقة بوفاة الشيخ الوالد يعني حمد بن خليفة الثاني رحمة الله عليه، والد الشيخ تميم أمير قطر، وتعازي الحارة لقطر وللشعب القطري. بعرف انت بتعيش بقطر، يعني عشت سنين طوال في قطر.
3: يعني انا هاي السنة الثالثة طبعا، مدى حزني شديد جدا على سمو الامير الوالد الشيخ حمد آل ثاني، طبعا اكيد حداد كامل في دولة قطر، الله يرحمه، دائما محبوب من قبل الشعب ومن قبل الجميع. نعم
2: صحيح. بداية سامر اترك لك المايك لتعرف المستمعين كيف دخلت الى عالم التعليق الرياضي ومجال التعليق الرياضي بالتحديد.
3: شكرا لك. طبعا بعتز أنا أني في بيت الأول اللي هو التلفزيون الأردني اللي بدأت منه، وبدي أخص بالشكر زميلي الأستاذ بسام المجالي
2: أكيد.
3: اللي كانت دخولي عن طريق الصدفة. أنا كان إلي شغف وهواية منذ
2: الصدفة
3: نعم لا بس إلي شغف كبير وهواية منذ الصغر بمتابعة جميع الأحداث الرياضية، منذ يعني وأنا عمري تقريبا 8 سنوات لم يذهب أي مبلغ مالي إلا على المجلات الرياضية ومتابعة. طبعا الجميع كان يعرف المصروف الواحد يصرفه على الألعاب يصرف علي، أنا كانت مصروفي أحوشه عشان أشتري كانت مجلات معدودة مثل الصقر الرياضي والحدث الرياضي والوطن الرياضي. أنت بتحكي بالثمانينات، أنا مواليد 73. ظل الشغف، تخرجت من التوجيهي، معدلي كان بيعطيني أدرس أي شغلة بدي إياها، خاصة أنه عندي 10 علامات تفوق رياضي، أنا كنت لاعب جمباز في المنتخب الوطني وعندي تفوق رياضي، لكن اخترت الرياضة. كان بتذكر طلبي على التسجيل هو رياضة أردنية، رياضة يرموك، رياضة مؤتة، فقط ما حطيت شيء ثاني، والحمد لله طلع لي بالأردنية واستمر شغفي كمدرب. كنت أتابع أي شيء رياضي إيش ما يخطر على بالك كنت أتابعه، بالإضافة للإعلام الرياضي دائما كنت متابع لهاي، لحد ما أتيحت لي فرصة بالصدفة كان زميل بسام المجالي،
2: وجه له تحية زميلنا بسام أكيد. هو أحد الإعلاميين الرياضيين في الرياضية الأردنية، الشخصيات المرموقة في مجال الإعلام الرياضي،
3: وشخصية يعني متواضعة وبحب الخير للجميع.
2: صحيح.
3: طبعا علمني، حكيت له أنا أنه حاب أكون معك بالتعليق الرياضي، قال لي بتقدر، قلت له جرب، فجربت أول مباراة كانت برفقة زميل بسام المجالي، كانت ردود الفعل ممتازة
2: يعني
3: من المجتمع السلوي.
2: بس أقاطعك أخي سامر، يعني إحنا قديش إلك متابعين وعشاق، حتى زملائنا بالجاليري سمعوا صوتك من السماعات الخارجية للإذاعة وأتوا إلى الاستوديو، فموجه لك تحية، يعني الشباب عم موجه لك تحية علي وشوباش وزميلتنا أيضا ماس.
3: الله يخليك.
2: اسم مرموق أيضا، أنت حتى في عالم التعليق الرياضي اسم رنان يعني.
3: الله يخليك.
2: قلت لك يعني بنوجه تحية لكافة النشامى الأردنيين في الخارج، حضرتك سيدي وعثمان القريني، خالد الغول، كل الشباب النشامى اللي بيمثلون خير تمثيل للأمانة.
3: أكيد بنعتز فيهم جميعا، والجميع هم أساتذتي طبعا، وكانوا منذ يعني سنوات عديدة، لكن أنا بدي أخص بالشكر الجزيل جدا للزميل، مش الزميل، هو الأخ الكبير إبراهيم حدادين، اللي جميع الإعلاميين وجميع حتى ضيوف الأردن في قطر ما بتلاقي غير هالنشمي، دائما متواجد معهم، دائما باستقبالهم، دائما بدعمهم. وأنا الصراحة أكثر من أكثر الناس اللي دعموني في دولة قطر خاصة من الإعلام اللي هو الزميل إبراهيم حدادين، أتاح لي الفرصة على التعليق بقنوات الكاس، رغم يعني أنا شغلي بالكاس هو أشبع هوايتي، أنا عندي شغلي الأساسي في النشاط الرياضي في أحد مؤسسات قطر.
2: نعم.
3: لكن
2: رافعين راسنا دائما سامر.
3: الله يخليك.
2: لضيق الوقت بدي أنتقل لملف المنتخب الوطني لكرة السلة.
3: أكيد.
2: منتخبنا للأمانة كما تحدثنا قبل اللقاء صعبناها حالنا، يعني
3: صح.
2: خسارة غير متوقعة أمام الإيراني وفوزين على المنتخب العراقي، لكن فوزين غير مقنعين للأمانة. جهاز فني جديد مع وسام الصوص وأسماء قادمة أسماء غائبة، وضع المنتخب الوطني لكرة السلة، لك المايك سامر، وأنت طيب. قريب جدا يعني من اللاعبين.
3: أكيد وقل... طبعا وسام الصوص هو اسم جديد قديم كونه قاد المنتخب في آخر أو قبل أخير البطولة اللي هي بطولة كأس العالم والبطولة الأسيوية.
2: صحيح.
3: نتائجه جيدة، لكن التجديد اللي تفائلنا فيه خير وجود مدرب عالمي من طينة روي رانا مع استقدام الطاقم الفني، شاهدنا أجمل أداء لمنتخبنا الوطني خلال النافذة السابقة، حققها بفوز على سوريا مرتين وفوز على إيران بنتيجة أكثر من 13 نقطة.
2: صحيح.
3: لكن تفاجأنا بخروج روي رانا بدون علم الأسباب، ولغاية الآن لا أحد يعلم الأسباب. بعديها البحث عن مدرب طوارئ، مشكور المدرب وسام الصوص، حضر بوقت قصير، اللعيب التزموا بوقت قصير، لم يكن الإعداد كافيا، رغم أنه هذا المنتخب يمكن يكون الأفضل كخامات.
2: صحيح.
3: والأفضل كإضافات، يعني نضاف لنا ابن النجم العالمي حكيم أولوجوان اللي هو عبد الله أولوجوان، وأيضا مجنس من طينة عالية، بالإضافة للعملاق لدويري
2: جالين هاريس. يعني
3: أيوة نعم،
2: الستاتستيك تبعت جالين مرعب جدا،
3: مرعب جدا. وعندنا عملاق يعني افضل لاعب سنتر عربي حاليا اللي هو لدويري.
2: صحيح.
3: اللي لعب باوروبا ولعب بالخليج، لاعب رائع، لكن ضعف الاعداد او قله الاعداد ادت الى خساره. طيب.
2: سامر.
3: امام ايران
2: خلينا نتحدث عن فرصنا القادمه، الكامب القادمه في الفلبين، هنالك تجمع في في الفلبين سوف يكون مجموعتنا الاردن نيوزيلند استراليا والثلاث فرق اللي تأهلوا معنا اللي هم الأردن والعراق وإيران، فرصنا للتأهل لنهائيات كأس العالم، خاصة أن النهائيات سوف تقام في دولة قطر، يعني كمان المشجعين الأردنيين في قطر والجماهير الأردنية العاشقة لكرة السلة على شغف وعلى أمل أنه تشاهد المنتخب في دولة قطر.
3: وقطر هي وجهة خير علينا.
2: صحيح.
3: قطر إحنا جميع إنجازاتنا سواء بكرة القدم أو بكرة السلة حصلت في دولة قطر، سواء صعيد البطولة الأسيوية أو البطولة العربية. الصراحة أحكي لك المهمة جدا صعبة، هل منتخبنا قادر؟ نعم قادر، بشرط الإعداد الجيد، وجود مدرب على سوية عالية، التزام اللاعبين، اللجوء إلى رفع اسم الوطن قبل المادة.
2: صحيح.
3: للأسف هذا شاهدناه من بعض اللاعبين. إذا تم هذا الحكي إحنا قادرين على الفوز على الفلبين، ممكن خطف فوز من نيوزيلندا، لكن في الوضع الحالي وضع المنتخب الأردني للسلة جدا
2: صعب،
3: خاصة المجموعة الثانية تضم أيضا فرق قوية مثل لبنان، وأيضا وجود فرق مثل كوريا واليابان والصين.
2: أتوقع فوزين في فلبينز ممكن يأهلنا لكأس العالم،
3: بشرط أنه الإيران ما تفوزش فوزين. شوف قديش الأمور معقدة
2: للأسف.
3: هلأ إحنا ثلاث نقاط ثلاثية، كنا على بعد ثلاثية عن تصدر المجموعة، لو تأهلنا، لو حافظنا على فرق 13 نقاط بالخسارة أمام إيران كان وضعنا بقول لك كثير أفضل. هلأ إحنا بحاجة إلى تعثر إيران قبل الفوز.
2: صحيح.
3: تعثر إيران، إحنا مثلا إذا فازنا على الفلبين مفروض إيران ما تفوز على الفلبين، إذا فزنا على نيوزيلندا مفروض إيران
2: فوزنا خسارة الإيران.
3: بس إحنا دائما نختار الطريق الصعب، الكلاكت للتأهل السابق عم بيحصل، فزنا بآخر اللحظات على نيوزيلندا وكنا فايزين على لبنان وتأهلنا، فيا رب ينعاد نفس هذا السيناريو ويتعثر الفرق الثانية، نتمنى الخير للجميع، لكن منتخبنا يأتي بالأول يعني. يا رب.
2: طيب سوف أغلق ملف المنتخب الوطني لكرة السلة، كما تحدثت سامر منتخبنا في وضع صعب لكن شاء مجدها. بنذكركم مستمعين الكرام أنه النافذة رح تنطلق في الفلبين بشهر 8.
3: هلا لسه الأمور مش واضحة بشكل كامل، يقال أنه ستقام بنظام التجمع ويقال أنه ستقام بنظام الذهاب والعودة، الأمور ستتضح أتوقع بعد أيام قليلة، لكن أتمنى لكن أن يكون التجمع بالأردن.
2: أكيد إحنا قدمنا طلب رسمي،
3: هم اشترطوا الأرضية تتغير بدعم من الاتحاد إن شاء الله يا رب.
2: صالة الأرينا اللي عاهدناها دائما بأبهى حلة إن شاء الله أنه تكون ضمن الشروط العالمية. مستمعين الكرام، سامر ابقى معنا، سوف نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم.

0: نعم مستمعينا الكرام، نعود إلى مواصلة هذه الحلقة الشيقة مع الإعلامي والمحلل الرياضي والمعلق أيضا العربي العالمي الأردني سامر طه. يا هلا ويا مرحبا سامر.
1: الله يخليك، يعني أخجلتنا.
0: لا يا سيدي،
1: أنا بحبها دائما وبحكيها وبعيدها. أنا ابن القناة الرياضية الأردنية
0: حياك.
1: وأفتخر وأعتز، الحمد لله ربنا أكرمني بالتعليق في قنوات الكاس
0: حياك
1: سابقا، فالحمد لله رب العالمين.
0: حياك حياك سامر. سامر، سوف نتحدث عن قرب انطلاق الدوري الأردني لكرة القدم بحلته الجديدة، تعاقدات مرعبة للنادي الفيصلي.
1: نعم.
0: بالحلة الجديدة الحسين إربد أيضا نشاهد العربي في نشاط، هنالك شكل جديد لكرة القدم والدوري المحلي للمحترفين لكرة القدم. أدع لك المايك لتوضح الصورة أكثر للجمهور.
1: طبعا السنتين السابقين كالحسين إربد سيطر على الدوري بفضل تعاقدات ممتازة، كانت الفيصلي عائد بقوة في تعاقدات مرعبة. سمعنا انه يزن عماد على بعد خطوه على التوقيع، بالاضافه الى بعض النجوم، بالاضافه الى الطاقم التدريبي. انا بعشق من عشاق احمد هايل، مدرب

0: كمكان لاعب ممتاز.
1: صحيح.
0: فيصلي اسم ليس فقط أردني، اسم عربي آسيوي كبير،
1: نادي وطن يعني.
0: نادي جدا قوي، نادي اشتهر طول عمره باستقراره، اشتهر بتمثيلنا خارجيا بشكل ممتاز، صاحب رقم قياسي بالفوز بالدوري ليس فقط محليا أيضا عربيا وآسيويا وحتى عالميا معروف. نتمنى عودة، وهو كان طوال السنين الماضية أحد القطبين، أيضا نتمنى عودة غريمه الوحدات، لكن يبدو أن أمور الوحدات لسه
1: صحيح.
0: مش بالشكل المطلوب. أرى أنه أمور الدوري
1: دوري ممتع
0: ممتع،
1: للأمان.
0: وممكن لا يغرك الرمثة دائما ما يفاجئنا
1: صحيح.
0: بعناصر جديدة، أسماء جديدة. الرمثة دائما عنده نجوم بتظهر بشكل ممتاز، لكن الموسم القادم يبدو أنه سنشاهد نسخة جدا قوية ورائعة،
1: إن
0: ويكون
1: شاء الله.
0: التنافس فيها على
1: إن شاء الله يا رب.
0: أفضل
1: إن شاء
0: وجه.
1: الله.
0: نعم.
1: كأس العالم أدوار نصف نهائية، مواجهات نارية جدا، تبدأ غدا في الساعة 10 بتوقيت العاصمة عمان، والأربعاء أيضا هنالك مواجهة الساعة 10، يلتقي فرنسا تلتقي مع
0: اسبانيا
1: إسبانيا، والأرجنتين تواجه إنجلترا. مدارس كروية مختلفة، يعني متعة كأس العالم سوف تكون على أوجها وفي قمتها مساء الثلاثاء والأربعاء.
0: نعم.
1: ماذا تتوقع يعني من نصف نهائي كأس العالم؟
0: هلا بعد خروج العرب اللي انا
1: للأسف
0: احنا دائما تشجيعنا الاول لاول شيء منتخبنا الوطني، بعديه تليه الفرق العربيه، لكن انا معروف عني طول عمري بعشق الانجليز، وانا مشجع ارسنالاوي متعصب جدا.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: بحب الارسنال من ايام دينيس بيركام من 86، كنت اعشقه لتييري انري للمجموعه كامله، فانا ميال الى اللعب الانجليزي.
1: نبعد عن العواطف والتشجيعات
0: على الورق فرنسا خارقه،
1: فرنسا فريق
0: فرنسا
1: فرنسا.
0: خارقة، إسبانيا جيدة جدا، إنجلترا قوية جدا، عرفت كيف؟
1: من تتوقع
0: والأرجنتين أنا أتوقع
1: النهائي
0: إنجلترا فرنسا
1: وبطل كأس العالم؟
0: إنجلترا.
1: يا سلام، توقعاتنا
0: مش يعني أنا حاسس إنه إنجلترا هالمرة
1: ممكن تعملها
0: تعملها. نعم، فريق في كل مراكزه ممتاز، لكن
1: صحيح.
0: فرنسا رائعة.
1: طيب سامر، الأستاذ العزيز سامر طه، كلمة أخيرة سيدي في نهاية هذا اللقاء، يعني وإحنا شرفنا على انتهاء الوقت لهذه الحلقة، ما بعرف شو حاب تضيف، رسالة أخيرة لك.
0: أول شيء بشكر إذاعة القوات المسلحة طبعا، وبوجه التحية
1: واجبني سامر.
0: لجلالة الملك والأمير حسين وجميع القائمين على هذه الإذاعة الرائعة اللي أنا بعتز إني أجيب ضيف عندكم. شكرا لك أستاذ بشار، أنت من الشخصيات اللي أنا بعشقها
1: حبيبي
0: ليس فقط في الإعلام أيضا كشخص.
1: أشكرك
0: الله
1: سيدي،
0: يحميك، ما شاء الله
1: واجب
0: ما شاء الله طيب، وكل التمنيات لرياضتنا الأردنية أن تكون بأفضل وجه،
1: يا
0: وأن
1: رب.
0: تمثلنا أفضل سواء كرة قدم كرة سلة أو أي لعبة أخرى، وإن شاء الله نضلنا على قد المسؤولية وحاملين راية الوطن برا بشكل مشرف.
2: الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار تقرأه عليكم آيات الجدي. أهلا بكم. إرادة ملكية سامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، تعيين معالي الدكتور نضال القطامين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل، وقبول استقالة معالي السيد خالد البكار وزير العمل من منصبه اعتبارا من اليوم. الكتيبة الخاصة 101 تقيم أمسية لسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بمناسبة اختتام خدمته مساعدا لقائد الكتيبة وانتقاله إلى سلاح الجو الملكي لاستكمال خدمته العسكرية. رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي يبحث مع وزير الدفاع الصومالي آخر المستجدات الإقليمية والدولية والتحديات الأمنية وآفاق التعاون المشترك وسبل توسيع مجالات الشراكة الثنائية. اللواء الركن الحنيطي يبحث في لقاءين منفصلين خلال استقباله السفيرة الأسترالية ووفدا عسكريا ألمانيا سبل تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح

مشتركة. القوات المسلحة الأردنية تسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي ستواجه بكل حزم. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء مرورهما في مضيق هرمز، والهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية مستهدفة المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. مجلس الأعيان ينتخب اليوم الدكتور عبد الله نسور نائبا أول ودكتور هاني الملقي نائبا ثانيا. مجلس النواب يقر اليوم 6 مواد من مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 والذي يتضمن 12 مادة. وأخيرا أجواء صيفية عادية حتى الجمعة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، عزيمتكم الماضية، صوتكم الشجاع المؤمن بالله وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور فقط بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة دبلوم لتخصص الإسعاف والطوارئ والإسعاف الطبي المتخصص برتبة رقيب لحملة شهادة البكالوريوس وبرتبة عريف لحملة شهادة الدبلوم. على الراغبين بتسجيل التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد dpa-tajneed.jaf.mil.jo، والذي سيتم تفعيله مجانا اعتبارا من الساعة 10 من صباح يوم الأحد الموافق للثاني عشر من تموز ولغاية الساعة 3:30 من مساء يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من تموز، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF وعلى ملف واحد. لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي www.jaf.mil.jo والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد dpa-tajneed.jaf.mil.jo.

0: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم، حياكم الله جميعاً.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء. ودائما من وجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة والنشميات.

0: نجدد الترحاب بكم في شؤون قانونية، هذا البرنامج الذي يعنى بتسليط الضوء على المواضيع القانونية المتنوعة والمختلفة بهدف نشر وتعزيز الثقافة والتوعية القانونية في المجتمع. اليوم رح نتحدث عن واحدة من المواضيع القانونية المرتبطة بالقضاء الجزائي تحديدا. موضوعنا لهذا اليوم يتعلق بمبدأ القناعة الشخصية للقاضي الجزائي، وأسأل ضيفي هنا في استوديو البرنامج عن المقصود من مبدأ القناعة الشخصية، وأيضا خصائص مبدأ القناعة الشخصية، نطاق تطبيق مبدأ القناعة الشخصية والقيود والاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ، بالإضافة إلى موقف التشريع الأردني من هذا المبدأ. أرحب بضيفي للحديث حول هذا الموضوع سعادة الرائد القاضي العسكري معتز بيك الطعامني. مساء الخير معتز بيك.
1: مساء الخير دكتور زيد على هذه الاستضافة، وكل الشكر لإذاعتنا إذاعة القوات المسلحة على هذه الاستضافة للحديث عن هذا الموضوع، وإن شاء الله نقدم الاستشارة القانونية الصحيحة فيه إن شاء الله.
0: حياك الله. الله حيك. معتز بيك، بداية حابين نعرف إيش المقصود بمبدأ القناعة الشخصية، تفضل.
1: نعم، يقصد بهذا المبدأ هو اقتناع القاضي بالأدلة المطروحة أمامه أو استبعاده لها بعد تمحيص وتدقيق للوصول لحكم بالإدانة أو البراءة. وقد جاءت نص المادة 147 على 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على هذا المبدأ، حيث جاء فيها تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
0: إذا نص عليها المشرع الأردني في صراحة،
1: صراحة
0: في قانون أصول المحاكمات الجزائي
1: من المادة 147 على 2.
0: نعم، خصائص مبدأ القناعة الشخصية.
1: خصائص مبدأ القناعة الشخصية: تعتمد الأحكام في المحاكمات الجزائية على اقتناع القاضي بما يراه من أدلة مطروحة أمامه، وله مطلق الحرية في الأخذ بالدليل دون آخر. ولهذا المبدأ مجموعة من الخصائص، منها اقتناع القاضي، يقصد بها أن تتكون لدى القاضي صورة ذهنية عن الحقيقة يرتاح لها ضميره استنادا للأدلة التي أخذ بها. وكذلك دور القاضي الإيجابي، وهي دور القاضي وهو السعي للوصول إلى الحقيقة استنادا إلى وقائع القضية والأدلة المطروحة أمامه. وكذلك يستند هذا المبدأ على العلم والمعرفة للقاضي كوسيلة من وسائل المساعدة للحقيقة، مما يقلل وقوعه في الأخطاء.
0: نعم، هذه أبرز خصائص،
1: أبرز خصائص مبدأ القناعة
0: الشخصية. نعم. إذن بنلاحظ بداية أن المشرع الأردني نص صراحة،
1: نعم،
0: على مبدأ القناعة الشخصية.
1: نعم صحيح.
0: ثانيا فيما يتعلق بالخصائص، هذه مسألة يستقل بها القاضي وكأنها مسألة وجدانية.
1: نعم،
0: لضمير القاضي ووجدانه.
1: نعم
0: نعم،
1: هو موضوع وجداني، وفي حال الأخذ بالأدلة يتم يرتاح له ضميره.
0: نعم،
1: ويستطيع أن يأخذ من الأدلة ما يرتاح له ضميره ويقتنع به قناعة وجدانية.
0: نعم،
1: وطرح أي دليل يراه أنه غير مريح وجدانيا أو ليس من الأدلة القوية التي تدين المتهم.
0: وهي مسألة جدا مهمة، فيها حرية نوعا ما.
1: نعم،
0: للقاضي إذا ما اقتنع بدليل قانوني بيستبعد البينات.
1: نعم صحيح.
0: وإذا كان هنالك قناعة للقاضي بهذا الدليل يأخذه، لأنه راح يبني على هذه القناعة الحكم.
1: نعم أكيد.
0: سواء كان الحكم بالإدانة أو
1: بالبراءة،
0: بالبراءة أو عدم المسؤولية.
1: نعم صحيح.
0: طيب، بالنسبة لنطاق تطبيق مبدأ القناعة الشخصية

0: معتز بيك.
1: نعم.
0: ما هو النطاق القانوني بهذه المسألة؟
1: يطبق هذا المبدأ على كل أنواع القضاء الجزائي، سواء مخالفات أو جنايات أو جنح، وفي مرحلة المحاكمة، وهي المرحلة التي يتحدد فيها مصير الدعوة الجزائية قبل صدور الحكم.
0: نعم.
1: بالبراءة أو الإدانة وبعد ثبوت الأدلة، وهون المرحلة هاي هي مرحلة المحاكمة ويصدر فيها قرار بالإدانة أو البراءة.
0: نعم. إذن هذا النطاق اللي بحكم مبدأ القناعة الشخصية.
1: نعم.
0: بشكل قانوني.
1: نعم.
0: هل هنالك قيود واستثناءات على مبدأ القناعة الشخصية؟
1: نعم، يوجد قيود واستثناءات، وهي مجموعة من القيود التي تعد بمثابة ضمان وحماية للمتهمين.
0: نعم.
1: ومنها بناء الاقتناع على اليقين على يقين.
0: نعم.
1: حيث يلزم الإصدار القاضي حكمه في قضية ما أن يصل لاقتناعه التام بهذا الحكم، وأن لا يكون هناك أي شك في صحة حكمه، وهذا ما نصت عليه المادة 147 على 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث جاء فيها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.
0: هذا مبدأ مهم جدا.
1: نعم صحيح. نعم. هذا ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية.
0: نعم.
1: والنقطة الأخرى وهي بناء الاقتناع على أدلة مطروحة للنقاش في جلسة المحاكمة، يعني أدلة كانت مطروحة للنقاش خلال المحاكمة، وهذا وهذا الأمر نصت عليه المادة 148 على 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث جاء فيها لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا على البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
0: نعم.
1: نعم. وفي نقطة أخرى وهي بناء الاقتناع على أدلة مشروعة، أن يكون الاقتناع قد بني على أدلة مشروعة وقانونية ووفق إجراءات قانونية سليمة.
0: نعم.
1: وأن تكون في الإطار الذي حدده القانون، يعني تكون البيانات كلها مشروعة وسليمة وضمن الإطار الذي تم تحديده في القانون، وأن يكون الحكم مسببا، وهذا ما نصت عليه المادة 182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث جاء فيها يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل.
0: نعم.
1: والأسباب الموجبة له، وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبقة عليها الفعل، وهل هو قابل للطعن أم لا.
0: نعم.
1: فنلاحظ أنه في نصوص قانونية بصور محاكمات جزائية قد ورد فيها هذه القيود والاستثناءات.
0: نعم، ورح نتعمق أكثر بهذه القيود والاستثناءات، لكن لنتوقف مع فاصل قصير. نعم. معتز بيك. نعم. السادة المستمعين والمشاهدين، ومن ثم نعود ونستكمل شؤون قانونية، فلا تذهبوا بعيداً.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا وأيضا مشاهدينا الكرام. لا نزال معكم في شؤون قانونية، وضيفي هنا في استوديو برنامج شؤون قانونية سعادة القاضي العسكري الرائد معتز بيك الطعامني. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: حياك الله. احنا توقفنا قبل الفاصل مع عند موضوع القيود والاستثناءات على مبدأ القناعة الشخصية. يعني هل هذه القيود إذا توفرت القاضي لا يستطيع أنه يستقل بقناعته الشخصية بدليل مقدم في الدعوة الجزائية؟
1: القاضي يحكم قناعته الوجدانية وما يرتاح من الأدلة له ضميره، ولكن وجد قيود حماية للمتهمين.
0: نعم.
1: هاي وردت في قانون أصول المحاكمات الجزائية، هذه القيود حتى تكون كل الأدلة سليمة اللي تم طرحها خلال المحاكمة ويستند إليها القاضي في تكوين قناعته عن التهم، ويجب أن تكون في الحكم جميع أسباب الحكم وعلله والأسباب الموجبة له وذكر المادة القانونية في المنطبقة على الحكم وهل هو قابل للطعن. هاي حماية المتهمين، لأن مراحل بتمر بها الدعوة الجزائية ويجب أن تكون موجودة حتى يتم تطبيق القانون بحذافيره على كل مرحلة. نعم. من مراحل الدعوة.
0: نعم. أبرز النصوص القانونية تحدثت عن
1: أبرز النصوص القانونية كما جاء بقانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 147-1، حيث جاء بها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.
0: نعم.
1: وكذلك نص المادة 148-1 جاء بها أنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا على البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
0: نعم.
1: وكذلك نص المادة 182 من ذات القانون، حيث جاء بها يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له، وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبقة عليها الفعل وهل هو قابل للطعن أم لا.
0: نعم. يعني بنفهم من هذا الكلام أن المشرع الأردني كان حريص على تنظيم مبدأ القناعة الشخصية من الناحية القانونية لتحقيق العدالة.
1: نعم. وأن لا يحكم القاضي على هواه الشخصي.
0: نعم. وهنالك قيود واستثناءات يجب أن يتم الأخذ بها إذا توفرت هذه.
1: نعم.
0: القيود.
1: صحيح.
0: وهذه الاستثناءات بهدف تحقيق العدالة
1: طبعا، وحماية للمتهمين.
0: نعم. وحماية للطرف الذي يلاحق قانونيا.
1: نعم. صحيح.
0: الآن سؤالي، موقف التشريع الأردني معتز بيك.
1: نعم.
0: من هذا المبدأ؟
1: موقف التشريع الأردني كما ذكرنا في المادة 147-1 سالفة الذكر، وورد نصوص أخرى في المادة 162 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 2، ذكرت بأنه للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوة في أي دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة.
0: نعم.
1: نعم. وفي نص آخر المادة 226-1 من ذات القانون، جاء فيها أنه للمحكمة وأثناء نظر في الدعوة أن تستدعي من تلقاء نفسه أي شخص لاستماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذلك يساعد على إظهار الحقيقة، ولها إصدار مذكرة إحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أيضا أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوة.
0: نعم. يعني احنا اليوم بدنا نشكرك على هذه الإضاءات القانونية المهمة حول مبدأ القناعة الشخصية للقاضي الجزائي، ونتمنى ان نكون قد اجبنا على العديد من التساؤلات المرتبطة بهذا المبدأ القانوني في الدعوة الجزائية. سعيدين باستضافتك اليوم معتز بيك، وكل الشكر والتقدير لك.
1: تسلم دكتور، وكل الشكر لك دكتور زيد على هاي الاستضافة الجميلة ولإذاعتنا إذاعة القوات المسلحة، ونتمنى لكم التوفيق والسداد.
0: بارك الله فيك. شكرا.
1: الله يسلمك.

مرة أخرى بدي أشكر ضيفي هنا في استوديو برنامج شؤون قانونية سعادة الرائد القاضي العسكري معتز بيك الطعامنة على هذه المعلومات القانونية، والشكر موصول أيضا لزملائي فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة، وأيضا من اللايف ستريم محمد السقرات، وفي التصوير علي الوديان، وفي مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وفي المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحمد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدة، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء قانوني جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إعداد وتقديم الدكتور جميل الخطاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، جاء عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في أفق السماء فقال: ماذا فتح الله الليلة من الخزائن؟ وماذا وقع من الفتن؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ أيقظوا أصحاب الحجرات. أيها السادة الكرام، هذا حديث عجيب غريب، أرى الله تعالى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من عجائب قدرته سبحانه. في ساعة تهجده في الليل فأوحى إليه فنظر في أفق السماء فرأى عجبا، لقد رأى ما فتح تلك الليلة من خزائن الأرزاق التي توزع على العباد، فما من شيء من منافع العباد إلا وراءه فتح. ومع نزول هذه النعم التي هي تكليف واختبار، فقد نزلت وهي تحمل معنى الاختبار، فقال عليه السلام: ماذا فتح الليلة من خزائن زهرة الدنيا؟ وماذا وقع من الفتن بسبب هذه النعم المنزلة علينا؟ فإنها لم تنزل إلا لتكون سببا للسعادة، لكنها لم تكن في أحيان كثيرة كذلك، وذلك بسبب ما يلاحق هذه الأرزاق من شح النفوس ومن التصارع والتقاتل على زهرة الحياة الدنيا، فتسبب هذا في سفك الدماء وانتهاك الحرمات وأكل الأموال بالباطل وإفساد الأحوال. وأمام هذا المشهد العظيم يأتي التحذير النبوي منه صلى الله عليه وسلم لنتوقع هذا الأمر العظيم، فيقول: يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم، هذه الأيام التي نعيشها هي أيام انفتاح في أسباب الحياة وكثرة للنعم وزيادة في أسباب الرفاه، لكن هذا الإنسان يعيش اليوم حياة صعبة مليئة بالفتن والصعوبات، حتى فقد الناس لذة النعم وانساقوا إلى حالة من الصراع فيما بينهم، قطع التآلف ومنع التراحم، وصار المتكبر يتكبر بما رزقه الله من النعم والمال ويحتقر غيره ممن لم يرزقه الله تعالى شيئا من المال، وصار الناس يستعملون هذه النعم في غير الوجه الذي أنزلت له. ونرى من الناس من يستعمل هذه النعم وسيلة للاستقواء على بعضهم البعض، ولم تكن النعمة في يوم من الأيام لأجل هذا الصراع وهذا التقاتل وهذا التناحر، ولكنها نزلت لتكون رحمة بيننا وتعاونا وتآلفا، ندفع منها الزكاة وندفع منها الصدقات ونقوم بصحتنا وأجسادنا في إعانة الملهوف ومساعدة المحتاج. يا أيها الإخوة الأحبة، في غمرة الحياة ينسى الناس الواجب المطلوب من النعمة والشكر عليها، والسؤال المطروح هنا: كيف يمكن أن يتوجه تفكير الناس نحو الخير لا نحو التباهي بالنعم ولا التكبر على عباد الله تعالى ولا التحاسد فيما أخذوا ولا الطمع فيما بين يدي كل واحد تجاه الآخر؟

وإننا لنرى الناس يتحاسدون ويتمنى كل واحد زوال النعمة عن أخيه، وهنا تكون الفتنة. فهل يرضى العبد برزقه ويشغل نفسه بالشكر وأداء الواجب والاستعداد للسؤال يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به؟ فإنه إن فعل هذا فقد شكر، وإلا فإنه معترض على مقسم الأرزاق، غاضب يشغل نفسه بالأفعال الكريهة فيستعمل النعمة فيما لا يرضي الله تعالى، فيتحول الرزق إلى فتنة بدل أن يكون راحة ونعمة. أيها الإخوة الأحبة، ها هي النتيجة قد ظهرت، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا ماذا بعد الصراع والتقاتل والتحاسد على النعم، أن قال: يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، كاسية بالنعمة بالثياب، لكنها لم تعمل عملا صالحا تثاب عليه يوم القيامة، فهي عارية من الثواب يوم القيامة، كاسية في الدنيا بالثياب أي بالنعم والأرزاق. يا رب كاسية، إنها كاسية في الدنيا، لكن اللباس الذي تلبسه يظهر الفتن والعياذ بالله. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فأي بلاء أكبر من هذا؟ أو كاسية في الدنيا متنعمة مترفة، لكنها عارية من الشكر فتفضح يوم القيامة. إن الكاسية في الدنيا إنما تأتي في صورة أخرى أخيرة، وهي أن يعيش الناس بين المسلمين وبين الصالحين، فلا ينتفع بالصلاح ولا يستفيد من العلم ولا ينتفع من القربى، فماذا كانت النتيجة؟ أن يأتي يوم القيامة عريانا من الخير، وما خالط الناس به كان حجة عليه قبل أن يكون حجة له. نسأل الله سبحانه أن يوجهنا لكل خير، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقوله: أيقظوا أصحاب الحجرات، ليسمعنا الخبر ويحذرنا العواقب ويكثرنا الشكر. نسأل الله سبحانه أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين نضال لقطامين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل وقبول استقالة البكار. مجلس النواب يقر 6 مواد من مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية. اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز وهجوم الحوثيين على جنوب السعودية. من العناوين إلى التفاصيل. صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة: نحن عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء نأمر بما هو آت. يعين معالي الدكتور نضال مرضي عبد الله القطامين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل. صدر عن قصرنا رغدان العامر في 29 محرم من سنة 1448 هجرية، الموافق 14 من تموز سنة 2026. وأدى الوزير اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ورئيس الديوان الملكي الهاشمي.

0: الحكمي يوسف حسن العيسوي، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي السيد خالد محمود محمد البكار وزير العمل من منصبه اعتبارا من تاريخ 14 تموز 2026. أقام منتسبو الكتيبة الخاصة 101 التابعة لقيادة قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أمسية لسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بمناسبة اختتام خدمته مساعدا لقائد الكتيبة. واشتملت الأمسية يوم أمس على مسابقات فنون قتالية وشد الحبل ومهارات متنوعة واستعراض طائرات مسيرة. أعرب سمو ولي العهد خلال حديثه مع منتسبي الكتيبة عن امتنانه الكبير لتجربته فيها التي اتسمت بتنوع الخبرات المكتسبة وروح الزمالة العسكرية. بدوره ثمن قائد قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية دور سمو ولي العهد الريادي في الكتيبة، لافتا إلى أهمية جهود سموه الرامية إلى توظيف التكنولوجيا ومواكبة أحدث التقنيات العسكرية. وأتم سمو ولي العهد خلال لفترة خدمته بالكتيبة دورة القوات الخاصة بعد اجتيازه عددا من التدريبات شملت التعايش والاشتباك وفض الاشتباك بالآليات والبحث والإنقاذ القتالي وحرب العصابات ورمايات على مختلف الأسلحة المتوسطة والقتال بالأنفاق والقتال داخل المباني والتأهيل على الطائرات المسيرة. وفي 20 الثاني 2025 قلد جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو ولي العهد شارة سيف القوات الخاصة بعد استكمال سموه لجميع متطلبات الحصول عليها خلال خدمته بالكتيبة، وينتقل سمو ولي العهد إلى سلاح الجو الملكي لاستكمال خدمته العسكرية. قدم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان واجب العزاء بوفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، وذلك خلال زيارته اليوم سفارة دولة قطر الشقيقة في عمان ولقائه السفير القطري لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني. ودون رئيس الوزراء كلمة في سجل التعازي عبر فيها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة شعبا، سائلا الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته. كما قدم واجب العزاء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي. عقد مجلس الأعيان اليوم أولى جلساته في الدورة الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة. وانتخب المجلس الدكتور عبدالله نسور نائبا أولا لرئيس المجلس لشغل المقعد الذي شغر باستقالة العين سمير الرفاعي، كما انتخب الدكتور هاني الملقي نائبا ثانيا خلفا لنسور. وتتضمن التشريعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية مشاريع قوانين الإدارة المحلية وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مشروعي القانونين المعدلين لقانوني الجامعات الأردنية والملكية العقارية. أقر مجلس النواب اليوم في ثاني جلسات الدورة الاستثنائية الأولى من عمر المجلس الحالي 6 مواد من مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، والذي يتضمن 12 مادة. جاء ذلك خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: يهدف مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لعمل مؤسسات التعليم العالي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها قطاع التعليم في الأردن. وتضمن مشروع القانون تعديلات على تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، حيث تم إعادة تنظيم عضوية المجالس بما يحقق مزيدا من الكفاءة والتخصص، إلى جانب تعزيز دور مجالس الأمناء في اختيار رؤساء الجامعات الرسمية من خلال تقديم التوصيات الخاصة

0: بالتعيين وفق آلية جديدة. كما أقر المجلس تعديلات تتعلق بشروط تعيين رؤساء الجامعات، بحيث يشترط أن يكون رئيس الجامعة أردني الجنسية، وأن يكون حاصلا على رتبة الأستاذية، إضافة إلى امتلاكه الخبرات الإدارية اللازمة لشغل المنصب. وخلال النقاشات أكد النواب على أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع التعليم العالي وتحسين مستوى الحوكمة وربط مخرجات الجامعات باحتياجات سوق العمل. وشدد النواب أيضا على ضرورة أن ترافق التعديلات التشريعية خططا تنفيذية تشمل رفع جودة التعليم وتعزيز استقلالية الجامعات ودورها في التنمية الوطنية، مؤكدين على أن تطوير منظومة التعليم العالي يمثل أساسا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز تنافسية الأردن إقليميا ودوليا. وشملت تعديلات النواب أيضا تنظيم بعض الجوانب المالية والإدارية للجامعات، من بينها السماح بصرف نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية وفق التنسيب التي يقرها مجلس التعليم بناء على تنسيب مجالس الأمناء. كما نصت التعديلات على تعزيز دعم البحث العلمي والابتكار وإتاحة تخصيص جزء من موازنة الجامعات للتسويق الخارجي واستقطاب الطلبة الوافدين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الجامعات الأردنية إقليميا ودوليا. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل أداء واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وترصد مختلف التطورات للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أمن المملكة أو مجالها الجوي. وأكد أن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي ستواجه بكل حزم ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية، مشددا على أن القوات المسلحة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره. ودعا المصدر المواطنين إلى استقراره الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تناول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. دان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء مرورهما في مضيق هرمز، انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن الملاحة البحرية وسلامتها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها. وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة بوفاة أحد مواطنيها جراء هذا الاعتداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. كما دان الأردن اليوم الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية مستهدفة المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروعي القانونين المعدلين لقانون الملكية العقارية وقانون الجامعة.

0: الجامعات الأردنية لسنة 2026. ويهدف المشروع قانون ويهدف مشروع قانون الملكية العقارية إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات العقارية وتسريع معاملات البيع والإفراز وإزالة الشيوع بما يقلل الوقت والجهد والكلف على المواطنين. كما يهدف مشروع قانون الجامعات الأردنية إلى موائمة التشريعات مع التحول المؤسسي والتطورات التشريعية إلى جانب تخفيض عدد أعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة لتعزيز كفاءة الحوكمة واتخاذ القرار. مندوبا عن سمو الأميرة غيداء طلال، افتتح وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور أعمال المؤتمر السنوي الخامس للجمعية الأردنية للطب النووي الذي نظمته الجمعية تحت مظلة نقابة الأطباء الأردنيين بمشاركة أكثر من 250 طبيبا واختصاصيا وفيزيائيا طبيا وصيدلانيا وتقنيا من 14 دولة. وأكد لبدور أن الطب النووي أصبح اليوم من ركائز الطب الدقيق من خلال الدمج بين التصوير الجزيئي والعلاج الموجه بالنظائر المشعة، بما يتيح تشخيصا وعلاجا أكثر دقة وفاعلية ويسهم في تحسين نتائج العلاج وجودة حياة المرضى. وقال إن الأردن حقق تقدما نوعيا في خدمات الطب النووي مستندا إلى تكامل الأدوار بين مركز الحسين للسرطان ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وبقية المؤسسات الوطنية، لافتا إلى أن إدخال أجهزة متطورة إلى مستشفيات البشير بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع الخدمات التشخيصية المتقدمة على مستوى المملكة. افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايل اليوم فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي أقامته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة في لواء الرصيفة. وأكد الخلايل أن الوزارة وبتوجيهات ملكية سامية تواصل تنفيذ زيارات ميدانية إلى مختلف مناطق المملكة للوقوف على احتياجات المواطنين وتعزيز الخدمات التي يقدمها قطاع الأوقاف وصندوق الزكاة. وقال إن صندوق الزكاة يمثل نموذجا وطنيا رائدا في العمل المؤسسي، إذ يعمل بموجب قانون خاص ويقدم برامج متنوعة تستهدف الأسر المحتاجة والأيتام والطلبة. ووزع الخلايل خلال الملتقى 50 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا لكل قسيمة على الأسر الفقيرة والمحتاجة، إضافة إلى مساعدات مالية ل50 يتيما و50 طالب علم بواقع 100 دينار نار لكل مستفيد، فضلا عن توزيع 800 طرد غذائي منها 200 طرد. كما افتتح يوما طبيا مجانيا نظمه مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة، وقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية لأهالي المنطقة. افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء المبنى الجديد لغرفة تجارة مادبة بحضور محافظ مادبة حسن الجبور ورئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق وعدد من رؤساء الغرف التجارية في المملكة ونواب وأعيان المحافظة. المزيد من التفاصيل في رسالة مندوبنا فلاح القيسي.
1: أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء خلال حفل الافتتاح أن غرف التجارة تمثل شريكا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني لما تقوم به من دور في تمثيل القطاع التجاري ونقل همومه وتطلعاته إلى صناع القرار والمساهمة في تطوير بيئة العمل وتحفيز الاستثمار. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق إن افتتاح المبنى الجديد لغرفة تجارة مادبة يمثل إنجازا مؤسسيا مهما يضاف إلى مسيرة الغرف التجارية في المملكة، ويؤكد الحرص على تطوير أدوات العمل التجاري وتوفير مقرات حديثة تمكن الغرف من أداء رسالتها بكفاءة. من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة مادبة المهندس حسام عودة أن افتتاح المبنى الجديد يشكل محطة مفصلية في مسيرة الغرفة التجارية ويجسد حرص مجلس الإدارة على توفير مقر حديث يليق بأعضاء الهيئة العامة ويعكس المكان التي تحتلها الغرفة التجارية باعتبارها ممثل القطاع التجاري. حضر الاحتفال محافظ مادبة حسن الجبور ورئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق والسفير البلغاري في عمان وعدد من الأعيان والنواب والفعاليات الرسمية والاقتصادية من مادبة.

0: فلاح القيشي.
1: أطلق مهرجان جرش للثقافة والفنون موقعه الإلكتروني الجديد jarashfestival.jo ضمن استعداداته لانطلاق الدورة 40 في إطار تطوير أدوات التواصل الرقمي وتوفير منصة متكاملة تخدم الجمهور ووسائل الإعلام. ويتيح الموقع الاطلاع على البرنامج الكامل والتعرف إلى الفعاليات والفنانين والفرق المشاركة وشراء التذاكر إلكترونيا، إلى جانب الوصول إلى المحتوى الإعلامي عبر تجربة رقمية حديثة. كما تتضمن الصفحة الرئيسية عدا تنازليا لانطلاق المهرجان ونافذة تفاعلية لأبرز الفعاليات مع إمكانية الحجز المباشر. وأكد المدير التنفيذي للمهرجان المستشار يزن الخضير أن إطلاق الموقع يأتي ضمن خطة تطوير شاملة للدورة 40 تهدف إلى الارتقاء بتجربة الجمهور وتعزيز الحضور الرقمي للمهرجان، مشيرا إلى أن الموقع سيواكب فعاليات الدورة بتحديثات مستمرة للأخبار والصور والفيديوهات ليكون منصة حية توثق فعاليات المهرجان وتعزز التواصل مع جمهوره داخل الأردن وخارجه. نفذت مديرية ثقافة البلقاء بالتعاون مع الهيئات الثقافية ندوة بعنوان بناء الوعي في مواجهة آفة المخدرات برعاية محافظ البلقاء وعدد من مدراء مديريات المحافظة. حول هذا الموضوع تحدثت الدكتورة منى السعود مديرة مديرية ثقافة البلقاء لمندوبتنا وعد البادارين وقالت:
2: بخصوص ندوة بناء الوعي لمواجهة آفة المخدرات التي تنفذها مديرية ثقافة البلقاء بالتعاون مع الهيئات الثقافية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء برعاية عطوفة محافظ البلقاء الأستاذ فيصل المساعيد، تضمنت هاي الندوة أهمية التوعية والتثقيف بخصوص مكافحة المخدرات، وأيضا تقديم العديد من المعلومات الهامة من منظور توعوي وتثقيفي تم تقديمها من قبل إدارة مكافحة المخدرات، بالإضافة للعديد من التفاصيل التي تتعلق بالجانب الديني ونظرة الدين لهذا الموضوع، قدمها الدكتور حذيفة عقل السالم من مديرية أوقاف البلقاء. بالإضافة تم التطرق إلى هذا الموضوع ولهذه التوعية من منظور قانوني التشريعات والقوانين وكيف تحارب هذه التشريعات والقوانين وتحد من هذه الآفة. قدم الجانب القانوني الدكتور علاء الفواعير من قبل نقابة المحامين الأردنيين فرع البلقاء، بالإضافة إلى أنه تم التطرق للجانب النفسي والآثار النفسية التي تحدث لدى الشخص المتعاطي، بالإضافة للمحيطين به، وكذلك للجانب الطبي وأهم الإرشادات أيضا اكتشاف الشخص المتعاطي وكيفية العلاج وتفاصيل أخرى تم تقديمها من قبل رابطة الطبيبات العربيات التي قدموا كل هذه الشراكات، مشكورين، معلومات قيمة استفاد منها الحضور.
1: أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منح المنشآت العاملة في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به تسهيلات مالية استثنائية تتضمن إتاحة تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة مخفضة بواقع 1% سنويا، مع منح المنشآت المستفيدة إمكانية تأجيل بدء سداد أقساط اتفاقيات التقسيط حتى شهر نيسان المقبل في الحد الأقصى. ودعت المؤسسة المنشآت السياحية الراغبة بالاستفادة من هذه التسهيلات إلى مراجعة فروعها اعتبارا من الاثنين المقبل لغاية تقديم طلبات التقسيط. كرمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة الطلبة الفائزين في مسابقة الإبداع الثقافي التي نظمتها مديرية ثقافة الكرك. حول ذلك تحدث عميد شؤون الطلبة في جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور ماهر لمبيضين لمندوبنا عامر العمر فقال:
3: تحرص عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة على صقل شخصيات الطلبة من خلال تحفيزهم على المشاركات بالأنشطة سواء داخل الجامعة أو خارج الجامعة، وهي في حقيقة الأمر

0: أنشطة متنوعة ثقافية وفكرية وسياسية وفنية أيضا. واليوم كرمت كعميتي طلبة عددا من الطلبة الذين حصلوا على مراكز أولى وبحمد الله في مسابقة الإبداع الثقافي، وهي المسابقة التي تنظمها في كل عام وزارة الثقافة مشكورة. وقد كان الفوز بمجموعة من اللوحات الفنية التي أبدعها طلاب المرسم الفني في عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة. فمن خلال هذا المنبر الذي نعتز به ونفخر إذاعتنا الأردنية الحبيبة، أبارك لهؤلاء الطلبة هذا الإنجاز الذي حققوه. وأيضا بالأمس القريب بحمد الله أيضا شارك مجموعة من الطلبة في مسابقة إقنعني التي تنظمها الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن برنامج أنا أشارك، وبحمد الله فاز طلبة جامعة مؤتة وحصلوا على المركز الأول في الفئة باء على مستوى الجامعات الأردنية. وفي الحقيقة يعني هذا دور كبير تقوم به الجامعة من خلال عمادة شؤون الطلبة، لأنه الطالب ليس فقط معنيا في الجامعة بالأمور الأكاديمية والمحاور الأكاديمية، وإنما هناك جانب مهم يصقل شخصيات هؤلاء الطلبة من خلال هذه الأنشطة.
1: حقق برنامج أردننا جنة للسياحة الداخلية إقبالا واسعا منذ انطلاقه، مسجلا مشاركة نحو 135 ألف مشارك توزعوا على أكثر من 4000 رحلة سياحية انطلقت إلى مختلف الوجهات في المملكة. كما شارك في البرنامج منذ انطلاقه 4089 دليلا سياحيا وحافلة و135 مكتب سياحة وسفر، إلى جانب 97 مطعما و92 فندقا ومخيما سياحيا، في حين بلغ عدد المشاركين الذين استفادوا من خدمة الحجز المباشر عبر مركباتهم الخاصة 1064 مشاركا. نظم قسم التعليم المهني في مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة لقاء حواريا لمناقشة واقع برنامج التعلم القائم على التدريب. للمزيد تحدثت رئيسة قسم الإعلام التربوي في محافظة العقبة خلود لشلول لمندوبتنا مجد البدارين وقالت:
2: تم تنظيم لقاء حواريا بحضور مدير التربية والتعليم الدكتور عبد الوهاب الحجاج ومفوض السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي، إلى جانب مديري المؤسسات والجهات الداعمة والشريكة وعدد من رؤساء الأقسام ومديري ومديرات مدارس التعليم المهني بتك، وذلك لمناقشة برنامج التعليم القائم على التدريب WBL وآليات تطويره وتعزيز الشراكة مع الجهات الداعمة. وأكد الحجاج أهمية البرنامج في إعداد الطلبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي، فيما ثمن النابلسي جهود الشركاء ودورهم في دعم التعليم المهني.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة. يبقى الطقس حتى الجمعة صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين نضال قطامين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل وقبول استقالة البكار. مجلس النواب يقر 6 مواد من مشروع قانون معدل لقانون الجامعة الأردنية. اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز، وهجوم الحوثيين على جنوب السعودية. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم 3 فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ذاكر حجات، رامي الرشق، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. ومساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميل مهند القريوتي. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل حسن حماد. محطات هنا عمان، أولى المحطات محطة السردية، دور محافظة عجلون في السردية الأردنية عبر العصور، واللقاء مع الباحث والمؤرخ الدكتور محمد أبو عبيلة. المحطة الثانية محطة التراث، فرقة أبناء الجبال التابعة للأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، واللقاء مع الأستاذ ينال حتك رئيس الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية. محطة الشعر، البرنامج الثقافي لإدارة الشعراء ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، واللقاء مع الكاتب والشاعر تيسير الشماسين رئيس دائرة الشعراء الأردنيين. والمحطة الرابعة من محطات هنا عمان هذا المساء محطة الإصدارات، كتاب شظايا حرير، واللقاء مع الأديبة والكاتبة ميرنا حتوقة. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء. دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: ونبدأ أولى محطات هنا عمان هذا المساء بمحطة السردية، وفيها سنتعرف على دور محافظة عجلون في السردية الأردنية عبر العصور، ومعنا هذا المساء الدكتور محمد أبو عبيلة الباحث والمؤرخ. أهلا بك دكتور محمد في هذا اللقاء سيدي.
1: تحياتي أستاذ فضل.
0: بداية سيدي، أهمية توثيق السردية الأردنية من وجهة نظر المؤرخ والباحث الدكتور محمد أبو عبيلة.
1: شكرا أخي فضل، وأشكرك وأشكر الإذاعة الأردنية اللي أتاحت لي فرصة الحديث عن السردية الأردنية، وأسعد الله أوقاتك وأوقات السيدات والسادة المستمعين على امتداد مساحة الوطن. نتنقل بين الأرياف والبوادي والحواضر والمدن، نحكي قصة وطن، لنقف ونتأمل كيف كان الأجداد يبدعون، وكيف كانوا للحضارة يصنعون.
0: نعم.
1: تعرف القصة يعني السردية وأهمية توثيقها، بحيث نقدم رواية علمية تاريخية موثقة لتاريخ الأردن وحضارته.
0: نعم.
1: ومكوناته الإنسانية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وعن حضارته بعيدا عن التهميش والتشويه، لحفظ التاريخ من التزوير، حفظ الذاكرة الجماعية للأردنيين، وتوثيق التاريخ الشفوي.
0: نعم.
1: من خلال توثيق هذه السردية يمكن الاستفادة منها ومكوناتها، بحيث تعمل قصص عن المواقع الأثرية، روايات تراثية للتراث المادي والغير المادي، إلى جانب توظيف الابتكار لإعادة تقديمها بأساليب حديثة تعزز تجربة الأردني والزائر للأردن.
0: نعم.
1: وبنفسها قيمة إنسانية وثقافية. أنا بهمنا نعمل من هذه السردية، بحيث تكون هذه السردية تربط الماضي بالحاضر، بحيث تكون مصدر فخر واعتزاز وإلهام للأجيال القادمة. هذا هو الذي نسعى في من خلاله إلى توثيق السردية الأردنية. عجلون كما تعلمون عبر العصور فيها استمرار حضاري، استمرار تاريخي، تراكم حضاري، وساهمت في صناعة الهوية الوطنية.
0: وهذا ما نريد أن نتحدث عنه دكتور محمد، دور محافظة عجلون في السردية الأردنية عبر العصور. تفضل سيدي.
1: يا سيدي، عجلون هي ليست مجرد محافظة 420 كيلومتر، عجلون سجل مفتوح يروي فصول كاملة من فصول السردية الأردنية، منذ إنسان الهومو سابينس اللي عاش على أرض عجلون قبل 45 ألف سنة من الآن إلى وقتنا الحاضر، وما زالت عجلون لم ينقطع فيها الاستقرار، وبقيت مستقرا حضاريا إلى الدولة الأردنية الهاشمية الحديثة.
0: نعم.
1: هذه الدولة نحن بنحكي عن آثار عجلون، تمثل بسردية كما تراكم حضارات. محافظة عجلون هي محافظة لم يغادرها التاريخ، كما باقي محافظات الإحدى عشر الأردنية.
0: نعم.
1: منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا، يعني في العصور الحجرية القديمة، العصر الحجري القديم الأعلى الأبر باليوليتيك، موجود عندنا 45 ألف سنة، وعاش الإنسان في كهوف وفي ملاجئ صخرية، وترك آثاره في هذا الموقع في مغر الحمام جنوب غرب كفرنجة على مسافة بعد 10 كيلومتر. وجدنا الأدوات الصوانية اللي كان هذا الإنسان يستخدمها لصيد الطرائد.
0: نعم.
1: من خلال دراسة علم الآثار الحيواني وجدنا أن هذا الإنسان بناء على فحوصات مخبرية قد اصطاد 18 نوعا من أنواع الحيوانات، وأهمها اليحمور الفارسي، هذا لا يعيش إلا في بيئة رطبة وغابة، بالإضافة إلى الغزلان والإيل والأرانب والقوارض الأخرى. هذه عجلون. عجلون منذ 45 سنة إلى الدولة الأردنية الحديثة، الدولة الآن دولة بناء ونماء، نماء وازدهار، وحضارات تسمو في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وولي عهده المحبوب، ووطن يعلو. تمثلها إذن، وخلاصة القول أن عجلون تمثل بالسردية الأردنية نموذج للهوية الوطنية المرتبطة بالأرض والإنسان بما تملكه من تراث مادي وغير مادي. يعني عجلون، هذه عجلون بلد التعايش بين جميع مكونات السكان بعجلون، يعني فعجلون تحتضن على أرضها كنائس تنشد
0: نعم.
1: ومساجد تؤذن وترتل ومآذن تؤذن وترتل وكهوف يسكنها الإنسان منذ أقدم العصور وقلعة تحمي الوطن. إذن في عجلون بروح إيمانية يلتقي الصليب مع المنارة مع الصرح العظيم في قصة الوطن.
0: نعم.
1: في حب الوطن، في قصة أردنية لا تنتهي في حب الوطن.
0: نعم.
1: هذه هي عجلون.
0: نعم. طيب دكتور محمد، نبقى في إطار السردية، لديك مشاركة في ملتقى ذاكرة المكان ضمن فعاليات مهرجان جرش لهذا العام، أبرز المحاور التي ستركز عليها ورقة العمل حول آثار عجلون والتراث المعماري في محافظة عجلون، تفضل يا سيدي.
1: سيدي، في ذاكرة المكان سأتحدث وأتناول عدة محاور في عن التراث العمراني بالإضافة إلى الآثار اللي موجودة في عجلون. من حيث التراث العمراني، منذ أن سكن الإنسان ب 45 ألف سنة كهف كهوف مغارة مغر الحمام إلى اليوم، يعني منذ أخذ الإنسان السكن الملجأ كمأوى أصبحت العمارة عنده فيما بعد معنى. وبالتالي سأتناول في هذه الكهوف الإنسان سكنها، ثم التطور هذه المساكن منذ بدأت في عراق الدب وفي منطقة مغر الحمام إلى القلعة إلى الدولة الأردنية الحديثة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، البيوت الطينية. سأتناول هذا التطور العمراني وأتحدث عن تاريخ العمران وأقدم المهندسين المعماريين والدور في العصور الإسلامية، كيف أصبح العمران في تعاليم دينية في عمراننا. يعني إنه أحسن، يعني كثير من المؤلفات كتبوها الجغرافيين والبلدانيين اللي هي سلوك المالك في تدبير الممالك على التمام والكمال، واللي حدد فيها إنه شو سعة الشارع والزقاق والدروب، ثم شو لازم يعمل الإنسان عندما يستقر في هذا السكن. هذا اللي أنا بدي أركز عليه. سأتحدث عن كنائس، ومنها كنيسة كنائس راجب اللي اكتشف جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه عندما كان أميرا وقائدا للقوات الخاصة في راجب.
0: نعم.
1: وكيف أعطتنا نتائج علمية كبيرة، حيث اكتشفنا في هذه الكنائس الكتابة السريانية الوحيدة في عجلون لغاية الآن، لم يكتشف بعدها كتابة، ووجدنا كتابة أخرى يونانية. وراجب كما تعلمون هي تقع جنوب عجلون، وهي من المناطق الأثرية والآن أصبحت مقصد سياحي، وكثير من المستشرقين اللي زاروا راجب منهم ماك جارفي سنة 1897، وقال هل يمكن أن يكون لي كلية أو بيت أدرس فيها في هذا الوادي الذي أحب أن أعيش وأن أموت فيه.
0: نعم.
1: إذن راجب هذه تعني بكلمة آرامية تعني الأرض الوحلة التي يشم منها رائحة المزروعات، وهي اسم على مسمى.
0: نعم.
1: أنت عندما تدخل إلى راجب تجد رائحة المزروعات واضحة. إلى الشمال من عجلون كذلك سنتناول مواقع الحج المسيحي، منها موقع مار الياس، وأن النبي الياس اللي نزل بالقرن التاسع قبل الميلاد هو نبي عجلوني بامتياز، حيث مسقط رأسه قرية الإسلم. سأتناول موقع سيدة الجبل، كيف أن المسيح عليه السلام في 29 ميلادي عندما كان يتوجه من الأرض المقدسة إلى جرش للالتقاء بالجموع هناك ليشفي الأعمى والأبرص بمعجزة الله سبحانه وتعالى، كذلك كان يستريح في عنجرة، وفي الكهف اللي استراح فيه أنشئت كنيسة، وظلت هذه الكنيسة تجدد من القرن الخامس ميلادي إلى اليوم حتى اعتمدت بالتقويم الفاتيكاني إحدى مواقع الحج المسيحي.
0: نعم.
1: والحج إلها في كل سنة في 26 اللي هم طائفة اللاتين وطائفة الروم في مار الياس يحتفلون في شهر 7 وهكذا. إذن عجلون أستاذ فضل تحت كل حجر قصة وطن، وفوق كل صخرة سر الخلود.
0: نعم. شكرا لك الباحث والمؤرخ الدكتور محمد أبو عبيلة، حدثتنا في الدقائق الماضية عن دور محافظة عجلون في السردية الأردنية عبر العصور، وأيضا مشاركتك في ملتقى ذاكرة المكان ضمن فعاليات مهرجان جرش، والحديث عن آثار عجلون والتراث المعماري في محافظة عجلون. شكرا سيدي.
1: شكرا لك أستاذ فضل. شكرا.

0: لنشرب الشاي في حضرة الشاعر الكبير.
1: هذا ما يتمناه الشعراء، أن يجالسوا سموك ويتعانق شعرهم مع شعره. ولقد جئتك معتذرا عن تأخري مدحي لمقامك يا سيد العرب. سيد العرب، ما جفاني خيال، أنت أوصلتني إلى أبكاره. خانني الحظ مرتين فلم أحمل إلى سيدي ظلال فخاره. إن عقدا نظمته من سجاياك ترف العلياء في تذكاره. لك ما نلتقي ولجيد النجم ما تستحف من أحجاره.

0: هذه ليست قصيدة مدح بل فتح باب. قال أبو ريشة: سيد العرب، ولم ينتظر تصفيقا بل جوابا، جوابا يليق باللقب، فجاءه الجواب على لسان سيد العرب.
1: جميل منك يا أبو ريشة، هذا كرم منك وسنرد الطيب بطيب.
2: وهل مثلنا يكرم على من هو مثلك يا سيد العرب؟
1: إن للشاعر الكريم مراما، بزت الشهبة ترتمي بنثاره، لا أرى بأسا إن تأخر وعد، قولك الحق في جميع بحاره، ولوقت تجيء فرصة قول، ولماضي الزمان من أخباره. شعري دم وأنشد الشعر في وقت الرضا معلنا ووقت شجاره.
2: الله الله الله الله، دام ظلك يا سيد العرب.
3: حين قال الأمير: جيد النظم حكمة، لم يكن يمدح بل كان يضع ميثاقا. الشعر إما وعي يكون أو لا يكون.

0: نعيم الحياة هاك فؤادي، وتلاعب بما شئت في أوتاره. عدت لي في رضا الأمير وعادت لي من الدهر ناعمات اعتذاره. أنا في روضة المضمخ بالمجد أسل العبير من أزهاره، فإذا رنح الخلود ارتجى فلأني كشفت عن أسراره.
1: لم يصحح الأمير المدح ولم يزد، بل أعاد القصيدة إلى صاحبها وقال له: قل فالكلمة لك ما دمت صادقا.
2: يا ترى ما الذي أطال الشهادي وشبى ناظري لذيذ خماره؟ شاعر جاء بالمتين من الشعر به الشهد، كيف لي بامتياره؟ جيد النظم حكمة وسواه فضل.

0: قول ممن عنا باختياره. عمر شاعر رقيق المعاني، فائق النظم سابق في حواره، دم أبا الريش للمعاني مليكا، أنت حسان هاشم في جواره.
1: الله الله الله الله، لقد رفعتني كثيرا يا مولاي، وأصبغت علي شرفا لا أنسى.
0: تستحق الكثير يا عمر، لنشرب الشاي قبل أن يبرد ثم نستمر.

0: ولما هدأ المجلس لم يهدأ الكلام، فالقصيدة التي قيلت لم تكن جواباً بل سؤالاً أجل. هنا توقفت الأصوات، لكن المعاني ظلت واقفة على حافة البيت التالي. عمر أبو ريشة لم يقل آخر ما عنده،
1: والأمير لم يفتح كل أوراقه. هذه لم تكن خاتمة مساجلة بل نقلة مؤجلة، لأن الشعر حين يلامس المصير يطلب وقتاً أطول من التصفيق.
0: فيما سيأتي سيخرج البيت من المدح ويدخل إلى المعنى، وسنرى هل تكون الكلمة سيفاً أم يكون السيف صدى الكلمة.
2: غداً لنا لقاء. برك الأمير.
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية.

0: وراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية والعربية والدولية. سيداتي وأسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ: اعتداءات إيران وزيف ادعاءاتها للكاتب خالد الشقران.
1: وفي موقع مدار الساعة نطالع: الأردن لا يقبل الرسائل بالنار للكاتب محمد كامل القرآن.
0: ومن الموقع عينه نقرأ ما كتبته بتول الحباشني حول الاعتداءات الإيرانية على الأردن.
1: وفي موقع نيروز نطالع: فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي عندما تتحول الإنسانية إلى رسالة عالمية للكاتبة رزان الكعابنة.
0: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ: الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بين الواقع القانوني والتأثيرات الجيوسياسية للكاتب مناضل حناني.
1: وفي صحيفة الخليج الإماراتية نطالع افتتاحيتها حول الاعتداءات الإيرانية على الأردن والدول العربية.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة الشرق القطرية ونقرأ: لم تبكيه قطر وحدها بل بكته الإنسانية ببقاع الأرض للكاتبة عواطف عبد اللطيف.
1: نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ: الاعتداءات الإيرانية وزيف ادعاءاتها للكاتب خالد الشقران. ويقول:
0: استهداف إيران للأردن ودول الخليج هو اعتداء مباشر على سيادة دول عربية مستقلة، وعدوان لا يجد له سندا في القانون الدولي أو المنطق السياسي أو حتى الحسابات العسكرية. فكل صاروخ يعبر أجواء دولة عربية أو يسقط على أراضيها يؤكد أن مبدأ حسن الجوار يصبح قابلا للتعطيل كلما تعارض مع تطلعات إيران للهيمنة وما يتبعها من الحسابات العسكرية أو السياسية.
1: الكاتب يضيف: الأخطر أن استهداف الأردن ودول الخليج يضرب في صميم منظومة الأمن العربي ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر اضطرابا في الإقليم، لا سيما وأن هذه الدول لم تكن طرفا في النزاع ولم تعلن الحرب على إيران ولم يمنحها القانون الدولي صفة الخصم العسكري. ومن ثم فإن زجها في دائرة الاستهداف يمثل توسعا خطيرا في رقعة الصراع،

0: ويعيد رسم خرائط التهديد في المنطقة بصورة تنذر بتداعيات تتجاوز حدود الدول المستهدفة لتطال أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي بأسره.
1: أما القضية الفلسطينية فهي أول المتضررين من هذا النهج، ففلسطين لا تحتاج إلى توسيع دائرة الحرب ولا إلى تحويل العواصم العربية إلى ساحات مواجهة، ومن يريد أن يجعل من فلسطين قضية جامعة لا يمكن أن يجعل من الدول العربية والإسلامية أهدافا لصواريخه، خاصة وأن القضية الفلسطينية كانت دائما عنوانا لتوحيد الصف العربي ولم تكن يوما مبررا لتهديد أمنه أو تقويض استقراره.
0: كما أن حماية فلسطين لا تكون بإضعاف الأردن ولا بتهديد أمن الخليج ولا بإدخال المنطقة في دوامة صراعات مفتوحة وفقا لحسابات تتعلق بصراع النفوذ وبسط الهيمنة. فالأردن كان وما يزال في مقدمة الدول المدافعة عن الحقوق الفلسطينية سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا، ودول الخليج قدمت على مدى عقود دعما سياسيا واقتصاديا وتنمويا كبير للشعب الفلسطيني، وأي استهداف لهذه الدول لا يخدم الفلسطينيين وإنما يضيف إلى أزمات المنطقة أزمة جديدة، ويمنح الاحتلال فرصة للاستفادة من الانقسامات واستنزاف الجميع.
1: الكاتب يؤكد أن أمن الأردن ودول الخليج يمثلوا ركنا أساسيا في منظومة الأمن القومي العربي وأمن المنطقة، وأي اعتداء عليها يضع المنطقة أمام مرحلة أكثر اضطرابا، ويؤكد استمرار نهج يقوم على توسيع دوائر الصراع وفرض كلفته على الدول العربية، فأمن الدول لا يجوز أن يتحول إلى أداة لتصفية الحسابات الإقليمية.
0: وفي موقع مدار الساعة نطالع: الأردن لا يقبل الرسائل بالنار للكاتب محمد كامل القرعان، ويقول:
1: إن استقرار الأردن عنصر أساسي في أمن منطقة تعاني أصلا من أزمات متراكمة، فالمملكة تقع في قلب إقليم شهد حروبا واضطرابات كبرى وتحملت خلال السنوات الماضية أعباء أمنية واقتصادية وإنسانية ضخمة نتيجة الأزمات المحيطة بها، وقد تعامل الأردن مع هذه التحديات بمنطق الدولة المسؤولة، فلم يذهب إلى التصعيد غير المحسوب، لكنه عزز قدراته الأمنية والعسكرية لحماية مواطنيه وحدوده.
0: الكاتب يضيف إن مستقبل المنطقة لا يبنى عبر توسيع ساحات المواجهة، بل عبر بناء تفاهمات تحترم سيادة الدول وتحفظ مصالح الشعوب وتمنع انتقال الأزمات من دولة إلى أخرى. والأردن كما يؤكد دائما لا يبحث عن خصومات، لكنه يرفض أن يدفع ثمن صراعات لا تخصه.
1: الكاتب مضى قائلا: فتح الأردن أبوابه للتعاون مع مختلف دول العالم، وأثبت أنه شريك يحترم التزاماته الدولية والإقليمية، لكن هناك فرقا بين التعاون والشراكة من جهة وبين محاولة التأثير على القرار الوطني من جهة أخرى، فالاقتصاد والطاقة والاستثمارات يمكن أن تكون جسورا للتقارب، لكنها لا يمكن أن تصبح أدوات ضغط أو مدخلا للتأثير على خيارات الدولة وسياساتها الأمنية، وتبقى سيادة الدول فوق كل الاعتبارات.
0: الكاتب يؤكد: يمتلك الأردن مؤسسة عسكرية وأمنية أثبتت عبر عقود قدرتها على حماية البلاد والتعامل مع التهديدات المختلفة بكفاءة وانضباط. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تحمل مهمة واضحة: حماية الوطن ومنع أي اعتداءات على أمنه، وهذه هي المعادلة الأردنية التي يفهمها القريب والبعيد. السلام خيار استراتيجي، لكن الدفاع عن الوطن واجب لا نقاش فيه. وفي هذا العالم التي تتغير فيه موازين القوى بسرعة، يبقى الأردن متمسكا بثوابته، لا يريد الحرب ولا يسعى إلى مواجهة ولا يتدخل في شؤون الآخرين، لكنه في الوقت ذاته لن يسمح بأن يكون أرضا للصراعات أو سماء مفتوحة للرسائل العسكرية.
1: الكاتب يختتم: احترام سيادة الأردن هو احترام لاستقرار المنطقة، وأمن الأردن ليس ورقة في أي تفاوض، بل حق وطني غير قابل للمساومة. فالأردن سيبقى دولة سلام، لكن سلامه محمي بالقوة، وسيبقى منفتحا على التعاون، لكن دون أن يتنازل عن حقه في أن يكون صاحب القرار فوق أرضه وسمائه.
0: ومن الموقع عينه نقرأ ما كتبته بتول الحباشني حول الاعتداءات الإيرانية على الأردن، وتقول:
1: يشكل احترام سيادة الدول ومجالاتها الجوية أحد المبادئ الراسخة في القانون الدولي، إذ لا تملك أي دولة حق استخدام إقليم دولة أخرى أو مجالها الجوي لتنفيذ عمليات عسكرية دون موافقتها أو دون وجود سند قانوني يجيز ذلك. وفي ظل التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة، برزت تساؤلات قانونية حول الاعتداءات الإيرانية ومدى ما تمثله هذه الأفعال من انتهاكات للقواعد الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول.
0: الكاتبة تضيف: يمنح القانون الدولي الدولة سيادة كاملة على مجالها الجوي باعتباره جزءا من إقليمها الوطني، وهو ما أكدت اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944 التي أقرت مبدأ سيادة كل دولة على المجال الجوي الواقع فوق أراضيها، وبناء عليه فإن دخول وسائل عسكرية سواء كانت طائرات أو صواريخ أو مسيرات إلى المجال الجوي لدولة أخرى دون إذنها يعد مساسا بمبدأ السيادة الإقليمية، حتى لو لم تكن الدولة المستهدفة بالهجوم هي الدولة التي تم اختراق أجوائها.
1: وفي الحالة الأردنية فإن عبور مقذوفات أو طائرات مسيرة عبر الأجواء الأردنية يثير مسألة قانونية تتعلق بحق الدولة في حماية أمنها وحدودها الجوية، إذ أن الأردن وفقا لقواعد القانون الدولي يملك الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تهديد يمس سلامة أراضيه أو مواطنيه، كما أن اعتراض هذه الأهداف الجوية يدخل ضمن ممارسة الدولة لحقها في الدفاع عن سيادتها.
0: الكاتبة مضت تقول: إن استخدام القوى العسكرية ضد أراضي دولة أخرى يمثل قضية جوهرية في القانون الدولي، حيث نص ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية الفقرة الرابعة على حظر استخدام القوى أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
1: وفي حال ثبت أن جهة حكومية أو أجهزة تابعة لدولة معينة تقف خلف هذه الهجمات، فإن ذلك قد يؤدي إلى قيام مسؤولية دولية وفق قواعد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، والتي تقضي بضرورة وقف الانتهاك وتقديم ضمانات بعدم تكراره وتعويض الأضرار الناتجة عنه إذا ثبت وجود خسائر مادية أو بشرية، كما يحق للدول المتضررة اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والقانونية بما في ذلك عرض القضية على مجلس الأمن الدولي أو استخدام آليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في القانون الدولي.
0: وفي موقع نيروز نطالع: فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي عندما تتحول الإنسانية إلى رسالة عالمية للكاتبة رزان الكعابني، وتقول:
1: في عالم تتزايد فيه الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، تبرز فرق الإنقاذ كعنوان للتضامن الإنساني، ويأتي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي في مقدمة هذه الفرق، مؤكدا المكانة التي وصلت إليها المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الاستجابة الإنسانية والإغاثية.
0: الكاتبة تضيف: عاد الفريق إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مهمة إنسانية نوعية في جمهورية فنزويلا، حيث ساهم في عمليات البحث والإنقاذ عقب الزلزال المدمر الذي ضرب العاصمة كاراكاس والمناطق المحيطة بها، وجاءت هذه المهمة بتوجيهات ملكية سامية في امتداد للدور الأردني الراسخ في الوقوف إلى جانب الدول والشعوب المتضررة بغض النظر عن المسافات أو الحدود.
1: وضم الفريق نخبة من الكوادر المؤهلة من مديرية الأمن العام والخدمات الطبية الملكية، مدعومين بأحدث المعدات والتقنيات المستخدمة عالميا في عمليات البحث والإنقاذ. وخلال المهمة نفذ الفريق عمليات معقدة في أكثر المناطق تضررا، وتمكن من إنقاذ طفل من تحت الأنقاض وانتشال 35 ضحية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإنساني والعمل المشترك مع فرق الإنقاذ الفنزويلية والفرق الدولية، مما أسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتقليل آثار الكارثة.
0: الكاتبة مضت تقول: لم يقتصر نجاح المهمة على الإنجازات الميدانية فحسب، بل حظي الفريق بإشادة رسمية من رئيسة جمهورية فنزويلا المؤقتة التي ثمنت احترافيته وسرعة استجابته وانضباطه العالي، وهو تقدير يعكس السمعة الدولية التي اكتسبها الفريق الأردني بفضل خبراته المتراكمة والتزامه بأعلى المعايير العالمية.
1: الكاتبة تؤكد إن ما يحققه فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي هو تجسيد للقيم الأردنية الأصلية الأصيلة القائمة على العطاء والإيثار ونصرة الإنسان أينما كان، كما يؤكد أن الأردن رغم محدودية موارده استطاع أن يبني نموذجا عالميا في العمل الإنساني وأن يكون حاضرا في أصعب الظروف حاملا رسالة سلام وإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم.
0: الكاتبة تختتم: الأردن يواصل ترسيخ مكانته الدولية من خلال كوادره الوطنية المتميزة التي أثبتت أن الاحترافية والخبرة والإنسانية قادرة على تجاوز الحدود وأن إنقاذ حياة إنسان واحد هو رسالة سامية تعكس أسمى معاني المسؤولية والتضامن بين الشعوب.

0: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بين الواقع القانوني والتأثيرات الجيوسياسية للكاتب مناضل حنيني، ويقول:
1: بدأ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عقب حرب حزيران عام 1967، وتشير التقديرات الحديثة إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتراوح بين 500 ألف إلى 780 ألف مستوطن، موزعين على ما بين 150 و 192 مستوطنة رسمية، إضافة إلى مئات البؤر الاستيطانية. وقد أصبح الاستيطان أحد أكثر الملفات تعقيدا وتأثيرا على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نظرا لارتباطه بالأبعاد القانونية والديمغرافية والاقتصادية والأمنية والسياسية.
0: الكاتب يضيف: يحظى الموقف القائل بعدم شرعية المستوطنات بإجماع دولي واسع، استنادا إلى القانون الدولي الإنساني وتحديدا المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر على الدولة المحتلة نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي الواقعة تحت الاحتلال. وفي هذا السياق اعتبرت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر عام 2024 أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وطالبت إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية وإنهائها. كما نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تملك أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
1: الكاتب مضى قائلا: على أرض الواقع أحدث الاستيطان تحولات عميقة في الخريطة الجغرافية والديمغرافية للضفة الغربية، ويؤدي هذا الواقع إلى تقويض التواصل الجغرافي الفلسطيني، ما يجعل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا أكثر صعوبة وتعقيدا، ويحد من فرص نجاح أي تسوية سياسية مستقبلية.
0: أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فقد أدى التوسع الاستيطاني إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ومصادر المياه، الأمر الذي حد من فرص التنمية الاقتصادية الفلسطينية. كما يواجه الفلسطينيون قيودا مشددة على البناء والحركة والوصول إلى أراضيهم الزراعية، في حين تفاقمت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة اعتداءات المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية، ما أدى في بعض الحالات إلى تهجير عائلات ومجتمعات كاملة من مناطق سكنها. وأسهم الاستيطان كذلك في إضعاف قطاعات الإنتاج الفلسطينية، ولا سيما الزراعة والصناعة.
1: وفي صحيفة الخليج الإماراتية نطالع افتتاحيتها حول الاعتداءات الإيرانية على الأردن والدول العربية، وتقول:
0: إيران تواصل ارتكاب أعمال عدوانية على الدول العربية المجاورة من دون مراعاة سيادتها وأمنها واستقرارها أو لمبدأ حسن الجوار، لذلك يراكم النظام الإيراني أخطاءه واعتداءاته الغادرة بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأردن والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، وهو يدرك تماما أنه لن يقدر على كسر إرادة الدول ذات السيادة في التصدي والصمود، فسيادة الدول أمر مقدس لا يجوز المساس به.
1: الصحيفة تضيف إن النظام الإيراني يتعمد نسف كل الجسور عبر الخليج العربي ويلغي التاريخ والجغرافيا وكل ما له علاقة بحسن الجوار، سعيا لترسيخ نفوذ في المنطقة لن يتحقق بوساطة العدوان والخروج عن القوانين الدولية واستعداء دول الجوار.
0: الصحيفة مضت تقول إن ما تقوم به إيران من اعتداءات لن يزيد إلا من عزلتها الإقليمية والدولية، ويجعلها وحيدة في مواجهة عالم يسعى إلى الخروج من أزمة اسمها مضيق هرمز، لأنه لن يقبل بأن يظل اقتصاده رهن إرادة دولة لا تريد الإذعان للقانون الدولي.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة الشرق القطرية ونقرأ: لم تبكه قطر وحدها بل بكته الإنسانية ببقاع الأرض، للكاتبة عواطف عبد اللطيف، وتقول:
0: الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله بكته عواصم ومدن في الشرق والغرب، واستعاد كثيرون مواقفه الإنسانية التي امتدت إلى غزة والبوسنة والهرسك وسوريا والسودان وأفغانستان ولبنان وغيرها من المناطق التي أنهكتها الحروب والأزمات، فقد لامست مبادراته آلام الأيتام واللاجئين والمحرومين من التعليم والرعاية الصحية والغذاء

0: الأمن.
1: الكاتبة تضيف: برحيله فقدت الأمة العربية والإسلامية أحد أبرز قاداتها الذين اقترنت أسماؤهم بالبناء والتنمية والرؤية المستقبلية والمصالحات الاجتماعية، فقد آمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأن الاستثمار في التعليم والصحة هو الطريق الأقصر لبناء الأمم. لذلك شهدت قطر في عهده نهضة شاملة شملت مختلف القطاعات، وأصبحت نموذجا تنمويا يقتدى به.
0: كما شهدت قطر في عهد تأسيس المدينة التعليمية التي استقطبت نخبة من أعرق الجامعات العالمية لتصبح الدوحة مركزا إقليميا للمعرفة والبحث العلمي، وتجسيدا لإيمان راسخ بأن نهضة الأمم تبدأ من المدرسة والجامعة.
1: وعلى الصعيد الاقتصادي، قاد الأمير الوالد مشروعا استراتيجيا لتطوير صناعة الغاز الطبيعي، فانتقلت قطر إلى مصاف أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وترسخت مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة مستندة إلى رؤية بعيدة المدى في إدارة الموارد وتنويع الاقتصاد.
0: أما في السياسة الخارجية، فقد انتهج سياسة متوازنة وفاعلة جعلت من قطر وسيطا موثوقا في العديد من النزاعات الإقليمية والدولية، وأسهمت جهودها في تقريب وجهات النظر في ملفات عدة من بينها لبنان والسودان وأفغانستان، حتى أصبحت الدبلوماسية القطرية إحدى العلامات الفارقة في المنطقة. ولم تكن تلك الإنجازات الرسمية وحدها ما يميز الأمير الوالد، بل إن حضوره الإنساني كان ملموسا في تفاصيل الحياة اليومية.
1: الكاتبة تؤكد: لقد كان الشيخ حمد قائدا استثنائيا جمع بين الرؤية والشجاعة والإنسانية، وأرسى دعائم دولة حديثة أصبحت نموذجا في التنمية والاقتصاد والدبلوماسية والتعليم والإعلام. أما إرثه الإنساني فقد بقي حاضرا في المدارس والمستشفيات والمشروعات الخيرية التي امتدت لعشرات الدول، وفي الأمل الذي زرعه في نفوس ملايين المحتاجين.
0: كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
1: وحتى نلتقي، دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيلة في المقال. إشراف ليث العكروش.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى

هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل الأشرفية، فسيفساء التنوع والحياة. سلوت عمان، من يسلوك عمان؟ وهل لعين بلا عمان إنسان؟ وهل لنفس إذا لم تهوها خلد؟ وهل لقلب عن الأحباب سلوان؟ وما لعيشك مهما ذقت من رغد طعم، وأنت بوادي الشوق هيمان؟ ولم بعمان تؤلي دائما قسما؟ كأن عمان إنجيل وقرآن، لا لا تطيق على سلوانها جلدا. سلوان عمان آلام وأحزان. هكذا تتجلى عمان بنبض الشوق والمحبة دائما، كما هي في القصيدة العمانية عند بكر حسن العزازي، حيث تأتي بكل تاريخها وحضارتها وسيرة الأهل فيها، ومعها تحضر ذاكرة جبالها السبعة، وعلاها هناك في الذرة جبل الأشرفية، أبرز الأحياء القديمة والتاريخية فيها. هناك في الجزء الشرقي من المدينة ليكون أكبر أحيائها مساحة، وقد كان تأسيسه منذ بدايات القرن العشرين، وهو من أوائل المناطق التي سكنها أبناء عمان الأصليون، ما جعله جزءا من ذاكرة المدينة وتاريخها العريق. هذا الموقع المميز لجبل الأشرفية شكل علامة فارقة له بقمته التي تشرف على مركز عمان وبقية جبالها، فانعكس هذا مع الزمن ليكون صفة وعنوانا للجبل الذي يذكر بأن سبب تسميته بجبل الأشرفية يعود إلى موقعه وعلوه وارتفاعه الذي يطل منه الجبل بوضوح على وسط المدينة والمناطق المحيطة، بحيث يمكن لمن يتأمل عمان من جبل الأشرفية أن يرى لوحة ساحرة بانورامية مميزة لمدينة عمان. كما أن هناك رواية شعبية أخرى حول سبب تسمية جبل الأشرفية بهذا الاسم، وهي مرتبطة بجانب ديموغرافي يتعلق بالمكان، حيث تشير بعض الروايات إلى أن أول من سكن هذا الجبل هم بعض من عائلات الأشراف، فصار اسمه جبل الأشرفية. يشكل جبل الأشرفية نموذجاً حضرياً حضارياً للتنوع الثقافي، ويعكس هذه الفسيفساء اللافتة للمجتمع العماني، حيث إنه يوجد فيه عائلات وأسر من خلفيات منوعة تمازجت وتدارست.

0: تداخلت بكل ثقافاتها وخصوصياتها لتشكل لوحة مجتمعية مدنية عمانية بألوان وخطوط وتعبيرات فيها قوة ومنع وتماسك مجتمع مدينة عمان، حيث إن جبل الأشرفية لا يعتبر مجرد حي تقليدي، بل هو مثال حي للتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، إذ يضم الحي مزيجاً متنوعاً من العائلات الأردنية التي تعيش معاً بسلام، حيث تجد المسلمين والمسيحيين يسكنون جنباً إلى جنب، وتتعانق فيه أجراس الكنائس وصلوات المؤمنين مع مآذن المساجد وتكبيرات المصلين. نتصفح كتاب تاريخ وواقع جبل الأشرفية فيكون المرور على كثير من معالمها التي ما زالت حاضرة، وأشهرها مسجد أبو درويش وكنيسة القديس تاتيوس ومنطقة دوار الأشرفية وحي الأرمن ومستشفى البشير وشارع الطلياني ودرج فراج وغيرها من الأماكن التي سيكون المرور على جوانب من ذاكرتها التي تشكل مخطوط السيرة العطرة لجبل الأشرفية بمكانه وبإنسانه الذي واطنه وبث الحياة فيه، لنعتمد في توثيق هذه الذاكرة حيناً على ما تمت كتابته في المراجع والمصادر والصحافة، وأحياناً أخرى بالاعتماد على تلك الروايات الشفوية المحفوظة عند الرواة وكبار السن في عمان.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: أول صفحات الخير والبركة في سجل جبل الأشرفية سيكون على عتبة بوابة مسجد أبو درويش الذي يعتبر من أهم المعالم التاريخية والدينية في جبل الأشرفية، وهو أحد المساجد اللافتة والمميزة بهندسته وبتصميمه وبألوانه وبمعماره المتقن الأنيق. تشير سيرة ذاكرة المسجد وتفاصيل تاريخه إلى أن الذي قام ببناء هذا المسجد هو الحاج مصطفى حسن شركس المعروف باسم أبو درويش في عام 1961 من القرن الماضي في موقع قريب من حارة الأرمن في جبل الأشرفية بطراز معماري دمشقي قديم تميز باستخدام الحجارة البيضاء والسوداء في زخرفته الخارجية، ما جعله واحداً من أجمل وأقدم المساجد في عمان. لكن تتبع مراحل بناء المسجد منذ أن كان فكرة حتى ترسخ معلماً مهماً في جبل الأشرفية تكشف للمهتم تفاصيل مهمة لتوثيق سيرة المسجد، حيث إنه عندما هم أبو درويش بوضع أساسات المسجد الذي حمل اسمه أشار عليه أحد رجالات عمان وهو سعيد المفتي ببناء مدرسة وإقامة المسجد فوقها، وكان هذا ما تم تنفيذه بأن أقيمت في المسجد مدرسة تم تسميتها بمدرسة حسن البرقاوي الثانوية التي صار اسمها لاحقاً مدرسة محمد إقبال. وقد رسم الحاج أبو درويش المخططات الهندسية للمسجد بنفسه واستعان بالخطاط سامي نعمة لتزيين المسجد الذي أبدع بزخرفة جدرانه الداخلية بفنية وتقنية عاليتين والتي ما زالت ماثلة بروعتها وجمالها حتى الآن. ويبلغ ارتفاع مئذنة مسجد أبو درويش 36 متراً عن سطح المسجد، وعدد درجاتها 83 درجة. كما يوجد في المسجد مكتبة تحتوي على 3000 كتاب أشرف على تزويدها به صديقه مصطفى صبح الورملي أول كاتب مالية في الأردن. وبقي اسم مسجد أبو درويش حاضراً في الوجدان الشعبي العماني، ذاك الرجل الشركسي الذي توفي عام 1981 ودفن في ساحة المسجد

أرمينيا، ورغم احتفاظ الأرمن في عمان بهوياتهم ولغتهم وثقافتهم، فإنهم اندمجوا بالمجتمع العماني وبالثقافة السائدة وأتقنوا اللغة العربية الدارجة، وهم في أغلبيتهم في حي الأرمن أرثوذكس، كانوا في ثلاثينيات القرن الماضي يقيمون شعائرهم الدينية في مبنى صغير في جبل النظيف يستخدم كمدرسة وككنيسة يوم الأحد. لكن في العام 1968 انتهوا من بناء الكنيسة الحالية، كنيسة القديس تاتيوس في حي الأرمن في الأشرفية، كما أنه كانت قد بنيت في عام 1962 مدرسة وروضة للأرمن بالقرب من الأرض التي بنيت فيها الكنيسة. ويوجد في الأشرفية العديد من المؤسسات الأرمنية، يمكن الإشارة منها إلى مدرستين وكنيستين وناديين رياضيين وجمعية خيرية، كلها أنشئت في حي الأرمن، إضافة إلى أنه توجد على سفح جبل الأشرفية في حي الأرمن المطل على شارع المصدار أول مقبرة للمسيحيين في عمان، تأسست عام 1927 وبقيت حتى عام 1962. وتشير سجلات أمانة عمان إلى أن الأرمن هم من أوائل من حصلوا على رخص المهن في العاصمة عمان منذ بدايات إمارة شرق الأردن، حيث برعوا في مهن كالتصوير الفوتوغرافي والخياطة للرجال والنساء والميكانيك والصياغة والذهب وصناعة الأحذية والأعمال التجارية الحرة. وقد كان أول مصور أرمني في الأردن كان اسمه بربريان، وكان في العام 1921 مصورا للقصر الأميري، وكان صاحب أول رخصة سياقة اسمه خشاتوريان، عمل سائقا لدى الأمير عبد الله. وكان الأرمني أرشاك ساركيسيان أول من فتح محل أحذية في عمان. الأمكنة في جبل الأشرفية لها نبض يفيض بمشاعر أهلها، وبيوت تحفظ بين جدرانها قصصا وحكايات تشكل جانبا من ذاكرة هذا الجبل الجميل بكل تفاصيله، خصوصا وأنه يحتوي على العديد من بيوت عمان القديمة التي كانت شاهدا على فصول مهمة من سيرة تشكل وتطور عمان على مدار قرن من الزمان. ففي حي الأرمن يشار إلى بيت عيسى بخيت جمه، هذا البيت العماني العريق والمعروف لدى أهل جبل الأشرفية ببستان بخيت، الذي بني عام 1936 بنمط هندسي لافت ومميز. لذلك فإنه وبسبب جمال هذا البيت وفرادة طرازه المعماري التراثي، فقد تم التصوير فيه لعدة مسلسلات درامية وأفلام سينمائية مثل الفيلم الأردني الشهير كابتن أبو رائد، إضافة إلى أن الفنان عامر الخفش صور فيه بعضا من أغانيه. كما أنه من البيوت القديمة في جبل الأشرفية كل من بيت سمير جوينات الذي يعود بناؤه إلى الأربعينيات، وكذلك بيت زهير جمه المبني منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وتبقى ذاكرة جبل الأشرفية نابضة بذاك الإرث النابض فيها وفي كل تفاصيلها ومعالمها وشوارعها، التي أكثر ما تتجلى ذاكرة الجبل القديمة يكون عند المشي في شارع الطلياني أو الإيطالي القريب من وسط البلد في عمان، ولعله من أعرق شوارع المدينة، حيث كان يسمى قديما بشارع الأشرفية. تعيد لنا وصفه قبل سنوات عديدة ما جادت به ذاكرة الكبار من أهل جبل الأشرفية الذين يتذكرونه عندما كان طريقا ترابيا وضيقا تعبره السيارات بصعوبة حتى المستشفى الإيطالي الموجود في هذا الشارع.

الذي كان يضاء بلوكسات الكاز. وفي هذا الشارع على سفح جبل الأشرفية كان بناء المستشفى الإيطالي في عمان عام 1927 من قبل منظمة إيطالية متخصصة بالصحة، ليكون أول مستشفى في تاريخ العاصمة عمان، حيث قامت مجموعة راهبات الكومبوني بالاعتناء بالمستشفى والإشراف عليه منذ العام 1939. وكان أول طبيب في المستشفى هو الإيطالي تيسيو. وشارع الطلياني معروف ومشهور لدى الطبقات الشعبية في مدينة عمان، حيث إنه يعتبر سوقاً للملابس والأحذية المستعملة، خصوصاً ذات الماركات التجارية العالمية، حيث كان يرتاده الكثير من أهل عمان لشراء الملابس والأحذية بأسعار تناسب مداخيلهم. سيشهد جبل الأشرفية بعد سنوات من عمل مستشفى الطلياني تأسيس المستشفى الجراحي في عام 1954 بالقرب من مسجد أبو درويش، حيث كان في بداياته قائماً على جهود 6 أطباء يقودهم وليد بسيسو وياسر عمر، ومعهما سليمان دحابر وحسام الدين المحتسب ونزار الزبدة وموفق الفواز كطبيب تخدير. وبعد تأسيس المستشفى بسنوات سيتم تغيير اسمه إلى مستشفى الأشرفية، ثم إلى مستشفى البشير بعد استشهاد معالي وزير الصحة الدكتور محمد البشير الذي كان مرافقاً للشهيدة الملكة علياء في جولتها لتفقد مستشفى الطفيلة عام 1977. ومن الشوارع المهمة في جبل الأشرفية هناك شارع بارتو الذي يعد من أقدم شوارع الأشرفية، حيث يحيلنا موقعه إلى تتبع مساره وتقاطعه مع شارع النظيف، حيث كانت توجد هناك قديماً مغارة عيشة التي ارتبطت بها تسمية طلوع مصدار عيشة كتسمية شعبية لشارع الأمير حسن الذي يتميز بالصعود نحو منطقة مفصل الطرق التي تؤدي إلى كل من جبال الأشرفية والنظيف والمريخ والوحدات، وكانت تتواجد فيه بعض كسارات الحجارة وتراب البناء ومقبرة إسلامية وأخرى مسيحية على سفح الأشرفية المطل على شارع المصدار. ومثلما هناك شوارع في الأشرفية تشكل بعض ذاكرة هذا الجيل، يوجد معها أيضاً درج هو امتداد لذاكرة تلك الشوارع، حيث إن درج فراج الذي يربط بين المصدار وحي الأرمن في جبل الأشرفية يعتبر من الأدراج القديمة العريقة في عمان، فقد تم بناؤه بين عامي 1950 و1955 بمسافة مائلة امتدت عليها 362 درجة، صارت تشكل عوناً ودرباً لأهل جبل الأشرفية في مسيرهم من حي الأرمن وإليه. ويظل جبل الأشرفية حياً ينبض بالحياة ويعكس بوضوح روح مدينة عمان وتاريخها الممتد، فهو ليس فقط حياً سكنياً بل مكان يعبر عن أصالة الماضي وتنوع الحاضر، ويشكل جزءاً من الهوية الثقافية والإنسانية للعاصمة عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم، التقديم نبيل أبو عبيد.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. إرادة ملكية بالموافقة على تعيين نضال الإقطامين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل وقبول استقالة البكار. سمو ولي العهد يقدم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة الشيخ حمد. مجلس النواب يقر 6 مواد من مشروع قانون معدل لقانون الجامعة الأردنية. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. من العناوين إلى التفاصيل. صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة: نحن عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء نأمر بما هو آت. يعين معالي الدكتور نضال مرضي عبد الله القطامين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل. صدر عن قصرنا رغدان العامر في 29 محرم من سنة 1448 هجرية، الموافق 14 من تموز سنة 2026 ميلادية. وأدى الوزير اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي السيد خالد محمود محمد البكار وزير العمل من منصبه اعتبارا من تاريخ 14 تموز 2026. قدم سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم واجب العزاء إلى سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة بوفاة والده المغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. وعبر سمو ولي العهد عن أحر التعازي لسمو الشيخ تميم والأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق بهذا المصاب، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وشارك في تقديم واجب العزاء سمو الأمير علي بن الحسين. قدم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان واجب العزاء بوفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، وذلك خلال زيارته اليوم سفارة دولة قطر الشقيقة في عمان ولقائه السفير القطري لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني. ودون رئيس الوزراء كلمة في سجل التعازي عبر فيها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، سائلا الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته. كما قدم واجب العزاء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي. زار رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم سفارة دولة قطر الشقيقة في عمان، حيث قدم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث كان في استقباله سفير دولة قطر لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني. وسجل القاضي كلمة في سجل التعازي عبر فيها عن بالغ الحزن وصادق المواساة، مدونا التعازي باسمه وأعضاء مجلس النواب، وسائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. أقام منتسبو الكتيبة الخاصة 101 التابعة لقيادة قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أمسية لسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بمناسبة اختتام خدمته مساعدا لقائد الكتيبة. وتضمنت الأمسية مسابقات في الفنون القتالية وشد الحبل، إضافة إلى استعراض مهارات متنوعة وطائرات مسيرة. وأعرب سمو ولي العهد عن تقديره لتجربته في الكتيبة، مشيدا بما اكتسبه من خبرات وروح الزمالة العسكرية. من جانبه ثمن قائد قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية دور سمو ولي العهد خلال خدمته في الكتيبة وجهوده في مواكبة التكنولوجيا والتقنيات العسكرية الحديثة. وكان سمو ولي العهد قد أتم دورة القوات الخاصة بعد اجتياز عدد من التدريبات المتخصصة، وحصل على شارة سيف القوات الخاصة قبل انتقاله إلى سلاح الجو الملكي لاستكمال خدمته العسكرية. التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم السفير المكسيكي لدى المملكة، وبحث معه أوجه العلاقات الأردنية المكسيكية وسبل تعزيزها والبناء عليها في مختلف المجالات. وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة وما يتعلق بالحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة. واستعرض الفايز جهود جلالة الملك من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة ودعوات جلالته لإيجاد أفق سياسي يمكن من إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ودفع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. عقد مجلس الأعيان اليوم أولى جلساته في الدورة الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة. وانتخب المجلس الدكتور عبدالله نسور نائبا أول لرئيس المجلس لشغل المقعد الذي شغر باستقالة العين سمير الرفاعي، كما انتخب الدكتور هاني الملقي نائبا ثانيا خلفا لنسور. وتتضمن التشريعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية مشاريع قوانين الإدارة المحلية وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مشروعي القانونين المعدلين لقانوني الجامعات الأردنية والملكية العقارية. أقر مجلس النواب اليوم في ثاني جلسات الدورة الاستثنائية الأولى من عمر المجلس الحالي 6 مواد من مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، والذي يتضمن 12 مادة. جاء ذلك خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية. تفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: يهدف مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لعمل مؤسسات التعليم العالي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها قطاع التعليم في الأردن. وتضمن مشروع القانون تعديلات على تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، حيث تم إعادة تنظيم عضوية المجالس بما يحقق مزيدا من الكفاءة والتخصص، إلى جانب تعزيز دور مجالس الأمناء في اختيار رؤساء الجامعات الرسمية من خلال تقديم التوصيات الخاصة بالتعيين وفق آلية جديدة. كما أقر المجلس تعديلات تتعلق بشروط تعيين رؤساء الجامعات، بحيث يشترط أن يكون رئيس الجامعة أردني الجنسية وأن يكون حاصلا على رتبة الأستاذية، إضافة إلى امتلاكه الخبرات الإدارية اللازمة لشغل المنصب. وخلال النقاشات أكد النواب على أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع التعليم العالي وتحسين مستوى الحوكمة وربط مخرجات الجامعات باحتياجات سوق العمل. وشدد النواب أيضا على ضرورة أن ترافق التعديلات التشريعية خططا تنفيذية تشمل رفع جودة التعليم وتعزيز استقلالية الجامعات ودورها في التنمية الوطنية، مؤكدين على أن تطوير منظومة التعليم العالي يمثل أساسا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز تنافسية

0: أردن إقليميا ودوليا. وشملت تعديلات النواب أيضا تنظيم بعض الجوانب المالية والإدارية للجامعات، من بينها السماح بصرف نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية وفق التنسيب التي يقرها مجلس التعليم بناء على تنسيب مجالس الأمناء. كما نصت التعديلات على تعزيز دعم البحث العلمي والابتكار وإتاحة تخصيص جزء من موازنة الجامعات للتسويق الخارجي واستقطاب الطلبة الوافدين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الجامعات الأردنية إقليميا ودوليا. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبين المصدر أن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل أداء واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وترصد مختلف التطورات للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أمن المملكة أو مجالها الجوي. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والجهود المبذولة لإنهائه. وأكد الصفدي والشيخ جراح في اتصال هاتفي ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج كل أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين. كما أكد أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. ودان الصفدي والشيخ جراح الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وأكد التضامن المطلق في مواجهتها. كما دان الوزيران اعتداءات الحوثيين على المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وشددا على التضامن المطلق مع السعودية الشقيقة ودعم كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها. وشدد الوزيران على دعم الجهود المستهدفة استعادة الهدوء وإنهاء التصعيد. صعدت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد إيران معلنة تنفيذ موجة جديدة من الضربات استهدفت عددا من المواقع العسكرية، وقالت إن الهدف منها إضعاف القدرات الإيرانية المرتبطة بتهديد الملاحة البحرية. وأبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس باستئناف العمليات العسكرية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الضربات بالتزامن مع إعلان البحرية الأمريكية بدء إجراءات لفرض حصار بحري على إيران يشمل موانئها ومناطقها الساحلية. في المقابل يعقد البرلمان الإيراني أولى جلساته العلنية منذ اندلاع الحرب لمناقشة مشروع قانون يتعلق بإدارة مضيق هرمز، ويتضمن تنظيم حركة العبور وتحديد الرسوم الخاصة بالخدمات والملاحة، مع توجه لمنح المشروع صفة الاستعجال تمهيدا لإقراره. وفي تطور متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز بعدما كان قد أعلنه الاثنين، موضحا أنه سيستعيض عنه بإبرام اتفاقات تجارية مع دول الخليج. اختتمت في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الأول من جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بعد اجتماع استمر نحو 7 ساعات في مقر السفارة الأمريكية. ومن المقرر أن تستكمل المفاوضات بجلسة جديدة غدا الأربعاء، وصف آمال لبنانية بأن تفضي هذه الجولة إلى خطوات عملية لتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن خلال شهر حزيران الماضي. الماضي. وتأتي المفاوضات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري في جنوب لبنان، حيث نفذ عمليات تفجير في عدد من البلدات. استشهد 11 فلسطينيا بينهم امرأة وعدد من أفراد الشرطة، وأصيب آخرون اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة غربية مخيم جباليا شمالية قطاع غزة وفق مصادر محلية. وأدانت حركة حماس الهجوم واعتبرته استهدافا للمنظومة الأمنية المدنية في القطاع، مطالبة الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار باتخاذ موقف إزاء ما وصفته بالخروقات المتواصلة للاتفاق. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم ومداهمات واعتقالات في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة وسط استمرار التوترات في عدة تجمعات فلسطينية، فيما شهدت مناطق متفرقة اعتداءات نفذها مستوطنون طالت مواطنين وممتلكات ومنشآت زراعية. وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية صادق سرا قبل نحو شهر على ميزانية بقيمة 1,300,000,000 شيكل لإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليل اليوم فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي أقامته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة في لواء رصيفه. وأكد الخليل أن الوزارة وبتوجيهات ملكية سامية تواصل تنفيذ زيارات ميدانية إلى مختلف مناطق المملكة للوقوف على احتياجات المواطنين. قال الوزير الخلايلي:
2: سيتم تقديم في هذا الملتقى 500 كوبون غذاء وكساء من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، قيمة كل كوبون 30 دينار، ومساعدات لـ50 يتيم لكل يتيم 100 دينار، ولـ50 طالب جامعي لكل طالب 100 دينار، 600 طرد مواد تموينية من المؤسسة الاستهلاكية المدنية، والحاج محمد أبو صوف الله يجزيه الخير دائما معنا مقدم 200 طرد أيضا ليصبح المجموع 800 طرد مواد غذائية.
1: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي السفيرة الأسترالية لدى المملكة ووفدا عسكريا ألمانيا في لقاءين منفصلين بحث خلالهما سبل تعزيز التعاون العسكري والتنسيق المشترك. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
3: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه في القيادة العامة السفيرة الأسترالية لدى المملكة باولا إليزابيث غانلي، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة. من جانبها أشادت السفيرة الأسترالية بالدور الذي تطلع به المملكة في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وبالجهود الإنسانية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في مختلف المجالات. كما استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة وفدا عسكريا ألمانيا برئاسة نائب قائد القوات الجوية الألمانية الفريق كولهاوس. وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية والتدريبية بما يسهم في تطوير القدرات الدفاعية ويخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة. ومن جانبه أشاد الفريق كولهاوس بالمستوى المتقدم والكفاءة العالية التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية وبعمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين. وحضر اللقاءين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الأسترالي والملحق الدفاعي الألماني في عمان.
1: أكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في المحافظة لاستقبال فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون. وأوضح المحافظ أن اللجان المختصة أنهت وضع الخطط المرورية والخدمية والأمنية المتكاملة لضمان راحة الزوار وتسهيل حركتهم، مشددا على تضافر الجهود لتقديم صورة تليق بمكانة الأردن الحضارية. وأضاف خريسات:
4: مهرجان جرش للثقافة والفنون من أهم المهرجانات في الدولة الأردنية، ونحن مباشرة كحاكمية إدارية عقدنا العديد من الاجتماعات مع المجلس التنفيذي والمجلس الأمني والجهات ذات العلاقة، واتخذنا إجراءات واقعية ملموسة، وقمنا كمجلس أمني بزيارة المدينة الأثرية للاطلاع على أهم الاستعدادات، وأن تكون إجراءاتنا أمنية للتسهيل على المواطنين وعلى المشاركين وعلى الزوار والسياح لدخول هذه الفعاليات بكل يسر وسهولة. أن مهرجان جرش هو دعم للقطاع السياحي والاقتصاد الوطني وخاصة في جرش.
1: هذا وترأس مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعيطة اجتماعا أمنيا في مبنى المديرية للاطلاع على الخطط الأمنية والمرورية الخاصة بمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40، والوقوف على مستوى الجاهزية العملياتية واللوجستية بما يضمن إنجاح فعاليات المهرجان وتأمينها وفق أعلى المعايير. وأكد اللواء المعيطة أن مديرية الأمن العام سخرت جميع إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث الوطني. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الجمعة صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: إرادة ملكية بالموافقة على تعيين نضال الطامين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل وقبول استقالة البكار. سمو ولي العهد يقدم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة الشيخ حمد. مجلس النواب يقر 6 مواد من مشروع قانون معدل لقانون الجامعة الأردنية. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: عاطف نسور، ذاكر حجات، رامر رشق، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراوني. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل، عبد المنعم سلطان، المونتاج، شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل الويبدة، لغة الثقافة، أبجدية الياسمين. دروب الياسمين وأدراج الرياحين تتآلف مع ذاكرة البيوت وتاريخ المكان وسيرة عابقة بالثقافة والفن والشعر، كلها تتآلف في تكوينها لتشكل عنواناً دالاً على الحياة والهدوء والرقي هناك في جبل الويبدة. لا يكون المرور بهذا الجبل عابراً ولا سريعاً قلقاً، بل مشياً وأيداً مريحاً، فيه الكثير من التأمل وفيض من الجلسات في المقاهي الهادئة أو الفضاءات الثقافية التي يحفل بها جبل الويبد، بل حتى واجهات البيوت وحدائقها وألوان حجارتها ونوافذها وأبوابها، كلها تعبر عن هوية هذا الجبل الموسوم بالثقافة والفن والياسمين والعراقة في كل تفاصيل الحياة فيه. يقف جبل الويبد واحداً من أكثر الأماكن حضوراً في ذاكرة عمان، فهو ليس مجرد حي سكني فوق أحد مرتفعات العاصمة، بل فضاء ثقافي وتاريخي تختزن أزقته وبيوته الحجرية حكايات المدينة منذ نشأتها الحديثة في مطلع القرن العشرين. وبين الأشجار القديمة والبيوت ذات الشرفات الواسعة والمقاهي الثقافية الهادئة تتشكل صورة الويبد بوصفها مكاناً يجمع بين الذاكرة والهدوء وروح الفن التي جعلت منه أحد أبرز معالم عمان القديمة. يشكل جبل الويبد نبض قلب عمان بموقعه وبحراك الحياة فيه كأحد الجبال السبعة التي نشأت عليها المدينة في بدايات القرن العشرين، وهو واسطة العقد بين المناطق الحيوية المجاورة له، كل من العبدلي ووسط البلد وجبل عمان. ويقع جبل الويبد ضمن منطقة العبدلي التي تسمى المنطقة التاسعة في أمانة عمان الكبرى، وتضم كلا من حي جبل الويبد وحي جبل الحسين وحي شميساني وحي المدينة الرياضية، حيث يعتبر حي جبل الويبد وحي جبل الحسين من أقدم أحياء العاصمة عمان. كما يتميز جبل الويبد بموقعه المرتفع نسبياً، حيث تنحدر شوارعه وسفوحه باتجاه وسط عمان، فتتشابك طرقه القديمة وتتفرع في اتجاهات متعددة. ومن مطلاته في أعلى قمة الويبد تتدرج امتدادات تلال وجبال مدينة عمان بأبهى صورها وبجماليات لوحة تظهر فيها البيوت بحجارتها البيضاء المصفرة، وهي تعكس نور ذهب الشمس لتظهر كأنها مدينة من نور وحجر ترعى آمال نبض البشر في هذا المكان. هذا الموقع لجبل الويبد جعله نقطة وصل بين عمان القديمة والحديثة، حيث إنه يطل من ناحية على وسط البلد بأسواقه الشعبية القديمة، ومن ناحية أخرى يجاور الجبل منطقة العبدلي الحديثة بأبراجها ومجمعاتها التجارية. كان قدر جبل الويبد بموقعه هذا ومنذ تأسيسه أن يبقى شاهدا حيا على تحولات عمان وتطورها على مر الزمن. للأسماء دلالاتها ولها روحها وظلالها وحكايات شكلت بديع تكوينها. وفي حالة جبل الويبد وذاكرة تداعيات تسميته، فقد حمل اسم الويبد طابعا لغويا خاصا تعددت حول أصل هذه التسمية الروايات، إذ يذهب أحد أشهر الآراء إلى أن الاسم مشتق من نبتة برية كانت تنمو بكثرة في المنطقة قديما تعرف باسم الويبد، وكانت تنتشر في سفوح الجبل قبل أن تمتد إليه الأبنية والطرق. ومع توسع العمران في عمان اختفت تلك النبتة تدريجياً، لكن اسمها بقي حاضراً في ذاكرة المكان. ويرى آخرون بأنه كانت توجد في هذا الجبل حيوانات مفترسة مثل الضباع التي كانت تربض وتلبد في المنطقة، فصار الناس يصفون الجبل بأنه جبل الويبد. ومن جانب آخر هناك إحالة إلى الرعاة والناس الذين يلبدون أو يحتمون فيه من البرد. ويمكن أيضا الإشارة إلى رأي يقول بأن الويبد مأخوذ من الوبد، وهي النقرة في الجبل لوجود المغائر والكهوف في هذا الجبل. وهناك من يعتقد أن الاسم يحمل أيضا صيغة تصغير في اللغة العربية، ما يعطيه نبرة محببة تشير إلى طبيعة المكان الهادئ الصغيرة مقارنة بمرتفعات أخرى أكبر في المنطقة. كما أخذ جبل الويبدي قديما عدة أسماء شعبية كانت تمثل جانبا من مراحل تطوره، حيث كان يطلق عليه في فترة قديمة اسم بستان طاش نسبة إلى عائلة شركسية سكنت منذ الثلاثينيات في بيت يقع خلف كلية طرسنطة. وفي الخمسينيات من القرن الماضي كان يعرف باسم جبل الوطنيين، حيث كان ملتقا للفعاليات السياسية التي أنجبت العديد من رجالات الأردن من أمثال منيف الرزاز وأمين شقير وسليمان النابلسي. وفي الستينيات وبسبب انتقال الكثير من السفارات الأجنبية إليه صار يطلق عليه حي الأمريكان. ولكن في كل الأحوال فإن الاسم يعكس العلاقة القديمة بين المكان والطبيعة قبل أن تتحول عمان إلى مدينة كبيرة تمتد على عشرات الجبال والتلال. هنا في جبل الويبدة تصبح عمان أكثر قربا من أهلها وزائريها، فكل حجر في بيوته القديمة يروي قصة، وكل شارع يقود إلى فصل من فصول تاريخ المدينة بجاذبية تجمع بين الماضي والحاضر في تناغم فريد. تتجاور فيه البيوت التراثية مع المراكز الثقافية الحديثة، وتلتقي الحياة اليومية لسكان الحي مع الحركة الفنية والفكرية التي جعلت منه أحد أهم الأحياء الثقافية في الأردن. ستتطور عمان مع بداية القرن العشرين بمظاهرها الحديثة التي تنمو فوق الجبال المحيطة بوسط البلد، وسيكون جبل الويبد من أوائل المناطق الجاذبة للباحثين عن التجديد والعراقة بسبب موقعه المرتفع وهدوئه وقربه من مركز المدينة. في تلك الفترة شيدت في جبل الويبدة عائلات أردنية بارزة بيوتا واسعة من الحجر الأبيض محاطة بحدائق صغيرة. ومع مرور الزمن أصبح الجبل منطقة سكنية مفضلة لكثير من المثقفين والدبلوماسيين والموظفين الحكوميين، وقد ساهم هذا التنوع السكاني في تشكيل الطابع الثقافي للجبل، فظهرت فيه المدارس والمؤسسات الثقافية، وتحولت بعض البيوت لاحقا إلى مراكز فنية ومقاهي ثقافية. ومع مرور الوقت أصبح الجبل يوصف أحيانا بأنه جبل الثقافة في عمان لما يحتضنه من نشاطات فنية وفكرية. وما يميز جبل الويبدة طابعه المعماري اللافت، فالبيوت القديمة بنيت غالبا من الحجر الجيري الأبيض أو الأصفر، وهو الحجر التقليدي في عمارة عمان. كما أن هذه البيوت تتصف بشرفاتها الواسعة ونوافذها المقوسة وأبوابها الخشبية الثقيلة، إضافة إلى الحدائق الصغيرة التي تحيط بها، حيث يعود كثير من هذه البيوت إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. ومع مرور الزمن تحولت بعض هذه البيوت إلى مطاعم صغيرة أو مقاهي ثقافية أو معارض فنية، في محاولة للحفاظ على المباني القديمة ومنحها حياة جديدة دون المساس بروحها التراثية. ويعتبر من أشهر معالم الجبل دوار باريس، وهو نقطة التقاء عدة شوارع رئيسية في المنطقة، فمن هذا الدوار تتفرع طرق تقود إلى عدد كبير من المباني التراثية والمقاهي والمؤسسات الثقافية والفنية، غير أن ذاكرة المكان الذي أقيمت فيه الساحة تشير إلى أنه كانت تسميته القديمة ميدان القائد العسكري محمد علي العجلوني، المتعارف عليه بين الأهالي باسم دوار الحاووز لوجود خزان مائي في وسط الدوار. وتم تغيير الاسم من قبل أمانة عمان في عام 2005 ليكون اسمه ساحة باريس. ويضم جبل الويبدة

على امتداد مساحته أشار المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية المهمة على مستوى الأردن كرابطة الكتاب الأردنيين التي تأسست عام 1974 بوصفها مؤسسة ثقافية شعبية ذات بعد عربي ديمقراطي تضم الكتاب والأدباء الأردنيين وتقع في شارع إبراهيم طوقان. وهناك أيضا دارة الفنون التي تعد من أهم مراكز الفن المعاصر في العالم العربي، حيث تقع الدارة في مجموعة من البيوت التراثية التي أعيد ترميمها وتضم قاعات عرض ومكتبة فنية وحدائق جميلة. ومن المعالم المهمة أيضا في جبل الويبد المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وهو أحد أبرز المتاحف الفنية في الشرق الأوسط. يضم المتحف آلاف الأعمال الفنية لفنانين من الأردن والعالم العربي وآسيا وإفريقيا، ويعرض تطور الفن المعاصر في هذه المناطق. وتحيط بالمتحف حديقة جميلة كانت تعرف بمتنزه الويبد، وتشكل اليوم مساحة خضراء يقصدها الزوار والسكان للراحة والتنزه. كما يوجد في جبل الويبد مؤسسات ثقافية وتعليمية وفنية ذات حضور لافت ومهم، مثل رابطة الفنانين التشكيليين والمركز الثقافي الفرنسي ونقابة الفنانين الأردنيين وجاليري دار الأندى وكلية ترسنطة وجمعية المصورين الأردنيين وجمعية أصدقاء جبل الويبد وغيرها. مهابة تسكن هناك في جبل الويبد، وروح من السكينة يحسها القادم إلى الجبل حين يمر بجانب جامع الشريعة الذي صار اسم الشارع الذي يمر بجانبه يحمل اسمه شارع الشريعة، حيث مسجد الشريعة من المساجد المعروفة في المنطقة. أنشئ في ستينيات القرن العشرين، كان يرتبط اسمه بوجود كلية الشريعة في المنطقة في تلك الفترة، حيث لعب المسجد دوراً اجتماعياً مهماً في حياة سكان الحي، حيث تقام فيه نشاطات تعليمية ودينية وخيرية. وإضافة إلى شارع الشريعة، فإن جبل الويبد صار معروفاً بعدد من الشوارع التي أصبحت جزءاً من ذاكرة عمان، مثل شارع محب الدين الخطيب، وشارع نمر بن عدوان، وشارع نديم الملاح، وشارع المتنبي، وشارع إبراهيم طوقان. تلك الشوارع التي لم تعد مجرد طرقات للسيارات والمشاة، بل صارت ممرات في ذاكرة المدينة ونبض أهلها. تلك التفاصيل التي تزدحم جمالاً في جبل الويبد تمنح القادم إلى الجبل تجربة جمالية لافتة وتنوعاً بصرياً ساحراً مميزاً، خصوصاً عند مطل الويبد، حيث يمكن رؤية بانوراما واسعة لوسط عمان والجبال المحيطة بها. وعند الغروب تتلون المدينة بلون الحجر الذهبي، وتبدو البيوت متدرجة فوق التلال كأنها لوحة عمرانية واحدة في مشهد يختصر جمال العاصمة عمان. كما أن من الأسباب التي منحت الويبد هذا الحضور الفني والثقافي تتجلى في أن عدداً من الشخصيات السياسية والفكرية والأدبية أقامت فيها خلال القرن العشرين. فقد عاش في بعض بيوت الجبل السياسي الأردني البارز سليمان النابلسي الذي كان أحد رؤساء الوزراء في تاريخ الأردن الحديث، وما زال رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز يقيم في هذا الجبل. كما سكن في المنطقة الشاعر العربي المعروف فؤاد الخطيب الذي ارتبط اسمه بالثورة العربية الكبرى، والروائي المعروف مؤنس الرزاز، بالإضافة إلى أنه أقام في الجبل عدد من الفنانين والكتاب والدبلوماسيين، ما جعل المنطقة فضاء ثقافيا مفتوحا تتقاطع فيه الأفكار والثقافات المختلفة.
وللأدراج في جبل الويبد آثر وسيرة تتعانق مع ذاكرة أهل الويبد كدرج السعدي

علي لبيع القطائف في شهر رمضان. هذا الدرج كان حاضراً في شعر حيدر محمود كأنه صديقه الحميم، وهو يحاوره قائلاً: منذ القرن الماضي لم أصعد درج الكلحة، لكن حين رآني ناداني باسمي وأخبرني أن لديه تسجيلات بالصوت وبالصورة عني. حين طلعت وحين نزلت وحين وقعت وحين بكيت وحين ضحكت، ما أحلى تلك الأيام وأغلاها. وأقول لعمان الحلوة: نحن الأصل، فردي غربتنا عنك، وخلي تلك الأبراج لأهل الأبراج. ويبقى جبل الويبد صفحة من كتاب عمان كتبتها البيوت الحجرية والحدائق القديمة والمقاهي الثقافية. فيه تتجاور الذاكرة مع الحاضر، وتلتقي العمارة القديمة بالفن المعاصر، وتبقى اللاذقة شاهدة على حياة أجيال من الناس الذين مروا من هنا وتركوا أثرهم في المكان. جبل يختصر حكاية مدينة كاملة، ويحرس ذاكرة عمان راويا قصتها بأبهى صورها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم. مساء الخير، مساء النور، أينما كنتم. نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ببرنامج مساء الخير، ونبدأ بتحيات الزملاء الأعزاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، وبهذا الجميل الذي بدأ بعصفورة الشجني الزميل العزيز بهاء طراونة أعلن الذائقة المرتفعة لهذا المساء. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 0647 47 111 112 أنا يا عصفورة الشجني.

0: إذن في حلقة الأمس بعض المستمعين قالوا لنا كيف نفرق ما بين الحريص والبخيل. حلقة مبارح تكلمنا كثير عن البخيل وعن صفاته المذمومة، لكن بعض المرات يظلم من يحاول أنه يحوش حتى يدرس أحدهم، أو هو يدرس أو يبني بيت أو يشتري سيارة، فيقال عنه بخيل ظلما. لكن هناك طريقة يعني عند البعض حتى يعرفوا ما الفرق ما بين الحريص والبخيل. 0-6-47-47-111 0-6-47-47-112. بهاء الطراونة يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: مساء النور.
1: كيف الحال أستاذ خالد عياد؟
0: أهلا بثينة،
1: كيف أموركم؟ إن شاء الله بخير.
0: إحنا بخير.
1: تحياتي إلى كل المستمعين العاملين بهاي الإذاعة.
0: ولك التحية. كيف الجو الليلة يا بثينة؟
1: والله أنا شايفته حار.
0: حارة؟
1: ما في هوا كثير، يعني هيك ما في نسمة هوا حلوة زي ما اعتدنا بالليالي، يعني بعض الليالي
0: للأسف. لكن يعني الخير جاي، الخير جاي.
1: الله يهون علينا يا رب.
0: اللهم آمين. لكن ليالي صيفية بامتياز يا بثينة.
1: أكيد أكيد، هي كجمال ليالي حلوة. أنا بحب الصيف أكثر من الشتاء.
0: ما هو بده استعدادات، يعني الواحد يعني شوية طراوة شوية مية، يعني حتى أيوة. جلسات الليل يعني بتحلى لما تجهز الجلسة نفسها، مش زي ما هي مغبرة.
1: نعم، زي هلا الجلسة معكم مع المستمعين كتير حلوة.
0: نعم نعم، بوجودكم بثينة. نعم، امبارح تكلمنا كثير عن البخيل وما قصرناش، يعني
1: سمعتكم.
0: يعني وبعض المستمعين قالوا يعني ممكن انه البخيل بيكون حريص، فلمعت براسي انه فعلا ممكن انا اتهم واحد انه بخيل واتفاجأ انه كان يحوش حق عملية ولا حق دراسة لحدا او عنده التزامات. فهل هناك طريقة عندك تفرقي ما بين البخل والحرص باتجاه الاشخاص؟
1: نعم، خلينا نحكي بهذا الموضوع وشوفي جميل. خلينا، أنا كنت مبارح حابة أحكي بس ما صار نصيب.
0: حابة تعقبي عن مبارح؟ عقبي وكمل.
1: لا لا، هو بس هيك يعني مرور الكرام. يعني أنا كنت حابة أتطرق لبخل المشاعر وبخل بعمل الخير المعنوي. البخل مثلا بأنك تساعد حدا، تقدم له نصيحة، مش بس هو الشغل شغلة بخل بالمادة. طبعا هو أساس هالبخل بالمادة يعني غالبا هيك. هلا بالنسبة لكيف إنه نفرق ما بين الحريص وما بين البخيل، بصراحة أستاذ خالد إحنا مناش نحكي مثاليات، أوكي؟
0: نعم.
1: هسا قليل جدا لتلاقي حدا إنه بخيل وبتكتشف في الآخر إنه هو مش بخيل، إنه هو بيحوش لإشي معين.
0: هذا مربط الفرس يا بثينة.
1: نعم، يعني أنا بقول إنه لا، صراحة هاي حالات نادرة. هو البخيل بيتصف بالبخل، ويعني والكريم بيتصف بالكرم. لكن ممكن يكون في حالات نادرة، ما بدنا نظلم كل الناس إنه لا والله هم بخلاء. فعلا يعني في ناس يقولك أنا مش مجبور أحكي للناس والله أنا بدي أحوش عشان لا سمح الله بدي أعمل عملية أو بدي
0: أو بدي أبني مثلا أو بدي أشتري غرفة نوم أو صالون للبيت.
1: نعم، أو بدي أعلم ابني أو كذا، يعني هذه. بس بصراحة هاي حالات نادرة. كان كمان يعني حاب أحكي بنقطة أستاذ خالد.
0: نعم.
1: في ناس بخلاء، قد ما هم بخلاء حتى بتضايقوا من اللي بيصرف. يعني والله العظيم بعرف واحدة، الله يا ربي، والله والله ما بحكي لك إلا الحقيقة. يعني واحدة كانت يعني تضل هيك، يعني كانت صديقة لأمي الله يرحمهم الثنتين، أوكي؟ كانت حتى يعني هيك كتير كتير صفية وأمي، بس إيش؟ تضل تلومها وتحكي لها يعني على سبيل المزح كلام توبيخ بإنه ليش هي بتصرف. طب يعني أنت ما بدك تصرفي، وإنه يعني هي وضعها منيح طبعا الست هذيك. أنت ما بدك تصرفي، بس كمان بتكيش

0: تصرف على حالها.
1: نعم والله انا كان عندي صديق يا ابو ثينة يعني كنت زمان يعني اشعر انه بخيل، لكن تفاجأت انه ما شاء الله عنده عمارة صار.
0: ماشي، ما هو شوف اقول لك يعني كي اولويات الحياة. صحيح انا بقول انه الواحد اذا
1: يعني كان ماسك على حاله يعني انا اصرف هو ما يصرفش، انا اروح هو مثلا يطلع، يعني اذا انا بصرف مثلا نقول مثلا دينار هو يدوب بصرف بريزة، لكن مع الايام كان عنده هدف داخلي مش هامه انه ناس يتهموا بالبخل.
0: صحيح.
1: واذ به يعني عنده 4 طوابق و يعني
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله الله يبارك له.
0: طيب هذا هو من حالات
1: فأنا النادرة. يعني اعتذرت له يعني شخصيا.
0: طبعا طبعا طبعا هاي الحالة حالة نادرة.
1: نعم.
0: بس كمان شوف أقول لك يعني على الأقلية الواحد ما يدخل على حاله بالأكل والشرب، وإنه مثلا النفس ما هي شوف أقول لك النفس بتطلب. يعني حرام الواحد يكون مقتدر يعني ماشي مثلا بدل ما أبني العمارة بكرة ببنيها بعد بكرة، بس إذا الواحد حس حاله انه نفسه بشيء معين وهالشيء مش مكلف كثير لا يشتريه. يعني معلش مش عشان يعني هو الواحد كمان
1: بثينة النفس بدها كل شيء يا بثينة.
0: نعم عفوا ما فهمت.
1: النفس بدها كل شيء
0: حسب يعني انا بقول اكل وشرب لا ما يحرم هالواحد، ما يحرم نفسه اكل وشرب.
1: نعم.
0: طلعت شوف اقول لك طلعت مثلا اوكي مش ضروري اطلع كل يوم، خليني اطلع كل اسبوع كل اسبوعين مثلا، بس اكل وشرب لا. انا بحكي انه يعني حرام اذا الواحد مقتدر انه يشتري اكل وشرب انه مثلا يحرم نفسه مثلا. بس في اولويات، مين اولى اني اطلع كل يوم ولا اني اوفر واسد فاتوره الكهرباء اللي علي على سبيل المثال
1: مثلا؟
0: يعني الانسان لازم يكون شوي عنده حكمه انه برضه نحط في بالنا انه احنا ليش نوفر، احنا ضامنين حالنا انه نعيش ونشتري هالعماره او شيء.
1: ما هي هذا اتجاه ثاني والآخر. يعني في ناس عندهم هدف طويل المدى وفي ناس عندهم فكر انه ما انا خلص عايش اليوم شو بدي بكره.
0: انا استاذ خالد بحكي لك عن نفسي والامانه، يعني مثلا بشتري شغله ما بقى هيك بضل البدن يحكني مع سبيل المثال لبسه بقول لا ليش اخليها للعيد، لا بدي البسها هلا معلش عشان انه خلص يعني اكون اني انا يعني نفسي فيها ليش اشتريها للعيد. طب انا شو بعرفني شو راح يصير هون للعيد. عرفت كيف؟ يعني بشتري حقيبه شنطه او شيء برضه بحاول اول طلعه اطلعها استخدمها عشان خلص انه يعني انا اشتريت هالشغله عشان استخدم مش عشان اخزنها.
1: طيب نرجع لموضوعنا، بتفرقي بين الحريص وبين البخيل ولا مرات بتخطئي بصراحة شديدة؟
0: ممكن أخطأ، لا يعني إحنا برضو أكيد يعني أكيد بنخطأ، بس برجع بقولك إلا ما يبين، إلا ما يبين على الواحد يعني ما هو كمان الحريص ما يكون ما يحسسش الناس إنه هو بخيل. يعني هلا أنا حريصة مثلاً حابة
1: والله إذا بدي ماشي أصدقائه بصرفوا يعني بده يبعد عنهم أو بده يبين معهم أقل منهم.
0: أكيد هو بدي بقى ماشي، ما هو بحكي لك إيش منهم. أنا مثلا أصدقائي لازم يطلعوا كل يوم، حتى أقول لك لو معي مصاري لا ما بطلع كل يوم مثلا، بس إيش منه مش أضل حريصة. يعني ما هدول حراس الأموال والله برضو كمان يعني عاقبتهم يعني مش كويسة.
1: أنت مش مع الحرص؟
0: مش كتير لا صراحة،
1: مش
0: يعني
1: مع الأهداف ومش مع الإنجازات
0: يعني يستمتع في حياته لأنها مرة واحدة إحنا عايشين اليوم هذا ما رح أعيشه مرة ثانية خلاص راح اليوم انتهى.
1: طيب وأحلام الناس اللي نفسه يعني يعمل حاجة يشتري سيارة يسافر وبيحوش عشانها وبمسك على حاله ويظهر إنه بخيل أمام البعض؟
0: هلا يعني أنا برجع حكيت لك إياها إنه اللي بيحوش عشان هدف معين أوكي ماشي الحال، بس أنت بتكتشف الناس بيحوشوا ولا إيش مش عشان هدف بس عشان يحوشوا وغيرهم يستمتع فيها.
1: حلو أنت بتكتشف إنه الناس بتحوش مش عشان هدف عشان بس يحوشوا
0: عشان يحوشوا.
1: رصتينا على فكرة حلوة،
0: لهم بيستمتعوا في مصاريهم بحياتهم.
1: جميل.
0: والورثة باخدوا والله الله بيعلم يقولوا الله يرحمه هذا خلانا ولا ما
1: بيقول. نعم جميل حلو نقع يعني دخلتنا بفكرة حلوة انه يعني بحوش لاجل التحويش مش لاجل الهدف.
0: ما بقول لك مش كل الحل
1: ومش شغلتي انا كصديق او كجار او كقريب اني ابحث يعني على ان سبب حرص هذا الانسان.
0: هلا انا مش مضطرة ابحث بصراحة، انا مثلا بشوف واحد حريص أنا مش مضطرة أسأله ليش أنت يعني أنت حريص ولا بخيل، هو رح يقول أنا بخيل مثلا؟
1: لا
0: ما رح يقول ما رح يقول، بس الأيام استكشفت لكن هم قليلين جدا اللي فعلا بكونوا يبخلوا عشان يعني لهدف معين. لا في بصراحة البخيل والله أستاذ خالد.
1: نعم.
0: يعني بصراحة يعني
1: نعم.
0: عشان هيك نبعد عن كل الفروع البخيل.
1: عمرك ما كنت بخيلة ببرنامجنا وبأفكارك الجميلة، شكرا يا أبو ثينة.
0: الله يسعدك. يسعدك.
1: يا هلا. اذا بثينة دخلتنا بمنحة انه انا مش مضطر افهم ليش هذا الانسان حريص وشو سبب حرصه، وايضا قالت انه الحريص اذا كان بيحوش لاجل التحويش فهو مخطئ، اذا كان بيحوش لاجل هدف فهو يعني غير مخطئ. 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: مساء الخير يا استاذ خالد.
1: هلا يا استاذ،
2: معك محمد هندي.
1: اهلا يا محمد. مبدر يا محمد.
2: هناك شعرة بين البخل وبين التبذير. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط.
1: نعم.
2: فتقعد ملوما محذور.
1: صدق الله.
2: يعني الإنسان الوسطية في الإسلام في كل شيء.
1: جميل.
2: بعدين الأكثر ناس اقتصاديين، أنا بقول الاقتصادية لا تعني البخل، الاقتصادية تعني الاعتدال في كل شيء.
1: جميل.
2: نعم. فأنت لما بتيجي بتحكي فلان اقتصادي، هو إنسان يعطي كل ذي حق حقه.
1: مقتصد قصدك ولا اقتصادي؟
2: الكلام أنا بقول برج العذراء من أكثر الأبراج اقتصاديين.
1: أها.
2: نعم.
1: جميل.
2: والاقتصاد معناته الخط المستقيم، لما تقول هو أكثر الخطوط فهو اعتدال وزاوية قائمة. فلذلك الوسطية هي الحل الصحيح بين البخل وبين التبذير.
1: نعم.
2: نعم.
1: بدي أشكرك محمد.
2: هو الحل الوحيد.
1: نعم.
2: وأنا لازم ما أنظر للناس إذا كانوا بخيل أو
1: لا، يعني احنا مرات بنطلق يعني احكام لا سمح الله يعني على البعض، وما بنعرف انه عنده ظروف او لا.
2: استاذ خالد، الانسان يجب ان يعتد في رايه اذا كان صحيح، ما ينظر للاخرين واتبع الاغلبيه حتى لو كانوا يعني خطا. مش دائما الراي الصح هو لو كان واحد مقابل الف وصحيح لازم اتبعه.
1: نعم. شكرا لك. شكرا.
2: نعم.
1: لك. هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخيرات
1: والوردات.
3: تحياتي لك أستاذ خالد.
1: أهلا يا أستاذ.
3: وللأستاذ علاء وللأستاذ بهاء الطراونة.
1: نعم.
3: وإذاعتنا الحبيبة، كل المستمعين والمشاركين. محمد بوغل.
1: يا أهلا يا محمد. والله بهاء اليوم صدمني بأغنية علي بدر الدين.
3: والله صاحب ذائقة رفيعة.
1: هذه قصتها عجيبة الأغنية، إن شاء الله نذكرها بحلقة قادمة.
3: والله يا ريت تنوع عنها أستاذي.
1: نعم بإذن الله. تفضل يا
3: إن شاء الله. والله يا أستاذي، من الجهل أن نسمي الحريص بخيل.
1: من الجهل أن نسمي الحريص بخيل.
3: خلينا نسمي شخص عاقل يدير أمواله بحكمة ويوازن بين دخله واحتياجاته دون أن يحرم نفسه أو عائلته، ولا يحتاج للاستدارة من أحد.
1: نعم.
3: ويركز في مصروفاته على الأشياء الأساسية ولا ينتبه إلى الكماليات. باختصار لو أجينا نعمل مقارنة بينه وبين البخيل، الحريص ينفق بوعي ضمن ميزانية محددة، يستمتع بإنفاق المال في مكانه الصحيح، أما البخيل يرفض الإنفاق ويتهرب من كل مسؤولياته
1: ويضيق
3: على نفسه وعلى عرقه. هذا البخيل.
1: بتهرب مسؤولياته.
3: بالضبط. لكن ربنا أشار في القرآن الكريم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة. مع خالص تحياتي لك، وأشكر شعراءنا الجميلين الأستاذ أحمد الكردي والأستاذ محمود العزام والأخ معتصم وكل الأخوة.
1: نعم.
3: والأخوات.
1: أتمنى أنه نسمعهم اليوم
3: إن شاء الله.
1: وشكرا لك. نذهب لفاصل.
3: خالص تحياتي سيدي.
1: يا هلا. ونواصل. 0647 47 111 112.

0: لك على بال.
1: مستمرين على الهواء مباشرة أينما كنتم، نحن معكم. مساء الخير.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: كيف حالك أستاذ خالد؟
1: أهلا يا أستاذ.
2: يعطيك العافية، معك نايف العزايز.
1: هلا يا نايف.
2: تحياتي إلى كل الهندسة ولكل المستمعين والمستمعات.
1: ولك التحية.
2: أستاذ خالد، إذا بدك تعرف البخيل بتعرفه من السفر.
1: أه.
2: إذا بتسافر أنت واحد بتعرفه أنه هو بخيل أو مش بخيل.
1: نعم.
2: هاي من معروفة يعني. لكن إذا بدك تفرق بين البخيل وبين اللي بده يحوش ويدير باله على بيته
1: وعنده هدف، عنده بناء، نعم. كيف؟
2: أنا اشتغلت عند واحد وعنده مال مثلا كلها النيران.
1: نعم.
2: لا تقول لي بناية وعشر بنايات، عنده أموال فوق المليونات، ملايين الملايين عنده.
1: جميل.
2: كان يجي يقول لي خذ ولك، أقول له نعم، يعطيني قرش أجيب له رغيف مشروع أجيب له إياه. يقول لي ولك، أقول له نعم، قول لي خذ هات قرش حلاوة من عند فلان.
1: أه.
2: هذا البخل عنده مال ما بتاكله النيران. مات، ولما توفى الناس كلها بتهرب فيه. الأموال اللي عنده راحت لمين؟ هذا بس بده يحط فلوس بده، ولكنه بخيل على نفسه وبخيل على غيره.
1: نعم.
2: هذا البخل اللي هو بتعريفه بالقرش وقيمتها، انت عندك اموال طايره تبخل على نفسك ولمين؟ هون مشكلتنا احنا، في فرق بما احوش لاولادي واعلمهم واسويهم وادير بالي، مش غلط انه انا احوش قرش على قرش حتى ابني لاولادي واعمل مستقبل لاولادي، هذا مش بخل. اما البخيل اللي هو ايده ناشفه، ابو كمونه، امبارح بتقولوا ابو كمونه.
1: نعم.
2: عارف شو معنات ابو كمونه يا استاذ خالد؟
1: سالنا امبارح وسمعنا اجابات كثيره.
2: بس انا بدي اقول لك موضوع ابو كمونه. في واحد بالزمانات كان تاجر، وهذا التاجر بخيل، وكان يلبس قميص لون كموني. شايف كيف؟ فإجا واحد قال له منين اشتريت هاي الاغراض؟ قال له والله من عند واحد لابس كموني. قال له مين هو؟ قال له في المحل الفلاني. فلما راح اشتغل من عنده ولقاه بخيل، الثاني قال له منين اشتريتها؟ قال له والله من عند ابو كمونه. شوف، شبه.
1: نعم.
2: الملابس انه ابو كمونه. حتى الملابس اللي عليه لونها كموني فلقبوه بالكمونه، وايده جامده.
1: نعم.
2: وايده الى اخره.
1: نعم، بدي اشكرك حتى نعطي مجال لاتصال اخر. شكرا نايف، يعطيك العافيه. مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: محمد أتوم معك.
1: هلا يا محمد.
3: شو الموضوع نفس مبارح؟
1: لا، كيف بتفرق بين البخيل والحريص؟
3: البخيل والله بتفرق بيناتهم، الحريص والمدبر بيختلفوا عن البخيل.
1: تمام.
3: البخيل بتلاقيه محرم حاله من شغلات كثيرة.
1: تمام.
3: شايف، وتلاقي معاه مصاري، وبتلاقيه يعني مش قادر، قادر يصرف، يعني لما بده يصرف على موضوع معين أو
1: نعم.
3: يعطي أولاده أو شيء بتلاقيه إيش جامد بالمرة.
1: نعم.
3: هذا بخيل يبين. أما الحريص، واحد حريص على شغلة معينة.
1: نعم.
3: أو حريص إنه مثلاً حوش بمصاري، بده يقري ابنه أو بده يعمر له بيت أو بده يشتري سيارة.
1: مش ممكن هذا ينظلم ويقول عنه بخيل لأنه بحوش؟
3: والله اللي بده يحوش مشان يمشي حاله، ما أقولش عنه بخيل.
1: بس ممكن هذا يظلمه، أقول هذا بخيل.
3: والله لا، ما حطوش مع البخلاء، بعتبره هذا زي ما تقول حريص لنفسه مشان ما يحتاجش الناس.
1: جميل جميل.
3: لأنه إذا أنه بده يصرف ما يشتريش هم بكرة وبعد بكرة، معناته بده هون مش راح يحوش شيء.
1: نعم.
3: لا يعمر ولا راح يتجوز ولا راح
1: ولا راح يسوي
3: يشتري
1: شيء،
3: سيارة ولا راح يسوي أي شغلة. يقولوا مثلا، بقول المي بالبير بس تدبير.
1: جميل.
3: يعني هاي بختلف عن البخيل. البخيل مبين تحتوش جامد.
1: نعم.
3: معصلج دائما، يعني عده امثال.
1: معصلج. بدي اشكرك محمد، يعطيك العافيه. 06-47-47-111 06-47-47-112. مساء الخير.
4: مساء الخير.
1: مساء النور.
4: كيف حالك يا صديقي؟
1: اهلا ابو الرائد.
4: سيدي العزيز الرسول عليه الصلاة,
1: عليه
4: الصلاه والسلام يقول: يشيب ابن ادم وتشيب معه خصلتان.
1: نعم.
4: الحرص وطول الأمل، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم كما ذكر الإخوان الآية معروفة، ولا تجعوض في الإخراج ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك إلى آخر الآية. لكن لا تجد إنسانا يصل درجة الحرمان ونتهمه بأنه بخيل، ربما يكون من باب الخوف من غدرات الزمان.
1: نعم.
4: فلا يستطيع الإنسان أن نحكم على الآخرين متى عندما يبخل على نفسه. ولذلك يقولون أن النفس البشرية تحاسب صاحبها إذا حرم نفسه من شيء، فحرمان الإنسان أهله وأهل بيته هذا يؤثم الإنسان عليه. وأشكر لك إصغاءك، شكرا جزيلا.
1: إسلام أبو الرائد، يا هلا. معنا اتصال، مساء الخير. انقطع الاتصال، إذا نذهب لفاصل ونواصل. 0-6-47-47-111 0-6-47-47-112

0: 0647 47 111 0647 47 112. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء السرور.
1: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: تحية إلى كل المراقبة الرئيسية وللهندسة وللأحباء أصدقاء الإذاعة الأقطاب الثلاثة وكل صديق مستمع مشارك ولجميع الإخوة المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
1: وذي حرث تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه، ككلب الصيد يمسك وهو طاوٍ فريسته ليأكلها سواه. والله الحرص والبخل بينهم بون شاسع.
0: نعم.
1: إذا أنت بدك تتهم إنسان بإنه بخيل، معروف البخل دائما التقدير على نفسه وعلى أهل بيته وعلى كل من حوله، لكن في بعض الناس يلتبس عليهم الأمر ما بيكتشف الموضوع إلا بعد فوات الأوان. أقول لك هذا الويش مكمكر على مصرياته، وبصيروا الناس يجيبوا تأويلات من عندهم.
0: نعم.
1: إنه هذا بخيل هذا بخيل هذا بخيل، حتى تظهر الحقيقة وصورة مفاجئة إنه هذا الإنسان قاعد ببني أو قاعد بحوش مشان هدف نبيل جدا.
0: نعم.
1: فقضية إنه والله خلينا نأخذ بالقاعدة اللي بتقول الزلمة جنة والمرأة بنة، يعني دائما أنا كل زوجة وخصوصا زوجة المحترمة يرضى عليها ربي.
0: نعم.
1: إنه والله إنه كانت وما زالت تحرص على موضوع التوفير من أجل الأولاد ومن أجل مستقبلهم ومن أجل حياتنا بشكل عام. يعني ممكن واحد ينظر لنفسه بس لليوم اللي هو فيه، لكن هي كانت تنظر لبعيد جدا جدا. فيعني دائما الحرص المحمود محمود والبخل المذموم مذموم، فكل واحد بحوش وبيدخر من أجل هدف نبيل ربنا سبحانه وتعالى يبارك له، والله يثمر ماله وبارك بجهده وخلي له عياله ويحفظ له زوجته. أمين. أمين يا رب العالمين.
0: عمرك انظلمت بأنه حدا وصفك أنك بخيل وأنت كنت عندك هدف معين أو بتجمع على هدف؟
1: لا، ما هو الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ بقول فيما يعني فيما معناه أو آية قرآنية بتقول وجمع فأوعى. الجمع من أجل الاكتناز أو من أجل قلة الهدف، هذا سبحانه وتعالى رب العالمين بعاقب عليه.
0: جمع بدون هدف.
1: بدون هدف، لأنه يعني يوم من الأيام كنا فلسطين.
0: نعم.
1: في واحد كان عنده مصاري ما شاء الله، لكن مشكلته إنه كان لما يبدي يشتري خاصة أكل أولاده يا حرام يتركهم بالقل ويسكر على حاله، يقول لمرة تطبخي لها الطبخة بس تطبخ ليها، يوكل لحاله ويقدر على أهل بيته. يوم من الأيام صحي لقى مصاري قاعد بتلتهمها النيران بشكل حقيقي يعني.
0: نعم.
1: الله يعيذنا من البخل.
0: آمين.
1: ويعطينا القدرة على أنه نأمن أنفسنا ونأمن حياتنا ونأمن أولادنا وأولادكم يا رب.
0: نعم. شكرا لك
1: حبيبي.
0: يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: أهلين. هلا يا مصر النور.
0: يا هلا.
2: خالد.
0: يا أهلا.
2: معكم فارس.
0: أهلا يا أم فارس، تفضلي.
2: تحية لا على تحية لا بهاء الطرام ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية.
2: حياك الله. أهلين. أهلا فيك. الحرص. نعم. الحرص هو متوسط بين البخل وبين الكرم.
0: نعم.
2: للظاهر إنه بيبين إنه بخيل مع إنه بريء من البخيل من البخل كله.
0: الظاهر إنه بخيل. يعني بحصل ظلم على الحريص.
2: بحصل ظلم
0: أو صاحب الهدف،
2: مع إنه يعني كريم على نفسه كريم على غيره.
0: نعم.
2: بس إيش ضمن إمكانياته.
0: نعم.
2: حسب الموجود عنده، إنه ما بيكلف حاله، الموجود عندي بقدمه. بيكون هيك مدبر وموفر لأنه في وراه هدف ماشي عليه.
0: جميل جميل.
2: هيك بيكون الحرص. نعم. سبحان الله
0: سبحان الله. شكرا لك.
2: وتحياتي.
0: يا هلا. يا هلا. معنا اتصال قبل الفاصل. مساء الخير.
3: مساء الخير سيد خالد، كيف حالك؟
0: نور اهلا.
3: شكرا. ستات بجروا بعض دائما الرجال، وهلا
0: ستات بجروا بعض. نعم.
3: شو بدي اقول، والله البخيل بريح لما يجي عند حدا سرقوا بكفه تحط له هيك تقوم الواجب، انت ما بتعرف انه بخيل.
0: نعم.
3: بس لما تيجي تضيفه بالبيت ولا خلاص بكفي بكفي، شو هذا كثير، مشان لما تروح عند تزوره يعني ما يقدم لك كثير.
0: طيب.
3: بعدين بعرف واحد صدقا بقرب لنا كثير، كان بالصيف مناسبات عراس تروح وجب، صار يحسب هلا عراس وفي توجيه، في الولاد اخو توم يحب التوجيه، من بخله خايف نروح ننقط وزيد المصروف عليه. بتعرف شو حكى؟ قال هذول شو نجحهم، خابرهم متيوس، شو نجحهم بالتوجيه. إذا يحسبها حكى إنه بتروح يوجب كمان،
0: شو نجحهم عشان يأخذ هدية.
3: تصور يعني ما أتمنى لهم الفرح، صار يقول هذول شو اللي نجحهم، خابرهم متيوس عشان ما يروح يوجب. هذا بين البخيل. أما للحبيب
0: بحبش الخير للناس عشان ما يدفع.
3: ولما يجي بضيفه بالعكس بريحك، ولا خاصة بكفي ما تحط كثير، لعيش الكترة خلص.
0: نعم.
3: سلمة تروح تزوره بديش قايد يعني. والحريص أصلا شطارة يعني، بالعكس الحرص مطلوب مش بخل. أما البخيل يا لطيف، بس والله في بخل سيد خالد، بعرف أم ما بتباخلوا على حالهم، على الأكل على الشرب على اللبس، بس لغيرهم يا الله شو بتباخلوا.
0: نعم. بدي أشكرك سمرحة، أنا أخذ فاصل ومن ثم نواصل. أينما كنتم نحن معكم.

0: إذن هناك اتصال. مساء الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
1: كيفك يا أستاذ خالد؟
0: يا هلا
1: يا هلا بيك.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: معك فريحة.
0: كيفك يا فريحة؟
1: والله يا رب يسلمك.
0: يا هلا، تفضل يا فريحة.
1: برنامجكم كثير حلو اليوم.
0: نعم.
1: عن البخل وعن الكرم.
0: كيف بتفرقي بين البخيل والحريص؟
1: طبعا الشغلة مبينة. يعني
0: كيف مبينة؟ مرات في واحد بحوش لكنه مبين عليه بخيل.
1: كيف؟
0: في إنسان بدخر فلوس أو عنده هدف لكن من الخارج شكله بخيل على حاله، هل هذا بتظلمي بتقول يعني بخيل ولا عنده هدف؟
1: لا، الله يعني كل إنسان الله أعلم بظروفه، يعني هذا إشي بخيل خاص فيه هو.
0: نعم.
1: لازم الناس الخارج لا يحكموا عليه، ما بتعرف شو ظروف هذا الإنسان. ما بتعرف شو هذا إنه بخيل مثلا أو هو كريم بينه وبين حاله. في ناس بيكونوا مش هيك، في ناس بيكونوا بخلين على حالهم هم نفسيا. مثلا ما بيجيبوا لحالهم إشي، مثلا تلقى بيتخاسر في حالة أي إشي. سبحان الله، في ناس كمالي بيكونوا بيحبوا يجيبوا لأنفسهم أي إشي، بيكونوا يعني كريمين في حالهم. الإنسان الكريم في نفسه بيكون كريم في غيره.
0: جميل. جميل
1: جميل.
0: شكرا يا فريحة. معنا اتصال. مساء الخير. ألو، مساء الخير. إذا انقطع الاتصال، نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. مساء الخير. يا هلا،
2: كيف حالك أخ خالد؟
0: يا أهلا،
2: شو أخبارك؟
0: أنا بخير، أنت كيف حالك؟
2: مساء الخير للكادر الفني كله ولكل المستمعين.
0: ولك التحية. يا هلا،
2: معك أم يزن.
0: أهلا يا أم يزن.
2: موضوعك الفرق بين الحف والبخل.
0: نعم.
2: البخل.
0: وهل عمرك ظلمتي إنسان أنه بخيل وطلع حريص؟
2: ما هو اسمع، الحرص يعني مبين واحد يعني ممكن إنه يحوش لشغل بباله، مثلاً يشتري بيت، يعمر بيت. بس إنه ما بيكون بخيل، يعني بيحوش، بيقيم من راتبه مصار جزء منه وبيحوشه مرة مرة مرة مرة. بينما البخل، شفت أبو نجيب كيف اللي كان بمسلسل سوري؟
0: أيوة.
2: كان أولاده يعني اللحمة تكون قدام أولاده، بحط عليها ملح، بيحكولها أورمة، بيخللوها.
0: نعم.
2: العنب قدام أولاده مش راضي يطعميهم، صار يعمل فيه زبيب. المصاص نص ملبس، بحط التمه بمص منها شوي بضب الباقي. حتى كان واحد من أولاده طالع إله. سبحان الله، حتى البخل في وراثة.
0: حتى البخل في وراثة
2: والله، يعني بينت يعني في واحد من أولاده زيه، صار عطته أمه ملبسة.
0: أيوة.
2: نصها شوي بتمه بعدين ضبها، قالت له ليش لك تضبها؟ قال تنفع اليوم تاني بعدين مرة.
0: تنفعني بيوم ثاني.
2: بينما الحرص لا، في باله مشروع بس يسوي، وممكن ما يكون يعني بخيل على أهل بيته، يعني بيجيب مبلغ من راتبه أو بيكون بيحوش مرة مرة حتى يعمل هذا المشروع، بس ما بيكون يعني بخيل. بينما بجوز يشتري الشغلات اللي بتقول اللي الضرورية، أما اللي مش ضرورية ممكن يستغني عنها.
0: جميل.
2: هاي هيك في فرق بين هذا الحرص ولا، والحرص يعني عادي ما فيها إشي. واجبة يعني، أنا بحكي مش كل ما هب ودب كل واحد بيجيب حي الله إشي ويجيبه وحط بالبيت.
0: نعم.
2: الأشياء الضرورية. أما البخل زي أبو نجيب وأبو كموني وأبو هاي ممكن إنها لا، مش ما بطبق ولا
0: واضحة.
2: في منها.
0: نعم. شكرا لك يا أم يزن.
2: هلا.
0: يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: كيف حالك من وليد؟
0: أهلا يا بلقيس. يا هلا.
3: مساء الخير للجميع.
0: نعم. ولك تفضلي.
3: حاجة في نفس يعقوب.
0: نعم.
3: يعني يوجد، بدي أجيبها على مثال الطلاب.
0: نعم.
3: يوجد طلاب هناك يعني معهم بس مصروف الروح والعودة.
0: صحيح.
3: فأنت تفكرهم بخلاء، يعني مش يعني مش تستطيع طعم حاجة، ولكن هم عشان يستروا أهليهم تلقي أبوهم يدرس أكثر من واحد بالعيلة.
0: نعم.
3: والهدف الثاني عشان يوصلوا لهدفهم وحصول على الشهادة.

0: نعم
1: فعلا في شبت هيك وطلع مقطع
0: فعلا. يعني مرات بعض الطلاب بنظلموا انه هذا دخلنا وهذا اللي معانا, وبعض الطلاب الاخرين بظلموهم بقولوا انه هذا بخيل او هذا يعني ما بصرف حاله.
1: كنت الاحظ ولكن لم اصبحتك شاب يوما.
0: جميل, شكرا لك بلقيس, يعطيك العافية. فاصل ونواصل.

0: نجدد التحية لعلاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية وربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز بهاء الطرونة. ومعنا اتصال. مساء الخير. ألو.
1: مساء النور.
0: مساء السرور.
1: أهلا أهلا.
0: يا هلا.
1: تحية لحضرتك للأستاذ علاء قطيفان والدكتور بهاء.
0: نعم.
1: ولحضرتك لجميع المستمعين.
0: ولك التحية. يا هلا.
1: يسعدك أستاذ خالد. بدي أسألك من وين بيجيب هالأسئلة هاي؟
0: يعني فريق الإعداد.
1: والله فريق الأعداد يعني لا البخيل خلطين معه ولا الحريص خلطين معه.
0: يعني في خلط ما بين الحريص والبخيل.
1: هو الجهتين بعيد عنكم أنجل من بعض.
0: نعم.
1: يعني ما بنرتاح لا للبخيل ولا للحريص.
0: نعم.
1: الله ينعم عليك. يعني البخيل بيكون بخيل يعني.
0: بس يعني ما مر عليك وقت اضطريت تكوني حريصة حتى إنك تحوشي لهدف معين لشيء معين مثلا؟
1: اطلاقا لا. عيش ليومك وخلص ولا تحكي الهم الغد. عيش حياتك وانبسط وتمتع بكل اشي وما تحرم حالك ولا شيء. الحريص بكون منكد على مرته وعشتها.
0: الحريص منكد على مرته
1: غير عن البخيل.
0: طب ما عنده هدف يعني الحريص.
1: لو تركت المطبخ مضوي واجت على الصالح.
0: أه.
1: ليش تركها ضوي
0: لهالدرجة؟
1: لو انه صحن الاكل زاد مثلا ليش خليته يزيد؟ يعني بكون حريص يعني يكون.
0: ليش الاكل زاد؟ عاد والله خير انه الاكل يزيد بس المهم نستخدمه ثاني يوم.
1: اما هو راح لا في ممكن ما يكلوا طبخه جديده.
0: أه.
1: بكون حريص يعني على كل شيء. تصور يعني لو يمكن مش ما بعرف احكي لك اشياء يعني يكون بخيل فيها.
0: أه.
1: زي اللي حكته ميزن يعني مش على البال اللي حكته ميزن ولا على البال ولا على خاطر يخطر على البال انه الواحد يأكل من البسي والتاني يوم يكملها.
0: نعم.
1: ولا حب الشوكولاتة يأكل نصها. بعدين بحكي لك يعني في نسوان والله مبدرات يعني بده يكون زوجها عينه عليها بس. يعني هي لحالها لازم تعرف انه مثلا هالأكلة بكرة بنعمل اشياء جنبها يعني مش ضروري.
0: طب كيف الواحد يعني فهم زوجته انه حريص مش بخيل؟ يعني في مثلا رجال بشكوا بقول لك انا والله عندي نوع من التبذير وعندي اهداف بالحياه. هل بخاف انه تتهمه زوجته بالبخل؟
1: ما هي بحق له.
0: حلو.
1: اذا شافها يعني عامله هالاكل زياده ثاني يوم تحكي له لا ما بدنا ناكل بدنا نعمل طبخه جديده. طب لا اعملي شغله جنبها. ما هو اريح لك اصلا. انا بحكي لوحدي. أه. اريح لك يعني مش ضروري كل هالاكلات كلها هيك.
0: نعم.
1: تخربش وتنكب يعني. انا بالنسبه لي يعني الحر ضروري يعني وخاصه النعمه هاي اللي احنا فيها.
0: نعم.
1: وفي ناس كثير والله يا استاذ خالد بتطبخ وبز والله بيكون صحيح يعني للاسف الشديد يعني هذا شو مكلف الدوله ومكلف الفران والاشياء هاي بهالشوب. حتى في محلات فران بيحكوا لك الناس بيرفضوا يشتغلوا بالشوب عندهم. تصور يديروا بالهم الستات يعني.
0: نعم.
1: بحكي لك اكثر شيء بلوم الستات انهم يديروا بالهم يكونوا حريصين بدون ما يكون زوجها مراقب عليها بالنسبه للاشياء هاي النعمه اللي احنا فيها.
0: نعم. بدي اشكرك
1: عليكم جميعا. أكيد. يا رب
0: شكرا لك حتى نعطي مجال اتصال اخر. مساء الخير. مساء الخير. معنا اتصال. ذهب الاتصال. إذن نعود للفاصل ونواصل.

0: إذن معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو. مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور.
1: الله يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيكي.
1: والحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك.
1: ونورتونا والله. وتحية كبيرة كبيرة لفريق العمل أستاذ علاء اختيفان من المراقبة الرئيسية.
0: نعم.
1: دكتور بهاء الطراوني. كل المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
1: الله يسلمك. أنا عصام معكم.
0: أهلا يا عصام.
1: أهلا بحضرتك. والله موضوع حلو. أكيد في فرق بين الحرص على المال وبين البخل. الإنسان الحريص مش بالضرورة يكون بخيل، يمكن يكون إنسان واعي بيعرف قيمة التعب والرزق وبيحسب حساب للأيام الجاية، بيعرف وين يصرف المادة قرش.
0: جميل.
1: نعم. وإمتى يصرف وبيعرف إمتى يوفر. هذا مش عيب والله، أنا بعتبره هذا تكبير وهذه حكمة.
0: نعم.
1: لكن البخل الحقيقي لما الشخص بيمنع عن حاله وعن غيره الشيء المهم والضروري، أو يكون المال عنده أغلى من الراحة، يعني ما يدفع حتى في المكان الصحيح. لكن البخيل أحيانا بيحرم حاله وغيره بدون سبب. لكن في ناس بتشوفهم عندهم هدف، يمكن بدهم يجيبوا سيارة، بدهم يجوزوا أولادهم، أو يمكن عليهم دين.
0: نعم.
1: يمكن بده يأمن هالولاد.
0: نعم.
1: كانوا زمان، تذكرتها أنا اليوم، كانوا زمان يسموا البخيل حلاب النملة. سمعت فيها؟
0: بحلب النملة.
1: حلاب النملة.
0: نعم.
1: نعم. هذا دليل على البخل الشديد والشخص اللي ما بيصرف أبدا. لكن أنا شو بقول، ما في أحلى من التوازن. الإنسان يعيش وينصف ويكرم غيره ويساعد بنفس الوقت ويدير باله على رزقه مش غلط وعلى مستقبله، والناس ما تستعجل بالحكم عليه إنه بخيل. تعرف اللي بيصرف كتير مش هذا دليل على الكرم، ممكن يكون تبذير.
0: نعم.
1: يمكن بده يجاري الناس.
0: بده يجاري الناس.
1: يمكن بعدين بقول أنا الاعتدال هو الأجمل. لا.
0: نعم.
1: إسراف ولا تفطير، مثل ما بقوله خلي قرشك الأبيض ليومك الأسود، لأن الدنيا والله ما إلها أمان. يمكن تمر أيام يحتاج الشخص للشيء اللي وفره، وساعتها بقول يا الله الحمد لله رب العالمين إنه أنا انتبهت.
0: الحمد لله أني انتبهت وكنت حريص.
1: انتبهت. نعم. يسعد لي مساك.
0: شكرا لك.
1: تحياتي لكم. أهلين.
0: هلا. إذا هناك اتصال. مساء الخير.
2: والله إني خابرك لا تشرحي لي، والله إني خابرك لا تشرحي لي، من عرفتك وانت في نفس المزايا تضحكي لي وتشلعي قلبي وتشيلي كنك اللي مدمنة جمع الخطايا. مساء الخير أستاذ.
0: مساء النور أستاذنا الجميل محمود العزام.

0: يسعد المساء
1: يا هلا
0: خير لحبايب القائمين على البرنامج. نعم. والمتصلين كلهم الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. طبعا أنا راح أسألك سؤال مختلف، هل هناك حرص على المشاعر ولا اللي بنفس الواحد يقوله؟
0: هذا الحرص اللي محمود، هذا الحرص اللي احنا كلنا حريصين فيه. يعني انا قلت شتان ما بين الحرص ما بين البخل، لانه الان انا حريص على البرنامج انه يكون جيد واقدم له اجمل شيء. هل انا صرت مش خطا، حريص على امن بلدي، حريص على جمال المنطقه، حريص اشياء كثير. لذلك هو نقيض البخل مش الحرص ابدا. نقيض الكرم،
1: الكرم
0: نقيضه البخل، يعني هم نقيضين بعضهم. والأما الحرص فنقيضه التبذير. بالتالي إنسان حريص، يعني أنا بعرف أمثل الحريص بمثل بسيط جدا. بيجي واحد يعمر بيت، البخيل بيبقى يتهاوش هو المعلم، المعلم بيسحب شوية السمنت والبخيل بيسحب شوية الشقة الثانية كثير كثير. بينما الحريص يقول لا، حط على الميزان المضبوط وزيادة كمان شوية. لكن بتلقاه ماسك المسطرين الحريص ووقعت نتش الطيني بجمعها برجعها لكم، في لبني بجيبها بحطها، هذا حريص.
1: نعم. أنت مع هذا الحرص أن واحد يعني لبنة شوية قصارة
0: بالضبط.
1: نعم.
0: تدبير. لكن لما جيت أكتب عن الحرص الزايد طولت 3 شهور كاتب زيادة الحرص ووقف، طلعت معي كلمة واحدة زيادة الحرص تفاهة.
1: زيادة الحرص تفاهة.
0: تفاهة. نعم. تصل درجة بصير الناس يضحكوا علي يقول لك شو يزم حريص.
1: معقول؟
0: نعم. تصور الزيادة بصير مضحك، بصير يعني عبد
1: فعلا. في ناس سيد محمود بيخجلوا من الحرص الزايد، بقول لك أنا شو بده يقولوا عني.
0: يعني ممكن هذا لا بكون وضعي شخصيا. الحرص موجود في كل شيء، حريص على بناتك، حريص على أولادك، حريص على
1: الحرص أكيد يعني أكيد.
0: لكنه زيادة كل زيادة الحرص اعتبرتها تفاهة.
1: كيف هاي؟ فهمني
0: يعني بالتالي
1: يعني ما تبالغ بالحرص على الكهرباء، على المي، على المصروف، على بواقي الأمور مثلا. أو
0: بالضبط أنت حريص على أنهم ما يميزوش الدار، لكن مش تخليها مثل المغارة.
1: أها.
0: في إشي وسط، حريص على أنك ما تمشيش بالسيارة مثلا إلا المرتع، لكن مش كمان تمشي على رجليك بسيارتك واقفة. يعني مثل هيك
1: يعني شعرة ما بين الحرص وال
0: أما البخيل أنا كبدناش حكينا عنه بارح بما فيك.
1: نعم.
0: أيوة. وسلام تكون.
1: ولن نعفيك من قصيدة.
0: أبشر. يقول لقمة صارت بالدنيا لقمة زقوم، لقمة صارت بالدنيا لقمة زقوم، ولا عيون اللقمة النافقة عيب الشوم. واحنا نعرف في الدنيا ما واحد دام إلا وجهك يا ربي ما وجهدو. لقمة صارت في الدنيا لقمة زقوم، والعيون اللقمة النافق يا عيب الشوم. واحنا نعرف في الدنيا ما واحد دام إلا وجهك يا ربي ما وجهدو. ونعرف كل واحد فينا محكوم إعدام، وتالي هالعيش يا موتة وقيام تقوم. وكم واحد سافر فجأة وما ودعنا، واليوم الناس يقولوا كان المرحوم. وكم واحد كان بماله شايف حاله، مالت عليه الدنيا بحسرة وهموم، حتى ضيع أمواله وجاء أطفاله، واصبح من بعد الثروة بائس محروم. وكم واحد حب الكرسي وتمسك فيه، وعغفلة جت له الدنيا وقالت له قوم. دنيا لو توثق فيها ما توثق فيك، ولا تزور بتاليها قفرة ورجوم، ويطلع دودك من عودك يتمتع فيك، ويأكل من خدك راقة وعينك وخشوم، وتتحاسب عند الباري على اللي جاري، وش تنفعنا المصاري عند القيوم. يوم النار تناغي لك وتدادي لك، وتسمع مالك يحكي لك ادخل مذموم، ذنوبك فوقك حوامة ويوم قيامة، وتسمع يلا السلامة واقبل حيزوم. وما تنفع كلمة سيدك او رصيدك، وما تنفع كلمة سيدك او رصيدك، وتطلب من الله يعيدك للدنيا يوم، وتعرف في تالي امرك كيف بعمرك، كم واحد ناجى ربه منك مظلوم.
1: الله الله الله. يا اخي متى كتبت هاي القصيدة؟
0: كتبتها زمان.
1: قبل قد ايه؟
0: يعني تقدر تقول قبل 1997 هيك شيء.
1: نعم. يعني هذا النوع من القصائد على فكره احنا بحاجه شديده لهذا النهج من التذكير ومن
0: هي على فكره على وزن الزجل.
1: صحيح.
0: صحيح.
1: هي زجلية. صحيح. صحيح. وتصنع الحكمه. بدي اشكرك يا استاذ محمود، دائما مبدع.
0: بارك الله فيك.
1: إذن نذهب لفاصل ونواصل.

0: إذا معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: جميل الطلال معك.
0: والنعم يا جميل.
1: أهلا.
0: يجمل حالك.
1: هلا
0: هلا، تفضل. يا جميل. ومعنا بهاء طراونة أيضا من التنفيذ الهندسي.
1: قل له ألو.
0: نعم.
1: قل له جميل بيحكي من عبده.
0: من عبده.
1: آه.
0: يا هلا فيك. تفضل يا جميل.
1: الله يشوف. أنا جيت متأخر ولا طلعت بالسيارة.
0: أها، بس قبل ما تسوق، لأنه السواقة والكلام مخالفة.
1: لا والله واقع أنا بالبيت.
0: بتعرف تفرق بين البخيل والحريص؟
1: آه طبعا.
0: كيف؟
1: أول إيش البخيل؟ الله يبعدك عنه ويبعد عن السامعين
0: والقايل والسامعين.
1: أسوأ صفة اللي البخل.
0: نعم.
1: ومية في المية البخيل والحريص، لأنه هو حريص لأنه بخيل. عرفت كيف؟
0: بس حريص عنده هدف يا جميل. بلكي بده،
1: تفضل،
0: بلكي بده يشتري طقم صالون، بلكي بده يقري ولد، بلكي بده يجدد، بلكي بده يسوي حاجة.
1: لا، هو في طبع في الإنسان يا أستاذ خالد من هو صغير. يعني إحنا أولاد حارة ولاد بعضنا.
0: أها.
1: والكريم حبيب الله.
0: نعم.
1: يعني والله العظيم في بخيل إنه ببخل على نفسه، على نفسه ببخل.
0: ببخل على نفسه.
1: على نفسه والله يا أستاذ خالد.
0: نعم. نعم، يعني بس بلم قروشه بس.
1: اه عنده لما ما بيعرف انه بظل وراء المصاري. يعني فرعون قديش لايم مصاري وظل وراء، شو استفاد؟
0: انا داري. شكرا يا جميل، حتى نعطي مجال لاخر اتصال.
1: على بهاء قول له بحكي من عبد جميل.
0: بسلم عليك بهاء، منطقة جميلة، بتنصح بزيارتها؟
1: اه والله اذا خلي بهاء يصير لك على منطقة يعني بتطلع على الطويلة.
0: ايوه. طيب وينها عن عين سارة؟
1: لا لا لا، وين المزار الجنوبي؟
0: المزار. هذه بين الطفيل وبين الكرك.
1: بين الطفيل وبين الكرك.
0: اه حلو حلو.
1: بعدين يا استاذ خالد انت وعدتني توكل معي الله على الصحراوي.
0: ايوه.
1: طيب ليش ما جيت؟
0: والله قريبا ان شاء الله باجازتي ان شاء الله.
1: والله ما تشوف الدراجة تقول ما اقول يقول خالد عيال.
0: والله لا، قل الدراجين بالبلد ما شاء الله الكل راكب دراجة.
1: الله يبارك فيك يا استاذ خالد.
0: يسعدك يا جميل، بدي اشكرك حتى نعطي مجال لاتصال اخير.
1: بتشرف فيك، بتشرف فيك.
0: يسعدك، يزيدك شرف ربي. يا هلا. وهيدا انعزمنا على قلاية. يلا. مساء الخير.
2: مساء الخيرات.
0: والوردات.
2: تحياتي
0: استاذ. يا اهلا اهلا. يعني امس واليوم الكل بجيب سيره احمد الكردي، اين هو وها هو اتى.
2: الله يخليك. لا والله ما بنستغني، بس الظروف تيجي هيك يعني.
0: نعم.
2: شويه
0: حريصين على مشاركاتك يا احمد.
2: الله يخليك ويبارك فيك. اشكرك.
0: نعم.
2: لطفك. وتحياتي لبها وكل الساده المستمعين.
0: ولك التحيه.
2: الله يخليك. والله انا بخاف الحريص يصير بخيل.
0: بتخاف الحريص يصير بخيل؟

0: إذا وصل لهدفه.
1: آه
0: فهمني يعني.
1: لأنه يعني هلأ الحريص بصرف بالأساسيات وبيأجل الكماليات، لكن بتخاف مع مرور الوقت إذا كان هذا حريص على شراء بيت أو على هدف معين ويعجبه التوفير تبعه والحرص تبعه يصبح بخيلا بعد.
0: يعني اللي بطفي الضوء، اللي بوكل بواقي الاكل، اللي بلم الاغراض من ورا الورشه مثلا والكراكيب، هذا حريص ولا بخيل؟
1: لا هلا في تاكل بواقي الاكل من الناس هذا بخل، هذا بخل كتير يعني. ما هو وهدف البخيل ببين بعد وفاته،
0: هدف البخيل بيبان بعد وفاته.
1: لانه اللي وراه راح يغنو
0: اها،
1: اذا كان مسوي خميره مظبوط.
0: ايوه
1: وفي يعني في مجتمعاتنا كثير
0: نعم،
1: يعني ما صدقوا وهو زي عن الطريق،
0: صحيح،
1: ما صدقوا وهو زي عن الطريق، وكنت انت تستغرب معقوله السيارات اللي نزلت موديل الوكاله 6 7 سيارات، واللي صار مشتري شقه وهو كان ثوبه مرقع.
0: نعم تحصل، نعم
1: يعني فالحريص حلو حرصك انك ما تكونش انت مديون للناس وبدك تمد ايدك للناس. جميل
0: انت
1: جميل
0: حكيت
1: جدا،
0: كلمة جميلة، انا بخاف على الحريص يتحول لبخيل.
1: اللي يتحول لبخيل
0: فعلا لازم الحريص يراجع حاله من وقت لوقت حتى ما
1: لما
0: يطبع.
1: اكيد لما توصل لهدفك، عندما توصل لهدفك انتهى الموضوع اللي كان متعبك في الحرص. هلا يعني بدك تمد ايدك شوية
0: نعم،
1: مشانك، مشان اولادك،
0: نعم،
1: مشان وضعك بين الناس.
0: نعم
1: هكذا هكذا يحدث. فاذا عجبك الحرص بانك وفرت اشياء كثيره واشتريتها ونجحت فيها، بصير عندك بتخاف تصبح عادي، ومده عاده ان يتعود الانسان
0: 40 يوم
1: 40 يوم بتعود على عادة.
0: والله مشكلة يا أحمد، يعني هيك الحريصين صاروا يخافوا. بدي أذكرك أنه رح نختم بعد دقيقتين، فرح نستغلهم بقصيدة منك إذا ما عندك معنا.
1: ربنا لا أبدا أبدا، مش راح تكون طويلة، بسيطة. مالي أرى اليأس في عينيك مرتسمة، وقلبك الغض بالأحزان قد وسمة. إن كنت تشكو من الدنيا وقسوتها، فمن تراه من الأكدار قد سلم. ما دام عيشك في أمن وعافية، لم يبق في العمر ما يخشى وإن عظم. يا حامل الهم لا تحزنك عاصفة هبت على قلبك الموجوع، فانهدم سيبعث الله من آفاق رحمته لطفا يرمم في جنبيك ما هدم. طمئن فؤادك، فالأقدار حانية، وفي الحياة سرور يعقب الألم، وفي السماء هدايا الغيب دانية، يوما ستأتيك بالبشرى لتبتسم.
0: لتبتسم. أحمد الكردي، ختامها مسك، كانت
1: أشكرك.
0: مكالمتك هي نهاية حلقتنا لهذا المساء، شكرا لك.
1: أشكرك يا
0: يا هلا. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء، وموعدنا ببداية الأسبوع القادم بإذن الله يوم الأحد والاثنين والثلاثاء على موعدنا المعتاد من 9:30 حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وهذه تحيات الزملاء الذي سعدت بصحبتهم، علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، والمبدع دائما من التنفيذ والإخراج الأستاذ بهاء طراونة، وكان معكم من خلف الميكروفون محبكم ومحدثكم خالد علي عياد. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة.

0: تطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. كما عودناكم دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي. كما عودناكم أصدقاء المستمعين في تاء التأنيث نحاول تسليط الضوء على قصص نسائنا وفتياتنا في كل مكان، تلك النسوة والفتيات اللواتي سطرن قصص النجاح في كل مكان، فكنا هن خارطة الطريق لكل امرأة تسعى لتحقيق الهدف السامي، وهو بناء الأسرة وبناء هذه الحياة، بناء الأوطان كما نريد. أهلا بكم. أصدقاء المستمعين، في المهن التي تقوم على الرحمة لا يكون العمل مجرد وظيفة، إنما يتحول إلى رسالة حياة. في المهن التي تلامس الإنسان في لحظات ضعفه وألمه تولد حكايات لا تكتب في الكتب، إنما تحفظ في الذاكرة والوجدان. التمريض ليس مجرد مهنة في منظومة الطب، إنما هو القلب الإنساني الذي يرافق المريض في طريق الألم نحو الأمل، وفي رحلة الخوف نحو الطمأنينة. اليوم أصدقاء المستمعين في تاء التأنيث ضيفتنا مميزة مقدرة، وهي أيضا ضيفة عزيزة علينا. في تاء التأنيث اليوم ضيفتنا تحمل تجربة استثنائية جمعت بين العلم، بين الإنسانية، بين القيادة والإعلام أيضا. ضيفتنا اليوم هي المقدم المتقاعد والحاصلة على دكتوراه في التمريض وصاحبة تجربة طويلة في العمل الصحي والقيادي والإعلامي، وهي التي حملت رسالة الوعي الصحي إلى الناس عبر الكلمة والصوت. يسعدني أن أرحب وإياكم بضيفتنا الكريمة المقدم المتقاعد الدكتورة نهى ريمون. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة نهى.
4: اهلا استاذ منى، يعني يسعد اوقاتك واوقات كل من بيتابعنا. يعني انا سعيده جدا بهي المقدمه اللطيفه، يعني يمكن اثرت مشاعر جواتي وانا بستمع لهذا الكلام الصادر منك. يعني انا بحترمك كشخصيه وبنظر لها دائما كاستاذ بنتعلم منها، فشكرا لك.
3: الشكر الموصول لك عزيزتي دكتوره نهى. وانت كما يمكن ونحن نرتب لهذا اللقاء كنت من المتابعات الجيدات لما تسطر يداها الدكتوره نهى من خلال صفحتها الخاصه، من خلال متابعتي الحثيثه لما تقدمه من تفان، من علم، من جهد، من واقع جميل جدا للمرأة الأردنية في كل مكان. كيف ذلك ونحن نتحدث مع الدكتورة نهى ريمون وأنت الأم الشغوفة؟ طبعا يعني تحملين هذا الشغف الرائع لستة أطفال، الله يحماك ويحماهم. أيضا تحملين هذا الشغف الذي نعشقه ونحبه وهو السلك العسكري، وأنت كنت من ضمن هذا السلك الذي فيه الانضباط، فيه الحرص على الوطن وعلى المكان وعلى الانتماء. ويعني مؤخرا حصلت على رتبة مقدم متقاعد، وما زلت حاضرة حتى على هذه الساحة من حيث الحضور وأنت سيدة الحضور عزيزتي دكتورة نهى. أيضا أنت يعني أبدعتي وما زلت تبدعين في مجال التعليم، فأنت تشغلين منصب في إحدى الجامعات الخاصة كأستاذ مساعد ونائب عميد لشؤون الجودة، وتستندين في ذلك إلى مسيرة تمتد لنحو 20 عاما في الخدمات الطبية الملكية. استحدثت برامج

0: الجودة، وتستندين في ذلك إلى مسيرة تمتد لنحو 20 عاماً في الخدمات الطبية الملكية. استحدثت برامج تدريبية.
1: بعتبر هذه عيد العيد.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله يعني لقائنا يلامس مش بس أذن المستمع الكريم، أيضا قلبه، لأنه إذا ما كان في إضافة في اللقاء يعني يعتبر جهد مهدور، وهذا شيء أكيد إحنا ما بنبيع.
0: نسعى دائما ما يخرج من القلب يصل إلى القلب دكتورة نهى.
1: نعم. من وين بدك نبدأ الحكاية؟
0: سنبدأ من البدايات. من البدايات وتشكل الحلم. كل تجربة كبيرة تبدأ بخطوة صغيرة، ربما بقرار لم نكن ندرك وقتها أنه سيصنع مسار حياتنا. إذا لو عدنا إلى البدايات الأولى بحكاية الدكتورة نهى ريمون مع التمريض، تفضلي.
1: نعم، يعني يمكن هي أنا اليوم بمزاج عالي، حابة كثير أحكي، عندي نوستالجيا اليوم عالية، يعني اخترت الشخص المناسب اليوم لتعملي معه الحوار.
0: نعم.
1: هلا يمكن مرة سمعت عبارة إنه شو يا نهى قصتك مثل قصص سندريلا اللي بنسمعها بالحكايات.
0: نعم.
1: يمكن كان شخص غيري يشوفها إنها شيء سلبي ويقعد ويحكي ليش هيك بيحكوا عني، لكن أنا فعلا لما بنظر لكل إشي مر في حياتي هو فعلا مثل قصص السندريلا اللي اختارنا يعني الله بترتيباته المختلفة لنكون في المكان، لأنه المعادلة ما بتكتمل إلا بحضورنا ووجودنا فيه. فمدام هو اختارنا، نعم، مدام هو اختارنا إذا لازم نحقق الهدف بعد ما أكيد نعرف إيش هو الهدف من وجودنا في هذا المكان. يمكن قصتي بالتمريض، أنا ما دخلت التمريض عن رغبة، كان حلمي مختلف، يعني أنا خريجة مدرسة اليوبيل وكان عندي فرصة أني أنا يعني أختار الجامعة اللي بدي إياها، كان وقتها يعني مجالنا مفتوح لما بنحكي عن عام 2000.
0: نعم.
1: لكن جدتي الله يرحمها، وأنا يعني تربية جدتي وبفتخر بهذا الإشي، يمكن هي أعطتني جزء من الصلابة اللي موجودة عندي.
0: نعم.
1: اختارت لي أني أنا أدرس بالتمريض العسكري، يعني كلية الأميرة منى للتمريض.
0: رائع.
1: فأخذتني من إيدي ودتني على يوم المقابلات، وأنا ما عندي أدنى فكرة ولا علم بالموضوع. كان يعني للمفارقة كان هو يوم المتخلفين عن التقديم. أنا بحكي يا الله جدتي جيبتني يوم متخلفين، هي كيف تنظر لي؟
0: نعم.
1: رحت بعيدا في يعني هذا المفهوم.
0: نعم.
1: لكن كان يومها سبحان الله، الله رتب الأمور، دخلت على اللجنة مباشرة، أديت كل الامتحانات وصار موعد المقابلة. يمكن بالمقابلة ما يعني اللجنة ما نظرت لي مثل الأخريات، لأنه نظروا أنه خريجة اليوبيل شو جايبك تدرس تمريض، يعني بصراحة.
0: نعم.
1: قالوها.
0: نعم.
1: فقلت يعني وأنا يعني حمل في قلبي كبير تجاه جدتي، أنه كيف أبدي أكسف جدتي قدام اللجنة وأحكي أني أنا لم أحضر بإرادتي. قلت لهم لا بالعكس، يعني أنا ما بعرف بالتمريض، يمكن ما اخترته، لكن أنا سعيدة جدا كنت برؤية الطالبات وهم في الطابور العسكري، يعني هاي نقطة دخلت قلبي مباشرة.
0: يا سلام.
1: فبعديها أنا طلعت أني أنا أديت الأمانة تجاه جدتي ولم أخل يعني برغبتها.
0: رائع.
1: لأتفاجأ لاحقا أني كنت أولى أساس على جميع المختارات في التمريض النفسي، وأنا يعني التي لم تجد نفسها ولا لم تتخيل يوما أنها ستكون في هذا المكان.
0: رائع جدا، انطلاقة رائعة، يعني حتى لو لم يكن هذا الحلم لك في البداية ولكنك الآن تسطرين هذا الحلم بأعلى المقاييس، بأعلى الجودة كما نقول. اللافت للانتباه أنه الجدة كانت هي المحور في اختيار هذا المساق لك دكتورة نهى، وأنا دائما أركز أنه نحن نتاج تلك السيدات من أمهات من جدات في وطننا الأردن الحبيب. القوة والشجاعة والصلابة والاختيار الحكيم. الجدة أكيد لمست هذا الشيء لديك فكان لها هذا الاختيار لك، أعتقد ذلك، وقد يعني أبدعتي من خلال هذه المسيرة الممتدة من نجاح إلى نجاح، وأعتقد أنك يعني محط فخر للجدة وللأهل كما نحن فخورين فيك.
1: يا رب أكون، يعني يا رب من سماءهم اليوم منظروا لي هم بكل الفخر، يعني أنا
0: نعم.
1: يمكن فقدتهم لكن أعطاني هذا قوة أيضا لما أنا بتعامل مع المرضى، اللي هو يمكن كان النقطة فعلا المحورية واللي

0: صنعت الفرق في حياتي.
1: نعم
0: كنت يمكن أوكي أنا مش راضي عن التخصص، لكن لازم أجد الهدف اللي الله سهل الطريق حتى أنا أكون هون. أنا
1: نعم
0: قدمت في الله بيوم المتخلفين، إيش فيه؟
1: نعم ونحن نتحدث عن بداية الألفية بال2000،
0: نعم صحيح.
1: عندما نتحدث عن سلك التمريض دكتورة نهى، نحن نتحدث عن مجال لم يكن من السهل القبول به للفتاة الأردنية. كان هناك عدد قليل ممن سلكنا هذا المجال بسبب بعض الظروف التي نقيسها للنظرة المجتمعية أو الثقافة المجتمعية. لم يكن هناك في تقبل في مجتمعنا كثيرا لأن تكون الفتاة في هذا المجال، ولكن كان هناك بعض الأسماء التي سطرت النجاح وأعطتنا الصورة الناصعة لملاك الرحمة ولهذا السلك بأن تكون الفتاة موجودة في الفتاة الأردنية بقوتها بعنفوانها بطيبتها بحنانها، لأن هي ملاك، هي الأقرب إلى المريض أو المتعب أو المتألم داخل يعني غرف المستشفى. فأنت كنت من كما نقول الجيل الذي استوعب هذا المجال وهذا السلك، سلك التمريض. دعينا نتحدث عندما دخلت هذا المجال، هل كان هناك من تصورات مجتمعية خاطئة؟ هل شعرت أن التمريض ما كان مجرد تخصص دراسي إنما أصبح رسالة حياة بالنسبة لك؟ تفضلي.
0: نعم، يمكن أنا مدام جدتي اختارت لي أني أنا أكون، فبالتالي المجتمع ما كان همنا في هذه الأوقات.
1: نعم.
0: الهم الأول كان هو جدتي، لكن كان أمامي إن أنا أجد الهدف اللي أنا موجودة لأجله في المكان. بسنة ثالثة بدأ التدريب العملي، يعني لقاء المريض هو كان النقطة فعلا المحورية مثل ما حكيت لك قبل قليل. كيف كانت النقلة المحورية في هذا الموضوع؟ إني وجدت نفسي، وجدت إنه بداخلي كمية كبيرة من العطف والعناية والرعاية اللي بحاجة إني أنا أعطيها. كل ما كنت قادرة أن أعطي هذا المريض اللي أمامي وأشعر بالاحترام وبإني أنا بتقبل كل أمور فيه وأنا معه، هذا قديش بيرفع دعوات للسماء. كنت يعني وأنا أسمع الدعوة أطلع يا الله أنا ما أعمل في شيء، العمل بسيط لكن أعطاني بالمقابل أضعاف. يمكن بداية دوامي كمان بعد التخرج مباشرة كوني كنت أولى دفعتي كان بأقسام الرعاية الحثيثة. أقسام الرعاية الحثيثة يمكن الفترة اللي تخرجت فيها كان يعني قمة العطاء والاهتمام بالتمريض كان في مركز الملك علياء لأمراض وجراحة القلب اللي هو قسم العناية الحثيثة كان جزء منها. يعني كيف كان ينظر لنا الطبيب؟ إحنا جزء من الفريق، هو مستعد يسمعني، مستعد إنه إيش ما قالت الممرضة خذ منها، هي أدرى، هي مع المريض.
1: نعم الأقرب الأقرب. نعم
0: 100% دكتور لو سمحت هذا العلاج يمكن لازم نوقفه لأنه مر على عليه فترة والمريض بياخده. معلش دكتور لو سمحت المريض عنده حساسية، هل هذا العلاج برأيك يمكن نغيره؟ دكتور لو سمحت هذا الإنعاش المتدهور يمكن بطبيعته، معلش نطلع نخبر الأهل أنه يمكن يتوقعوا أنه في ظروف أخرى رح تتكون. كان يسمع لي، كان يثق برأيي، فهذا أعطاني أني أنا هنا مع أنه في صرامة في العمل مثلا في أقسام العناية الحثيثة لكن ما في رفاهية في الخطأ.
1: نعم.
0: كل ما كنت أنت كتمريض قوي يعني بكل المعلومات اللي عندك بكل الخبرة وأنت جاي تعطي من قلبك، كل الأمور بتمشي معك ولمصلحتك وأنت بتصير أقوى والمكان أقوى فيك. فبالتالي هاي المعادلة يمكن وجدتها بالتمريض العسكري.
1: نعم.
0: اليوم التمريض العسكري بتجدي منهم القائد والمبادر والشغوف والمتفرد، يعني هاي أشياء عديدة. يا ريت إنه كل حدا بيقدم على هذه المهنة اليوم فعلا ينظر ويتعلم، لأنه في أسماء لامعة في هذا المجال.
1: صحيح.
0: مش هم اللي صنعوا المهنة لكن كلنا مع بعض قديش أثرينا، وهو المحرك الأساسي إلا كان المريض. برجع وبحكي وبعيدها وبحط تحتيها 10 أسطر ويمكن 100 سطر إنه هو المحرك الأساسي لشغلنا. كل ما كنا قريبين لإله بنسمع احتياجاته وبنلبيها في وقتها، قديش ممكن إحنا نفيد المهنة والمؤسسة وأنفسنا والمريض وجودة الرعاية. يعني إحنا
1: نعم.
0: أسهمنا طالعة بكل النواحي.
1: نعم أنت تؤكدين على ما كنت أود أن أتحدث عنه، كثيرون للأسف يرون التمريض من زاوية ضيقة دكتورة نهى.
0: نعم.
1: إنما في الحقيقة هو عالم كامل من المعرفة، من الإنسانية، من الإنسانية التي تقترب إلى الكمال بالنسبة للحال عندما يكون هذا الممرض أو الممرضة من القرب مما كان إلى هذا المريض أو المريضة. وهنا يمكن يتبادر لنا أنه كيف تستطيعين أن تصف لنا جوهر هذه المهنة، مهنة التمريض، لمن لا يعرفها عن قرب؟ في بعض الأحيان كما نقول ينظر إليها البعض مجرد عمل مساعد للطبيب، ولكنك الآن تنقلين لنا بأنه يمكن الوعي بدأ يتغير، الصورة اختلفت لدينا عندما يسمع الطبيب من الممرض أو الممرضة ما يفيد الحالة المرضية الموجودة على السرير. تفضلي.
0: نعم. يعني يمكن أستاذة إحنا اللي بنصنع كل إشي، يعني سواء مكان أو مهنة، بحسب إحنا شو بنظهر للعالم. هلا لما الطبيب يشوفني أنا قوي بيعاملني على هذا الأساس، هو ما عنده مشكلة، هو ما بينظر لي كمساعد، هو بيتعلم أني أنا جزء من الفريق وأنا بتعلم أني أنا جزء من الفريق. لكن مين اللي بيطبق فعلياً هذا على أرض الواقع؟ يعني إحنا في النهاية شخص.
1: نعم.
0: كل واحد بينظر للآخر أنه أنا ما بحب حدا أعلى مني، لكن لما نزرع في أنفسنا أنه إحنا جزء من فريق يعمل من أجل المريض، كلنا رح نشتغل مع بعض إيد واحدة لمصلحة هذا المريض. هلأ يمكن التمريض معروف يمكن عند الناس أنه أوكي ملاك الرحمة، لكن إحنا لا ننظر على أنفسنا إلنا ملائكة. يمكن أوكي إحنا الملاك، الكل بحب أنه يكون ملاك، لكن إحنا فعليا أشخاص، عنا أخطاءنا، عنا زلاتنا، عنا عثراتنا، لكن بنحط أمام أعيننا هدف واحد هو مريضنا. أنا بدي مريضي يكون أفضل، أنا
1: نعم.
0: بدي مريضي يكون أحسن.
1: صحيح.
0: فبالتالي أنا بقدر أكيف كل الظروف بدور دائما، يمكن حتى مع طلابي بحب أركز عليه، دوري الأساسي أنا كتمريض أنا محامي الدفاع. أنا مش شرط أني أنا أوقف في محكمة عشان أحكي كلمة صح، لكن أنا في أي مكان أنا موجودة فيه شفت والله مريضي ناقصه إشي معين، أنا بقوم وبحكي معلش هذا المريض لازم أنه يقدم له الأمر
1: نعم والرعاية المناسبة. نعم
0: نعم، لأنه هو أصلاً له مجموعة من الحقوق أول ما بيدخل لازم بيقرأها. أنا أول ما أدخل للدوام أنا بشوفها هي قائمة، لكن أنا مش بحفظها حفظ لأني أنا بدي أحفظها وأنا شاطر بالحفظ.
1: نعم.
0: أنا بحفظها لأني لازم أكون في كل عمل بعمله أنا هي مرجعية لإلي عشان أضمن نفسي من المساءلة، يمكن اليوم مع قانون المساءلة الطبية، لكن بنفس الوقت أكون حريصة على احترام كرامة هذا الإنسان ولأي مدى أنا قادر أن أحقق احتياجاته.
1: نعم. رائع الكلام الذي تتحدثين به دكتورة نهى، بصراحة بيعطينا صورة أكثر يعني وضوحا لواقع الممرض أو الممرضة وما نريده من هذه الشخصية التي تكون ملازمة للمريض داخل يعني غرف وعلى أسرة الشفاء في المستشفيات الممتدة. لكن أكيد هناك في بعض الميزات أو يعني التي تفرض على الممرض أو الممرضة أن يعني يكونوا حاملين لها هذه الميزات، بحيث أنه يجمع بين المهنية الطبية الدقيقة وبين الإنسانية أيضا الدافئة، لأن احنا بنحتاجها. وأكيد هناك في مواقف إنسانية بتمر فيها الممرضة أو بمر فيها الممرض يحتاج أن يقدم من خلالها هذه المهنة بكل تفاصيلها مهما كانت فيها قسوة، وأيضا كل معاني الإنسانية. نتحدث عن هذه الميزات، هذه الجوانب التي تعطينا بالفعل الصورة الحقيقية لهذه الشخصية، الممرض أو الممرضة.
0: يعني هي أهم عامل يكون عندنا الرحمة، الرحمة والمحبة.
1: نعم.
0: هاي أكيد بتأدي فينا إنه نمارس الرعاية فعلا بحقها. يعني يمكن اليوم أنا بسمع كثير طلاب وبحب جدا أسألهم، يعني بأول لقاء بيني وبينهم، ليش اخترت التمريض؟ يحكي لي والله لأنه مطلوب في سوق العمل. أوكي منيح إنه مطلوب في سوق العمل وأنا بقدر هذا الإشي اللي جابك، لكن أنت مدام وصلت للتمريض هل عندك فعلا المؤهلات اللي بتساعدك إنك تعمل أمام المريض؟ بيصفنوا مرات فعلا.
1: نعم.
0: لأنه فعلا ما بيفكر إنه طب إيش بده مني التمريض، إنه هو شغل، هو مش شغل أنا أتقاضى عليه أجر، هو عمل بحب، لأنه إيش ما بتزرع بحب رح تاخد بحب ورح تزيد. لازم تتحمل المسؤولية، تعترف بخطأك، لأنه إذا أنت اعترفت بخطأك في مثلا يمكن وقت مبكر بنقدر نحل الخلل ونعالجه ونحافظ مثلا على الأرواح إذا كانت الأرواح متأثرة بفعل الخطأ اللي أنت عملته. كمان لازم يكون عندهم حب للعلم، يعني أنا العلم اللي درسته بالألفين مش نفسه اللي موجود اليوم.
1: نعم. كل يوم في معلومة جديدة
0: 100%، وإحنا في عالم متغيرات، كل يوم في إشي جديد، التكنولوجيا، الظروف المحيطة، البيئة، الحروب، الكوارث، كل إشي شو ما كان سلبي أو إيجابي كل يوم بيأثر علينا. فبالتالي أنا لازم يكون عندي ماشي أساس من العلم، لكن أعرف كيف أطور نفسي باستمرار، لأني أنا لازم أكون أفضل. يعني إحنا في الحياة مثل الهرم، أوكي بنبلش بقاعدة، أنا عندي معلومات عن كل إشي، عندي باللغة وبالثقافة وبالأدب وبالخطابة وغيره، لكن أنا في مرحلة لازم أوصل لرأس الهرم بإشي تخصصي. طب أنا كيف بدي أبني نفسي؟ كيف بدي أحقق وجودي في الحياة وأثبت ذاتي؟ يمكن حسب هرم كمان بنعلمه للطلاب، لازم أني أنا أتعلم أطور ذاتي. هاي كلها مع بعض إذا وجدت في شخص يعني طالب التمريض، أكيد أنا بتوقع له مستقبل رائع. وكمان يمكن نقطة صرت أضيفها من جديد، أنه أوكي يمكن التمريض عنده فرص أنه يستلم ضابط جودة، ضابط سيطرة على العدوى، إداري، رئيس شعبة التمريض، شو ما كانت المسميات المختلفة. دائما انظر للمنصب هو وسيلة لخدمة الإنسان، سواء كان مريض، سواء كان زميل إلك، سواء كان أنت مرؤوس منه أو رئيس عليه. فبالتالي هاي الأمور كلها مجتمعة هي صراحة بتشكل التمريض.
1: أكيد أكيد، يعني أنا بشكرك على هذا التوضيح، بشكرك على هذا الوضوح فيما يتعلق ما هو مطلوب من الممرض، ونتمنى أن الكل يستمع، لأنه جلنا نتمنى أن يكون الممرض أو الممرضة بهذه الصورة التي نحلم بها ونطمح بها. لكن في خضم كل هذه النتاجات، كل هذه الأعمال التي تناط بالممرض أو الممرضة، وأنت أدرى دكتورة نهى، هذا العمل في هذا القطاع الصحي تحديدا يعني ملامسة الألم يومي وبكل لحظة، وهذا بحد ذاته يعتبر تحدي إنساني كبير، لأنه أنتوا بشر بنفس الوقت، يعني في المحصلة إنسان ممرض يمكن يضعف، ممكن يكون قاسي، لكن هذه الملامسة اليومية على مدار الوقت، على مدار الساعة مع الحالات التي تعيش الألم بغض النظر شو بيكون المرض، لكن هذا التعامل اليومي مع المرضى مع الألم، كيف بإمكان هذا الشخص الممرض أو الممرضة أنهم يحافظوا على توازنهم النفسي؟ لأنه بصراحة يعني يكون في كثير تعب مع سماع الأنات وصرخات الألم من المرضى، كيف بإمكانهم يتحملوا كل هذا الألم، هذا الضغط النفسي، ويواجهوه ويستطيعوا أنهم يقدموا يعني قدر الاستطاعة من الواجب المناط بهم؟
0: نعم، يعني هو صحيح كلامك 100% أستاذة منى. يعني أنا يمكن بتذكر وأنا بالأقسام كنت أشوف مشهد الموت، بديش أحكي الألم، بدي أبلش بالأصعب.
1: نعم.
0: مشهد الموت بشكل متكرر، طب أنا لسه في بداية حياتي وأشوف الموت أمامي، يعني ويتحول ممكن الموضوع لأمر عادي؟ لا أبدا، مش لازم يتحول للأمر عادي، لأنه الموت هو أمر مقدس. فبالتالي أنا لازم أني أنا أعرف أتعامل مع هذا الإشي كل يوم. طيب لما نحكي عن الألام المختلفة، أنا مسؤول عن تلبية هذه الألام، طب مين بده يلبي آلامي أنا الشخصية؟ طب صراعاتي الداخلية؟
1: نعم.
0: طب ضمن البيئة اللي أنا موجود فيها، سواء أنا كنت فاتحة بيت أو ضمن أهلي أو إخوتي أو شو ما كان الوضع اللي أنا موجودة فيه. فبالتالي إحنا لازم نتعلم نفصل بين الإشي اللي أنا بشوفه وبين حياتي، يعني هذا أول إشي. أنا أوكي ما بدخل الأمور الشخصية في أمور العمل، وبنفس الوقت ما باخذ مشاعري المختلطة ممكن ببيئة العمل لحياتي الشخصية. لازم أحافظ على حالي ككيان، لأني غير هذا المريض بدي أتعامل مع 10 ويمكن بيوم واحد، فبالتالي كيف بدي أعطي هذا المريض حقه دون ما أني أنا أأثر على المريض الآخر؟ هاي جهة. الجهة الثانية أني ما أخلي هاي المشاعر معتادة، يعني لازم أعطيها حقها، مش انه خلص والله عنا حالة وفاة اوكي يعني خلص تعودنا شو بدنا نعمل.
1: نعم، يعني اكيد دكتورة نهى هناك في كثير من الممارسات التي لابد ان يعني يمتاز بها الممرض او الممرضة من خلال عمله، بحيث انه يكون اقرب الى المريض، سواء بالرحمة بالإنسانية وأيضا بالقوة ليكون قادر على مواجهة ما يعاني منه هذا المريض.

0: نتابع معك دكتورة نهى، يعني عندما نتحدث مع شخصية كنهى ريمون وهي قائدة وهي دكتورة أكاديمية في مجال التمريض وحاضرة أيضا على هذا التطوير للذات على مدار السنوات الفائتة، منذ أن حصلت على البكالوريوس لم تقفي عند نقطة واحدة دكتورة نهى.
1: نعم.
0: يعني واصلت هذا التقدم العلمي والحصول على الشهادات المختلفة، وأيضا إلى جانب هذه الشهادات على مستوى الدراسات العليا سواء الماجستير أو الدكتوراه، كنت أيضا حاضرة بالحصول على العديد من الدورات المتخصصة. يعني حصلت على دورة العناية والإصابات من تكساس بال2006، دورة العناية الحثيثة والطوارئ الجيش الأمريكي تكساس 2006 أيضا، حتى دورة اللغة الإنجليزية التخصصية أيضا حصلت عليها، ثم حصلت على الماجستير في تمريض الصحة النفسية وكنت من المتميزات حيث حصلت على تقدير امتياز في الجامعة الأردنية، وكان عنوان الأطروحة المتنبئات النفسية والاجتماعية للأفكار الانتحارية لدى مرضى مشخصين بالأمراض المزمنة، أمراض القلب، السكري والأورام في الأردن، وهذا عنوان بصراحة لافت للانتباه وقد لا يكون قد طرح من قبل. أيضا حصلت على الدكتوراه في تمريض الصحة النفسية أيضا امتياز في الجامعة الأردنية، وكان عنوان الأطروحة فاعلية حملة توعوية رقمية حول المعرفة الصحية النفسية في الحد من التمييز الاجتماعي وتعزيز الرغبة في طلب المساعدة النفسية. أتحدث هنا دكتورة نهى عن هذه يعني الزوايا التي نهتم بها دائما، أن المرأة عندما تبدع في شيء تواصل دائما بالحصول على، سواء من خلال الحصول على التطوير العلمي الذاتي، التخصص بزيادة، الحصول على المعرفة والثقافة أكثر وأكثر. دعينا بهذه الصورة، تفضلي.
1: نعم، يعني يمكن أنا كنهى دائما بحب الاختلاف، لأنه عشان تخلي الآخر يشوفك لازم تكون مختلف عن الآخرين، يعني هاي قاعدة في حياتي. يمكن لما طلعت أول دورة مع يعني الجيش أصلاً طلعني، يعني هي كانت إفاد على حساب الخدمات الطبية الملكية، لأني قدمت امتحان جبت الأولى، فبالتالي رأوا أنه مناسب أنهم يفيدوني، لأنهم بدهم يعني في النهاية أشخاص تمثلهم تعبر عنهم بطريقة سليمة. ورغم صغر سني يعني كان في هذه المرحلة، يعني لساتني رتبة صغيرة، وين لوين لصارت طالعة على حساب الجيش.
0: نعم.
1: لكن الجيش بيحسن قراءة الأشخاص من خلال أكيد أرقام، يعني
0: أكيد
1: هو في النهاية بيعرف.
0: نعم.
1: مين الصح. فلما طلعت يعني شفت العناية الحثيثة مجال واسع للعمل، وبالتالي بما أني كنت أصلا بداوم بقسم، فصار العلم الإضافي اللي أصلا جيش يعني برا بيمارسه، رجعت على البلد حاطة السماعة على كتفي بسمع زي الطبيب وبجادل الطبيب في العلم، ويعني علاقتنا رائعة ورائقة يعني كانت من العمل اللي فعلا بيفيد المنظومة اللي احنا بنشتغل فيها. لكن لما جيت للماجستير، والماجستير ايضا كان إفادة على حساب الخدمات الطبية كوني الأولى، كنت لسنوات ويعني حصلت على المركز الأول يعني بدرجة البكالوريوس.
0: نعم.
1: فكان دائما ينظر لي انه الأوائل لازم نكافئهم، فكان الإفادة للماجستير صفنت في هذه المرحلة. طب يا نهى انتي بدك تبدأي مستقبل، ايش التخصص الانسب اللي تستمر فيه؟ كان من السهل جدا اني اختار الرعاية الحثيثة، يعني انا بداوم فيها، خبرتي كبيرة وكنت مستلمة مسؤول شفت يعني.
0: نعم.
1: مش ممرضة عادية. وطلعت على امريكا وجربت كل الامور، لكن اخترت الاصعب، لانه دائما اللي في الاساس هو ان تكون مختلف، هو ان تظهر للعالم ما لديك.
0: جميل جميل.
1: أسرع وأوضح يمكن. فاخترت التمريض النفسي، طلعت الناس المتخصصين في هذا المجال في الأردن لا يعدوا على الأصابع الواحدة، فيعني في ندرة في التخصص. التعامل يمكن مع مجموعة المرضى المشخصين باضطرابات نفسية صعب، يمكن كان بالفترة اللي أنا كملت فيها، يمكن اليوم ها شوي إقبال، لكن يعني لسه ما نضج. فاليوم يمكن لمست أثاره لما بعد التقاعد طلبوني الجامعة، سألتني رئيسة الجامعة وهي بالمناسبة يعني شخصية أحترمها جدا وأنظر إلها لأنها ملهمة وتعرف كيف تتكلم وكيف ترتجل وكيف تقدر المرأة، هي يمكن محور برنامجك.
0: نعم.
1: اللي هي الأستاذة دكتورة سلام محدين من جامعة الشرق الأوسط، أكيد بكن لها كل احترام وتقدير. فسألتني كيف اخترتي تخصصك؟ يا الله اطلع، يعني أنا أنهيت الماجستير بال 2014، بال 2025 أسأل
0: نعم
1: ماذا ألهمك لتختاري هذا التخصص؟
0: بالفعل
1: لها فعلا أحسنتي الاختيار،
0: وهذا ما ذكرت يعني لك بأنه لافت للانتباه، أين
1: نعم.
0: بدأت وأين انتهيت في هذا التخصص؟
1: ما هذا يمكن هو إلهام، ممكن يكون رباني. الله لما يضع يعني بيأتينا دائما ما في قلبنا، فإذا إحنا أحسننا الاختيار هو دائما بيدعمنا وبيسهل الطريق.
0: نعم.
1: من جهة، ومن جهة أخرى لأنه نظرتي دائما كانت لازم أصنع فرق، لازم أحدث تغيير مش إلي أنا على مستوى الشخصي، حتى إن أنا أوكي أنا بطور من نفسي بكون أنا مميزة في المجال، لكن أنا في عائلتي كمان، طيب هم إيش بيستفيدوا لما أنا أنجز هذا؟
0: نعم.
1: المهنة اللي أنا فيها قد إيش بتنجز؟ يمكن أنت ذكرتي عنوان الرسالة أستاذة في الماجستير،
0: نعم،
1: وكان واضح جدا إنه يعني الموضوع أيضا اللي اخترته، ما رحت للمرضى المشخصين باضطرابات نفسية، رحت للمرضى الموجودين في مستشفياتنا اللي بنشوفهم كل يوم، نتعامل معهم كل يوم.
0: نعم.
1: طب إحنا كتمريض وين عنهم؟ أنا درست، بتعرفي أستاذة، درست عندهم التفكير أو الأفكار الانتحارية.
0: نعم.
1: يعني صعب لما أحكي مريض سكري ومريض أورام ومريض قلب، أكيد يعافي الجميع، لكن لما أسأله هل عندك أفكار انتحارية ويحكي لي نعم، هل عندك خطة لتنفيذ ذلك، ممكن يحكي نعم وممكن يحكي لا. طيب إيش اللي منعه يعمل؟
0: نعم.
1: إنه في ظروف داعمة له مثل الدين على رأس الأولويات.
0: أكيد.
1: إحنا ديننا بيساعدنا، بيعطينا الإيمان بالله وباليوم الآخر وأنه هذا اختبار.
0: نعم.
1: أنا لازم أكون قده، لكن في ناس بتضعف أمام هاي الشدة وبتختار أنها تنهي حياتها. طب أنا كممرض وين ضمن هاي المعادلة اللي بتصير؟ كيف ممكن أرجع المريض للوسط؟ هذا
0: نعم.
1: ممكن بركز عليه أيضا،
0: ولأنه الممرض هو الأقرب إلى هذه الحالات المرضى. نعم.
1: أنا مش لازم أداوم مع المرضى في أقسام الرعاية النفسية عشان أشتغل.
0: نعم.
1: نفسي أنا في كل مكان بقدر أشتغل تمريض نفسي، وهذا يمكن دليل
0: أبدعتي. نعم. نعم.
1: الدكتورة أنا ربطت فيها التمريض والتمريض النفسي مع الإعلام، ليه؟ لأنه برضو أنا بنظر لكل الخبرات اللي أنا مريت فيها والتجارب، هي مش هباء منثورا، هي أنا لازم أشبكها مع بعض بطريقة تعطي نتيجة وفائدة. أيضا لما
0: جميل.
1: وجدت أنه الإعلام من خلال البودكاست وريزو، بالمناسبة أنا فكرت فيهم كان لسه ترند مش طالع، ترند
0: نعم.
1: المايك والبودكاست والكنبة لسه كان فكرة، فاشتغلت عليه للطلاب من عمر 15 ل 18 سنة. ليه؟ يمكن يعني فرصة هلأ أرمي رسالة وإحصائية ضمن الكلام، ليه؟ لأنه 50% من الأمراض النفسية بتبدأ على عمر 14 سنة.
0: نعم.
1: 75 مع عمر ال 24 بيكون خلص فات الفوق.
0: نعم.
1: صار التشخيص.
0: يعني ممكن نذكر هناك يعني كما يعني ورد لديك حوالي 50% تبدأ عندهم هذه الحالة من عمر 14، يعني نقول فترة المراهقة،
1: هي نسبة عالمية
0: طبعا. نعم.
1: أنا استفدت منها للتوعية. ليش بنرجع بنحكي إنه التمريض لازم يكون عنده صفات معينة؟ دائما ابحث الإشي اللي يفيد مريضك ويعزز الرسالة اللي أنت موجود من أجل.
0: وهذا ما ميز يمكن مسيرة الدكتورة نهى ريمون، اختيار المختلف والبعيد عن أذهان الناس في الوقت الذي لا تفكر فيه البشر بمثل هذه القضايا أنت ذهبت إليها. يعني عادة عندما نريد أن نتحدث عن الأشخاص الذين يحملون مثل هذه الأفكار إنهاء الحياة نذهب إلى أماكن محددة، ولكن أن تختاري العيادات لمرضى عاديين الذين يقول لهم مرض مزمن، مرض قلب، سكري، أورام، اللهم عافينا جميعا، هذا فيه اختلاف وفيه بعد نظر بنفس الوقت. يعني بصراحة ممن يعانون من هذه الأمراض المزمنة يتعبون من الزيارات المتكررة للمستشفيات، للمراكز الصحية، يتعبون من تناول الأدوية على مدار الساعة. فهنا يعني صورة بصراحة يعني أبدعتي في الاختيار وفي الدراسة وفي اختيار هذا المسار. وأنت تتحدثين عن تطورك العلمي وهذه الشهادات وهذه الدورات، ذكرتي الخدمات الطبية الملكية، وهذا محور هام جدا في مسيرة الدكتورة نهى ريمون، القيادة والتجربة العسكرية. أنت يعني ضيفتنا العزيزة الدكتورة نهى ريمون أصدقائي لم تكن فقط ممرضة ولا أكاديمية، إنما أيضا قادت مواقع مهمة داخل المؤسسة العسكرية. نتحدث عن وجودك داخل هذا السلك العسكري، داخل الخدمات الطبية الملكية، وكيف وجدت نفسك بالعمل داخل هذه المؤسسة التي فيها الانضباط والجودة وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه للمريض. تفضلي.
1: نعم، يعني يمكن أنا بدأت بالظهور بعمر صغير، يعني أوكي خرجة التوبيل كان واضح جدا، عندي مهارات في الحاسوب، مهارات في اللغة الإنجليزية، كان لسه نظام حوسبة ملفات المرضى لسه بيحاولوا أنهم يعملوا، يشوفوني جنب الجهاز بحاول أتعلم هون المريض شو وضعه، بلف الراوند هاد برس الراوند هذاك، مكوك يعني بيشتغل بالكرودور فوق سرير المريض، بعمل إنعاش مع طلاب الجامعات بدرب وبعلم. بعدين بشوفوني باللجان، يمكن أنا كنت أصغر رتبة باللجان العليا بالخدمات الطبية الملكية.
0: نعم.
1: طبعا هذا مش من فراغ، يعني أنا بعتبره أوكي أنا عندي قدرات ومهارات معينة، لكن في أيضا المسؤول اللي موجود وكنت محظوظة جدا إني يعني إني صادفتهم، إنه بيختار لا معلش أنت لازم تكوني معنا، لا معلش تعالي على اللجنة الفلانية. ويمكن هون بتذكر أول موقف صار لي، يمكن بلشت أعرف في الخدمات الطبية الملكية، كان في يوم علمي للتمريض في الخدمات، فسألت مسؤولة القسم قلت لها سستر أستسمحك، طب إذا أنا بدي أكون عريف حفل تزبط؟ كان نزلت والله على رئيس الشعبة تقول في عندي واحدة من الصبايا حب تشارك. صفنوا طبعا انه حدا بده يشارك، يعني معروف دائما هاي الايام تنظم على مستوى عالي، كيف يعني بنت جديده هيك تفكر؟ ف والله حكوا يعني طب كيف بدنا نعرف شو عندك؟ قلت طب جربوني، قال طيب اكتبي وتعالي. كتبت والله يومها وقدمت، يعني كنت في اليوبيل اللي يمكن بشارك بمسابقات الخطابه اللغه العربيه وبستمتع جدا فيها، فذهلوا يمكن وصلوا مباشرة لمديرة التمريض، عندنا صبية نتمنى أنك تسمعيها، مش أنه بدها تشارك، لا اختلفت يعني نبرة الكلام. والله شافتني من أول لقاء يعني لا خلص جيبوها خليها تستلم، عديت الفقرات عرفت التركيز.
0: رائع.
1: اللي بدي أحكيه أنه دائما المسؤول يبحث عن الأفضل، هاي عقلية المسؤول الواعي اللي دائما بحط فيه يمكن البطانة اللي بنسميها، ناس بتنظر لأنه بدي أجمعهم هدول الناس الناجحين، بدي أجمعهم هدول أصحاب المهارات. ليه؟ لأنه إحنا كلنا بنرتفع مع بعض. يمكن كمان شغلة تانية من المواقف اللي بذكرها، كنت أنا بدي أستلم آمر، يمكن أنا استغربت يومها أنا كيف والله نظروا لنا أستلم آمر غريب، يمكن كن دائما في انه لازم اعمل هيك ما بدي هيك ما بسوي، يعني بغلب انا شوي يعني ضمن الجيش، لكن بعمل الصح وبعرف انه الجيش معي وبحميني، والقانون هو ما خلق عشان اني انا امسكه بالحرف، لكن هو في له روح اذا قدرنا نكيفها للصح تمشي برضو الامور. لما صار اختياري يمكن الناس اللي بداوموا معي قال يا الله نهى بدها تستلمنا شو رح تعمل فينا؟ يعني أنا منضبطة
0: في انضباط شديد. نعم
1: انضباط شديد، لكن أنا كان منظوري للقيادة مختلف الصراحة. القيادة هي رعاية، يعني أنا كل هدول الناس اللي بيشتغلوا معي هو فريق، أنا إذا عرفت احتياجاتهم لبيتها، عرفت هاي قدرات الشخص الفلاني إذا بحطه مثلا بالمكان الفلاني اللي ينجزه، بعطيه مثلا المواد التالية هو يعطيها، ليش أعطيه عبء إضافي هو أصلا مش قدرته؟ لما مثلا اليوم الفلاني هو عنده ظرف ليش أزيده إرباك؟ فبالتالي لما أحدث هذا التوازن مع التشاور مع الناس اللي موجودين عندي فأنا بعطي. اللي بدي أحكيه أنه ناس يمكن تنظر للمؤسسة العسكرية أنه هي انضباط وقانون صارم، لكن أنا منها تعلمت هذه القيم، لأنه الانضباط أوكي بيحميني لكن هو مش ضد الإبداع، هو لا يعطيني مرونة أن أنا أعمل وأغير وأعدل، لكن بنفس الوقت لازم أنتبه أنا عندي ثوابت ما بيجوز أني أنا أمس فيها.
0: جميل.
1: ثوابت زي ما بننظر لبلدنا، عندنا ثوابت
0: جميل.
1: وطنية. أنا
0: جميل.
1: يسبق أبدا أني أنا أتجاوز.
0: نعم، يمكن هذه التجربة تركت لديك الكثير من الدروس، خصوصا عندما نتحدث أنك شغلتي العديد من المناصب

0: في المؤسسة العسكرية. كنت مديرة مكتب تمريض، كنت آمر جناح، أكاديمي، مدرس، مسؤول التمريض، عضو فريق تسويق، يعني كل هذه المناصب التي شغلتها فيها من الروح الوقادة هناك فكر مختلف، هناك فكر نير، هناك في روح الفريق الذي تسعين إليه دائما. يعني منذ بداية الحديث وأنت تشيرين إلى أهمية العمل كفريق واحد، من الطبيب إلى الممرض إلى كل شخص يعمل في هذه المهنة الإنسانية وهي القطاع الطبي. نتحدث عن أبرز الدروس القيادية الإنسانية المهنية التي خرجت بها من هذه التجربة من خلال الخدمات الطبية الملكية، ولا ننسى أنك أيضا كنت حاضرة من خلال إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من خلال إعداد وتقديم البرامج الصحية المختلفة إضافة إلى تقديم نشرات الأخبار. تفضل.
1: نعم، يعني أنا يمكن كنت سعيدة جدا بالترتيب، أيضا برجع بحكي اللي الله اختار لي المجد الأسمى. يعني أنا يمكن خبرات متنوعة في أكثر من مكان، كان يتم اختياري لأشغال المكان، مثل يعني حتى الإعلام كانوا يبحثوا عن حدا من الجسم الطبي ليقدم برنامج مستشارك الطبي. أنا يعني ما كنت معروفة للإعلام، ما بيعرفوني بالاسم، لكن بيعرفوا في واحدة مرة قدمت حفل، وواحدة مرة سجلت صوتها على فيلم كتعليق صوتي لأحد أفلام الخدمات الطبية.
0: نعم،
1: ليش ما تشوفوها؟ لأنه دائما هو الصوت، يمكن حسب ما بتعرفي أستاذة منى، يمكن هو الباب
0: صحيح
1: للإعلام.
0: نعم.
1: هلا لما راح للخدمات إنه إحنا بدنا بنتكم، حكوا بنتنا مدام عندها موهبة. نعم، موافق،
0: احضروها. نعم،
1: موافق. يعني هاي باشا مدير عام للخدمات لما يكتب موافق، طب هاي تخصصها مختلف، يمكن الناس تصير، طب هي بلكي بدها تروح تهرب من المهنة، بلكي بدها تعمل أي شيء ثاني، بلكي مدبرة معاها. يعني أفكار كثيرة ممكن تدور في ذهن المسؤول، لكن هذا لم يكن عند مدير الخدمات. الموهبة يجب أن تكتشف. هذا يمكن اللي خلاني أنا أتواجد في المكان. بنفس الوقت الإعلام ما كان إلي يعني نوع من الاستعراض، يمكن ناس كثير بتروح اليوم للإعلام حتى تعرف وتكتشف وأنه أنا موجود، لكن هو كان إلي كرسالة أستكمل فيها ما بدأته في الخدمات الطبية.
0: نعم.
1: يعني من رفع الوعي في تحسين الخدمة، جودتها، إذا أنا أكون مؤثر في كل مكان. وأيضا بعد إكمال الماجستير والدكتوراه كان فرصة أيضا من خلال الإذاعة أنه إحنا بنشتغل الآن على شريحة أكبر هي المجتمع، وهذا دور التمريض الذي لا ينتهي.
0: نعم.
1: إذا وين ما كنت موجود لازم أنك تكون مؤثر وترفع الوعي.
0: نعم.
1: بعد التخصصية في التمريض النفسي صار مش بس الوعي الصحي، أيضا الوعي النفسي. هذه الخدمات، يمكن أنا سؤالك كان إيش طلعت من هذه الخدمة؟
0: نعم،
1: طلعت أنه لما بنظر لحالي كانها الأمانة في العمل، هذا إشي أساسي، الرضا عن النفس، أن أنا مشيت في تجارب، دائما الحياة مش طلوع، في نزلة وفي طلعة، لكن أنت كيف بتحول ضعفاتك لإنجاز، كيف بتخليها تختلف حتى تتطوع مع كل الإنجازات اللي بتصير، كيف بتتعلم منها درسك حتى تكون أنت أفضل. أنا اليوم يعني عسكرية في مشيتي في طباعي، يمكن هاي الخصال ما بقدر أني أطلعها مني.
0: صحيح. نعم.
1: هذا أنا منضبطة، نعم منضبطة، لكن أنا بعرف أفكر وأحلل وأوازن الأمور لأعطي مثلا اللي أمامي حقه. أنا بفكر عنه في بعض المرات، لكن ما بيكفي أن أفكر بيني وبين نفسي، لازم أني أنا أحكي معه، ناخذ ونعطي ليفهم لأي مدى أنا فعلا بفكر عنه. ويمكن هذا الإشي اللي بعززه في طلابي دائما، مهارات التواصل جزء أساسي.
0: أكيد.
1: الحل

0: 100% شو اللي بصير. وأيضا في الإعلام هاي اكتسبتها، لازم تعرف كل شيء حواليك. لما بتجيبي ضيف لازم تعرفي عنه كل التفاصيل، عن العمل اللي عمله، طب هو أول ولا مش أول، مين في مثله في المنطقة، طب مين بده يفيد. لازم تكوني ملمة بهذا الإشي فعلا.
1: صحيح.
0: هاي الخصال ما بتيجي فجأة، بدها النفس دائما بدها تهذيب وتدريب، لكن أنت لما بتعطيها الفرصة لتكون أفضل تدور على الأدوات اللي بتساعدك خلال الطريق.
1: نعم.
0: أيضا كمان إلها دور واحد.
1: نعم. تركتي أثر طيب دكتورة نهى، يعني من خلال عملك في السلك العسكري في الخدمات الطبية الملكية، ويمكن ذكرنا في بداية التعريف بحضرتك من أول الحلقة أنه استحدثت برامج تدريبية ريادية على مستوى القوات المسلحة في مهارات الاتصال، التمريض النفسي التخصصي، والوقاية من الإدمان، ولديك هذا الإلمام الكبير بتعزيز الثقافة الصحية النفسية، ويمكن هذا يعني جزء هام جدا لابد أن نركز عليه. هذه البرامج التي تم استحداثها من قبلك، إعطاء الفرصة لطلابك ولكل من شاركك هذه التجارب ليكون حاضرين على المستوى الوطن بالرعاية الصحية، بالاهتمام بالثقافة، كما نقول الثقافة النفسية التي نحتاجها دائما أبدا، خصوصا أنه مررنا بكثير من الظروف التي تجتاح العالم، ويمكن بلدنا مش بعيد عنها، منها جائحة كورونا، منها ما يحيط بنا من إقليم ملتهب أيضا. كل هذه الظروف تؤثر على نفسية كل شخص منا. هذه البرامج التي قمت باستحداثها، هذا التواصل ما بينك وبين طلابك، ما بين المريض بنفس الوقت، دعينا بملخص هذه التجربة وكيف تركت هذا الأثر الكبير وهذا ما لمسته على الأرض من خلال طلابك الذين كنا يعني على مقربة منهم في بعض المواقع ليتحدثوا عن الأثر الكبير الذي تركته الدكتورة نهى ريمون في نفوسهم وفي تجربتهم المهنية التمريضية. تفضلي.
0: يعني إن شاء الله أن أكون فعلا ترك أثر، يعني لأنه الإنسان في النهاية هو أثر، وهذا اللي بيخليه فعلا يحقق أهدافه. يمكن أنا بلشت لما استحدثت هذه الدورات كان إنه من باب رد الجميل، يعني هاي المؤسسة قامت بإفادي لدراسة الماجستير، سمحت لي أتخصص في التخصص اللي أنا اخترته عن سابق إصرار و أجب يحقوها الكلمة بكل قناعة يعني اخترتها. فهذا كان من باب رد الجميل، أنا لازم أستحدث دورات أحاول أفيد الناس اللي موجودين في المكان وعلى مستوى القوات المسلحة، مش بس على مستوى الخدمات الطبية. يعني إحنا لما أعطينا مهارات التواصل، أوكي بدأنا بمجموعة التمريض اللي بيعمل في الأقسام، لأنه دائما يمكن التمريض يفهم خطأ، هو عنده انشغالات كثيرة، هو عنده العلم، لكن مهارات التواصل هي دائما المفتاح، هي دائما السلاح اللي بيخلي الأمامي يفهم وأنا أكون قادر على احتوائه في حال فهمني خطأ. بعدين انطلقنا للمدرسين أو الأكاديميين الموجودين في معاهد القوات المسلحة الأردنية.
1: نعم.
0: لأنه أيضا كيف هذا المدرس يكون قادر على استيعاب طلابه، كيف يوصل المعلومة بأريحية، كيف يعرف يفيدهم بالمعلومات اللي موجودة عنده. يعني أنا مش بس مدرس وإيدي بجيبتي طول الوقت وبحاضر في الناس، ورغم شو ما كان العلم اللي عندي، إذا ما كنت أنا فعلا قدوة ومثال للي بيشوفني تحترسخ المعلومة في مخه. حتى لما استحدثت دورة الوقاية من أثر المخدرات، فكرت لأني في الماجستير قضيت يعني فترة تدريب طويلة في مركز الإدمان،
1: فشفت
0: إنه هذا جانب مهم أيضا إن نوعي فيه، لأنه الشباب لما يكون في عمر صغير حرام إنه يروح وينهي حياته من وراء جرعة هي قادرة تغير مخه كامل، مخه
1: صحيح
0: بيعطي قرارات صحيحة، لا مع الإدمان بصير بيعطي القرارات اللي بتسهل الوصول للمادة، بينسى ساعتها أي شيء تاني بيحكمه، لا أخلاق ولا شرف ولا أهل. فبالتالي هاي جوانب جدا مهمة. لما نبلش إحنا بالقوات المسلحة الأردنية، طب الجيش ما هو موجود في كل مكان، هو جزء من مجتمعاتنا.
1: نعم.
0: هو ابني وأخوي وابن خالي، كل من الجيش، فإحنا وحدة واحدة. فهيك صار التطوير، ليه؟ لأنه المعلومة لازم توصل للكل. فإحنا لما نكون قادرين على تقديم إنه والله هي هذا المقترح تبعي، هذا المشروع، ملمس من القادة اللي موجودين أصحاب الثقة إنه إحنا مع وهذا في حاجة، وبعد نظر أيضا عندهم إنه موضوع مهم استمري، يمكن كمان بيكتمل.

0: لما الناس اللي اجوا حضروا هذه الدورات لليوم فعلا زي ما انت حكيتي والله استفدنا من هذه الدورات الله
1: نعم.
0: اعلم في الايام. انت غيرتي منظوري للحياه، يعني هاي جمله ما بنساها انا لليوم من واحد كان مشاركين في هذه الدوره. كلمه يمكن كافيه بتغيير حياه انسان اذا فعلا لامست قلبه في الوقت اللي هو بيحتاجه فيها.
1: نعم.
0: هذا الشيء جدا مهم اننا نتعلمه ونطبقه اكيد في حياتنا.
1: نعم، وما زلت تقدمين يعني كل جهدك الآن ما بين طلابك دكتورة نهى وكل من تعاملتي معهم، تركت لهم هذا الأثر الطيب في مسيرتهم الإنسانية كما نقول. يعني أكيد الحديث معك شيق جدا، وهذه رحلة تحتاج يمكن إلى ساعات طويلة أكثر مما هو مقدر لوقت تاء التأنيث، لكن قبل أن ننهي هذا اللقاء الطيب معك، لو عاد بك الزمن إلى البدايات هل ستختارين طريق التمريض مرة أخرى؟
0: نعم سأختاره وبقوة
1: وبقوة وبقوة، حتى لو كان في البدايات كان هو اختيار الجدة.
0: نعم.
1: يعني وهي قد يعني أدركت حقيقة هذه النفس البشرية الرائعة لدى نهى ريمون، فكانت هي مقدرة لهذا الجهد لك وقد تركت هذا الأثر الطيب.
0: نعم.
1: الآن قبل أن ننهي هذا اللقاء بصراحة لابد أنك توجهينا رسالة لكل ممرضة لكل ممرض.
0: نعم.
1: بيعملوا بصمت في المستشفيات، ماذا تقولين لهم وماذا تقولين من رسالة إلى كل تأنيث تسعى إلى تحقيق أهدافها الإيجابية طبعا لبناء وطن أفضل وأجمل؟
0: نعم، يعني أكيد اللي بيعملوا بصمت إنه إذا كان فعلا متأكد إنه هدفك قاعد بيتحقق تسمع دعوة المريض فأنت في الطريق الصحيح. لكن إذا ما سمعتها لازم تقعد مع حالك تفكر، طب أنا بعمل إيش اللي ناقصني؟ طب أنا ليش ما أسمع؟ طب أنا ليش ما بدي أسمع؟ يعني مفروض هذه الأمور أن تكون أنا التمريض ما بشتغل في الخفاء ولا يجب أن أعمل بصمت لأنه جزء من فريق. لكن هدفي في الحياة دائما أنه سواء في العلم أو في المنصب أو في أي وسيلة من التطوير دائما أراها لخدمة الإنسان والمريض اللي أنا أصلا موجود على علشانه، لأنه أنا بدي أعطي، فبالتالي العطاء بيعلمني أني أنا أزرع، فبالتالي الله بيبارك كل إشي بيزرع بحب، فلازم أني أنا أستمر في هذا الطريق وما أشوف حالي أبدا ضعيفة خلاله، وأي إشي بيقويني أني أنا باخده وبستمر.
1: نعم.
0: للمرأة اللي هي تاء التأنيث، يعني أوكي وجودك مهم وإنت إيمانك بنفسك، ويمكن هلأ أي مرأة تسمعني في هاي اللحظة بالذات إيمانك بنفسك هو اللي بفرض على العالم يشوفك، فلازم أن يكون إيمانك بنفسك قوي، تعرفي الأشياء الإيجابية فيكي وبتعرفي سلبياتك وبتحترميها لأنه ما حدا رح يحتويكي قدك، فبالتالي أنت الأول. هلأ أوكي أنا ما بنسى أنه عشان أنا أوصل وكون وصولي أيسر وأسرع لازم أكون في حضرة اللي بحبه، طب أوكي اللي بحبونا كمان اللي بيدعمونا مو شرط يكون قريبي الأول، أنا اليوم يمكن الداعمين هم غير عائلتي، الناس اللي بداوم معهم اللي موجودة معهم البين وبينهم تجربة على الفايدين الرجل والمرأة. الرجل بيعطيني بيقويني هو سند وظهر 100% ومن تجارب عديدة يمكن مرتية.
1: نعم.
0: وأيضا المرأة لما تؤمن بالمرأة هذا إشي إضافي، يعني هذا البونة اللي أنا لازم يكون موجود في بيئة تدعم هاي يعني وجود الأقانيم الثلاثة يمكن أنا بعتبرهم.
1: جميل.
0: لازم أعرف أنا وين موجودة وين بشتغل حتى تكمل هاي الأمور وأقدر أنا محافظة على التأنيث بتألقها.
1: نعم، إحنا شاكرين لك هذه الرحلة الجميلة، نتمنى لك المزيد طبعا من التألق ومن الإبداع ومن العطاء اللا محدود، وأنت الزوجة والأم والحاضرة على هذا المشهد الإنساني الكبير. بصراحة تعلمنا اليوم أنه بعض المهن لا يمكن أن تختصر في مسمى وظيفي، لأنها في حقيقتها كما هي التمريض هي رسالة إنسانية عميقة. تعرفنا معك دكتورة نهى ريمون على رحلة مليئة بالعلم بالإنسانية وبالقيادة، رحلة بتأكد أن التمريض يعني مش مجرد مهنة إنما هي حضور إنساني يقف إلى جانب الإنسان في أصعب لحظاته. شكرا جزيلا لك عزيزتي ضيفتنا العزيزة الكريمة المقدرة المقدم المتقاعد الدكتورة نهى ريمون على هذه الإضاءة الثرية لمسيرة عطرة من العطاء والعمل. شكرا لك جزيلا.
0: يعني شكرا أستاذ، يمكن أنا اليوم حكيت كثير، ما بعرف كيف طلع كل هذا الحكي، بس أكيد الفضل كله بعود إليك. أكيد في النهاية شكرا على الاستضافة، إن شاء الله إذاعتنا صوت الحق دائما صوتها أعلى وأقوى برصانة كل الأساتذة والأصدقاء اللي بيعملوا فيها، وشكرا لكل اللي بيمنحونا يمكن مساحة الأمان اللي إحنا مندرك أكيد كلفتها وجهود حماة الوطن وعلى رأسهم سيدنا في إننا ننعم فيها. يعني إحنا في النهاية جزء من هذا البلد،
1: نعم،
0: هاي المساحة الأمانة
1: نحن جنود، نعم نعم،
0: تعطينا أن نبدع ونتميز أكثر، فهاي نعمة الحمد لله الله يديمها على الجميع. وشكرا مرة أخرى أستاذ.
1: نعم شكرا لك عزيزي، والشكر موصول أيضا لكل الأصدقاء المستمعين، شكرا لكم على طيب المتابعة، كنتم معنا في تاء التأنيث حتى نلتقي بحلقة جديدة بإذن الله، وإلى لقاء قريب مع تجربة نسائية ملهمة جديدة. حتى ذلك الوقت تحية للزملاء في المراقبة الرئيسة الزميلة نداء الرمامنة، رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، وشكرا للزميل غاندي حداد من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليلة الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. إرادة ملكية بالموافقة على تعيين نضال القطامين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل وقبول استقالة البكر. سمو ولي العهد يقدم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة الشيخ حمد. مجلس النواب يقر 6 مواد من مشروع

0: قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية. أهلا بكم. صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسن، وتاليا نص الإرادة: نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء نأمر بما هو آت: يعين معالي الدكتور نضال مرضي عبد الله القطامين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل. صدر عن قصرنا رقدان العامر في 29 من محرم من سنة 1448 هجرية الموافق 14 من تموز سنة 2026 ميلادية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي البعض، صدرت إرادتكم الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة دولة الدكتور جعفر حسن، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء يعين معالي الدكتور نضال مرضي عبد الله القطامي وزيرا للنقل ووزيرا للعمل.
2: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة.
0: كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي السيد خالد محمود محمد البكار وزير العمل من منصبه اعتبارا من يوم أمس. قدم سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد واجب العزاء إلى سمو الشيخ تميم ابن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة بوفاة والده المغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمد ابن خليفة الثاني رحمه الله. وعبر سموه ولي العهد عن أحر التعازي لسمو الشيخ تميم والأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق بهذا المصاب، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وشارك في تقديم واجب العزاء سمو الأمير علي ابن الحسين. قدم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسن واجب العزاء بوفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، وذلك خلال زيارته سفارة دولة قطر الشقيقة في عمان ولقائه السفير القطرية لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم الثاني. ودون رئيس الوزراء كلمة في سجل التعزية عبر فيها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، سائلا الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته. زار رئيس مجلس النواب مازن القاضي سفارة دولة قطر الشقيقة في عمان، حيث قدم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني، حيث كان في استقباله سفير دولة قطر لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم الثاني. وسجل القاضي كلمة في سجل التعازي عبر فيها عن بالغ الحزن وصادق المواساة، مدونا التعازي باسمه وأعضاء مجلس النواب، وسائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. أقام منتسبو الكتيبة الخاصة 101 التابعة لقيادة قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أمسية لسمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد بمناسبة اختتام خدمته مساعدا لقائد الكتيبة. وتضمنت الأمسية مسابقات في الفنون القتالية وشد الحبل، إضافة إلى استعراض مهارات متنوعة وطائرات مسيرة. وأعرب سمو ولي العهد عن تقديره لتجربته في الكتيبة، مشيدا بما اكتسبه من خبرات وروح الزمالة العسكرية. من جانبه ثمن قائد القوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية دور سموي ولي العهد خلال خدمته في الكتيبة وجهده في مواكبة التكنولوجيا والتقنيات العسكرية الحديثة. وكان سمو ولي العهد قد أتم دورة القوات الخاصة بعد اجتياز عدد من التدريبات المتخصصة، وحصل على إشارة سيف القوات الخاصة قبل انتقاله إلى سلاح الجو الملكي لاستكمال خدمته العسكرية. التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان

0: السفير المكسيكي لدى المملكة وبحث معه أوجه العلاقات الأردنية المكسيكية وسبل تعزيزها والبناء عليها في مختلف المجالات، وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة وما يتعلق بالحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة. واستعرض الفائز جهود جلالة الملك من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة ودعوات جلالته لإيجاد أفق سياسي يمكن من إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. عقد مجلس الأعيان أولى جلساته في الدورة الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس فيصل الفائز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة، وانتخب المجلس الدكتور عبد الله نسور نائبا أول لرئيس المجلس، كما انتخب الدكتور هاني الملقي نائبا ثانيا خلفا لنسور. وتتضمن التشريعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية مشاريع قوانين الإدارة المحلية وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مشروعي القانونين المعدلين لقانوني الجامعات الأردنية والملكية العقارية. أقر مجلس النواب في ثاني جلسات الدورة الاستثنائية الأولى من عمر المجلس الحالي 6 مواد من مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، والذي يتضمن 12 مادة. جاء ذلك خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسن وأعضاء في الفريق الحكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: يهدف مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لعمل مؤسسات التعليم العالي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها قطاع التعليم في الأردن. وتضمن مشروع القانون تعديلات على تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، حيث تم إعادة تنظيم عضوية المجالس بما يحقق مزيدا من الكفاءة والتخصص، إلى جانب تعزيز دور مجالس الأمناء في اختيار رؤساء الجامعات الرسمية من خلال تقديم التوصيات الخاصة بالتعيين وفق آلية جديدة. كما أقر المجلس تعديلات تتعلق بشروط تعيين رؤساء الجامعات، بحيث يشترط أن يكون رئيس الجامعة أردني الجنسية وأن يكون حاصلا على رتبة الاستاذية، إضافة إلى امتلاكه الخبرات الإدارية اللازمة لشغل المنصب. وخلال النقاشات أكد النواب على أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع التعليم العالي وتحسين مستوى الحوكمة وربط مخرجات الجامعات باحتياجات سوق العمل. وشدد النواب أيضا على ضرورة أن ترافق التعديلات التشريعية خططا تنفيذية تشمل رفع جودة التعليم وتعزيز استقلالية الجامعات ودورها في التنمية الوطنية، مؤكدين على أن تطوير منظومة التعليم العالي يمثل أساسا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز تنافسية الأردن إقليميا ودوليا. وشملت تعديلات النواب أيضا تنظيم بعض الجوانب المالية والإدارية للجامعات، من بينها السماح بصرف نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية وفق التنسيب التي يقرها مجلس التعليم بناء على تنسيب مجالس الأمناء. كما نصت التعديلات على تعزيز دعم البحث العلمي والابتكار وإتاحة تخصيص جزء من موازنة الجامعات للتسويق الخارجي واستقطاب الطلبة الوافدين بما يسهم في تعزيز تنافسية الجامعات الأردنية إقليميا ودوليا. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والجهود المبذولة لإنهائه. وأكد الصفدي والشيخ جراح في اتصال هاتفي ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل شامل للأزمة، كما أكد أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. ودان الصفدي والشيخ جراح الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وأكد التضامن المطلق في مواجهتها. كما دان الوزيران اعتداءات الحوثيين على المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وشدد على التضامن المطلق مع السعودية ودعم كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث صعدت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد إيران، معلنة تنفيذ موجة جديدة من الضربات استهدفت عددا من المواقع العسكرية، وقالت إن الهدف منها إضعاف القدرات الإيرانية المرتبطة بتهديد الملاحة البحرية. في المقابل، يعقد البرلمان الإيراني أولى جلساته العلنية منذ اندلاع الحرب لمناقشة مشروع قانون يتعلق بإدارة مضيق هرمز، ويتضمن تنظيم حركة العبور وتحديد الرسوم الخاصة بالخدمات والملاحة. وفي تطور متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز. اختتمت في العاصمة الإيطالية روما أعمال اليوم الأول من جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بعد اجتماع استمر نحو 7 ساعات في مقر السفارة الأمريكية. ومن المقرر أن تستكمل المفاوضات بجلسة جديدة اليوم الأربعاء، وسط آمال لبنانية بأن تفضي هذه الجولة إلى خطوات عملية لتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. وتأتي المفاوضات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكرية في الجنوب اللبناني. استشهد 11 فلسطينيا بينهم امرأة وعدد من أفراد الشرطة، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة شمال القطاع. ودانت حركة حماس الهجوم واعتبرته استهدافا للمنظومة الأمنية المدنية في القطاع، مطالبة الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار باتخاذ موقف إزاء ما وصفته بالخروقات المتواصلة للاتفاق. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم ومداهمات واعتقالات في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وسط استمرار التوترات في عدة تجمعات فلسطينية، فيما شهدت مناطق متفرقة اعتداءات نفذها مستوطنون طالت مواطنين وممتلكات ومنشآت زراعية. وعودة إلى محلياتنا، حيث افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي أقامته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة في لواء رصيفة. وأكد الخليلي أن الوزارة وبتوجيهات ملكية سامية تواصل تنفيذ زيارات ميدانية إلى مختلف مناطق المملكة للوقوف إلى احتياجات المواطنين. وقال الوزير الخليلي:
2: سيتم تقديم في هذا الملتقى 500 كوبون غذاء وكساء من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، قيمة كل كوبون 30 دينار، ومساعدات لخمسين يتيم لكل يتيم 100 دينار، ولخمسين طالب جامعي لكل طالب 100 دينار، 600 طرد مواد تموينية من المؤسسة الاستهلاكية المدنية، والحاج محمد أبو صوف الله يجزيه الخير دائما معنا مقدم 200 طرد أيضا، ليصبح المجموع 800 طرد مواد غذائية.
0: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي السفيرة الأسترالية لدى المملكة ووفدا عسكريا ألمانيا في لقاءين منفصلين بحثا خلالهما سبل تعزيز التعاون العسكري والتنسيق المشترك. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
3: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه في القيادة العامة السفيرة الأسترالية لدى المملكة باولا إليزابيث غانلي، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة. من جانبها أشادت السفيرة الأسترالية بالدور الذي تطلع به المملكة في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وبالجهود الإنسانية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في مختلف المجالات. كما استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة وفدا عسكريا ألمانيا برئاسة نائب قائد القوات الجوية الألمانية الفريق كولهاوس، وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية والتدريبية بما يسهم في تطوير القدرات الدفاعية ويخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة. ومن جانبه أشاد الفريق كولهاوس بالمستوى المتقدم والكفاءة العالية التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية وبعمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين. وحضر اللقاءين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الأسترالي والملحق الدفاعي الألماني في عمان.
0: أكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في المحافظة لاستقبال فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، وأوضح أن اللجان المختصة أنهت وضع الخطط المرورية والخدمية والأمنية المتكاملة لضمان راحة الزوار وتسهيل حركتهم. وأضاف خريسات:
4: مهرجان جرش للثقافة والفنون من أهم المهرجانات في الدولة الأردنية، ونحن مباشرة كحاكمية إدارية عقدنا العديد من الاجتماعات مع المجلس التنفيذي والمجلس الأمني والجهات ذات العلاقة، واتخذنا إجراءات واقعية ملموسة، وقمنا كمجلس أمني بزيارة المدينة الأثرية للاطلاع على أهم الاستعدادات وأن تكون إجراءاتنا أمنية للتسهيل على المواطنين وعلى المشاركين وعلى الزوار والسياح لدخول هذه الفعاليات بكل يسر وسهولة. أن مهرجان جرش هو دعم للقطاع السياحي والاقتصاد الوطني وخاصة في جرش.
0: هذا وترأس مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اجتماعا أمنيا في مبنى المديرية للإطلاع على الخطط الأمنية والمرورية الخاصة بمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 والوقوف على مستوى الجاهزية العملياتية واللوجستية بما يضمن إنجاح فعاليات المهرجان وتأمينها وفق أعلى المعايير. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الجمعة صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين: إرادة ملكية بالموافقة على تعيين نضال القطامين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل وقبول استقالة البكر. سمو ولي العهد يقدم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة الشيخ حمد. مجلس النواب يقر 6 مواد من مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات بهاء الطراوني من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصليطة أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل،
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
3: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
2: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي،
3: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركز الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركز الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. هنا لا يجلس الشعر ضيفا على الحكم، ولا يحضر الشاعر للمجاملة. هنا يتقدم البيت الشعري كما يتقدم الرأي المصيري. وفي هذا المساء دخل عمر أبو ريشة لا شاعرا فقط، بل سؤالا عربيا.

0: مولاي الأمير، هذا الشاعر عمر أبو ريشة قد وصل، هل يدخل؟
1: نعم يا شيخ حمزة، لا تدعه ينتظر. أهلا وسهلا بالشاعر الجميل.
2: أهلا بكم يا سمو الأمير، شرف لي أن أقف في مقامكم السامي وأن يستقبلني سيد من سادات العرب وأحرارها.
1: أهلا بك، تفضل، حللت أهلا.
3: حياك الله.
1: متى وصلت إلى عمان؟
2: اليوم صباحا يا سمو الأمير.
1: وكيف وجدت عمان؟
2: شباب ونضارة ومستقبل واعد
1: إن شاء الله.

دخل عمر أبو ريشة مركى الأمير كما يدخل الشاعر إلى قدره، لا يحمل ديوانا بل تاريخا عربيا، يعرف كيف يجلس أمام الملوك.

0: لقد حضر الشاعر وحضر واجبه. كنا ننتظر أن تحضر لنتناول معا طعام العشاء.
1: هذا شرف كبير أحظى به هذه الليلة في معيتكم يا سمو الأمير.
0: أهلا بك، تفضل تفضل واسترح.
1: شكرا يا سيدي. شكرا.
0: من يجلس يمينك؟ الأمير نايف.
1: أهلا بك.
0: والشيخ حمزة العربي.
2: أهلا وسهلا.
0: وعبد المنعم الرفاعي.
3: أهلا بك.
1: شكرا.
0: وشكري شعشاعة ومصطفى التل والشيخ محمد فال الشنقيطي. أما ضيفنا فهو معروف لديكم.
1: بارك الله بك يا سمو الأمير.
0: تفضل تفضل.
3: أهلا وسهلا.
4: لم يكن الشاي مقدمة للشعر، بل هدنة قصيرة قبل الاشتباك. فحين يجتمع شاعر يعرف مقامه وأمير يعرف قيمة الكلمة، تبدأ اللعبة، لعبة الإبداع.

0: لنشرب الشاي في حضرة الشاعر الكبير.
1: هذا ما يتمناه الشعراء، أن يجالسوا سموك

ويتعانق شعرهم مع شعره. ولقد جئتك معتذرا عن تأخري مدحي لمقامك يا سيد العرب. سيد العرب ما جفاني خيال، أنت أوصلتني إلى أبكاره. خانني الحظ مرتين فلم أحمل إلى سيدي ظلال فخاره. إن عقدا نظمته من سجاياك ترف العلياء في تذكاره. لك ما نلتقي ولجيد النجم ما تستحف من أحجاره.

0: هذه ليست قصيدة مدح بل فتح باب. قال أبو ريشة: سيد العرب، ولم ينتظر تصفيقا بل جوابا، جوابا يليق باللقب، فجاءه الجواب على لسان سيد العرب.
1: جميل منك يا أبو ريشة، هذا كرم منك وسنرد الطيب بطيب. وهل مثلنا يكرم على من هو مثلك يا سيد العرب؟
2: إن للشاعر الكريم مراما، بزت الشهبة ترتمي بنثاره، لا أرى بأسا إن تأخر وعد، قولك الحق في جميع بحاره، ولوقت تجيء فرصة قول، ولماضي الزمان من أخباره. شعري دم وأنشد الشعر في وقت الرضا معلنا ووقت شجاره.
1: الله الله الله الله، دام ظلك يا سيد العرب.
3: حين قال الأمير: جيد النظم حكمة، لم يكن يمدح بل كان يضع ميثاقا. الشعر إما وعي يكون أو لا يكون.

0: نعيم الحياة هاك فؤادي، وتلاعب بما شئت في أوتاره. عدت لي في رضا الأمير وعادت لي من الدهر ناعمات اعتذاره. أنا في روضة المضمخ بالمجد أسل العبير من أزهاره، فإذا رنح الخلود ارتجى فلأني كشفت عن أسراره.
1: لم يصحح الأمير المدح ولم يزد، بل أعاد القصيدة إلى صاحبها وقال له: قل فالكلمة لك ما دمت صادقا.
2: يا ترى ما الذي أطال شهادي وشبى ناظري لذيذ خماره؟ شاعر جاء بالمتين من الشعر به الشهد، كيف لي بامتياره؟ جيد النظم حكمة وسواه فضل قول ممن عنا باختياره. عمر شاعر رقيق المعاني فائق النظم سابق في حواره. دم أبا الريش للمعاني مليكا أنت حسان هاشم في جواره.
0: الله الله الله الله، لقد رفعتني كثيرا يا مولاي وأصبغت علي شرفا لا أنساه.
2: تستحق الكثير يا

0: ولما هدأ المجلس لم يهدأ الكلام، فالقصيدة التي قيلت لم تكن جواباً بل سؤالاً أجل. هنا توقفت الأصوات، لكن المعاني ظلت واقفة على حافة البيت التالي. عمر أبو ريشة لم يقل آخر ما عنده،
1: والأمير لم يفتح كل أوراقه. هذه لم تكن خاتمة مساجلة بل نقلة مؤجلة، لأن الشعر حين يلامس المصير يطلب وقتاً أطول من التصفيق.
0: فيما سيأتي سيخرج البيت من المدح ويدخل إلى المعنى، وسنرى هل تكون الكلمة سيفاً أم يكون السيف صدى الكلمة.
2: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن الأوضاع في قطاع غزة، عن معاناة الشعب العربي الفلسطيني في غزة. على الرغم من وقف إطلاق النار من 10/10/2025، ما زالت قوات الاحتلال، قوات المستعمرة الإسرائيلية، تمارس عملية القتل والاغتيال للشعب الفلسطيني لقيادة

0: ذاته لكوادره لناسه لأهله لأطفاله لنسائه في قطاع غزة. ولا تزال تواصل الحصار والتضييق للتجويع ومنع السفر وإغلاق المعابر والتضييق على الناس. والهدف كما حصل عام 1948 هو بالتضييق بالاغتيالات بالقتل بالمجازر لدفع الشعب الفلسطيني نحو الرحيل. ولذلك للحديث عن هذه الموضوعات، عن معاناة أهالي قطاع غزة، عن مستقبل قطاع غزة السياسي في ظل ما يسمى مجلس السلام الذي بشر بأنه سينهي دور وكالة الأمم المتحدة، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ولذلك للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالأستاذ إبراهيم أبراش. إبراهيم أبراش كان وزير الثقافة الفلسطيني السابق في حكومة دكتور سلام فياض عام 2007، وهو كاتب وأكاديمي وأيضا حقوقي وخريج المغرب، وهو أيضا من مواليد قطاع غزة. ولذلك للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالأستاذ إبراهيم أبراش. أستاذ إبراهيم مساء الخير أولا.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذ حمادة، ومرحبا بك والمستمعين والمستمعات.
0: يا مرحبا، يعني إحنا بالأردن لا نستطيع إلا تكون مشاعرنا وأحاسيسنا معاكم، معاناتكم، ظروفكم الصعبة، الله يعينكم عليها، يعين شعبكم على ما تواجهونه وما تعانون. دكتور إبراهيم، بداية يعني أعطيني هيك تصور عام، مع أنه كل الناس بتتابع التفاصيل اليومية، ولكن على الرغم كما يعني ذكرت في معرض الحديث عنكم، عن غزة، عن قطاع غزة، أن هنالك وقف إطلاق نار من الرئيس الأمريكي ترامب ما بين حركة حماس وحكومة المستعمرة الإسرائيلية، ومع ذلك لا يوجد التزام من قبل قوات الاحتلال، من قوى المستعمرة الإسرائيلية، في تعاملها العنيف والحاد بالاغتيالات والقتل والبطش واستمرارية احتلال أكثر من 60-70% من قطاع غزة. وهذا ما يؤكده وزير الحرب تبعهم إسرائيل كاتس بأنهم سيواصلون البقاء في 60 أو أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة.
1: يعني المشهد كما ذكرت بالتأكيد، ولكن بالنسبة لنا كفلسطينيين المشكلة ليست غزة فقط، هي لا. غزة جزء من المشهد.
0: نعم.
1: هي المشكلة هي كل القضية الفلسطينية، المعاناة في غزة وفي الضفة.
0: صحيح.
1: وأنا أعتقد أن ما يجري في الضفة الغربية من نهر الأردن أمر لا يقل خطورة عما يجري في قطاع غزة.
0: نعم.
1: أيضا ما يعاني أيضا الفلسطينيين في أراضي 48 من ممارسات عنصرية من الاحتلال الصهيوني، أضف إلى ذلك نصف الشعب الفلسطيني في الشتات الذي لا يعرف ما هو المستقبل، يعني أو يعيش في مرحلة الانتظار المجهول. إذن هي معاناة شاملة لكل الشعب الفلسطيني. في قطاع غزة ربما الهجمة الشرسة في خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي وحجم الإجرام الذي تعرض قطاع غزة هو الذي استقطب الاهتمام والأضواء أكثر.
0: نعم.
1: من بقية المناطق. بالنسبة لمسألة وقف إطلاق النار، هي حقيقة هذه يعني أصبحت كأنها كذبة كبرى أو في تضليل يعني يتم اللجوء إليه بالحديث عن وقف إطلاق النار، سواء تعلق الأمر على كل حال في غزة، في فلسطين، أو حتى في لبنان.
0: نعم.
1: لأن مفهوم إسرائيل لوقف إطلاق النار كما عودتنا خلال الصدمات السابقة أو الحروب السابقة في قطاع غزة من 2008 2012 14 21 حتى هذه الحرب. المفهوم لوقف اطلاق النار ان يتوقف الطرف الفلسطيني عن استهداف اسرائيل،
0: نعم،
1: وان يستمر

0: تعود مجددا إلى الحرب. في هذه المرة وقف إطلاق النار أخذ زخما وسيطا أكبر لأنه جاء نتيجة تدخل أمريكي.
1: نعم.
0: يعني شخصية الرئيس ترامب والمبادرة التي طرحها بعد أن عجزت كل الأطراف الأخرى لا عربية ولا دولية أن توقف حرب الإبادة على غزة، تدخل الرئيس الأمريكي وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في إطار المعادلة أو يعني التسوية التي تمت، إطلاق المجندين الإسرائيليين والأحياء والأموات وفي مقابل عدد من أسرى الفلسطينيين. ولكن منذ ذلك التاريخ لم تتوقف إسرائيل عن قصف والقصف والاغتيال في قطاع غزة، وكلنا نشاهد كلما يعني تفتح الشاشات التلفاز إلا وتسمع أن إسرائيل اغتالت فلان واغتالت قصفت هنا وقصفت هناك، ولم تستثني لا أطفال ولا نساء ولا شيوخ، وغالبية من تستهدفهم لا علاقة لهم بحركات المقاومة، ناس مدنيين، بالإضافة إلى التدمير الممنهج، يعني هو تدمير ممنهج ومخطط لأنها تقوم بعمليات تدمير في المناطق الشرقية من قطاع غزة أو شرق خط صلاح الدين بطريقة ممنهجة، بمعنى أنها في بالها تخطيط مخطط ما تريد أن تنفذه، تدمير منطقة المناطق كاملة لأنها بحيث لا يمكن أن يعاد بناها مجددا. إذن هي تخطط لشيء ما من وراءها،
1: هو هدفه إخلاء السكان،
0: هذا هدف، وتهيئة المنطقة لمشاريع إلى الآن هي محل غموض حقيقة. يعني إذا إسرائيل ما الذي تريده؟ هل تريد أن تعيد احتلال قطاع غزة بالكامل؟ وهذا أحيانا تسمع تصريحات من هنا وهناك، بعض المسؤولين الإسرائيليين يتحدثوا عن هذا الأمر وهم قلة، وبعضهم يتطرف مثل سموتريتش وبن غفير يقول نريد أن نعيد بناء المستوطنات في قطاع غزة. البعض يقول لا، أن إسرائيل فقط تريد الهيمنة عن بعد سيطرة، يعني أخذ 70% وبدها يعني تبقى تحصر فلسطينيين في 30%. والسؤال هو لماذا هذا الحصر في 30% على الساحل تحديدا؟ يعني لماذا حصرهم هناك؟ البعض يقول، وهذا يعني ما كتبنا عنه كثيرا والكل، وأنت ذكرته حتى في مقدمتك، أنه لا، لسه في بال إسرائيل واستلهابا للأفكار الذي طرحها ترامب في بداية الحرب مخطط التهجير.
1: نعم،
0: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأنه في اعتقاد أنه من الصعب على إسرائيل أن تقبل أو تنهي الحرب نهائيا وتترك على حدودها الجنوبية حوالي 2 مليون أو 2 مليون ونص فلسطين، تتركهم على الحدود، وكان معانا معاملة الشيء. لأن الشعب الفلسطيني تعود، يعني زي ما جرى مثلا بعد نكبة 48، استنهض هويته الوطنية مجددا، لملم جراحه مجددا، عاد إلى المشهد السياسي مجددا، وبالتالي إذا بقي الفلسطين في قطاع غزة بالإضافة إلى صمود أهلنا في الضفة الغربية ثم 48، يعني بمعنى أنه ستبقى ما في فلسطين ما بين البحر والنهر أكثر من 7 مليون فلسطيني، بمعنى أكثر من نصف عدد السكان. وهذا يشكل هو الخطر، التهديد الحقيقي لقيام دولة يهودية.
1: نعم.
0: فكيف ستقيم إسرائيل دولة يهودية في ظل وجود
1: أكثر من 7 مليون عربي فلسطيني
0: داخل الدولة؟ وبالتالي يبقى هنا مخطط تهجير مطروح بشدة في قطاع غزة، وكل المعاناة أو كل الإجرام الذي تمارسه إسرائيل في قطاع غزة تهدف إلى أن تؤثر على الناس نفسيا و

0: وحياتية بشكل أكبر حتى تصبح فكرة الهجرة مقبولة لديهم، لأنه يعني عندما يقارنوا أن يهاجروا إلى أي مكان أفضل من حياة البوس التي يعيشونها. ولكن إلى الآن تتعثر مخطط التهجير، ونفس الأمر يحدث بشكل مختلف في الضفة الغربية على كل حال.
1: نعم.
0: فيما يتعلق تدمير مخيمات شمال الضفة الغربية واستيلاء على الأراضي ونزوح الناس من منطقة إلى منطقة، كل هذا في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي، يخطط أيضا لعملية أخرى قد تجري في الضفة الغربية.
1: نعم. طيب أستاذ، يعني الحقيقة إبراهيم أبراش، يعني الكاتب والأكاديمي والوزير السابق، يعني أنت طرحت الموضوع عدته إلى أصوله وجذوره، وهو أن مقومات الشعب الفلسطيني الثلاثة، يعني الفلسطينيين في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، وثانيا الفلسطينيين المقيمين في أرضهم في مناطق الاحتلال الثانية عام 67، وثالثا اللاجئين في بلدان الشتات واللجوء في المخيمات الآخرة، هذه المواقع الثلاثة للفلسطينيين، أنت طرحت الموضوع إلى جذوره، وأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما تفضلت يقوم على مسألتين، على الأرض وعلى البشر. واضح أنهم تمكنوا من احتلال كامل أرض فلسطين، ولكنهم فشلوا استراتيجيا بطرد كل الشعب الفلسطيني. وفق ما تفضلت به أن هنالك أكثر من 7 مليون عربي فلسطيني على كامل خارطة فلسطين. كيف تنظر أنت كمواطن فلسطيني، أنت ككاتب سياسي فلسطيني، أنت كإنسان فلسطيني بيعيش في قطاع غزة، ولد في قطاع غزة وعاش في قطاع غزة ويواجه معاناة شعبه يعني في غزة، كيف تنظر لمجمل هذا الصراع بين المشروعين، المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني والمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي؟
0: والمسألة معقد، لأنه أول ما بدأ الصراع كنا نسميه الصراع العربي الإسرائيلي.
1: نعم.
0: ثم بعد فترة، يعني بعد توقيع كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وأصبح يسمى الصراع فلسطيني إسرائيلي.
1: نعم.
0: وأصبح يعني يأخذ هذه الدلالة أنه صراع بين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين ودولة الاحتلال الصهيوني، ولكن دخل على الخط أو تداخل في القضية الفلسطينية مؤثرات خارجية متعددة.
1: نعم.
0: إما تحت عنوان البعد القومي للقضية الفلسطينية، بعض الدول العربية بدأت تتدخل، أو تحت بعد البعد الإسلامي.
1: نعم.
0: باسم القدس والجهاد، أيضا التدخل دولي، أصبح الأمم المتحدة تهتم في الموضوع أو من خلال وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين أو من خلال تحالف إسرائيل مع أمريكا والغرب، وأصبح هناك يعني القضية الفلسطينية قضايا في قضية واحدة. يعني لم يعد الصراع هو صراع فلسطيني إسرائيل نقطة، يعني بل أخذ امتدادات أخرى، وهو ما شاهدناه في السنوات الأخيرة من خلال دخول إيران على خط المواجهة، ثم محور المقاومة يعني في لبنان، العراق، اليمن، سوريا قبل انهيار نظام الأسد، وبالتالي أخذ بعدا آخر الصراع. وهذا البعد الإقليمي يعني استقطب الأضواء أو أخذ الأضواء عن أصل الصراع، وأصبح الاهتمام الإقليمي والعالمي بتداعيات الصراع الأصلي، وهو إيران ومحور المقاومة. ثم بعد ذلك حتى على هذا المستوى بدأ نتنياهو يصنع عدوا جديدا.
1: نعم.
0: وهو من خلال تركيا.
1: نعم.
0: يعني ويمكن هذا الشيء أنت أشرت له في مقالك اليوم.
1: نعم.
0: من خلال تركيا. وكل هذا الهدف هو أن يبعد الأنظار ويشتت الاهتمام عن أصل الصراع، ولأن أصل الصراع وأصل القضية هي فلسطين.
1: نعم.
0: ولو أن إسرائيل قبلت بالطروحات السياسية ومشاريع التسوية التي طرحت، يعني سواء قرارات الأمم المتحدة أو المبادرة العربية للسلام أو نفذت اتفاقية أوسلو، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
1: نعم.
0: ولكن إسرائيل ترفض بالمطلق فكرة التسوية مع الفلسطينيين، فكرة السلام هو الذي أدى إلى أن تتوسع المشكلة القضية إلى هذا الحد. ومع ذلك وبالرغم من هذه العنجهية التي تبدو عليها إسرائيل والتي وصلت إلى درجة أن نتنياهو نفسه يعرض خارطة لما تسمى إسرائيل الكبرى وتضم دول أخرى، يعني سواء الأردن، سوريا، لبنان، حتى مناطق من السعودية. ولكن هذا هو نوع من الهروب من الحقيقة، يعني هروب من الحقيقة، لأنه الكيان الصهيوني بالرغم من كل ما يتوفر عليه من قوة مادية عسكرية وحتى تكنولوجية إلا أنه يعيش أزمة وجودية حقيقية. وأنا لهنا لا أفسر يعني أزمة وجودية وأن إسرائيل ستزول من منطلق التفسيرات الدينية وغير ذلك، بل من منطلق
1: حقائق مادية على الأرض. نعم.
0: على الأرض.
1: صحيح.
0: بدءا الخطر الوجودي الأول أنه هناك كما قلنا 7 مليون فلسطيني موجودين. إيش بده يعمل فيهم يعني؟ قتل واغتال وسجن وعذب وشرد، يعني كل جرائم التي عرفتها البشرية مارسها ضدهم، ولكن ما زالوا موجودين. خطر وجودي يتعلق بعدم قدرة إسرائيل على أن تصنع، وخصوصا في ظل الحكومة اليمينية، مجتمعا إسرائيليا متماسكا. فهناك صراعات كبيرة جدا داخل إسرائيل دولة الكيان، صراعات ما بين اليمين المتطرف وبين علمانيين أو بين يمين صهيوني ويمين معتدل، شرقيين وغربيين، حتى أن أصواتا يعني واستطلاعات للرأي إسرائيلية أصبحت تحذر الحرب أهلية.
1: نعم.
0: في إسرائيل هذا خطر وجودي أساسا. الخطر الوجودي الثالث عليها أو الذي يهددها هو أنها فقدت مصداقية روايتها
1: أمام العالم.
0: أمام العالم. يعني تاريخية كانت إسرائيل تروج أمام العالم أنها هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، أنها دولة صغيرة تريد السلام وتعيش في بيئة يحيط بها متوحشون أو ناس بدهم يرموها في البحر إلى غير ذلك، وأن هي صاحبة الحق في فلسطين إلى غير ذلك. هذه الرواية أصبحت تتكشف أمام العالم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
1: صحيح.
0: وفي الغرب ومن يتابع ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحملات الانتخابية أو أصوات المعارضة داخل الحزب الديمقراطي وحتى بعض الأصوات في الجمهوري على مستوى الجامعات في أوروبا، مظاهرات يعني غير مسبوقة تجري
1: في كل العواصم الأوروبية
0: كلها
1: بلا استثناء، كل العواصم الأوروبية. نعم.
0: تماما كلها أصبحت تشكك بالرواية الإسرائيلية.
1: صحيح.
0: الحاضنة الأوروبية الأمريكية لإسرائيل ولروايتها تفسخت، وخصوصا عند جيل جديد.
1: نعم.
0: عند جيل جديد من الغربيين من الغرب الذي يعني لم يعد مقتنع بقصة الهولوكوست والرواية التاريخية التقليدية، أو أنه لا يحمل هذه الذكريات عن تلك المرحلة من معاناة اليهود، وأصبح يحكم على الأمور من خلال ما يشاهد اليوم وليس من خلال ما يقول ما تقوله الروايات التاريخية. وما يشاهد اليوم أن إسرائيل تقوم بقتل وتدمير وتعذيب الفلسطينيين ومنع المساعدات عنهم وتجويعهم، وهو ما تنقله كل الفضائيات ووسائل الإعلام. وبالتالي كل هذه العناصر بالفعل تجعل إسرائيل تواجه خطرا وجوديا حقيقيا. المهم

0: مهم بالطرف الثاني، إذا قد الطرف الثاني هو الفلسطينيين أو الفلسطينيين والعرب، هو كيف يوظف هذا الاختلال الذي تعاني منه دولة الكيان، كيف يوظفوه بالفعل من أجل، ليس من أجل يعني أن يقوم بحرب مقابل لإسرائيل، ولكن من أجل إعادة ترتيب أوراقهم حتى يعيدوا توجيه البوصلة من خلال هدف أساسي. أنا أعتقد في هذه المرحلة يجب أن يتم التركيز عليه، وهو تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه.
1: نعم.
0: طيب. كل عمل
1: صحيح.
0: يؤدي إلى تثبيت الشعب الفلسطيني
1: ودعم صموده
0: في غزة على ودعم الصمود هذا يعتبر إنجاز استراتيجي في هذه المرحلة.
1: صحيح. ولكن أستاذ إبراهيم أبراش، يعني الوزير السابق لدى السلطة الفلسطينية، العوامل الخارجية سواء كانت عربية أو إسلامية أو أوروبية أمريكية، سواء كانت عوامل إيجابية لهذا الطرف أو ذاك أو سلبية على هذا الطرف أو ذاك، ولكن العامل الرئيس يعني كما تفضلت في جوهر المسائل هو الصراع على الأرض في داخل أرض فلسطين، هذا هو الأساس. والآن على أرض فلسطين بالنسبة لكم هنالك شعب وليسوا جالية، يعني حسب إحصاءات دائرة الإحصاءات المركزية الفلسطينية قبل شهر تقريبا 7,400,000 عربي فلسطيني على كامل خارطة فلسطين. ولذلك كما تفضلت أيضا يعني لا يمكن يحصل كما حصل في قطاع غزة خلال من سنة 23 إلى اليوم، قتلوا عشرات الآلاف، أصابوا ضعفهم إلى آخره، ولكن بقي هنالك شعب وليس جالية. لذلك المسألة الأساسية هي كيف يمكن للشعب الفلسطيني وقياداته المختلفة هو إدارة الصراع ومواجهة هذا التفوق العسكري الاقتصادي السياسي لدى المستعمرة الإسرائيلية، وتبقى العوامل الأخرى خارج فلسطين سواء حادة متماسكة سلبية ضعيفة قوية، ولكن عوامل مساندة إيجابا أو سلبا. ولكن المسألة تتعلق فيكم أنتم كفلسطينيين، الشعب الفلسطيني على الأرض. يعني أنت تفضلت بأن يعني كل الشعب الفلسطيني الآن في داخل فلسطين ناهيك على أبناء المخيمات، يعني الجزء الثاني الأكبر للشعب الفلسطيني اللي هم أبناء يعني في المخيمات بلدان الشتات والآخر، ولكن على الأرض الفلسطينية سواء مناطق 48 أو مناطق 67 بتعرض كل منهما للظلم والعنصرية والتمييز بشكل أو بآخر، وفي داخل الأرض الفلسطينية 67 بيختلف عن قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية، الضفة الفلسطينية عن القدس، ولكن بشكل عام هنالك شعب في 48 بيحمل الجنسية الإسرائيلية، وهنالك شعب في مناطق 67 بيحمل الجنسية الفلسطينية، ولكن كلاكما شعب فلسطيني. المسألة الأساسية المركزية، كيف لكم كشعب مواجهة هذا التفوق، هذه الشراسة الإسرائيلية، وتبقى العوامل الأخرى هي عوامل مساندة بشكل أو بآخر؟
0: يعني هو كلام صحيح، يعني كل هذه التحولات في المشهد الدولي لصالح عدالة القضية الفلسطينية لا تسد أو تنوب عن الجهد الفلسطيني.
1: نعم.
0: يعني العالم لن يقدم لنا الدولة على طبق من ذهب أو فضة، يعني
1: إطلاقا
0: هي عوامل مساعدة، مساعدة لفعل فلسطيني على الأرض.
1: صحيح.
0: ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هنا بعض الحقائق، أن فلسطين وقيام دولة الكيان الصهيوني لم يكن بسبب تخاذل فلسطيني أو بعض الاتهامات التي تصدر من هنا وهناك. فالكل يعلم 78% من أرض فلسطين ضاعت بسبب هزيمة الجيوش العربية في 48.
1: نعم.
0: الجيوش العربية جاءت تحت عنوان منع قرار التقسيم فهزمت، فأخذت إسرائيل أكثر من مما يعطيها قرار التقسيم. وبقية فلسطين ضاعت في نكسة 67.
1: نعم.
0: إذن هذه الجيوش العربية هي التي تتحمل مسؤولية عن ضياع كل فلسطين، وبعد ذلك ترك الأمر الفلسطينيين تعالوا حرروا أرضكم. نعم، حق المقاومة مشروع، وأي شعب يخضع للاحتلال يجب أن يقاوم الاحتلال، ولكن أن نحاول أو محاولة تقليد تجارب الشعوب الأخرى نقل حرفي، يعني البعض يقول لك شوفوا الشعب الجزائري كيف حرر الجزائر،
1: نعم
0: اعملوا زي بالتحرير الجزائري، اعملوا زي فيتنام أو جنوب إفريقيا. أعتقد كمان هذا فيه ظلم،
1: هذا يعني كل شعب ظروفه الخاصة فيه.
0: ظروف الخاص. نعم. أيوة، يعني ظروف فيتنام ظروف خاص، كان وراها معسكر اشتراكي، اتحاد سوفيتي، الصين وراها، الجزائر كان نفس الشغل، كان وراها كل المحيط الذي يحيط بالجزائر يدعم صحيح. فكرة الثورة في الجزائر.
1: نعم.
0: وحتى مظاهرات كانت تدخل في تجري في فرنسا نفسها
1: صحيح.
0: ضد احتلال الجزائر.
1: مرة أخرى أستاذ إبراهيم أبراش، أن أعيد الموضوع في التركيز على شيء مهم، أن الثورة الجزائرية، وانت وانا يعني كل الناس اللي زي حالاتنا لما كنا اطفال كنا نتبرع لثورة الجزائر، كنا في المدرسة نحط القرش والتعريفة يعني لمصلحة الجزائر، ولكن لم يستشهد في الجزائر لا اردني واحد ولا مصري واحد ولا تونسي واحد ولا مغربي واحد. في فيتنام التي نالت الدعم والاسناد الروسي والصيني لم يقتل صيني واحد في فيتنام، لم يقتل روسي واحد في فيتنام. لذلك الأساس أن الشعوب هي التي يجب أن تدفع ثمن حريتها واستقلالها، ولكن على الآخرين من الأشقاء الأصدقاء أن يقفوا إلى جانبها بشكل أو بآخر. ولذلك الشيء الطبيعي اليوم أن الشعب الفلسطيني هو الذي سيدفع ثمن حريته واستقلاله، وبالتالي يعني بدون ما نرمي القضية على الآخرين سواء أشقاء أو أصدقاء عليهم واجبات، ولكن الأساس أن الشعب الفلسطيني يعني هو الذي سيدفع الثمن. واليوم حينما نؤكد على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بين المشروعين المتناقضين، مشروع فلسطين، المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، والمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن، وبالتالي يكون للآخرين يعني عوامل. يعني أنت تحدثت عن الدور الأوروبي والأمريكي، كأين أيضا أوروبا وأمريكا لم يقتلوا في فلسطين مع المستعمر الإسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني أو المقاومة الفلسطينية. لذلك تحديد الأولويات أعتقد هذا في غاية الأهمية، حتى الواحد ما يكبر يعني حاله ويضل المسائل وفق القدرات والإمكانيات المتاحة، ويتخذ الإجراءات العملية المناسبة التي تنسجم وقدراته وظروفه. يعني الآن شعبكم الفلسطيني بال 48 بيمارس دور باسل شجاع ولكنه مدني وسلمي، ومعركة الكنيسة المقبلة في غاية الأهمية لإسقاط يعني حكومة نتنياهو وسموتريتش بن غفير إلى آخره، وبالتالي ما بيمارسوا العمل المسلح أو الوسائل المختلفة التي تمارس مثلا بفلسطينية لدى فلسطيني مناطق الاحتلال الثاني عام 67. لذلك الموضوع الرئيسي الحقيقة أنه الكرة في ملعبكم كفلسطينيين، وبالتالي يصبح على العربي المسلم المسيحي الصديق الدولي كيف يمكن له تقديم الدعم والإسناد. هذه الجبهة بدأت تتسع على الرغم من وجود معاهدات سلام واتفاقات والأخير، وخاصة لدى البلدان التي صنعت المستعمرة الإسرائيلية، أوروبا بشكل خاص، بريطانيا بقراراتها، فرنسا بأسلحتها التقليدية والنووية، ألمانيا بتعويضاتها المالية، الولايات المتحدة بأنها تبنت كاملة يعني المستعمرة الإسرائيلية. لذلك يعني الموضوع بتعلق فيكم كفلسطينيين، كيف يمكن فعلا اتخاذ الإجراءات والسياسات والبرامج العملية، وخاصة أن عندكم ولديكم مرض الانقسام الفلسطيني.
0: وكلام صحيح، يعني أنا ما ذكرته فقط هو في إطار السياق التاريخي.
1: نعم،
0: السياق التاريخي الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه.
1: نعم،
0: الفلسطينيين، وأنا كان ذكرت وأنت اتفقت معي بأنه في فيه لكل شعب خصوصية نضالية.
1: صحيح.
0: يكون عنده خصوصية نضالية. الشعب الفلسطيني مارس في المرحلة الأولى الكفاح المسلح أو العمل الفدائي.
1: نعم.
0: والذي يعني كان انطلق في منتصف الستينيات وأبهر العالم يعني.
1: صحيح.
0: واستطاع أن يثبت حضور القضية الفلسطينية دوليا. إلى مرحلة الوصول لاعتراف منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
1: إلى الانتفاضة الأولى واتفاق أوسلو. نعم.
0: ثم جاءت الانتفاضة الأولى ثم جاءت اتفاقية أوسلو. اتفاقية أوسلو انبنت على ما قبلها، هي جزء منها حركتها الانتفاضة الأولى، ولكن هي انبنت على قرار المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر.
1: نعم.
0: عام 88.
1: صحيح.
0: الذي اعترف بقرارات الشرعية الدولية. وقال نحن يريد يعني أن يخاطب العالم الذي كان يقول بأن الفلسطينيين والعرب يريدوا أن يرموا اليهود في البحر وأنهم يرفضوا السلام. قال نحن نريد دولة فلسطينية في أراضي تعترف الأمم المتحدة بأنها محتلة.
1: نعم.
0: اللي هي الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت فكرة الدولة الفلسطينية في الضفة وفي قطاع غزة.
1: يعني بما فيها القدس.
0: بما فيها القدس الشرقية. احنا يعني بدنا احنا نطبق قرارات شرعية دولية اللي بيعترف فيها العالم.
1: نعم.
0: وهذا كانت مبادرة حكيمة من القيادة الفلسطينية.
1: صحيح.
0: إيه انه احنا ما نقدرش نضمن نقول بدنا ندمر اسرائيل ونقضي على اسرائيل، لانك انت بتحكيش عن تجربتنا في الجزائر، عدة الاف من الجنود اجوا على الفرنسيين اجوا الجزائر، نقول لهم اطلع تحمل حالهم يروحوا.
1: نعم.
0: انت بتتكلم حول مجتمع كامل.
1: صحيح.
0: يهود موجودين مدعومين من أمريكا ومن الغرب، وفي قرار أمريكي غربي أن إسرائيل يجب أن لا تنهار تنتهي. يعني حيدعموها بكل الوسائل الممكنة يعني. وبالتالي كان قرار حكيم أنه خلص تخلينا الحل الوسط، بدنا دولة إحنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن الذي جرى أن إسرائيل هي التي انقضت على اتفاقية أوسلو وبدأت تحارب ما سماه الفلسطينيون في تلك المرحلة هجوم السلام الفلسطيني.
1: نعم.
0: أيام أبو عمار هجوم السلام الفلسطيني، وكان يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام ويتحرك على مستوى العالم، وحتى زار البيت الأبيض أكثر من مرة من أجل أن يصل إلى هذا الهدف، ويحول الحكم حكم ذاتي محدود في اتفاق أوسلو محاولة لن يحوله في النهاية إلى دولة ضمن شروط يقبل بها العالم أو المنتظم الدولي. ولكن إسرائيل أو الحركة الصهيونية بالأحرى واجهت هذا التوجه واغتالت إسحاق رابين.
1: نعم.
0: 1985 مباشرة بعد توقيع الاتفاق.
1: 95.
0: لأنها الحركة الصهيونية شعرت بأن إسحاق رابين قد يكون لديه توجه أن ينسحب من الأراضي المحتلة، فاغتالته وانقض وبدأت تكثف السيطرة وتضيق على السلطة وتمارس العدوان في قطاع غزة. لم يقصر الفلسطينيون إذن في محاولة تجربة خيار السلام، ولكن إسرائيل خذلته وأمريكا تخلت عنهم، التي هي كانت في البيت الأبيض في واشنطن تم توقيع اتفاقية أوسلو
1: برعاية أمريكا.
0: ومع ذلك تراجعت أمريكا ولم تضغط على إسرائيل حتى تستكمل إسرائيل، حتى يتم استكمال بنود اتفاقية أوسلو والانسحابات المنصوص عليها. طيب، مع أزمة أو يعني المأزق الذي وصل فيه التسوية انطلق العمل المسلح مجددا، لأنه كانت هناك أصوات تقول أن اتفاق أوسلو البديل هو المقاومة المسلحة، وكان هناك في العالم العربي والإسلامي أيضا يعني زي ما ذكرت يعني أنه هذه قضيتكم أنتم اللي دافعوا عن نفسكم أنتم اللي حاربوا. طيب يا سيدي، انطلق العمل المقاوم ولم يقصر الفلسطينيون في العمل الجهادي.
1: نعم.
0: في غزة أو في الضفة أو حتى في 48.
1: صحيح.
0: واستشهد الآلاف من الفلسطينيين واعتقل الآلاف من الفلسطينيين، ولكن قوة إسرائيل العسكرية وتحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية ثم بداية زيادة التراجع في الدعم العربي مع موجة التطبيع الثانية التي جرت، كل هذا احتمال كبير في موازين القوى، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من هذه الحالة. هذا لا يعني إنه يعني القضية الفلسطينية انتهت أو حسم الحرب أو الصراع، لأنه كما قلت كنا نحن كفلسطينيين نعاني أزمة على مستوى الانقسام، والذي هو بالأساس يعني أقول لك إنه الانقسام ليس خلافات فلسطينية داخلية فقط، بل أي لها علاقة بتدخلات خارجية.
1: صحيح.
0: تدخلات خارجية باسم الإسلام، البعد الإسلامي أو البعد القومي، والانقسام تم تغذيته خارجيا. جماعة الإخوان المسلمين وماذا فعلت في تأسيس حركة حماس وفي أنجز حركة حماس؟ يعني الانقسام هو معادة فلسطينية، ولكن أيضا تم دعمها خارجيا بغض النظر عن نوايا الأطراف الخارجية إذا كانت يعني إيجابية أو سلبية، بس كمان له بعد آخر. الانقسام ليس إنه الفلسطينيين والله هم مختلفين مع بعضهم، لا، لأن كلما كنا نصل إلى مرحلة من التوافق تتدخل عوامل أخرى خارجية عربية إسلامية إسرائيل أمريكا ليفشلوا أي محاولة لإنهاء هذا الانقسام، والذي هو أيضا يعني مصطلح ملتبس حقيقة مفهوم الانقسام.
1: صحيح.
0: يعني ماذا نعني بالانقسام؟ يعني إحنا الوضع الفلسطيني هل هو نقص في الانقسام الجغرافي؟ ما إحنا أساسا من 48 في انقسام جغرافي، يعني
1: نعم
0: فلسطيني 48 لحالهم، غزة كان تحت إدارة حكم
1: مصري
0: إداري مصري، الضفة الغربية كان
1: من الأردن،
0: نعم، والشتات هو الشتات يعني. ومع ذلك كان انطلق الثورة الفلسطينية، واستطعنا أن يعني نحيي القضية الفلسطينية في ظل هذا الواقع.
1: نعم.
0: المشكلة إنه هذا الانقسام انتقل بالانقسام جغرافي إلى سياسي أيديولوجي.
1: صحيح.
0: الآن الخوف هو الانقسام المجتمعي أيضا. الانقسام المجتمعي هناك خوف خصوصا في غزة، يعني الحرب تفرز دائما أسوأ ما في النفس البشرية. يعني الحرب، الجوع والفقر وقلة الحاجة يعني أثر على تماسك المجتمع، بالإضافة إلى العجز المكونات السياسية، كل طرف يحاول أن يحمل الطرف الثاني المسؤولية.
1: نعم، الحقيقة الجميع بتحمل مسؤولية، ولكن طالما تحدثت أستاذ إبراهيم أبراش عن الدور الخارجي، يعني دعني أتذكر وإياك أمام المستمعين أن نتنياهو اتهم في مؤتمر الليكود أنه مقصر وارتكب حماقات وتجاوزات، فسألهم ليش؟ قالوا له أنت بتمرر كل شهر، هذا طبعا قبل 23، قبل يعني أكتوبر سنة 23، قالوا له بتمرر 30 مليون دولار لحركة حماس كل شهر. قال لهم من منكم ضد إقامة دولة فلسطينية؟ من منكم مع استمرارية الانقسام الفلسطيني ليقف إلى جانبي لتمرير الأموال إلى حركة حماس؟ يعني كان واضح أنه هو يغذي هذا الانقسام، يغذي يعني بقاء طرف في قطاع غزة غير مرتبط يعني بالطرف اللي في الضفة الفلسطينية. لكن واضح من خلال السرد أستاذ إبراهيم أبراش أن يعني اليسار الصهيوني إنجاز التعبير الذي كان ممثلا بحزبي حزب العمل وحركة مارتس، كانوا شركاء مع إسحاق رابين يعني في التوصل إلى التسوية. الآن اليسار الصهيوني، حركة حزب العمل كان عنده 44 مقعد، اليوم عنده فقط 4 مقاعد. حركة مارتس كان عندها 9 مقاعد آخر شيء، وكان عندها أكثر في مرات سابقة، سقطت في الانتخابات بسنة 22، ما حصلت على 4 مقاعد. لذلك اليسار الصهيوني هزم من قبل اليمين بسبب رهاناته على التسوية مع الفلسطينيين. طيب، الآن اليمين الإسرائيلي المتطرف المشكل من الأحزاب السياسية المتطرفة والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة. أيضا إلى الآن رغم عدم بروز النهائيات ولكنه فشل إلى الآن في إنهاء الموضوع الفلسطيني. يعني لا اليسار الصهيوني حقق نتائج وتم كما تفضلت اغتيال إسحاق رابين وإفشال شمعون بيرس، ولا اليمين المتطرف تمكن على الرغم من كل المذابح أيضا بحل الموضوع الفلسطيني وحل كما تفضلت أنت ذكرت أنه عنده عقدة وعنده مشكلة ومأزق داخلي بهذا الاتجاه. إذن طرفي التباين السياسي الأيديولوجي لدى المستعمر الإسرائيلي فشلوا في إنهاء الموضوع الفلسطيني مع الفلسطينيين. أنت كفلسطيني كيف تنظر لهذا الموضوع في هذا الفشل الإسرائيلي، وأيضا أيضا أنتم كفلسطينيين مع الرئيس الراحل ياسر عرفات بكل قدراته وسعة أفقه، وأيضا الآن الرئيس الفلسطيني يعني رغم كل سياساته المهادنة إنجاز التعبير، ومع ذلك لم تحقق النتائج العملية الملموسة على الأرض في مواجهة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي؟
0: هو في البداية يعني اليسار في إسرائيل انهزم مش بس لأنه بده يعمل سلام مع الفلسطينيين، لأنه جاء في ظل موجة عالمية لتراجع اليسار على مستوى العالم ككل.
1: نعم.
0: مع انهيار معسكر الاشتراكي والمقولات الشيوعية إلى غيره، وبالتالي هو جزء من منظومة. وصعود اليمين الإسرائيلي جاء أيضا في مرحلة أيضا صعود اليمين في أكثر من دولة من دول العالم. ولكن صعود اليمين في إسرائيل جاء أيضا بسبب إحساس خطر وجودي على إسرائيل. في هناك إحساس بخطر وجودي، مثلا يعني إسرائيل وجدت نفسها مع أنها كما أتفق معك يعني وقد ذكرناها في هذا السياق أنه حماس بالأساس هي من لما تشكلت في المجمع الإسلامي هي تشكلت لتواجه منظمة التحرير.
1: نعم.
0: وإسرائيل غذتها يعني حتى تضرب وحدة الشعب الفلسطيني من خلال وجود عنصر داخلي ضد منظمة التحرير. وبالفعل كانت اشتباكات ما بين عناصر المجمع الإسلامي وبين عناصر منظمة التحرير، ثم ظهرت أيضا حركة حماس كنقيض أو كبديل صار حتى بديل لمنظمة التحرير.
1: نعم.
0: وللمشروع الوطني. يعني في هذا السياق التاريخي، وحتى شارون عندما قرر انسحاب من طرف واحد من قطاع غزة كان يهدف إلى إيجاد أوضاع في الضفة اللي في قطاع غزة مختلفة عن الضفة.
1: نعم.
0: وهذا ما حدث بالفعل. يعني إسرائيل لعبت دورا في الوصول إلى هذا الأمر، ولكن بالرغم مما قامت به إسرائيل من محاولة تعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي، خلق الفتنة الداخلية بين غزة والضفة، بين فتح وحماس وما تقوم به ضد فلسطيني 48، وبالرغم من أنها حققت إنجازات بمساعدة ترامب على مستوى التطبيع في المنطقة مع بعض الدول العربية، ولكنها وجدت في النهاية أنها تعيش في محيط ما زال معاديا لها. حزب الله يعزز قواته في جنوب لبنان وعنده قدرة إطلاق صواريخ على إسرائيل. إيران تعزز قدرات عسكرية وتطور قدرات نووية وتهدد إسرائيل. في اليمن الحوثي في اليمن أيضا يملك قدرات صاروخية. في العراق وأصبحت إسرائيل تشعر بأنها محاطة بمحيط لا يتقبلها من الأعداء، لا يتقبلوها وخطر استراتيجي. يعني صواريخ هذا الذي لو توحدت الجبهات، ويمكن أن تضاف لجبهات أخرى، يعني إسرائيل يعني التفكير الاستراتيجي لو هذه الصواريخ انطلقت من دول أخرى غير هذه الدول فماذا سيكون مصير إسرائيل؟ ونون هذا الشعور بالخطر كان هو الذي دفع حكومة اليمين خصوصا مع نتنياهو.

0: أو في البداية أنه إسرائيل تحتاج إلى حرب. هو وصل إلى قناعة حتى يضع حدا لهذا التهديد الوجودي على إسرائيل من الخارج، حتى وإن كان يعني إسرائيل تملك قدرات هائلة جدا وأمريكا والغرب لن يسمحوا بهزيمتها، ولكنه وصل إلى نتيجة يجب أن تقوم حرب كبرى.
1: نعم.
0: يجب أن يفتعل حرب كبيرة حتى يعيد ترتيب الأوضاع في فلسطين، في قطاع غزة، وفي الشرق الأوسط. وهذا جزء من الاتهامات التي توجه أحيانا لنتنياهو أنه له يد فيما جرى في أكتوبر 23، له يد في الشغلة، له يريد هذه الحرب، كان يسعى، بالإضافة إلى أزماته الداخلية، الهروب من أزماته الداخلية التي كنا نشهد المظاهرات العارمة ضد حكومة نتنياهو، وبالتالي كان يريد هذه الحرب لتحدث، وبالفعل حدث،
1: ليبقى العدو خارجي. نعم،
0: ليبقى العدو خارجي. وهذا جزء من فلسفة إسرائيل منذ قيامها، أن إسرائيل دائما تحتاج إلى عدو خارجي حتى تضمن التماسك الداخلي، الترابط الداخلي.
1: نعم،
0: وهذا جزء من نظرية أو فلسفة في علم الاجتماع السياسي. يعني أعتقد مفكر ألماني زامبل سميتو أو يعني قال إنه دائما أن وجود عدو خارجي عنصر أساسي في تعزيز التماسك الداخلي، لأنه الإحساس بأنه في خطر بيهدد الكل يؤدي إلى وحدة الكل. وبالتالي كان هو يحتاج إلى هذه الحرب، وجاءت هذه الحرب اليوم. هل أنه بهذه الحرب التي قام بها على كل المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، حقق الأمن لإسرائيل وأهداف إسرائيل إلى الآن؟ وأنا يعني هنا أخذ أقوال إسرائيل نفسهم الذي يقول أنه فشل في توفير الأمن لإسرائيل، أو أنه أن يربح في كل الحروب التي خاضها. مظبوط، ألحق أضرار كبيرة بالأعداء، لا ننسى أن إيران تلقت ضربة قوية جدا من أمريكا ومن إسرائيل،
1: واختيار قيادات حماس وقيادات الحوثيين وقيادات حزب الله معروف. نعم،
0: وأراضي كما احتلوا، يعني إسرائيل احتل 70% من قطاع غزة، مع أن قطاع غزة بالأساس كله كان محتل، يعني ما كانش
1: محاصر،
0: دولة مستقلة، يعني ما كانش مستقلة،
1: مفهوم. نعم،
0: 70% أخذوا جنوب لبنان، توغلوا، أخذوا جنوب لبنان، احتلوا في سوريا، أخذوا من جنوب سوريا أراضي. ولكن هل يعني خلص استقر الأمر لإسرائيل؟ هل تحقق الأمن إسرائيل؟ لا، لسه جبهات مفتوحة، ويمكن تتفجر الأمور مجددا.
1: طيب الحقيقة أستاذ إبراهيم أبراش، سؤالي الأخير لحضرتك، أنا أخذت من وقتك، والحقيقة يعني أخذنا الوقت، ومع ذلك يعني نستمتع بما تفضلت به. تصريح مجلس السلام أنه لن يكون هنالك أونروا يعني في في في في قطاع غزة المقبلة، يعني غريب يعني هذا التصريح. يعني الأونروا تشكلت بقرار من الجمعية العامة المتحدة، وتقوم بدور إيجابي لصالح الشعب الفلسطيني في التغذية، في التعليم، في الصحة، إلى آخره، يعني بهالإمكانيات المتاحة. ومع ذلك لا يريدون الأونروا، لأن الأونروا هي التعبير عن الموضوع الثالث للشعب الفلسطيني، وهو موضوع اللاجئين، يعني 48 67 وموضوع الثالث اللاجئين. فبالتالي يعني يسعون لشطب الأونروا وإلغاء دورها وإفقارها حتى لا تقوم بالمهام الإنسانية المعيشية لكم كفلسطينيين.
0: بالتأكيد هذا قرار خطير، ولكن إذا أخذنا في سياق أن مجلس السلام هذا الذي يسمى مجلس السلام العالمي هو فكرة أمريكية
1: برئاسة الولايات المتحدة، طبعا
0: برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا متفقة استراتيجيا مع إسرائيل على إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.
1: نعم،
0: متفقة معهم، وهي التي أول من أوقف دعم الأونروا.
1: نعم،
0: وبالتالي هي منسجمة مع سياساتها ضد الأونروا. لا نستغرب على إسرائيل وأمريكا خصوصا إسرائيل هي أساسا لا تهتم بالشرعية الدولية ولا بقرارات الشرعية الدولية. فكيف ستعترف يعني أنه الأونروا والله جاءت بقرار دولي؟ وبالتالي هي لا تعير اهتماما للرأي العام العالمي، وهي منذ سنوات وهي تحارب الأونروا بكل الوسائل وبكل الطرق، لأن الأونروا حقيقة هي عنوان لمأساة الشعب الفلسطيني، هي عنوان قضية اللاجئين. والثورة الفلسطينية عندما انطلقت في البداية تحت عنوان التحرير والعودة،
1: نعم
0: فكرة العودة هي حاضرة وهي ترعب الإسرائيليين، ترعب الإسرائيليين أنه في هناك نص الشعب الفلسطيني لسه لاجئ ولسه بقول بدنا نرجع لوطننا، بدنا نرجع لبلدنا. وبالتالي يعني هو هدف استراتيجي عن إسرائيل أن تدمر الأونروا، ولكن صمدت الأونروا بالرغم من كل ما أزماتها المالية كانت يعني الدول الأمريكية ودول الأوروبية تخفض الدعم، تجد الأونروا دعما من الدول العربية، ولكن في النهاية كان هذا القرار إسرائيل دمرت كل مقرات الأونروا في قطاع غزة. وقت انتقل الضفة الغربية وهي بدأت الإجراءات في القدس على كل حال، يعني
1: في القدس نعم هدمت مبنى
0: البقر تماما
1: ومخيمات الضفة الفلسطينية أيضا كما تفضلت بالشمال، نعم
0: ولم تعيد بناها ولم تسمح بناها، بدها تنهي حال اسمها لاجئين فلسطينيين، بدها تنهي هذه القضية. وحقيقة الأونروا لعبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لعبت دورا كبيرا في صمود الشعب الفلسطيني على أرضه،
1: نعم
0: حيث كانت تقدم الجزء الأكبر من المساعدات. يعني مثلا في قطاع غزة 70% من السكان من اللاجئين، 70% يعني لما نقول إحنا لاجئين، وهذا يمكن لأعطى خصوصية لقطاع غزة والأهل قطاع غزة اللي يمكن بلمساش كثير من الناس برا، خصوصي قطاع غزة إنه في قطاع غزة أبناء يافا وحيفا واللد والرملة والمجدر وعسقلان وكل قرى فلسطين موجودين في قطاع غزة. قطاع غزة يمثل كل فلسطين في تركيبته السكانية، في لهجاته، في عاداته، في كل شيء. وهذه خصوصية أهل قطاع غزة، اللاجئين قوة الثورة، قطاع غزة هو الذي احتضن الثورة في بداياتها واحتضن المشروع الوطني وقدم،
1: لأنه اللاجئين هم اللي قاموا بالثورة في البداية، يعني
0: هم اللي قاموا
1: من ياسر عرفات لجورج حبش لطلعت يعقوب كل القيادات، نعم
0: كلهم،
1: نعم
0: كلهم هم هذا
1: خليل الوزير صلاح خلف إلى آخره، نعم
0: إلى آخره. وبالتالي هذه خصوصية غزة، وبالتالي أرادت إسرائيل أن تكسر أهم عنصر أو يعني عنصر مهم من صمود أهالي غزة من خلال الأونروا،
1: نعم
0: تدمير الأونروا. هل ستنجح؟ هل مجلس السلام العالمي يعني هو أخذ القرار؟ يعني انظر للموضوع، اتخذوا في اجتماع قبرص لما كان هناك اجتماع لهم في قبرص أخذ القرار، ولم يتخذ مثل القرار في القاهرة، اجتماعات القاهرة، لأنه قرار خطير، فيش دولة عربية تقدر تتحمل أن يصدر منها طبعا. من بلدها قرار بهذا الشكل.
1: لا بدلالة على ذلك قبل يعني 3 سنوات تم تجديد بالجمعية العامة، الأغلبية يعني صوتوا لصالح التجديد لاستمرارية عمل الأونروا في الجمعية العامة المتحدة. نعم
0: نعم، وبالتالي نعم إسرائيل حتى لو أخذت هذا القرار يبقى هناك دور يعني على الدول، يعني احنا نقول في 160 دولة تعترف بدولة فلسطين، طيب وين دورها في هذا؟ أقل حاجة في دعم الأونروا،
1: نعم
0: أين الدول العربية يعني اللي تملك إمكانيات مالية في تمويل الأونروا؟ ولكن يبقى هذا القرار الإسرائيلي مرتبط بتطور الأوضاع في قطاع غزة. أين ستسير أوضاع في قطاع غزة؟ ما هي إذا إسرائيل إذا نفذت مخطط التهجير بطريقة أو بأخرى خلاص يعني الأونروا بصير ملهاش دور في هالشغلة.
1: نعم، في نهاية هذا الحوار دعوني أشكر الأستاذ إبراهيم أبراش على هذا الحوار، وإن شاء الله نتواصل وإياه في حلقات مقبلة، ويكون الشعب الفلسطيني قد استعاد حقوقه الثلاثة الرئيسية: المساواة في مناطق 48، والاستقلال في مناطق 67، والعودة للاجئين. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. البرنس في باريس، محمد المقداد الورتتاني. اليوم أيضا نعود لفن الرحلة ومع محمد المقداد الورتتاني في كتابه البرنس في باريس، نظرا لكون هذا الكتاب أرقى صورة في كل ما كتب من الرحلات التونسية في القرن العشرين.
3: إذن عود على بدء ومع مسار الرحلة. تبدأ رحلة الورتتاني يوم 6 يونيو عام 1913 للميلاد، الساعة 2 بعد الزوال. أما نهايتها فكانت بعد شهر من ذلك، أي 7 يوليو من السنة نفسها.
2: بدأت الرحلة من القيروان بلد الرحلة، ثم حلق الوادي قرية بضاحية تونس، ويتحدد مسارها في أوروبا في دولتين هما سويسرا وفرنسا، وزار فيهما 18 مدينة.
3: من دباجة الورتتاني في مطلع كتاب الرحلة قوله:
2: الحمد لله الذي أمر بالسير في الأرض، ونحمده أن جعلنا شعوبا وقبائل لتتعارف الأواخر والأوائل، ونشكره أن جعل في الأرض ماء ومرعى لسكانها متاعا ونفعا، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الذي خلق لنا ما في الأرض جميعا، وتفضل بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وشفيعا. عقدت النية على السفر إلى أوروبا أم القارات ومعلمة الأمم ومالكة البحار، وجعلت مقدمة ذلك مملكة فرنسا.

0: يذكر الورتتان في مطلع رحلته ما هي دواعي السفر وبواعثه، فيذكر أن المال والتجارة وطلب العلم وحضور المؤتمرات واستطلاع أحوال الأمم النائية ودرجة عمرانها هي من بعض أسباب السفر.
1: ثم يستطرد ويوغل في شرح كل من تلك الأسباب ويرد على أحد الشعراء الذي كان ينهى عن السفر، حيث قال:
0: تقاعد عن الأسفار إن كنت طالبا نجاة ففي الأسفار سبع عوابق، فإن قيل في الأسفار كسب معيشة وعلم وآداب وصحبة وافق.
1: وقد أجابه الورتتاني:
0: فإن قيل في الأسفار قلة مؤنس وتبديد

أموال وخيفة السارق، فذاك زمان قد تقضى وشأنه، وهذا زمان فيه كل المرافق، فسرعة سير ثم أمن وراحة بحالة ترحال ونزد الفنادق.

0: وقبل السفر إلى فرنسا كان رحالتنا يبحث عما يلزم المسافر وما ينبغي أن يحتاط منه في فرنسا، حيث لا يوجد دليل يشتمل على ما يتطلبه التونسي عند السفر لأوروبا. وعندما سافر الورتتان من القيروان إلى باريس قال:
1: رأيت كثيرا من الأحباب بعد صعود ظهر السفينة قرب الإقلاع ليتمكنوا من مقابلتي، جاز الله جميعهم خيرا، وقوة الوداد إنما تظهر في وداع، وتلك الذوات آخر ما يبقى بخياله في الاغتراب وأول ما يسر عند الإياب.
0: ويتابع الورتتان قائلا:
1: شكرنا البحر وعجبنا من عظمته وتلون مائه وامتداد سطحه والتصاق آفاقه بالأفلاك، كالعالم مع صغار تلامذته يبدي لهم ألوانا من المسائل بحسب ما يراه فيهم من القابلية وتفاوت الأهلية، وعندما غابت الشمس في لججه غاب عنها معها حسن ذلك المنظر، وكأن البحر أسدل علينا ستار الليل ليستحضر رواية عجائبه ويمثلها لنا في الغد.
0: من كتابه رحلة البرنوس في باريس ينقل الورتتان لنا وكأنه يصور تصويرا ما رآه على متن السفينة المتجهة به إلى مارسيليا، فيقول:
1: وكلما زاد النهار ازداد الاضطراب، وأتعب الدوار وبالأخص أصحاب الدراجة الرابعة الذين على سطح السفينة، فقد ابتلت حقائبهم وأمتعتهم التي طفت عليها الأمواج، فأصعدوهم على سطح بيوت الأكل ومجالس الراحة بعيدا عن تيار الماء واختطاف الأمواج، حيث مجالس الرتبة الأولى والثانية بأسفل بطن السفينة، وأما الرتب الأخيرة والرخيصة ففي أعلاها عرضة للحر والقر. وصار منظر السفينة محزنا، حيث لا يرى إلا ركاب مبتلي الثياب وآخرون بدوائر السفينة يتجرعون ما في بطونهم من آلام الدوار.

0: نظم الرحالة لمناسبة كسوف الشمس عام 1905 قصيدة ضمنها دوران الكواكب بالشمس ذات المنافع الجمة في عالم الحياة وما كان للعرب من الخبرة بعلم النجوم، ومما قاله:
1: أفلت وكان كسوفها متوقعا، وخفت فكاد القلب أن يتقطع، ونضت بعيد الصد ذاك البرقعة، فشفت فؤاد المستهام تطلعا. هيفاء تبسم للمحب تصنعا، وتصد عنه تدللا وتمنعا. لا تعجبوا، فلها التقلب شيمة عن نفسها والناس في آن معا.
0: وفي وصف الورتتان لقطار السفر يقول:
1: وما القطار إلا مجموعة أجناس ومنازل، يطير بها البخار ويطوي المراحل، تلقاه حال السير أفعى تلتوي، أو فارس الهيجة أثار العثيرة، أو سبع غاب قد أحس بصائد في غابه فعدى عليه وزمجره.

في جنيف لم يترك مشهدا إلا وتناوله بتعليقه الشعري، وها هو بعد رؤية جبال غرينوبل الشاهقة وقد لبست ثوبا معصفرا.

0: وجللت النهر بالنضارة يقول:
1: نهر يهيم بحسنه من لم يهمي، ويجيد فيه الشعر من لم يشعري. ما اصفر وجه الشمس عند غروبها إلا لفرقة حسن ذاك المنظر.
0: لقد أعجب الرحالة الورتتان بطبيعة فرنسا،

0: الأشجار ورنت لنا عيون الأنوار وبسمت ثغور الأزهار حتى رأيت مملكة فرنسا كلها بستانا واحدا.
1: وتساءل الورتتان وهو في فرنسا قائلا:
0: هل الحياة بالمال أم بالجمال؟

إلى هنا ونصل إلى نهاية الحلقة مع الرحالة محمد المقداد الورتتاني وفي رحلته إلى باريس. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.